0: فيلم سينما
1: في عفوا فيلم سينما لأنه الصدفة كانت مسلسل صح. اللي هي عن حياة نزار قباني. الفيلم كان الفجر عن استقلال لبنان
0: صح
1: مظبوط. أنت بدك تخبريني هلأ
0: صح.
1: وهلأ الرهينة بقى أنا قلبتهم نظرا للوضع اللبناني اللي عم نعيشه لازم الرهينة لبنان اتخذ رهينة ويبدو انه بالمستقبل اللي مش كتير بعيد رح يكون الفجر هذا الفجر اللي منتمنى قريب مش بعيد
0: ان شاء الله. فيني ارجع شوي اكتر لورا
1: اكيد
0: وقلك لبنان الحر شو فيه شو ما فيه تتذكري يا وفاء الوجه الاعلاني
1: صحيح
0: مين صور دعاية لبنان مظبوط
1: انت على الـ LBC
0: على الـ LBC وكان بانويت على الطرقات الوجه الاعلاني اول يعني وجه اعلاني انا كنت عم صور لبنان الحر شو فيه شو ما فيه يلي فيه اليوم انه الفجر هو كان فيلم سينما بيحكي قصة استقلال لبنان وقتها اعتقلوا الرؤساء المراحل يلي اعتقلوا فيها بالضبط كيف صارت كيف سحبوه من بيته لبشارة الخوي كل شيء مثل ما صار بالحذافير وعملنا عن باراليل قصة رومانسية كان من اخراج توني ابو الياس
1: زوجك نجيله تحية المخرج توني ابو الياس
0: وقتها عمل صورنا كان على ايام البوبين الكبيرة وفاء 35 مليمتر وما كان في بلبنان لابوراتوار لحتى نطبع سفرنا عملناه بامريكا بهوليوود طبعنا وعملنا المكساج بهوليوود لا ما كان في لابوراتوار بلبنان بعدين اتطور صار في والمرحلة الثانية كانت مسلسل صدفة للأستاذ أنطوان غندور الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: ويوجه له الخير يعني ألمه الرائع وكان بيحكي قصة حياة نزار قباني كمان كان له الدور الأساسي والتجربة اللي كانت غريبة عجيبة هي الفوازير الفوازير صحيح. كان اسمه مشاوير يلي لعبت فيهم 30 شخصية
1: صحيح
0: فاجت شخصية عايدة ما بتشبه ولا واحدة من كل هول
1: بدنا نحكي عنها بالتفصيل تلك الشخصية اللي عن جد ما بتشبه ولا شخصية وشخصية صعبة كتير شخصية مركبة شخصية ضد قناعاتك وضد توجهاتك وضد مبادئك هلا بنحكي عنها على كل حال
0: يلا
1: شو عم بيصير بلبنان
0: لبنان كل حدا بده شقفة منه لأنه انت مش ممكن تاكلي شقفة بونبوني مش طيبة أو فاسدة كلهم بده يتمثلوا فيه وحتى يوصلوا لشقفة من ذنب لبنان رح يموتوا عليه مشان هيك كل بده شقفة لحتى يكبر لأنه بيعرفوا أنه لبنان شو بيصدر بيصدر عقول بيصدر أدمغة بيصدر فن بيصدر بيصدر أرض طلع منها الحرف
1: صمود
0: بيصدر صمود بيصدر شعب بيحارب وبيناموا بيقوموا بيسهروا بيظهروا وبيجوعوا بيرجع بيعطش وبيرجع بياكل وبيرجع بربي بيرجع بيتعلم هيدي وين بدك تلاقيها بأي شعب فهني بدهم ينا لسبب بسيط تيتمثلوا ويصيروا شوي مثلنا معهم حق بس ما معهم حق يقربوا علينا
1: نعم ومن يطمع بالسيطرة على لبنان من أولاد البلد سواديزان أولاد البلد لأنه بفتكر أنه لا ينتمون إلى هذا البلد ينتمون إلى بلد آخر
0: صح.
1: وهذا البلد الآخر بده يسيطر على لبنان يعني هودي شو منقلون
0: في بعض منهم ما فيك تلوميهم إيديولوجية معينة من هن وصغار بيقولولن أنه المي لونه أصفر أو لونه أخضر بيربوا على هيدا الشيء ما بتقدر تجي انت بيوصل لعمر معين تقولي له المي لونه ازرق ففي شقفة كبيرة من هول ما فيك تلوميهم لانه خلقوا ببيئة ما بيعرفوا الا الشيء اللي شافوه اذا انت وفاء خلقتي ببيت معين بتشوفي شيء معين خلي حدا يغير لك معتقداتك بتكون صعب عليك الايديولوجية من اساسها بلشت غلط
1: بس الا اذا انا بوصل لعمر عندي شوية نضوج عندي شوية مراقبة عندي شوية قراءات عندي شوية ريسيرش عندي عقل بفكر ومنطق بفكر
0: بس اذا كنت محكومة انا ما عم برر لحدا ابدا
1: اكيد اكيد
0: ويلي عم بيطلعوا بريت الاتجاه شفنا والحواليهم شو عم بيصير فيهم اللي شي كتير بزعل كتير بزعل يلي عم بيصير معظمهم ما اختاروا بس يلي اختاروا هني اشخاص ما بيريدوا الا الفساد وهن مستفيدين بطريقة غير مباشرة مستفيدين شخصيا ولكن هن مش عارفين ان رح يكونوا اول الخاسرين بالدرجة الاولى عم يخسروا ارواح كل شي بيتعود الا الروح
1: هلا هن عندهم هيدي الثقافة انه ما عندهم مشكلة، يعني ما بيقولوا قتل او استشهد، بيقولوا ارتقى.
0: صح،
1: يعني بيعتبروا انه هيدي من ضمن عقيدتهم. يعني
0: نحن من
1: حتى اذا خسروا ارواح،
0: نحن منحارب بالثقافة بالفن، منحارب بالابطال يعني يطلعوا لبرا عم يمثلوا لبنان باحلى تمثيل. انا هيك بعرف حارب، انا السيف تبعولي هو الكلمه، هو الكاميرا، هو الصوره، هو وقفتي قدام الكاميرا، هيدا هو السيف تبعولي، لانه هيدا اللي بيبقى وهيدا اللي بتتذكره العالم. ولا بلد بتتذكري انت من 20 سنه مين كان رئيس الوزراء، بس بتتذكري انه بهيدا البلد كان في هيدا الفنان او هيدا الرسام او هيدا البيانيست او هيدا المؤلف او هيدا المؤرخ. فهيدا الشيء نحن اللي عم نصدره لبرا، وهيدا سلاحنا
1: بطبيعة الحال. متفائلة على المدى اللي شوي بعيد بلبنان أو طبعاً. بتحس فالج ما تعالج؟
0: فالج ما تعالج ايه بالأشخاص، بس على المدى البعيد متفائلة. لو مني متفائلة كنت شفتيني فليت من زمان. متفائلة لأنه إذا ما في تفاؤل ما بتقدر تستمر. مجبورة أني أتفائل بالأقلية اللي هي بدها مصلحة لبنان، مجبورة أتفائل. ما فيني أقول ما أتفائل، إذا أنا قلت ما أتفائل وغيري ما قال لوين بدنا نوصل؟ متى وقتها بيروحوا على الانتخابات بيقولوا أنا ما بدي صوت وأنا ما... طب إذا واحد على اثنين على ثلاثة على عشرة
1: صحيح
0: منخسر. فأنا ما بدي أخسر لبنان، ما بدي أخسر ولا شبر ولا شقفي ولا نقطة ولا حرف من لبنان.
1: مسلسل الفجر، مسلسل بعدني بقول مسلسل، فيلم الفجر،
0: نعم،
1: حكي عن استقلال لبنان. بتعتقد انه فعليا اخذنا استقلالنا من اول ما اعلن الاستقلال فعليا ونحن اهل انه ناخذ استقلالنا؟
0: نحن اهل بس نحن ما اخذناه، نحن اخذناه على ورق. بقي ورق على حبر، تطبيق على الارض ما اخذناه، لان نحن بعد ما ورقنا بولا مرحله نقول سيادتنا هي بالدرجه الاولى ونحن المنقرر. ما اجى تقريبا رئيس او ما اجى مسؤولين هن كان القرار الاول والاخير لالهم، لبل كان في ناس عم بتقرر عنهم. فعن اي استقلال عم تحكيني؟
1: صحيح صحيح. للأسف على كل حال مثل ما قلتي علينا انه نتامل، والارجح انه نترجى، لأنه الأمل قد ينكسر ولكن الرجاء لا ينكسر.
0: صح.
1: ميرنا أبو الياس، تكتمتي على هيدا المسلسل اللي هو إنتاج روسي، واللي أنت ونيكولا معوض وناس قليلة لبنانية شغلين فيه. حتى وأخيراً نضج هيدا العمل وسوف يعرض أو بلش يعرض. خلينا نبلش من الأول، من أول الأول. بعرف أنه أنا اللي بعرف وما بدي أسألك وما بدي خليك إذا بدك تخبري تفاصيل، ولكن بعرف أنه أنت مرقنا بأيام كتير صعبة، وبعرف أنه ميرنا أبو الياس دقت بواب من ناحية الفن والتمثيل، ويعني وصلت الأمور إلى ما بعرف شو، بس مش لنتائج مرجوة عند ميرنا أبو الياس. وإذ ربنا أو الكون بكافئ ميرنا أبو الياس بهيدي الفرصة الذهبية الثمينة جدا، لأنه ميرنا أبو الياس نيتها طيبة والنوايا بحسب نواياكم ترزقون مثل ما بقول سيد المسيح. خليني بلش من الأول، الرهينة وعايدة.
0: صح.
1: كيف حكيتي بأكثر من مقابلة، حكيتي وبدنا نرجع نحكي لأنه اللي بيسمعوا لبنان الحر ما كتير بغيروا عن لبنان الحر.
0: يعني وفاء دايما عندها مساجات مبطنة بتبعتها. الرهينة هو أنا بتعامل مع شركة كاستينج اسمها بروموت يور سيلف، يلي هن للدعايات ولمسلسلة اللي بدو أدوار بياخدوا من عندهم. أكيد ما تكون يعني بيكونوا عايزين ممثلين، يمكن أوقات عم يفتشوا عن وجوه معينة.
1: وأنت بتعملي ورك شوب؟
0: أنا وياهم بننظم ورشات عمل، ورك شوب أكتينج، يعني بدرب على التمثيل أنا.
1: نعم.
0: هو أوقات بيبعطوا
1: ليه مش على الإخراج بين هلالين تاع التمثيل؟
0: هو يعني دورات سريعين.
1: أوكي.
0: دورات سريعين هلا. وأوقات بيبعطوا لي من مسلسلات مثلا بيجي حدا معه دور بمرنه بروح بيعملوا هيدا الدور. على كذا سنة عملنا هيدا الشيء، وكان بكل يعني بآخر كل الوركشوب أنا بعمل مثل شيء بيقدموه on stage وبيجوا ناس بيحضروا الشيء اللي بيقدموه التلاميذ اللي بيكونوا أخذين وركشوب. يعني كان عندي كتير ضيوف مثل مع حفظ الألقاب أسامة الرحباني، جوليا قصار، باميلا الكيك، كتير كتير كتير أسامي، أستاذ رفيق علي أحمد، كلهم بيجوا بيحضروا وبيشوفوا هذا الشيء نتيجة أنه هل شخص يلي جاي يشترك ما عنده أي فكرة ولا أي باكراوند عن التمثيل، بس بثمان جلسات بيقدم شيء على المسرح.
1: نعم.
0: وهون كمان هيك بلشت مفاجآتي أنه شخص ما عنده فكرة عن أي شيء قادر يؤدي دور تمثيلي. فمن بعد كذا سنة أنا وياهم بعطولي نص. أنا فكرت هيدا النص مثل ما بنعمل عادة بدي درب حدا.
1: نعم.
0: أوكي. فقالت لي قريه مظبوط. قلت لها أف دور بينقز. قالت لي قريه مظبوط. لقلك. قلت لها إيه قريته. أنا ما أخذت كلمة لقلك يعني ما كتير استوعبت لقلك. رجعت عم بقلها قلت لها ميشيلا هي المديرة. قالت لي ميرنا هيدا الدور لقلك. يعني صار فين احنا اخذوا عطا نحن وياهم وشايفينك انت بالدور. هلا انا اللي بشوف صوري مش رح
1: غريب عن جد غريب
0: مش رح يتخيل انه طيب ليش هني كان عندهم بالدرجه الاولى وفاء شغلتين. اول شغله ما بدهم يتعبوا يمرنوا ممثل، بدهم حدا باكج جاي ردي. يعني هنيك ما في وقت رح يكون تصوير، يعني في كتير كتير ايامات تصوير وما عندهم وقت يدربوا حدا. وبالدرجة الثانية كانت الأساسية عندهم بدهم حدا شكل وجهه طبيعي بعد مش خاضع لا فيلر ولا بوتوكس ولا شيء، يعني بدهم ريد إكسبريسيون تطلع.
1: طيب لحظة بين هلالين، الباكج تبعك امرأة جميلة جسم حلو وجه حلو كلاس عرفتي انه يعني الباكج اللي هن طالبينه منافي جدا للباكج تبعك.
0: هن لأنه أخذوا بعين الاعتبار شغلة أساسية أنه أنا بمرن على التمثيل وعرفوا أنه أنا مقدية أدوار قبل. يعني هون شركة هون promote yourself الشركة هن اللي كان دورهم أنه بيعرفوا أنه أنا بقدر أدي حيالة دور. وقالوا لي دور is challenging وميرنا رح تكوني أكبر من عمرك، ما في ميك اب، بل في إشياء أسود تحت العينين، يعني عارف مش أنا يلي رح بين. فطلبوا مني أبعد كاستينج، قالوا لي no makeup nothing مثل ما هو، حتى بلا إضاءة مثل ضوء الأوضة بدك تحطي، يعني مع الخيالات مع كل شيء. وما رح نقلك ولا تفصيلي عن كيف بدك تأدي الدور، بليز بإحساسك قولي أنت كيف شايفتي. وما في كم يوم دغري إجا الرد. يعني
1: يعني هلأ اللي مش متابع حديث ميرنا أبو الياس على غير محطات إعلامية عم بيقول فيها نعمل مسابقة هلأ شو هو هالدور، لأنه بعد ما حكينا عنه للدور. كمان اللي سمع المقابلات، وانت منك عم تحكي عن الدور تنقول، أو سمع نص المقابلة أو ربع المقابلة بغير عكافة وسائل إعلامية،
0: لمحبين كتار حمد الله يا وفاء،
1: صحيح بيقول انه ممكن شركة روسية مسلسل روسي انتاجه روسي مفروض يكونوا اخذين ميرنا ابو الياس لانه شكله قريب من قريب من الروس من الروسيات.
0: صحيح اللي عم بتقولي،
1: صحيح شعر طويل
0: كذا، حدا سألني
1: شقرة اكيد اخذينا والانجليش تبعها بارفي،
0: طلبوا مني احكي انجليزي مكسر،
1: ما هاي اخذينك لهونيك حتى تجستي دور ممثلة روسية الانجليزي على ريغار مكسر، ممكن معلمينا روسي تحكي روسي. ابدا ما اجا على بالنا انه ميرنا ابو الياس سوف تجسد دور امرأة داعشية.
0: قالتها وفاء على الهواء. ما تنقذ المستمعين اللي عم يسمعونا. منيح اللي عملنا انترودكسيون عن معتقداتنا.
1: ما هاي صحيح، يعني امرأة داعشية منقبة اذا فينا نقول، ومثل ما قلتي اكبر من عمرك، يمكن انت ما قلتي قديه، بس 15 سنه او 20 سنه
0: تقريبا، 15 سنه
1: مع ريت حوالي العينين، مع سواد تحت عينيك، ما بعرف
0: تصوير تاتو على الوجه شوي،
1: كمان تاتو على الوجه. يعني هلا انا عم بخبر، انت بدك تخبري، يعني رحنا لهونيك ميرنا قديش فكرتي تتاخدي هذا الدور؟ أول شيء يمكن ما فكرتي لأنه شركة عالمية يعني شركة
0: لا روسية. العكس صار، أول شيء فكرت بعدين اقتنعت.
1: أوكي.
0: أول شيء فكرت كيف بدي أعمل هيدا الشيء، يعني مثل ما أنت قلتي المعتقدات، طب أنا بأي نظرة بدهم ياخدوا أنه أنا معقول ألعب هيدا الشيء؟ كتير صارت ميت فكرة وتاخدني وتجيبني. والشغلة اللي قلتيها قبل، طب أنه أنا إذا بدي أرجع بعد فترة، طب أنا مش على القليل لازم يكون شوي من شكل الطبيعي، يعني شوي من أنا مين بدي أرجع شخص؟ طب معقول ياخدوا فكرة أنه هيك صار شكله، هيك الأدوار اللي تنتصح.
1: صحيح.
0: يعني كان فيها تشالنج كبير، بس صدقيني بأقل من ساعة أو أقل سقط كل شيء. لأنه هلا أنا فيني أقول إنتاج روسي بس يكون ضعيف، فيني أقول إنتاج انعمل بهوليوود يكون شيء تعتير.
1: صحيح.
0: بس لا، هيدا الإنتاج كان ضخم جدا يوازي مثل هوليوود يعني. وكمان في شغلة، وقت عرفت أنا مين الممثلين ومين المخرج، يعني أهم ممثل بروسيا، أهم ممثلة بروسيا يلي هي من باكراوند باليه وبتعمل مسرح وعم بتمثل، اللي أنا كارنينو يعني. وكمان رجعت كمان وقت قالوا لي أنه مضي من لبنان نيكولا معوض، حبيب قلبي نيكولا إذا عم بسمعنا بحبه كتير،
1: فنان عالمي ممثل عالمي، حبيب نيكولا معوض
0: عالمي وتواضع
1: وصل على هوليوود يعني،
0: تواضع نيكولا وقديش هالإنسان القريب على القلب يعني عن جد يعني.
1: ونيكولا أخذ روسية لا أو أوكرانية زوجته
0: I think yes. أي.
1: أوكرانية أي.
0: مفتكر. فكمان نيكولا أوريدي كان مضي يعني مضي على الدور، كمان هذا الشيء بشجعك لأن نيكولا ما بقى يعمل خطوة ناقصة
1: بطبيعة الحال أكيد
0: من بعد his only son. ما بقى يعمل. فالباكتش كله على بعضه، قلت عن جد أنا أفكر هيك؟ أنتو شو عم فكر؟ ما أنا بنهي عم مثل يعني عم مثل، شو أنا هلأ إذا مثل بلبنان شريرة رح كون شريرة؟
1: بس فيها خطورة، ما تقدر تقدم الدور، ما تقدر تأدي الشخصية كما يجب.
0: ما هو وقت أنا بعدت لهم الفيديو وقالوا لي exactly هيك بدنا إياه، أكيد أنا اشتغلت على الدور، رجعت وفاء وعملت ريسيرش وبلعت وبلع، مش كقصدي حفظ يعني
1: سمت
0: يعني
1: شخصية شرحتيها
0: لدرجة، بس كنت أرجع على الكرفان تبعولي يعني أرجع معصبة، أرجع هيك مكشرة مثل بالتصوير.
1: ما تقدري تظهري من الشخصية إلا لبعد فترة.
0: مرة كنت راجع هيك في شخص من الكرو بيقول لي what happened nothing، مدري شو عم بحكي، طلع I'm sorry إنه بعدني
1: I am Mirna
0: بعدني فايتي بالدور يعني. كانت لا أثر فيني، بلا أكيد أثر فيني بوقتها، وكمان بزيادة لأن في مشاهد عنف أنا بمارس هالعنف على البنات المخطوفين عندي.
1: الرهائن
0: هو اسمه الفيلم الرهينة.
1: صح.
0: يعني البنت الروسية اللي انخطفت جابوها لعندي. أنا ليه بحكي عربي مكسر؟ لأن باردون إنجليزي، لأنه هو المفروض أحكي عربي لأن أنا عربية. بس أنا الرهائن اللي عم بيجيبون هني أجانب.
1: نعم.
0: بنات أجانب بيخطفون بيحطون، أنا ما بيفهموا علي عربي. دونك بتعاطى معهم بالإنجليزي.
1: طب ميرنا ليه ما استفادوا من جمال ميرنا أبو الياس؟
0: يا الله عم تعمل لي كومبليمانات.
1: لا طب ميرنا ما عم بعمل كومبليمانات، بس انه يشوهوا لميرنا ابو الياس بالوقت اللي قادرين يستفيدوا من جمالها.
0: لا ما شوهوني، هني عطوا الدور حقه. عطوا الدور حقه.
1: ليكي
0: انا اول شغلي بالتمثيل اللي بيجوا بالوركشوب عندي بقول لهم فرجيهم ممثلين، بقول لهم كيف، بقولوا لي هيدا عم بيمثل منيح، هيدا عم بيمثل مش كتير منيح، هيدي هي حسيناها شو شريرة. بقول لهم هاي اللي نجحت.
1: أوكي.
0: طالما قلتوا عم بيمثل يعني ما وصلكم الإحساس.
1: صحيح.
0: يعني صح. هني كانوا عم بوصلوا الإحساس بالشكل الصحيح. وأنا كنت عم بعطي أحسن ما في عندي يعني، وكنت أكيد عم بعطي هونيك إضافات من عندي تطلع معي سبونتاني يعني. وعشتوا للدور
1: يعني. إذا بدك إذا تنط المخرجة لفترة
0: لا
1: وترجع،
0: لا الممثلة
1: بس المخرجة كمان،
0: المخرجة من أي ناحية
1: يعني من عين المخرجة
0: تستعمل مظبوط
1: العين الثالثة تبع المخرجة.
0: صح مظبوط. وهالشي هين عليهم أنه ما يخدوا 100 كات للتيك يعني.
1: أو شفتي كيف من بعد ما خلصت التصوير وأديت الشخصية على أحسن ما يرام، هيدي الشخصية الداعشية اللي جسدتيها نقمت عليها ولا شفقت عليها؟
0: أكيد شفقت عليها
1: ما
0: نقمت عليها. منعمت عليها لأن هي توصلت لهون كانت مأمورة ومهددة بمحل معين بعائلتها بالأنتوراج تبعولها، لأنه أوقات في ناس بيوصلوا لمحل إذا ما بينفذوا أوامر ما بيقتلون لإلهم، تيعذبون بيقتلون كل عيالهم. ففي شغلة يعني بتشفقي بمحل معين، وسألتيني قبل سؤال نسيت جواب عليه، قلتي لي ليش هالتكتم.
1: صحيح.
0: أوكي. تخيلي أنا إجا هالعمل ورحت مثلت، وإذا حدا بده يسألني بدي إجي أقول لهم ليكو بس ما بعرف بعد سنة سنة ونص أو سنتين لحتى يطلع، وبس يطلع يعني ما كانت مظبوطة. أول شيء أنه أحكي عن عمل أنا عارفة، لأن أنا دوري كان تقريبا بالبدايات، يعني بعد فيه بده يتصور بتركيا وبالمطار كذا مطار وبروسيا في كذا محل بيتصور، بعد كان المشوار طويل، فكان ما بقدر أحكي عن شيء لبعد فترة بده يطلع، كنت ما بعطي حق.
1: بس بتعطي حقه، بس ما بتعطي حقه، ولا نعرف انه في ناس بتدور وراء الشخص اللي بيحصل على فرصة معينة، في اشخاص كتير بيدوروا وراء حتى يمكن يفشلوا له هذا المشروع.
0: هو اللي موجودين كل يوم، بس لحتى قدرت انا اخذ هيك دور دايري دينتي الطرشة لهول الناس، لانه ما عندي وقت شوف شو عم بيعملوا. وكمان شغلة، وقت أوقات كنت أسأل بمناسبات أو بإنترفيوز إنه شو جديدك؟
1: صح.
0: قبل كان في مظبوط أنا فيلم وقصص عم بحضر له، توقفت مش توقفت يعني ألغيت، لا تأجلت لا أحداث لعدة أسباب. في ناس فكروا إنه أنا عم بكب خبريات بس لحتى عبي تقول إنه أنا عندي. وأنا هالشي ما بحبه، ما بحب أنا يلي أنا ولا مرة من أول نهار بلشت في شغل ما حكيت حقيقة. فسمعت كتير أنه أنه طب وينو هيدا اللي حكيتينا عنه، فتعلمت أنه وفاء كل يوم نحن بنتعلم.
1: صحيح.
0: أنه أزبط ما ينحكى بشي إلا
1: ما يصير عن نار،
0: ما يصير
1: أو من بعد ما ينضج
0: لا ما بعد ما يخلص. هديك كنا قبل يصير عن نار، هلأ حتى يخلص.
1: نعم. أول نهار تصوير كان بدبي.
0: نعم.
1: هيدا اللي عملتي بانيك من خلاله.
0: رعب. أول نهار كان رعب. رعب لأنه للي ما استمع على حديث قبل، أنا وصلت من المطار دغري على التصوير، قالوا لي في عندك مشهد دغري عندك مشكل، قلت لهم لا ما عندي مشكل، قالوا لي ما تستغربي اللوكيشن تقريبا بعيد ساعة. قلت لهم ما في أي مشكل. قطع ساعة اثنين ثلاثة، وصلنا على محل صدقيني وفا ما بتشوفي ولا شي حواليك، وصلنا على محل ما بقى في طريق. صار في حجار وساقية مي وجبال. عم بتطلع حوالي، انا طلعت لقيت التليفون رح الرزو، والشوفير يلي عم بيسوق عم بيطلع على المراية وفيني. وقفت هيك طلعت برامت انا مصورة على التليفون 360 دوغري، ما في حس لأي بشر ولا أي حضارة ولا أي شيء. بلشت تنهار أعصابي، جيت بدي تلفن ما فيني تلفن، ده انا دغري على الوصلة كانوا عطوني خط إماراتي. نعم. وخطي أنا رومينج، ولا الرومينج ولا الخط الإماراتي ماشي. أنا قلت إذا أنا رحت هون مين بده يدري فيني،
1: ما حدا بيسأل عليك.
0: لحتى فكرت أنه أوقات بركي حدا عم بيعمل مقلب كانديد كاميرا، أو يعني صار 100,000
1: على رام الجلال مثلا
0: قلت يمكن. بعدين في شغلة قلت أنا معقولة هيدا الشيء أنا جاي عليك اللي كذبي يعني لهالدرجة؟
1: صحيح.
0: لهالدرجة وصلت معه. تبدد الحلم يا وفاء، ما في تمثيل ما في شيء، صرت يعني 100,000 فكرة تاخذني وتجيب وفكر بولادي وأنا كيف رحت. رعب رعب يعني، ما خلص صرت عملت بانيك، طلعت فيه قلت له وقف وقف وقف، جيت بدي أنزل من السيارة، فتحت باب السيارة بدي أنزل ما فيني أمشي كله حجار ومي، وين بدي روح؟ طلع فيني هيك شافني خاف، قال لي دونت بانيك مدام، دونت بانيك دونت بانيك، مدري شو صار يحكي، حتى هو المعطر ما عاد يعرف شو ليف مي الو، صرت صرخ عليه بدي امشي اركض، طب وين بدي اركض وين بدي روح؟ مسك اللاسلكي وحكي معهم، بعد عني قال لي بس اسمعي حكيهم باللاسلكي، قال لي نحن وصلنا هون لان بعد شوية تصوير، بس اسمعي صوتهم حكيوني من هونيك طمنوني دونت وري، قلت لهم بس بتضلكن على سلكي لحتى اوصل. كانوا عم يحكوا معي، وصلت على التصوير اعصابي من
1: يمكن هارة. بتعرفي يمكن هيدا كان المطلوب،
0: لا لا ما كان
1: مطلوب انهم يشتغلوا على العامل النفسي.
0: لا ما بعرف
1: حتى يقدروا يطلعوا منك احلى ما لديك للشخصيه اللي عم تجسديها.
0: انه هي انا رايحه اتمقطع بالناس بدوري اجى شخص رعبني. وصلت كان اول نهار دغري عندي تصوير ليلي. وحتى يعني كانوا كل يعني وقت وصلت كان بدغري بدي اعمل ميك اب والبس والكل ناطرين ناطرين توصل من الطياره ميرنا لان في دور بدنا نعمله لحتى يوقفوا لان انت بتعرفي هني ما بيشتغلوا اكثر من عدد ساعات معينه. جيت على بلاتو التصوير ودغري عملنا الدور يعني كان كتير سريع وانا كلوستروفوب يعني انا المحلات الضيقه بخاف منها. فدوري كان بدي فوت على محل بدي اطلع درج عمودي ضيق ضيق ضيق ضيق بدي اوصل على تدخيتي مطرح ما مخبيين البنات يلي ما فيك توقفي فيها. وعلى هيك بدي يكون منحنيه وما في ضو وضو جاي بس علينا وعم بمثل. يعني اول نهار كان من شيء لشيء بس قطع على خير الحمد لله. انا بيناتكم.
1: هون ميرنا استعملت التكنيك يمكن
0: طبعا
1: أكيد. خبريني عن هاي الطريقة كيف الواحد بيستعمل التكنيك بهالمواقف الصعبة اللي بيتعرض لها.
0: هو الممثل أكتر شيء بده يشتغل على النفس تبعوله. نفس تبعوله لحتى يساعده بالإلقاء كيف بده يقول الجملة تبعوله.
1: حتى يساعده كيف بده يستعمل صوته إذا بده يصرخ ما يفقد صوته.
0: أنا انهارت بزيت الليلة لأنه كان الكل نايمين والبنات نايمين وفي بنت أنا عم بسأل عنها عم بوعيهم كان بدي احكي شوط ماي يعني كان بدي احكي انا وعم بوشوش. فهذا الشيء كتير ساعدني لان انا كنت مخنوقه وردي مصرخه كتير بالسياره. فهذا الشيء كتير ساعدني وكانه عطاني بوش يعني
1: مشان هيك. طب عاده التكنيك كيف يستعمل من قبل الممثله او الممثل؟ النفس، طريقه التنفس.
0: طريقه التنفس لازم تاخدي وركشوب معي.
1: لا ما انا عاملي فوكاليس سنتين يعني بعرف الديافراغم بتعبي نفس ونحن نستعمل نفسنا على الهواء يعني
0: حتى في اكزرسيسات
1: اكيد
0: بدك تعمليهم. انا كنت عم بعملهم بالسياره قبل ما اوصل تفتحي تمك وتسكري وتشدي بعينيك كله
1: يعني بس راحوا كلهم بس بلشت تخافي
0: راحوا. لا كنت اوريدي عملتهم.
1: اوكي. اوكي اوكي. كم نهار صورتي؟
0: انا تقريبا 10 ايام كنت موجوده صورت منهم تقريبا 8 ايام
1: يعني دوري كان متوسط مش دور كتير صغير ومش دور كتير كبير.
0: هو السيري 6 حلقات انا موجوده باربعه.
1: لا يعني دور من الادوار الرئيسيه.
0: لا مش الرئيسيه
1: او
0: مش الرئيسيه لان كتير في ممثلين كتير كتير كتير في ممثلين.
1: اوكي
0: بس كان دوري منيح يعني.
1: كنت راضية عن كل شيء قديش 95% أو كان في كلمة إنا؟
0: دايما في إنا بس قديش كنت راضية فيني أقول لك كنت راضية 80%
1: 80% الإنا 20%
0: طبعا.
1: شو الإنا؟ على شو؟
0: بقول يمكن أنا هون كان لازم أعمل هيك هذا شيء زيتي بيني وبين نفسي يعني. لا هون كان لازم
1: بس بالنسبة للإكيب اللي اشتغلتي معه
0: اوقات ما اوقات يقولوا let's take it on the safe side second take يعني اوقات يقولوا لا خلينا ناخذ بعد مره بس to be on the safe side هي تكون ظابطه من اول مره الحمد لله.
1: أوكي.
0: يعني
1: اوكي تعامل المخرجين الروس والانتاج الروسي والاكيب الروسي اللي اشتغلتي معه قديش يختلف عن التعامل مع اللبنانيين او العرب؟ هل هناك من فرق؟
0: هو ما في اختلاف بالطريقة. أنا دايما بقول
1: بالطريقة ما في اختلاف؟
0: لا بترجع للشخص وأخلاقياته كي بيتعادى. يعني في منهم بشوفيهم عبلاتو التصوير عم بيصرخوا ويسبسبوا ويعلوا صوتهم يمكن طي يفرضوا وهرة. أنا الوهرة بالنسبة لي تطليعة وكلمة حلوة هي أنا بالنسبة لي كل اللي بيعرفني وصور معي بيعرف أنه أنا ما بعصب بالتصوير. أنا كلمة واحدة بهدي الجو وانا بالدرجه الاولى بدي يكون عم بوفر جو حلو لانه انا اذا ما وفرت جو حلو الاكيب ما رح يعرف يشتغل ما رح يعطيني مثل ما انا بدي. هي بالدرجه الاولى. يلي بيفرق عنا نحن مش بالتعاطي، التعاطي هو بالنهايه تعاطي انساني بس هن عندهم طريقه بروفيشنال كتير من ناحيه كل شخص عارف حاله شو بده وما حدا بيتعدى على الثاني ما حدا بيقول له ليك شو رايك نعمل ما في شيء شو رايك نعمل
1: في فصل
0: ونحن الله يساعدنا المعترين لحتى نقدر نعطي انتاجات حلوة. نحن الشخص بيبقى عنده 100,000 تاسك عم بيعمله هونيك لا ليش بيبدعوا لأنه عنده شغلة يعملها مش بيت بطيخة بإيد مسك 10 بطيخات لحتى يقدر ما بعود يلحق هون وهون. وهذا لشو بيرجع وفاء؟ بيرجع للإنتاج.
1: صحيح.
0: أنا مني عم بستصغر من إنتاجاتنا العربية. الإنتاجات اللي عم تنعمل بلبنان يعطيهم ألف عافية، بس بالنهاية اللي حنضل محدودين بتوزيع عربي، ما رح يكون عنا توزيع عالمي.
1: صحيح.
0: نهار بده يصير في توزيع عالمي بده يكون في البوكس أوفيس كتير كبير، بترد يمكن حق الشغلة بعد جمعة، بس هون بيكدحوا بيكدحوا وقليلي قديش بيردوا. المردود تبعهم بيكون قليل جدا، لو ما في ناس مثل الصباح والإيجل وغيرهم وغيراتهم آمنين بالدراما اللبنانية، ما كان بعضهم واقفين على إجريهم لحتى يعملوا دراما لبنانية. بينما بالغرب ليش بياخدوا ريسك؟ لأنه بيعرفوا من بعد أسبوع الفيلم
1: اللي بيعملوا
0: جمعة واحدة على البوكس أوفيس، جمعة واحدة، مش هناك بيسمحوا لنفسهم يجيبوا أسامي وتترات كبيرة ويدفعوا بالملايين وبيشارطون للممثلين، لأن بيعرفوا أنه من أسبوع واحد. فهون المخاطرة عم بتكون كتير قوية.
1: صحيح.
0: يعني إن شاء الله يضلوا واقفين على إجريهم وعم ينجوا.
1: صحيح صح. ميرنا بعرف أنه بعد هيدا المسلسل في شيء ما بدك تحكي عنه، لا مثل العادة يعني تا يصير ينضج ويصير على البلاتفورمز أو يصير ما بعرف وين بده يصير، فيلم مسلسل ولا فيلم ومسلسل؟
0: الاثنين.
1: في اثنين
0: منفصلين. القبل هو الفيلم.
1: القبل هو الفيلم.
0: بنقدر نكتفي بهذا القدر، بس كمان الله راد يعني رح يكون الليفل يعني مش أقل من يلي عملته.
1: الانتاج روسي ولا امريكي؟ هوليودي. لا هيئته هوليودي بامتياز.
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله خير
0: ان شاء الله.
1: يعني فينا نعتبر انه من خلال الرهينة انطلقنا.
0: انطلقنا لله راد. هو كان عم ينحكى بالتوازي مع الرهينة يعني ليتلي، ما كان معهم خبر، بس اكيد كله بيساعد.
1: اها
0: كله بيساعد.
1: ميرنا أبو الياس، وينك من ميرنا المخرجة؟ ما بتنجزك أوقات المخرج بتقلك طيب أوكي التهيتي بالتمثيل وماشي حالك وفرصك كبيرة بالتمثيل، طيب ما أنا المخرج اللي فيك أنا ويني؟
0: في شقفة منا كسل مني لأنه الأيام عم تاخدنا ويمكن المجهود لازم أعمله أكبر، بس اللي بيبقى عنده عائلة وفاء وعنده مسؤوليات مش دايما بيلاقي حاله أنه اللي أنا بيقدر يعمل مثل ما هو بده. وهذا الشيء يمكن كتير عالم ما بتعرفه. أنا لو عندي استلشاء بعائلتي وبمحل معين بقدر اللي أنا شبع قد ما بدي، بس ما بقدر شبع اللي أنا قد ما بدي. أوقات في شيء بيوقفني.
1: صحيح.
0: كأم يعني ما بقدر.
1: صح صح مزبوط. هيك بتركيا وين صورته؟
0: أنا ما كان عندي بتركيا، تصور لا. على حدود التركية وبالمطار.
1: كان عندك بروسيا؟
0: كان عندي أنا بدبي.
1: بس بدبي.
0: بس بدبي. لأنه هني بيخطفون بجيبون لعندي.
1: نعم. الفيلم الثاني يمكن رح يكون أوسع من دبي.
0: صح صح
1: صحيح
0: مزبوط.
1: طيب شو بدي أخذ أكثر من هيك يعني؟ ما بدي خليها تحكي أكثر من هيك أساسا، هي ما بدها تحكي أكثر من هيك تا تكون الأمور فعلا
0: على الطريق الصحيح.
1: السيناريو بين إيديك؟
0: نعم.
1: حلو منيح
0: وفاء، وقفنا هون.
1: اوكي طب شغلي واحدة بس، شغلي واحدة، رح تقدري تطلعي لانه وصلتي للأبوجي بتجسيدك للداعشية، الامرأة الداعشية، يعني رح يكون دورك مختلف ولا رح تنطبعي بهيدي الشخصية؟ لانه بتعرفي في خطر انه بس تبدعي بشخصية معينة بصيروا مما عطول شركات الانتاج يبعثوا ورا ميرنا حتى تجسد هيك نوع من الشخصيات.
0: لا بعيد بعد كلي. بس انا ما وصلت يا وفاء الابوزي.
1: انا لا بعد عم بحكي لا
0: بهيدا الدور.
1: ايه بالدور هاي.
0: بالدور اوكي
1: ما بحكي ابوجي لا
0: ايه.
1: عم بحكي بهيدا الدور، يعني شو بعد فيك تعطي اكثر من هيدا الدور؟
0: مختلف مختلف
1: مختلف
0: مختلف جدا.
1: يعني انا بدي اتمنى لك التوفيق.
0: ميرسي.
1: وان شاء الله اللقاء الجاي بيكون صار عندك، انت عندك معطيات ولكن صرتي حابه تحكي بالمعطيات اكثر.
0: ميرسي يا وفاء لإلك وللبنان الحر، انا هالكرسي العزيزي على قلبي، ومش كل من حاور وكان ميكرو قدامه بيلبق له.
1: الله يخليك. أنا بشكرك، أهلا وسهلا فيك ميرنا أبو الياس. خليك بهيدا هيك الإجرين اللي على الأرض، بعرفها ميرنا أبو الياس ولا مرة كبرت الخسة براسها ولا رح تكبر، لأنه أساسا ما في خسة بالراس.
0: دهريك مش كلنا رايحين كلنا بزيت المحل كلنا؟
1: آه.
0: مش كلنا منتهيين بزيت المحل؟
1: ما بعرف إذا بزيت المحل ولا حلو. ميرنا خياط أبو الياس ألف تحية لك، أهلا وسهلا فيك ومبروك الرهينة.
0: Thank you.
1: مبروك عايدة.
0: Thank you. Merci.
1: مستمعي الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا نجوم الظهر، نلتقى بكرة الله بريد ضمن برنامج بلا جمرك وضيفة برنامج بلا جمرك مباشرة من القاهرة الصحفية هنادي عيسى، فكونوا على الموعد. ماريانو داود، شكرا لك، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: تمساح ومش تمساح، ما عم حذركن حزورة. القصة وما فيها انه الاشخاص يلي بيزوروا جنوب اسيا وتحديدا تايلاند بيضيعوا، بيطلعوا بيلاقوا بوجهن تمساح بالشكل. بالفعل السكان بيقولولن ما تخافوا لانه ما بيأذي. حتعرف انه فارانيس سلفادور هو مثل التمساح بالشكل، بيوصل طوله لبين المتر ونص والمترين، والبعض منهم بيوصلوا لثلاث متار بحسب الأنواع. الحلو فيه أكيد مش شكله المخيف أول ما تشوفه، إنما هالتمساح جانتي على حد قولهم، طلع ما بيأكل لحم حيوان ولا بشر لأنه أكله محدود بالسمك والضفادع والطيور البحرية الصغيرة والنباتات البحرية أو حتى النهرية والزلاحف الصغيرة والجياف وبقية الحيوانات. وعلى هالأساس هالتمساح يلي مش تمساح موجود بالهند كمان وبنغلاديش وسريلانكا وجنوب الصين وفيتنام وغيرها من البلدان بجنوب آسيا.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: سرطان الثدي هو أكثر سرطان بتنصاب فيه المرأة وبيصيب مرأة على كل 8 سيدات. بالتالي الفحص المبكر بيبقى الأساس كرمال معالجة المرض واستئصاله. إذا عمرك فوق 40 سنة فكري تعملي صورة صوتية وماموغرافي للثديين مرة بالسنة. كمان مرة بالشهر فحصي حالك قدام المراية، وإذا شفتي حيلا احمرار، كتلة أو عدم تناسق أو وجع بالصدر أو تحت الباط استشيري دغري طبيبي. ما تهم لصحتك وما تنسي أنه كله له علاج إذا تشخص بالوقت المناسب.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ إنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا وتناطح بين السيارات، وخاصة إنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحيانا ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا نستعمل شوية ذوق وأخلاق، ونتنازل شوي عن استعجالنا، ونمرق بعضنا ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.

0: تمسيح ومش تمسيح ما عم حذركن حذورة. القصة هما فيها انه الاشخاص يلي بيزوروا جنوب اسيا وتحديدا تايلاند بيضيعوا، بيطلعوا بيلاقوا بوجهن تمسيح بالشكل. بالفعل السكان بيقولولن ما تخافوا لانه ما بيأذي. حتعرف انه فارانيس سلفادور هو مثل التمسيح بالشكل، بيوصل طوله لبين المتر ونص والمترين، والبعض منهم بيوصلوا لتلات امتار بحسب الانواع. الحلو فيه اكيد مش شكله المخيف اول ما تشوفه، انما هالتمسيح جانتي على حد قولن، طلع ما بياكل لحم حيوان ولا بشر لانه اكله محدود بالسمك والضفادع والطيور البحرية الصغيرة والنباتات البحرية او حتى النهرية والزلاحف الصغيرة والجياف وبقية الحيوانات. وعلى هالاساس هالتمسيح يلي مش تمسيح موجود بالهند كمان وبنغلاديش وسريلانكا وجنوب الصين وفيتنام وغيرها من البلدان بجنوب آسيا.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالقرف. شهيد اليوم.
1: أنطوان بولس أبو عبود، أنطوان أبي يونس، أسعد إبراهيم راشد، رمزي ألبير عيراني.
0: ارتفعوا كالقرف.
2: المسيح قام،

رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس، الفصل الرابع من الآية 25 إلى 32. يا إخوتي، كفوا عن الكذب، وليصدق كل منكم قريبه، فإننا أعضاء بعضنا لبعض. اغضبوا ولكن لا تخطئوا، لا تغربن الشمس على غيظكم، لا تجعلوا لإبليس سبيلا. من كان يسرق فليكف عن السرقة، بل الأولى به أن يكد ويعمل بيديه بنزاهة لكي يحصل على ما يقسمه بينه وبين المحتاج. لا تخرجن من أفواهكم أي كلمة خبيثة، بل كل كلمة طيبة تفيد البنيان عند الحاجة، وتهبوا نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. أزيلوا من بينكم كل شراسة وسخط وغضب وصخب وشتيمة وكل ما كان سوءا، ليكن بعضكم لبعض ملاطفا مشفقا، وليصفح بعضكم عن بعض كما صفح الله عنكم في المسيح. المجد ليسوع المسيح.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع: هي الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرد سلطان هذا العالم خارجا، وأنا إذا رفعت عن الأرض جذبت إلي الجميع. قال هذا ليدل على أي ميتة كان مزمعا أن يموتها. فأجابه الجمع: نحن سمعنا من التوراة أن المسيح يبقى إلى الأبد، فكيف تقول أنت إن على ابن الإنسان أن يرفع؟ من هو ابن الإنسان هذا؟ قال لهم يسوع: النور باق بينكم زمانا قليلا، سيروا ما دام لكم النور لئلا يدهمكم الظلام، فمن يسير في الظلام لا يدري إلى أين يذهب. آمنوا بالنور ما دام لكم النور لتصيروا أبناء النور. قال يسوع هذا ومضى متواريا عنهم. حقا والأمان لجميعكم.

سائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. وطبعا نحن معكم بصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، التغافل هو فن العبقرية ولغة الملوك، ينجيك من مضيعة الوقت ويضخم عقلك الجميل ويزيد جرعة السعادة في قلبك ويحميك من الحسد ويشعر غيرك بأنه أذكى منك، يساعدك على التعلم أكثر ويعمي عينيك عن توافه الأمور. التغافل فرصة لاستثمار الطاقة فيما ينفعك واستصغار ما يستهلك العقل ويستنزف القلب.

لبنان الحر وقلنا بونجور. مسامحتك للآخرين لا تعني أنك راض عنهم، بل تعني غالبا البحث عن راحة بالك بعيدا عن نقاشات لا قيمة لها. ليست الحياة بسطوحها بل بخفاياها، ولا الناس بوجوههم بل بقلوبهم. صديقي، كن طيبا رقيقا مهما كان وضعك ومكانتك، فنحن نخرج من الدنيا إما بدعاء لنا

0: السلام.
1: لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. قال: حتى حزني لم يكن حزنا بالطريقة المعتادة. لم أبحث عن كتف لأبكي عليه ولا عن أذن لتسمعني. كنت أتوسل العالم أن يتركني وشأني فحس.

فاقد الشيء يعطيه بكرم وحب لأنه يتمنى أن لا يرى أحدا يعيد تجربته. أنت من تختار أن تكون قويا أو ضعيفا في الحياة، فأنت صاحب القرار.

وفي الختام، من لا يشرب من بحر التجارب يموت عطشا في صحراء الحياة. لهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين وأيضا للمخرج بيتر حشاش. بيتر، وأنا بنتمنى للجميع يوم مبارك.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.
1: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
2: خلال الحبل بعض الجراثيم ممكن يسببوا مشاكل خلقية عند الجنين أو حتى يؤدوا لموت الجنين وتوقف الحبل إذا تناولت السيدة بعض الأطعمة، أبرزهم التوكسوبلاسموز اللي منلاقيها باللحم النية أو الخضار المش مغسلة. مشان هيك إذا المرأة ما عندها مناعة ضد التوكسوبلاسموز ممنوع تتناول اللحم النية على أنواعها، ممنوع السوشي، لازم كل شيء يكون مطهو بشكل جيد جدا، كل الخضار والفاكهة تكون معقمة، ولازم تبتعد عن البسينات اللي ممكن يحملوا وينقلوا هالبارازيت. كمان منخاف عند المرأة الحامل من بكتيريا اسمها ليستيريا، مشان هيك لازم تشرب وتاكل حليب مروب وأجبان وقلبان مروبة ومارقة على النار. لازم كمان تتجنب الشاركوتري والأطعمة الفيمة وتطهر منيح البراد بشكل منتظم، خاصة إذا شريكة بيأكل من هالأطعمة الممنوعة. إذا عملت حرارة خلال الحبل وشك بأمر معين خاصه بأكلك ما تترددي تسألي طبيبك.
1: نصيحة طبية من لبنان.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 6 أناني بيبسي 330 ملي بدولارين و90 سنت، كراكرز كريكيتا 130 جرام ب90 سنت.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر: صيغة قانون العفو تفجر الشارع. سلام: الحكومة لن تتراجع عن أي قرار تتخذه. ترامب: سننهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. استعدادا لدرسه وربما لتعديله أو إقراره في الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا، أثار إقرار اللجنة النيابية المشتركة لصيغة اقتراح قانون العفو العام موجة احتجاجات وقطع طرق في عدد من المناطق على وقع اعتراضات من أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين وصفوا القانون بصيغته الحالية بأنه جائر وغير منصف.
1: وسجلت في مناطق عدة بينها طرابلس، عكار، صيدا وخلدي تحركات احتجاجية تخللها قطع طرق بالإطارات المشتعلة والسيارات والعوائق، أبرزها شمالا عند جسر المحمرة في عكار وأوتوستراد البالما في طرابلس والطريق الدولية بين المني والعبدي، إضافة إلى اعتصام لأنصار الشيخ أحمد الأسير عند جسر الأول في صيدا. وعملت القوى الأمنية والجيش على إعادة فتح الطرق واحتواء الحركة.
0: زوجة الشيخ الأسير توجهت إلى رئيس الحكومة والمفتي ونواب السنة.
2: أنا رسالتي لرئيس مجلس الوزراء، للمفتي، للمشايخ، لنواب السنة، لنواب السنة، الله لا يسامحكم لا ديني ولا آخر، أصر تصوتوا عليه هيدا القانون، بدنا ندعي عليكم نحن وولادنا وأمهاتنا بقيام الليل، أصر تصوتوا عليه هيدا القانون، أنتوا أو أي نائب حر وشريف بيقبل أنه يتكرس على نفسهم بالسيد بهيدا البلد، الله لا يسامحه، الله لا يسامحه لا ديني ولا آخر إلى قيام الساعة، ما مسامحينكم، لازم ترصدوا هيدا الصيغة، تتعدل هيدا الصيغة،
1: ونسب إلى مرجع رسمي كبير إبلاغه عددا من ممثلي الكتل النيابية رفضه التام شمول الأسير بقانون العفو طالبا منهم نسيان الأمر.
0: بالتوازي ووسط دعوات إلى النواب لرفض ما وصفوه بالعفو المشوه والمطالبة بتعديلات تنصفهم، ساد الغضب بين الموقوفين الإسلاميين في سجن رومي وقاموا بإشعال النار في فرشهم ومحاولة خلع أبواب الغرف.
1: ومن عين التين وعقب اجتماع هيئة مكتب المجلس، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن قانون العفو العام لا يزال يشهد نقاشات ووضع اللمسات الأخيرة.
3: مطرح ما بيكون قانون العفو رح بيضلوا النواب على الأكيد قاعدين بالمجلس لحتى نوصلوا ونقروا هيدا القانون اللي بعدنا لهلأ عم نحط اللمسات الأخيرة على التقرير اللي لازم يطلع. يوجد ما هو مطلوب من عدد أصوات النواب لإقرار قانون العفو حسب ما اتفقنا عليه باللجان المشتركة اليوم. أنا بتمنى وطلبت من دولة الرئيس بري أنه هو طبعا رح بدير الجلسة مثل ما بلاقيها مناسبة، بس ما نقعد نرجع نفوت ببزار بنود العفو العام بند بند، لأنه منصير بدنا نعمل 9 جلسات إضافية.
0: وكان أبو صعب شرح بعد اجتماع اللجان المشتركة ما تم الاتفاق عليه.
3: رجعنا الأمور على نصابها بموضوع الإدغام، بقيت المادة كما هي، حتى لو عندك جريمتين يحق للقاضي أنه يضيف على الجريمة الأولى، ولكن شو عملنا؟ قلنا له للقاضي تماشيا مع قانون العفو العام أنه بتزيد حتى من جريمتين لـ7 ولـ8 ولـ9، بس بتزيد ربع ومش نص قيمة الحكم. اللي عنده حكم إعدام وصلنا لـ28 سنة سجنية بموضوع اللي كان عندهم مؤبد 17 سنة سجنية، هي بس حتى نقول البعض كمان انتو حقكم تستفيدوا من عفو عام. نحن اليوم بهيدا القانون حفظنا لأهالي العسكريين انه يكون عندهم حق شخصي ويدعوا بالمحاكم المدنية مثلهم مثل الآخرين. والموضوع المبعدين في قانون طلع بالـ2011 وهيدا الموضوع بيتعالج وفق القانون الصادر بالـ2011 بالفقرة اللي حددناها، هن اللي راحوا منن أول شيء مشاركين، ما حملوا سلاح، ما قتلوا حدا، ما كانوا بجيش ما يسمى لحد أو بالجيش الإسرائيلي. المادة هاي ما بتشمل اللي كانوا بالعسكر.
1: النائب ميشيل معوض رد على المزايدين.
4: بعض اللي تخبوا ورا الجيش تيفتحوا معنا معركة ويزايدوا علينا، تبين على أرض الواقع أنه المشكلة ما كان مين مع الجيش ومين ضد الجيش، كان المشكلة مين مع دور لرئيس الجمهورية ومين ضد دور لرئيس الجمهورية.
0: وخلافا لما أشيع في الأيام الماضية، فقد أشارت المعطيات المتداولة داخل اللجان إلى أن غالبية المحكومين في قضايا التفجيرات الإرهابية الذين ثبت تورطهم بشكل مباشر وصدر بحقهم حكم الإعدام لن يكونوا قريبين من الخروج من السجن، باعتبار أن معظم هذه الجرائم وقعت بعد عام 2014، ما يعني أن المحكومين لا يزالون بحاجة إلى سنوات طويلة للاستفادة من تخفيض العقوبات.
1: The أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن حكومته تسير بخطى ثابتة ولن تتراجع عن أي قرار تتخذه، وتسير ضمن منهجية مؤسساتية لإنقاذ البلد مما يتخبط فيه، مكررا الالتزام بالثوابت الوطنية واتفاق الطائف وبما وعد به اللبنانيين في البيان الوزاري.
0: وقال لن نسمح لأحد بعد اليوم بتجاوز الدولة الحاضنة للجميع، مشيرا إلى أنه لدينا في لبنان دولة واحدة وقانون واحد وجيش واحد وحصرية السلاح بيد القوى الشرعية، وهو مسار لا تراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كل أراضيها أو بالتفرد بقرار الحرب والسلم. وشدد الرئيس سلام على أن التفاوض هو باب الحل لإنهاء الحرب على لبنان ليعود إليه الاستقرار والأمان والنمو والازدهار والإعمار.
1: وقد نقل زوار السرايا عن رئيس الحكومة أنه غير متشائم بالنسبة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أنه نسبت إلى سلام إشارته وردا على سؤال في سياق عينه أنه غير متفائل.
0: وعندما لح الزوار عليه لتفسير موقفه ذكر سلام أن عدم التشاور يعود إلى المتابعة الجدية لملف وقف النار من قبل الجيش اللبناني والتفاهم الأمريكي للمطالب اللبنانية في مقابل رفض إسرائيلي يصل إلى ربط أي خطوة في هذا السياق بمطالب أمنية عدة من الدولة اللبنانية.
1: كما تحدث الزوار عن ضمانات لبنانية بالوصول إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية من طريق الراعي الأمريكي في حال إعلان الجانب المسلح في لبنان تسليم سلاحه إلى الجيش.
0: في الغضون نفت أوساط لبنانية معنية ما يسوق عن تعاون عسكري لبناني إسرائيلي أمريكي، مشددة على أن لبنان لم يتبلغ بعد الإجراءات أو الترتيبات الأمريكية التي ستتخذ في اجتماع الوفود الأمريكية أو الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية المتفق على عقده في البنتاغون في 29 من الحلي. وأوضحت أنه من غير المرجح توزيع الوفد العسكري اللبناني طائفيا.
1: وكان عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله هاجم من ساحة النجم الدولة:
5: إن الخيار المتاح أمام بلدنا هو مواصلة المقاومة البطولية واعتماد الدبلوماسية المستندة إلى قوة لبنان ووحدة موقفه عبر مفاوضات غير مباشرة. نؤكد في هذا المجال أن أي التزامات أمنية أو سياسية مع العدو تقدمها السلطة على حساب سيادة لبنان لن يكون لها أي مفاعيل على الأرض ولن تتمكن من فرضها على شعبنا، وأي محاولة أمريكية صهيونية لإنتاج أنطوان لحد جديد بأي زي وتحت أي اسم سنتصدى له كما نتصدى للاحتلال وعملائه، ولن نقف في هذا المجال عند أي اعتبار داخلي أو خارجي. إننا نحذر من هذا المسار التصادمي مع جزء كبير من اللبنانيين من سلطة غير آبها بمستقبل البلد ولا بالنتائج الخطيرة لأدائها.
0: في جديد الميدان، استهدفت غارات فجرا بلدات جبشيت مع قصف مدفعي وطاولة المنطقة وحبوش وطورة، سبقتهما واحدة قبل منتصف الليل على حداثة. والليلة الماضية نفذت مسيرة غارة على منطقة المساكن الشعبية قرب صور وأخرى على الكفور تزامنا مع قصف مدفعي على زوتر الشرقية.
1: وبعد الانذار الذي طال مدينة النبطية تحت، أعلن إسعاف النبطية عن تعليق الأعمال الإغاثية الميدانية داخل المناطق المعرضة للخطر في الوقت الراهن.
0: وأمس أسفرت الغارات عن مقتل 19 شخصا في الجنوب وفق وزارة الصحة، شريحة أن غارة على بلدة دير قانون النهر قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى 10 قتلى من بينهم 3 أطفال و3 سيدات، إضافة إلى 3 جرحى من بينهم طفلة. كما أعلنت الوزارة مقتل 9 أشخاص بينهم امرأة وجرح 29 في غارات على قضاء النبطية وصور.
1: وطالت الغارات مناطق عدة من بينها معشوق، الحوش، برج الشمالي، معركة المجادل، حنوي في منطقة صور، ودبين وكفرسير في النبطية.
0: وأسفرت غارة على حي السرايا في مدينة النبطية والذي يضم محل تجارية ومسجدا قديما ومنازل سكنية تراثية إلى تدمير جزء كبير منه.
1: وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنذر سكان 11 قرية وبلدة تقع شمال نهر الليطاني إضافة إلى بلدة في منطقة البقاع الغربي بوجوب إخلاء منازلهم فورا قبل بدئه توجيه ضربات، متهما حزب الله بخرق اتفاق وقف النار.
0: ولاحقا كرر الإسرائيلي إنذاره، ولم تكن بلدة قانون النهر مشمولة بالإنذار. وفي بيان منفصل أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة عبرت من لبنان.
1: والليلة الماضية أعلن حزب الله أنه دمر دبابة ميركافا في اشتباك مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى محيط ساحة حداثة، وقصف بالصواريخ تجمعا للجيش الإسرائيلي في البياض.
0: وأمس أعلن تنفيذ هجمات عدة ضد القوات الإسرائيلية في بلدات حدودية، إضافة إلى استهدافه منصتي القبة الحديدية في جل العلام ومرجليوت في شمال إسرائيل.
1: وتحدث الدفاع المدني عن فقدان الاتصال بسبعة لبنانيين أثر توغل دورية إسرائيلية إلى أطراف رشي الفخار، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية أخلت سبيل أربعة منهم في وقت لاحق، بينما لا يزال الثلاثة الآخرون قيد الأسر.
0: عقب سبع عمليات تصويت سابقة فاشلة، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على المضي قدما في قرار يهدف إلى إجبار الرئيس دونالد ترامب على الانسحاب من الحرب مع إيران، وقد بلغت نتيجة التصويت 50 صوتا في مقابل 47.
1: وينص القرار على أنه يوجه الرئيس لسحب القوات المسلحة من الأعمال القتالية داخل إيران أو ضدها ما لم يكن صدر إعلان حرب أو تفويض باستخدام القوة العسكرية لهذا الغرض،
0: إلا أنه لا يزال يتعين إجراء تصويت نهائي على القرار الذي سيواجه حتى ذلك الحين أو سيواجه عقبات كبيرة أمام أقراره، خصوصا في مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية والذي رفض سابقا جهودا مماثلة.
1: الرئيس ترامب ولمشرعين في البيت الأبيض قال أن الولايات المتحدة ستنهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة، ونجحنا في توجيه ضربة قوية لها، مشددا على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا.
0: ومساء الاثنين اجتمع الرئيس الأمريكي مع فريقه الأمن القومي في شأن إيران، تضمن إحاطة حول الخيارات العسكرية، فيما نقل موقع أكسيس عن مسؤولين أمريكيين أنه منحه بضعة أيام فقط لتحقيق اختراق دبلوماسي قد تكون يومين أو ثلاثة وربما حتى نهاية الأسبوع.
1: من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في محادثاتهما، وأن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف الحملة العسكرية، معربا عن اعتقاده بأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق.
0: أضاف أنه يمكننا استئناف الحملة العسكرية، وترامب طلب التفاوض مع إيران بحزم، لافتا إلى أن المواقف الإيرانية متضاربة والقيادة السياسية في طهران تعاني من الانقسام.
1: وعلى وتيرة المواقف الأمريكية وبعد انتظار استمر أكثر من شهرين في الخليج، غادرت اليوم ناقلتان صينيتان عملاقتان تحملان 4 ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط مضيق هرمز، في وقت قال القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي أن الحلف لا يخطط لأي مهمة في المضيق، موضحا أن ذلك مرهون بقرار سياسي.
0: بالعودة إلى محلياتنا، وزير الطاقة في علي شرب المخلوف:
6: في إطار متابعة الملفات الإنمائية والخدماتية في قضاء علي، واستكمالا للزيارة السابقة التي أجراها وزير الطاقة والمياه جو صدي في 17 كانون الثاني الماضي، تأتي هذه الزيارة بدعوة من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى لتقييم ما تحقق والبناء على الخطوات المقبلة. النائب متى أشار إلى أن الوزير صدي منذ استلامه وزارة الطاقة لم يوفر أي شيء لتأمين احتياجات المنطقة.
7: قلنا نحن كفريق عمل ضمن مكتب النيابي مع كل الأشخاص، عزلوني مرة عدهم بس عن جد كان في أكيد منه قليل أبدا، حتى عملنا هيك سكان لمنطقة علي، شو حاجة منطقة علي على شتى المستويات، وجربنا ننقل هالشي للوزير، الوزير كان كتير متعاون بالتوازي، كمان الوزير كان عنده رؤية معينة مع الأكيد العمل تبعوله حتى نقدر نوصل لبر الأمان بهالمنطقة بالتحديد. فأكيد الوزير هو المخول يحكي عن هالموضوع، بس هيدا كان هدف تبعونا.
6: أما الوزير صدي ففند من ناحيته المشاريع التنموية المتعلقة بالآبار والصرف الصحي والإنارة وسواقي الري وخزانات المياه، كما قدم عرضا على المسارات المتنوعة التي يعمل عليها على صعيد قطاع الكهرباء.
7: تتذكروا أنا كنت هون ب 17 كانون الثاني، وأكيد سامين عني أنه ما بوعد بشيء، أنا بوعد بس محل الشريف، وقتها وعدكم بشيء واحدة أنه رح أرجع وقلكم شو عملنا. اليوم راجع لكم عزبت طيبا نهار بعد 4 أشهر لوين وكل هالشغل. بدي أشكر كل يلي ساعدونا، مثل نزيه وفريق عمله ورؤساء الأهليات الأستاذ أكرم، الأستاذ ربيع، الكل اللي ساهموا.
6: وتندرج هذه الزيارة في سياق تعزيز التنسيق مع البلديات والمخاتير ومواكبة احتياجات المنطقة، بما يساهم في دفع المشاريع والخطط قيد المتابعة. من علي شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: ختاما نذكر بالعناوين: صيغة قانون العفو تفجر الشارع، سلام الحكومة لن تتراجع عن أي قرار تتخذه، ترامب سننهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة، أن الشتات نفذها مارك البيطار، نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. جمع بعد شوية رح نكون مع الطرقات والطقس. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

حر أكثر من إذاعة. آر إل المورنينغ يسعد صباحكم. آر إل المورنينغ من السبعة للربع للثمان ونص. آر إل ويذر ريبورت.

0: الطقس اليوم قائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. بتنشط الرياح وبتصل سرعتها لحدود 70 كيلومتر بالساعة خصوصا بشمال البلاد. بتتكثف الغيوم ليلا وبتهطل أمطار متفرقة. أما غدا فغائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة يلي بتصير دون معدلات الموسمية بحدود 5 درجات. بتكون الضباب على المرتفعات وبيكون في تساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح نشطة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. عناوين الصحف.
0: صباح الخير مجددا من لبنان الحر وعناوين الصحف مع جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيتر. البداية مع صحيفة النهار. صفقت العفو المجلس أو الشارع. مطار بيروت 90% من شركات الطيران عادت لكن الحركة تراجعت. في الديار واشنطن لا تضبط وقف النار والميدان يهدد المفاوضات. إعلان النوايا على الطاولة والجيش على ثوابته. في الأخبار إسرائيل تخطط لموجة اغتيالات كبيرة في لبنان وإيران. المقاومة تطارد القوات الخاصة وتقتل ضابطا في القوزح. تمديد حالة اللحرب واللا سلم. أمريكا تنتظر الفرج العفو العام إلى الخاتمة السعيدة غدا. في الشرق الانهيار الاقتصادي في لبنان. أزمة بنوك أم سقوط النظام المالي. إسرائيل تصعد عسكريا والحزب يصعد كلاميا ضد التفاوض. في نداء الوطن العفو عند المسخرة. في اللواء ضغط عسكري ودبلوماسي على لبنان واستياء من عدم الالتزام بالتعهدات. اقرار قانون العفو غدا سلة واحدة والاستثناءات تشمل الارهاب والاعتداء على العسكريين والمخدرات. في الجمهورية لبنان يصر على وقف النار واسرائيل ترد بالتصعيد. دعم اوروبي وعربي لمقاربة لبنان. إلى أبرز ما تناولته الصحف العربية في الأنباء الكويتية. سلام لن نسمح بتجاوز الدولة والتفاوض باب لإنهاء الحرب. لبنان يتمسك بخيار التفاوض وإسرائيل تحاول إحراجه بعدم الالتزام بوقف النار. نقيب المهندسين السابق جاد ثابت. التدمير حول أرض الجنوب صحراء وإعادة الأعمار تحدي كبير. الأضحى في لبنان طائرات الخليج فولت وزيادة في الرحلات. في الرأي الكويتية حزب الله يخوضها حربا استباقية على اجتماعات البنتاغون الثلاثية. في الجريدة الكويتية حزب الله يصعد سنحارب أي جيش تكون مهمته قتالنا. في الشرق الأوسط تناقض حزب الله حول المفاوضات. ما يرفض في لبنان مقبول عبر إيران. في أسرار الصحف في النهار. بعد تقرير إعلامي عن ازدياد في كمية الألياف الضوئية المستوردة إلى لبنان شن جمهور حزب الله حملة شعواء باعتبار الخبر يخدم إسرائيل ويخرق المقاومة. استمرت الحملة من دون سبب جوهري على وزير الأشغال العامة فايز رسامني بسبب مشاركة الشركة التي يرأسها في مناقصة لشراء سيارات لصالح مرفأ بيروت. تبين أن التعديل المطروح لرئاسة الجامعة اللبنانية يقضي بتجديد الولاية لدورة واحدة فقط وليس لدورات متتالية مفتوحة. في اللواء لم تتوقف الاجتماعات التنسيقية على المستويات الميدانية بين أطراف ناشطة في المنطقة ومسؤولين لبنانيين معنيين. في نداء الوطن تتصاعد المخاوف من قضية النازحين في بيروت خصوصا بعدما وصلت سلسلة من التهديدات من حزب الله ومفادها بيروت في مقابل الجنوب. في الجمهورية همس دبلوماسي بأن تمديد وقف الأعمال العدائية ل45 يوما لم يكن سهلا والساعات الأخيرة شهدت ضغوطا أمريكية مباشرة لمنع انهيار المسار التفاوضي. لبنان اليوم وأسرار الصحف انتهى. دقائق قليلة ونكون مع وقفة إخبارية. كل الشكر للمخرج الإذاعي الزميل مارك البيتر. إلى اللقاء.
2: لبنان الحر أكثر.

0: وصف مصدر وزاري مقرب من الرئاسة الأولى موقف حزب الله الرافض لأي تفاوض مباشر بين الدولة وإسرائيل بأنه يتسم بالتناقض الواضح، معتبرا أن ما هو مسموح لإيران يبدو ممنوعا على لبنان، رغم أن الدولة تفاوض حصرا حول قضايا تتصل بالسيادة ومعالجة تداعيات الاحتلال الإسرائيلي.
1: المصدر أكد أن موقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة كان ثابتا منذ البداية، ومفاده بأن لا أحد يفاوض بنيابة عن لبنان، وهو المبدأ الذي يحكم المقاربة الرسمية الحالية.
0: وردا على القائلين أن إيران تفاوض الولايات المتحدة وليس إسرائيل، أوضح المصدر الوزاري نفسه أن الوضع اللبناني مختلف بالكامل، لأن إسرائيل تحتل أراضي لبنانية، ومن الطبيعي في هذه الحال أن يكون التفاوض مع العدو بهدف الانسحاب وأنهاء الاحتلال، وهذا ما تقوم به كل الدول عندما تكون أراضيها محتلة.
1: سياحيا، صرح عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ظاهر بأن الطائرات الآتية إلى لبنان ابتداء من 22-23 من أيار الحالي وخصوصا من دول الخليج العربي مفولي، وقد بلغ سعر تذكرة السفر إلى بيروت من الرياض عبر شركة طيران الشرق الأوسط 1050 دولارا إذا كانت المقاعد لا تزال متوافرة اليوم، فيما سعر التذكرة من دبي إلى بيروت عبر الميدل إيست أيضا هو 1200 دولار.
0: أضاف أن الميدل إيست زادت من الرحلات من وإلى الرياض نظرا إلى ارتفاع الطلب، لذا فإن عدد الرحلات في 21 أيار هو 5، وفي 22 بلغ العدد 6 رحلات، والرحلات الآتية من دولة الكويت امتلأت بدورها سواء عبر طيران الميدل إيست أو عبر الخطوط الجوية الكويتية.
1: وأكد ظاهر أن نسبة ملاءة الطائرات في فترة عيد الأضحى تقدر بنحو 80%، مع العلم أن شركات الطيران لم تعد بعد إلى المعدل الطبيعي لعدد رحلاتها إلى بيروت في الأسبوع على غرار ما كان عليه في الصيف الفائت.
0: بعد تصديها له، أعلنت إسرائيل نقل 430 ناشطا من أسطول الصمود الجديد الذي كان في طريقه إلى غزة إلى سفن إسرائيلية.
1: انتهت الأخبار حتى الساعة، شكرا لمتابعتكم،
0: إلى اللقاء.

0: الصداقة والتعاون بين بكين وموسكو.
1: كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تفاصيل خطة إسرائيلية أمريكية سرية هدفت إلى إسقاط النظام الإيراني وتنصيب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد قائدا لمرحلة ما بعد الحرب.
0: أضافت أن الخطة كانت جزءا من مشروع أوسع أعدته إسرائيل لإحداث تغيير جذري في النظام الإيراني بعد الضربات الأولى التي استهدفت القيادة الإيرانية العليا وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وكبار المسؤولين العسكريين.
1: في هذا الوقت قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابوف إن بلاده مستعدة لتقديم يد العون للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إذا لزم الأمر، لكنها لا تنوي فرض خدمتها. وقال إن موسكو كانت ولا تزال ملتزمة بإيجاد حلول حصريا عبر القنوات السياسية والدبلوماسية.
0: أضاف المسؤول الروسي أن موسكو ترحب بمساعي واشنطن وطهران لاستئناف التفاوض وتشير إلى الدور الفعال للجانب الباكستاني في استقرار الوضع وتهيئة الظروف للتحرك نحو سلام دائم.
1: في مجال آخر، فإن تداعيات الحرب طاولت حتى أسعار زيوت المحركات التي تسجل بالجملة ارتفاعا سريعا وسط تحذير بعض المسؤولين التنفيذيين في القطاع من نقص وشيك، ما سيضطر السائقين إلى تأجيل تغيير زيوت سياراتهم أو الاعتماد على زيوت تشحيم أقل جودة.
0: معلوم أنه في الظروف العادية يرفع منتجو زيوت المحركات أسعارهم للموزعين بمقدار 70 إلى 80 سنتا للجالون، إلا أن بعض المنتجين رفعوا العام الحالي أسعارهم على الموزعين الذين يشترون بكميات كبيرة بمقدار 5 دولارات أو أكثر للجالون.
1: وتعود الزيادات في الأسعار إلى مزيج من ارتفاع أسعار النفط الخام والزيوت الأساسية والمضافات والنقل والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية.
0: ذكر بيان للجيش النيجيري أن عملية عسكرية مشتركة بين الجيش والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أسفرت في الأيام الأخيرة عن مقتل 175 فردا من تنظيم داعش في شمال شرق البلاد.
1: وكان الجيش النيجيري أعلن أن الغارات المشتركة أسفرت عن مقتل المدعو أبو بلال المنوكي الذي وصفته الحكومتان الأمريكية والنيجيرية بأنه الرجل الثاني في داعش.
0: إلى اللقاء.

0: برجك اليوم على الدين الحر. وتحية صباحية لكل مستمعينا الكرام، شو رأيكم نخبركم عن أبراجكم لليوم؟ منبلش فورا مع برج الحمل. اليوم في مواجهة مهنية أو قرار مالي لازم تاخده، ما تتردد بس دروس خطواتك كتير منيح. برج الثور، في أخبار عم توصلك من بعيد، ممكن سفر أو ممكن اتصال رح يغيروا لك مخططاتك لليومين اللي جايين. برج الجوزة، انتبه من ضياع أو ضياع الأغراض أو النسيان، اليوم ذهنك مشتت شوي، حاول تركز بمهامك الأساسية. برج السرطان، يوم مناسب لتوقيع وراء أو معاملات رسمية كانت عالقة، الحظ عم يدعمك لتخلصها. برج الأسد، طاقتك اليوم هجومية شوي، حاول إنك تهدي اللعب مع الشركاء بالعمل كرمال ما تخسر حليف مهم. برج العذراء، في شخص عم يطلب مساعدتك اليوم، خليك كريم بنصيحتك بس ما تحمل حالك فوق طاقتك. منتابع مع برج الميزان، التردد هو عدوك اليوم، خد قرارك ومشي فيه، النجوم بتقول انك على الطريق الصح. برج العقرب، يوم مميز لحتى الطالب فيه بحقك سواء كان مادي أو معنوي، صوتك مسموع وقوي. برج القوس، فكرة مشروع جديد عم بتدور براسك، اليوم رح تقدر إنك تثبت حالك ورح تقدر تنفذ كل القرارات يلي براسك. برج الجدي، ضغط العمل عم يوصل ذروته معك بس انت قدا، في انجاز كبير رح يخلص على ايدك اليوم. برج الدلو، يوم التواصل مع الذات، يمكن انت بحاجة تقعد مع حالك شوي لحتى ترتب اولوياتك يلي شوي مخربطة. واخيرا مع برج الحوت، في سوء تفاهم مع صديق ممكن ينحل اليوم بلقاء صدفي، خلي يكون قلبك كبير وسامح. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: لبنان الحر.

0: بعيدا من السياسة.
1: صباح الخير مجددا. البداية خبر مضحك جان. في رواد التواصل الاجتماعي عم بيداولوا فيديو هلأ لجمل فالت عم بيتجول بشوارع صيدا. عندنا خبر عن اثنين فيروس.
2: صحيح. نبلش بفيروس إيبولا. بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي السلالة الحالية من إيبولا يشكل حال طوارئ دولية، حذرت من أن تفشي الفيروس قد ينتشر بوتيرة أسرع مما كان يعتقد في البداية، وسجلت في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما لا يقل عن 131 وفاة بسبب تفشي الفيروس، مع الاشتباه بوجود أكثر من 513 حالة.
1: وإضافة إلى حصيلة الوفيات المحدثة، قال متحدث باسم الحكومة أن الحالات باتت تسجل الآن على نطاق أوسع، وتأكد وجود إصابتين ووفاة واحدة في أوغندا وفق ما صدر عن مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة.
2: وبعيدا من جبهات القتال، يواجه اليمنيون حربا أخرى من تفاقم القلق وتشتد المخاوف عقب دق منظمة الصحة العالمية جرس الإنذار، محذرة من اجتياح داء الملاريا للبلاد.
1: وزارة الصحة ذكرت أن بيانات الرصد الوبائي للعام الماضي كشفت عن تسجيل 116 ألف إصابة مؤكدة بالملاريا، فيما بلغ إجمالي الحالات الوخيمة التي استقبلتها المستشفيات 1259 حالة سجلت من بينها 11 حالة وفاة.
2: في مصر قتل 8 أشخاص وأصيب 5 آخرون في حادث إطلاق نار وصفته وزارة الداخلية بأنه عشوائي، وقع في مركز أبنوب في محافظة أسيوط جنوب البلاد، وتمكنت الشرطة من قتل المشتبه به.
1: وذكرت الوزارة أن رجلا كان يستقل سيارة أطلق النار على المواطنين في موقف لسيارات الأجرة، ما أسفر عن سقوط الضحايا قبل أن تلاحقه الشرطة إثر هروبه إلى قطعة أرض زراعية، حيث وقع تبادل لإطلاق النار انتهى بمقتله كما ذكرت.
2: وحتى لا توجد إحصائية رسمية معلنة تحدد العدد الإجمالي لحائزي السلاح في مصر، لكن مسحا أجرته منظمة مسح الأسلحة الصغيرة الدولية المستقلة في عام 2017 قدر عدد قطع السلاح في البلاد بنحو 4 ملايين قطعة، ربعها فقط مرخص رسميا.
1: تصور جان، في مصر يتيح القانون قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته استمرار رخصة حيازة السلاح طالما توافرت الأهلية الطبية والبنادية للمواطنين، والتي تقيم دوريا عند كل تجديد الرخصة كل 3 سنوات.
2: كما يشترط القانون ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وألا يكون سبق اتهامه أو إدانته في جرائم جنائية أو جرائم مخلة بالشرف والأمانة.
1: الترخيص يقتصر على فئات محددة كأصحاب الأراضي الزراعية وبعض أصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال وغيرهم ممن تستدعي طبيعة عملهم حيازة السلاح.
2: كذلك يشدد القانون على أن حيازة السلاح من دون ترخيص جريمة يعاقب عليها أو يعاقب عليها بالسجن والغرامة، مع إلزام حائزي السلاح بتجديد الرخصة في مواعيدها والالتزام بضوابط الاستخدام القانونية.
1: جدير ذكرها أن استخدام السلاح ينتشر بين بعض العائلات في صعيد مصر لأسباب متعددة، من بينها الثأر في ظل كثرة النزاعات بين الأهالي والتباهي في المناسبات الاجتماعية واستعراض القوة، تقريبا شوي إلى حد أقل بكتير بس من لبنان.
2: صحيح.
0: لبنان الحر أكثر من

0: مجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدي خبركن اليوم عن أمين الريحاني، سامعين فيه؟ حقك تعرف إنه هالأديب والمفكر اللبناني يلي منشوف حالنا بمسيرته مش من عائلة الريحاني، إنما اسمه الأصلي من بيت بجاني، أمين فارس أنطون يوسف ابن المطران باسيل البجاني، من الفريكي قضاء المتن. إنما ليل بيعرفوا إنه الريحاني هو لقب لكترة شجر الريحان المحيطة بمنزله. واللي صادم كمان إنه أمين الريحاني يلي ترك مؤلفات كتير مميزة منها ريحانيات، رحيله كان حادث مأساوي ب 13 أيلول سنة 40 لما وقع عن بيسيكلات، لأنه هو كان معود يركب على البيسيكلات على طرقات الجبل نحو بلدته.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جيل للغسيل سانيتا لترين ونص ب 3 دولار و90 سنت جافيل ياس جالون ب 1.5 دولار.

الثامنة لربعا في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر: مشروع قانون العفو العام يخضع ساحة النجم غدا لامتحان صعب. الشارع يشتعل ومرجع رسمي كبير نسوء أمر أحمد الأسير. سلام: لن نتراجع عن مسار ضمان سيادة الدولة على كل أراضيها أو بالتفرد بقرار الحرب أو السلم. مجلس الشيوخ يقيد صلاحية ترامب بشن حرب.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. بعدما قيل أنه تمت تلبية المطالب العائدة لكل من الكتل الأساسية المؤثرة بدءا بالجيش فيما يتصل بالمحكومين بجرائم ضد العسكريين مرورا بالموقفين الإسلاميين والمطلوبين في جرائم المخدرات وفئة المبعدين اللبنانيين إلى إسرائيل وأصحاب المحكوميات بالمؤبد والإعدام، واستعدادا لدرسه وربما لتعديله أو إقراره في الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي دعا إليها الرئيس نبيه بري غدا، أثار إقرار لجنة النيابية المشتركة لصيغة اقتراح قانون العفو العام موجة احتجاجات وقطع طرق في عدد من المناطق على وقع اعتراضات من أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين وصفوا القانون بصيغته الحالية بأنه جائر وغير منصف.
1: وسجلت في مناطق عدة بينها طرابلس، عكار، صيدا وخلد تحركات احتجاجية تخللها قطع طرق بالإطارات المشتعلة والسيارات والعوائق، أبرزها شمالا عند جسر المحمرة في عكار وأوتوستراد البالما في طرابلس والطريق الدولية بين المنيا والعبدي، إضافة إلى اعتصام لأنصار الشيخ أحمد الأسير عند جسر الأول في صيدا. وعملت القوى الأمنية والجيش على إعادة فتح الطرق واحتواء الحراك.
0: وصباح اليوم قطع السير على طريق العبدي حلبة في محلة البحصاص بالإطارات فعل احتجاجا على قانون العفو العام.
1: زوجة الشيخ أحمد الأسير توجهت إلى رئيس الحكومة والمفتي والنواب السنة.
2: أنا رسالتي لرئيس مجلس الوزراء، للمفتي، للمشايخ، لنواب السنة، لنواب السنة، الله لا يسامحكم لا دين ولا آخر، أصروا تصوتوا على هيدا القانون، بدنا ندعي عليكم نحن أولادنا أمهاتنا بقيام الليل، أصروا تصوتوا على هيدا القانون، أنتوا أو أي نائب حر وشريف بيقبل أنه يتكلس على نفسهم بالزايد بهيدا البلد، الله لا يسامحه، الله لا يسامحه لا دين ولا آخر إلا قيام الساعة، ما مسامحينكم، لازم ترفضوا هيدا الصيغة، تتعدل هيدا الصيغة، يرفعوا عقلهم على شبابنا ومشايخنا، بكفينا ظلم.
1: ونصب إلى مرجع رسمي كبير إبلاغه عددا من ممثلي الكتل النيابية رفضه التام شمول الأسير بقانون العفو طالبا منهم صيانة الأمر.
0: بالتوازي وصل دعوات إلى النواب لرفض ما وصفوه بالعفو المشوه والمطالبة بتعديلات تنصفهم، ساد الغضب بين الموقوفين الإسلاميين في رومية.
1: ومن عين التيني، وعقب اجتماع لهيئة مكتب المجلس، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن قانون العفو العام لا يزال يشهد نقاشات ووضع اللمسات الأخيرة.
3: مطرح ما بيكون قانون العفو رح بيضلوا النواب على الأكيد قاعدين بالمجلس لحتى نوصلوا ونقروا هيدا القانون اللي بعدنا لهلأ عم نحط اللمسات الأخيرة على التقرير اللي لازم يطلع. يوجد ما هو مطلوب من عدد أصوات النواب لإقرار قانون العفو حسب ما اتفقنا عليه باللجان المشتركة اليوم. أنا بتمنى وطلبت من دولة الرئيس بري أنه هو طبعا رح بدير الجلسة مثل ما بلاقيها مناسبة، بس ما نقعد نرجع نفوت ببزار بنود العفو العام بند بند، لأنه منصير بدنا نعمل 9 جلسات إضافية.
0: وكان أبو صعب شرح بعد اجتماع اللجان المشتركة ما تم الاتفاق عليه.
3: رجعنا الأمور على نصابها بموضوع الإدغام، بقيت المادة كما هي، حتى لو عندك جريمتين يحق للقاضي أنه يضيف على الجريمة الأولى، ولكن شو عملنا؟ قلنا له للقاضي تماشيا مع قانون العفو العام أنه بتزيد حتى من جريمتين لا 7 ولا 8 ولا 9، بس بتزيد ربع ومش نص قيمة الحكم. اللي عنده حكم إعدام وصلنا ل 28 سنة سجنية، بموضوع اللي كان عندهم مؤبد 17 سنة سجنية هي بس حتى نقول البعض كمان انتو حقكم تستفيدوا من عفو عام. نحن اليوم بهيدا القانون حفظنا لأهالي العسكريين انه يكون عندهم حق شخصي ويدعوا بالمحاكم المدنية مثلهم مثل الآخرين. والموضوع المبعدين في قانون طلع بال 2011 وهيدا الموضوع بيتعالج وفق القانون الصادر بال 2011 بالفقرة اللي حددناها، هن اللي راحوا منهم أول شيء مشاركين، ما حملوا سلاح، ما قتلوا حدا، ما كانوا بجيش ما يسمى لحد أو بالجيش الإسرائيلي، المادة هاي ما بتشمل اللي كانوا بالعسكر.
1: النائب ميشيل معوض رد على المزايدين.
4: بعض اللي تخبوا ورا الجيش تيفتحوا معنا معركة ويزايدوا علينا، تبين على أرض الواقع أنه المشكلة ما كان مين مع الجيش ومين ضد الجيش، كان المشكلة مين مع دور لرئيس الجمهورية ومين ضد دور لرئيس الجمهورية.
0: وخلافا لما أشيع في الأيام الماضية، فقد أشارت المعطيات المتداولة داخل اللجان إلى أن غالبية المحكومين في قضايا التفجيرات الإرهابية الذين ثبت تورطهم بشكل مباشر وصدر بحقهم حكم الإعدام لن يكونوا قريبين من الخروج من السجن، باعتبار أن معظم هذه الجرائم وقعت بعد عام 2014، ما يعني أن المحكومين لا يزالون بحاجة إلى سنوات طويلة للاستفادة من تخفيض العقوبات.
1: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن حكومتها تسير بخطى ثابتة ولن تتراجع عن أي قرار تتخذه، وتسير ضمن منهجية مؤسساتية لإنقاذ البلد مما يتخبط فيه، مكررا الالتزام بالثوابت الوطنية واتفاق الطائف وبما وعد به اللبنانيين في البيان الوزاري.
0: وقال لن نسمح لأحد بعد اليوم بتجاوز الدولة الحاضنة للجميع، مشيرا إلى أنه لدينا في لبنان دولة واحدة وقانون واحد وجيش واحد وحصرية السلاح بيد القوى الشرعية، وهو مسار لا تراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كل أراضيها أو بتفرد بقرار الحرب والسلم. وشدد الرئيس سلام على أن التفاوض هو باب الحل لإنهاء الحرب على لبنان ليعود إليه الاستقرار والأمان والنمو والازدهار والإعمار.
1: ونقل زوار السرايا عن رئيس الحكومة أنه غير متشائم بالنسبة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أنه نصبت إلى سلام إشارته وردا على سؤال في سياق عينه أنه غير متفائل.
0: وعندما ألح الزوار عليه لتفسير موقفه ذكر سلام أن عدم التشاؤم يعود إلى المتابعة الجدية لملف وقف النار من قبل الجانب اللبناني والتفاهم الأمريكي للمطالب اللبنانية في مقابل رفض إسرائيلي يصل إلى ربط أي خطوة في هذا السياق بمطالب أمنية عدة من الدولة اللبنانية.
1: كما تحدث الزوار عن ضمانات لبنانية بالوصول إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية من طريق الراعي الأمريكي في حال إعلان الجانب المسلح في لبنان تسليم سلاحه إلى الجيش.
0: في الغضون نفت أوساط لبنانية معنية ما يسوق عن تعاون عسكري لبناني إسرائيلي أمريكي، مشددة على أن لبنان لم يتبلغ بعد الإجراءات أو الترتيبات الأمريكية التي ستتخذ في اجتماع الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية المتفق على عقده في البنتاغون في 29 الحالي. وأوضحت أنه من غير المرجح توزيع الوفد العسكري اللبناني طائفيا.
1: وكان عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله هاجم من ساحة النجم الدولة.
5: إن الخيار المتاح أمام بلدنا هو مواصلة المقاومة البطولية واعتماد الدبلوماسية المستندة إلى قوة لبنان ووحدة موقفه عبر مفاوضات غير مباشرة. نؤكد في هذا المجال أن أي التزامات أمنية أو سياسية مع العدو تقدمها السلطة على حساب سيادة لبنان لن يكون لها أي مفاعيل على الأرض ولن تتمكن من فرضها على شعبنا، وأي محاولة أمريكية صهيونية لإنتاج أنطوان لحد جديد بأي زي وتحت أي اسم سنتصدى له كما نتصدى للاحتلال وعملائه، ولن نقف في هذا المجال عند أي اعتبار داخلي أو خارجي. إننا نحذر من هذا المسار التصادمي مع جزء كبير من اللبنانيين من سلطة غير آبها بمستقبل البلد ولا بالنتائج الخطيرة لأدائها.
0: في جديد الميدان استهدفت غارات فجرا بلدات جبشيت مع قصف مدفعي وحبوش وطورة، سبقتهما واحدة قبل منتصف الليل على حداثة. وليلة الماضية نفذت مسيرة غارة على منطقة المساكن الشعبية قرب صور وأخرى على الكفور تزامنا مع قصف مدفعي على زوتر الشرقية.
1: وبعد الانذار الذي طال مدينة النبطية تحت، أعلن إسعاف النبطية عن تعليق الأعمال الإغاثية الميدانية داخل المناطق المعرضة للخطر في الوقت الراهن.
0: وأمس أسفرت الغارات عن مقتل 19 شخصا في الجنوب وفق وزارة الصحة، شريحة أن غارة على بلدة دير قانون نهر قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى 10 قتلى من بينهم 3 أطفال و3 سيدات، إضافة إلى 3 جرحى من بينهم طفلة. كما أعلنت الوزارة مقتل 9 أشخاص بينهم امرأة وجرح 29 في غارات على قضاء نبطي وصور.
1: وطالت الغارات مناطق عدة من بينها معشوق، الحوش، برج الشمالي، معركة المجادل، وحنواي في منطقة صور، ودبين وكفر صير في محافظة النبطية.
0: وأسفرت غارات على حي السرايا في مدينة النبطية والذي يضم محل تجارية ومسجدا قديما ومنازل سكنية تراثية عن تدمير جزء كبير منه.
1: وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنذر سكان 11 قرية وبلدة تقع شمال نهر الليطان إضافة إلى بلدة في منطقة البقاع الغربي بوجوب إخلاء منازلهم فورا قبل بدئه توجيه ضربات، متهما حزب الله بخرق اتفاق وقف النار. ولاحقا كرر الإسرائيلي إنذاره ولم تكن بلدة قانون النهر مشمولة بالإنذار. وفي بيان منفصل أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة عبرت من لبنان.
0: والليلة الماضية أعلن حزب الله أنه دمر دبابة ميركافا في اشتباك مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى محيط ساحة حداثة، وأنه قصف بالصواريخ تجمعا للجيش الإسرائيلي في بلدة البيضة. وأمس أعلن عن تنفيذ هجمات عدة ضد القوات الإسرائيلية في بلدات حدودية، إضافة إلى استهدافه منصتي القبة الحديدية في جبل العلام ومرجليوت في شمال إسرائيل.
1: وتحدث الدفاع المدني عن فقدان الاتصال بسبعة لبنانيين إثر توغل دورية إسرائيلية إلى أطراف بلدة الرشية الفخار، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية أخلت سبيل أربعة منهم في وقت لاحق، بينما لا يزال الثلاثة الآخرون قيد الأسر.
0: عقب سبع عمليات تصويت سابقة فاشلة، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على المضي قدما في قرار يهدف إلى إجبار الرئيس دونالد ترامب على الانسحاب من الحرب مع إيران، وقد بلغت نتيجة التصويت 50 صوتا في مقابل 47.
1: وينص القرار على أنه يوجه الرئيس لسحب القوات المسلحة من الأعمال القتالية داخل إيران أو ضدها ما لم يكن صدر إعلان حرب أو تفويض باستخدام القوة العسكرية لهذا الغرض.
0: إلا أنه لا يزال يتعين إجراء تصويت نهائي على القرار الذي سيواجه حتى ذلك الحين، بل سيواجه عقبات كبيرة أمام إقراره، خصوصا في مجلس النواب للغالبية الجمهورية والذي رفض سابقا جهودا مماثلة.
1: الرئيس ترامب ولمشرعين في البيت الأبيض قال أن الولايات المتحدة ستنهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة، ونجحنا في توجيه ضربة قوية لها، مشددا على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا.
0: ومساء الاثنين اجتمع الرئيس الأمريكي مع فريقه للأمن القومي في شأن إيران، وتضمن الاجتماع إحاطة حول الخيارات العسكرية، فيما نقل موقع أكسيس عن مسؤولين أمريكيين أنه منحه بضعة أيام فقط لتحقيق اختراق دبلوماسي قد تكون يومين أو ثلاثة وربما حتى نهاية الأسبوع.
1: من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في محادثاتهما، وأن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف الحملة العسكرية، معربا عن اعتقاده بأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق.
0: أضاف أنه يمكننا استئناف الحملة العسكرية، وترامب طلب التفاوض مع إيران بحزم، لافتا إلى أن المواقف الإيرانية متضاربة والقيادة السياسية في طهران تعاني من الانقسام.
1: وعلى وتيرة المواقف الأمريكية وبعد انتظار استمر أكثر من شهرين في الخليج، غادرت اليوم ناقلتان صينيتان عملاقتان تحملان 4 ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط مضيق هرمز، في وقت قال القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي أن الحلف لا يخطط لأي مهمة في المضيق، موضحا أن ذلك مرهون بقرار سياسي.
0: بالعودة إلى محلياتنا، وزير الطاقة مرة جديدة في علي شرب المخلوف.
6: في إطار متابعة الملفات الإنمائية والخدماتية في قضاء علي، واستكمالا للزيارة السابقة التي أجراها وزير الطاقة والمياه جو صدي في 17 كانون الثاني الماضي، تأتي هذه الزيارة بدعوة من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى لتقييم ما تحقق والبناء على الخطوات المقبلة. النائب متى أشار إلى أن الوزير صدي منذ استلامه وزارة الطاقة لم يوفر أي شيء لتأمين احتياجات المنطقة.
7: قلنا نحن كفريق عمل ضمن مكتب النيابي مع كل الأشخاص، عزلوني مرة عدهم بس عن جد كان في أكيد منه قليل أبدا، حتى عملنا هيك سكان لمنطقة علي، شو حاجة منطقة علي على شتى المستويات، وجربنا ننقل هالشي للوزير، الوزير كان كتير متعاون بالتوازي، كمان الوزير كان عنده رؤية معينة مع الأكيد العمل تبعوله حتى نقدر نوصل لبر الأمان بهالمنطقة بالتحديد. فأكيد الوزير هو المخول يحكي عن هالموضوع، بس هيدا كان هدف تبعونا.
6: أما الوزير صدي ففند من ناحيته المشاريع التنموية المتعلقة بالآبار والصرف الصحي والإنارة وسواقي الري وخزانات المياه، كما قدم عرضا على المسارات المتنوعة التي يعمل عليها على صعيد قطاع الكهرباء.
7: تتذكروا أنا كنت هون ب 17 كانون الثاني، وأكيد سامين عني أنه ما بقعد بشيء، أنا بقعد بس محل الشريف. وقتها وعدكم بشيء واحدة أنه رح أرجع وقول لكم شو عملنا. اليوم رجع لكم عزلت طيبا نهار بعد 4 أشهر لوينه وكل هالشغل. بدي أشكر كل يلي ساعدونا، مثل نزيه وفريق عمله ورؤساء الأهلية،
6: وتندرج هذه الزيارة في سياق تعزيز التنسيق مع البلديات والمخاتير ومواكبة احتياجات المنطقة بما يساهم في دفع المشاريع والخطط قيد المتابعة. من علي شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: كان في صباح لبنان الحر. مشروع قانون العفو العام يخضع ساحة النجم غدا لامتحان صعب. الشارع يشتعل ومرجع رسمي كبير نسوء أمر أحمد الأسير. سلام لن نتراجع عن مسار ضمان سيادة الدولة على كل أراضيها أو التفرد بقرار الحرب أو السلم. مجلس الشيوخ يقيد صلاحية ترامب بشن الحرب. النشرة انتهت، نفذها مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. RLL Weather Report. طقس لبنان حر. يعني جاء الأيام الطقس محير اليوم عم تشتي والحرارة مفروض تكون بحسب مصلحة الأرصاد والتوقعات 23 نهارا 18 ليلا.
1: صحيح.
0: يعني اليوم وبكرة إيه.
1: صحيح. ومفروض كان الشتاء يبلش بعد الظهر بس يبدو بلش باكرا. توني طقس اليوم إذن غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. بتنشط الرياح وبتصير سرعتها بحدود 70 كيلومتر بالساعة خصوصا شمال البلاد وبتتكثف الغيوم ليلا وأيضا بتهطل الأمطار متفرقة. طقس بكرة غائم جزئيا لغائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة يلي بتصبح دون معدلات الموسمية بحدود 5 درجات مثل ما ذكرت توني. بيتكون الضباب على المرتفعات وبتهطل الأمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح نشطة.
0: يعني بكرة الحرارة بين 22 و18 رح تنزل درجة بعد عبل ما ترجع تطلع نهار الجمعة ويعود الطقس يكون مشمس.
1: ممكن يكون في شتاء بعدين.
0: لا دخيلك.
2: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بالنسبة لحركة الطرقات قبل ما نشير لحركة السير على مداخل العاصمة والمناطق وفق التحكم المروري هناك تصادم بين 4 مركبات على أوتوستراد بحمدون باتجاه علي محلة قصر أسمهان. الأضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدة عم يعمل على المعالجة وتسهيل السير.
0: يعني منيح ما في إصابات. بتعرف يمكن هلأ بغطيطة بالمنطقة الجبلية
1: والشتى خفيف كمان.
0: والشتى خفيف بيصير في تصحيط بقى كمان للناس يسوق على مهلهم قد ما فيهم.
1: صحيح. فيما خص حركة الطرقات المدخل الشمالي حركة المرور كثيفة من طبرجة باتجاه كازينو لبنان ومن ساحل علمة باتجاه جوني وكثيفة من طبي باتجاه نهر الموت وصولا حتى الكارنتينا. المدخل الشرقي كثيفة من علي نزولا باتجاه ظهر الوحش. المدخل الجنوبي كثيفة على أوتوستراد الناعمة وكثيفة بن خلدي باتجاه أنفاق المطر. أيضا ضمن العاصمة بيروت بالإجمال حركة سير ناشطة باستثناء شارل المالك. الأشرفية كثيفة والوجهة البحرية مقابل المرفأ كثيفة. بالنسبة لظهر الوحش أيضا مثل ما عم بقول التحكم المروري هناك دراج عم بيشوف شو هو سبب العشقة.
3: لبنان الحر

احتجاجا على قانون العفو العام قطع صباح اليوم السير بالإطارات المشتعلة على طريق العبد حلبة في محلة البحصة. يسود الانتظار في الداخل اللبناني عشية الاجتماع الأمني المنتظر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي المزمع عقده في البنتاغون في 29 من الحالي للبحث في أمور تقنية ولوجستية برعاية أمريكية إلى النقاش في اقتراحين، أولهما تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الجيشين والجيش الأمريكي لمتابعة الخروق وخطوات الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في تلك النقاط. وسيتم البحث أيضا في إمكان تفعيل عمل بعثة هيئة الأمم المتحدة للمراقبة مراقبة الهدنة بهدف مراقبة هذه الهدنة وضبط الحروق من الجهتين، فيما هناك مقترح وهو تفعيل عمل المراقبين بمعنى زيادة عددهم وتعزيز عملهم. وفي نيويورك قال المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن أن الشرق الأوسط يقبع تحت تصعيد خطير والمطلوب سلام مستدام واحترام وقف النار في إيران ولبنان. في إيران على خط آخر ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات أقليم هرمزجان وشعر به سكان مدينتي قشم وهرمز إضافة إلى المناطق الريفية في بندر عباس، ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع أي أضرار، لكن عمليات التقييم ما زالت متواصلة. إلى اللقاء.

برجك اليوم على لبنان الحر. وتحية صباحية لكل مستمعينا الكرام، شو رأيكم نخبركم عن أبراجكم لليوم؟ منبلش فورا مع برج الحمل. اليوم في مواجهة مهنية أو قرار مالي لازم تاخده، ما تتردد بس دروس خطواتك كتير منيح. برج الثور، في أخبار عم توصلك من بعيد، ممكن سفر أو ممكن اتصال رح يغيروا لك مخططاتك لليومين اللي جايين. برج الجوزة، انتبه من ضياع أو ضياع الأغراض أو النسيان، اليوم ذهنك مشتت شوي، حاول تركز بمهامك الأساسية. برج السرطان، يوم مناسب لتوقيع وراء أو معاملات رسمية كانت عالقة، الحظ عم يدعمك لتخلصها. برج الأسد، طاقتك اليوم هجومية شوي، حاول انك تهدي اللعب مع الشركاء بالعمل كرمال ما تخسر حليف مهم. برج العذراء، في شخص عم يطلب مساعدتك اليوم، خليك كريم بنصيحتك بس ما تحمل حالك فوق طاقتك. منتابع مع برج الميزان، التردد هو عدوك اليوم، خد قرارك وامشي فيه، النجوم بتقول انك على الطريق الصح. برج العقرب، يوم مميز لحتى الطالب فيه بحقك سواء كان مادي او معنوي، صوتك مسموع وقوي. برج القوس، فكرة مشروع جديد عم بتدور براسك، اليوم رح تقدر انك تثبت حالك ورح تقدر تنفذ كل القرارات يلي براسك. برج الجدي، ضغط العمل عم يوصل لذروته معك بس انت قدها، في انجاز كبير رح يخلص على ايدك اليوم. برج الدلو، يوم التواصل مع الذات، يمكن انت بحاجة تقعد مع حالك شوي لحتى ترتب اولوياتك يلي شوي مخربطة. واخيرا مع برج الحوت، في سوء تفاهم مع صديق ممكن ينحل اليوم بلقاء صدفي، خلي يكون قلبك كبير وسامح. برجك اليوم.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: خلال الحبل بعض الجراثيم ممكن يسببوا مشاكل خلقية عند الجنين أو حتى يؤدوا لموت الجنين وتوقف الحبل إذا تناولت السيدة بعض الأطعمة. أبرزهم التوكسوبلاسموز اللي منلاقيها باللحم النية أو الخضار المش مغسلة. مشان هيك إذا المرأة ما عندها مناعة ضد التوكسوبلاسموز ممنوع تتناول اللحم النية على أنواعها، ممنوع السوشي، لازم كل شيء يكون مطهو بشكل جيد جدا، كل الخضار والفاكهة تكون معقمة، ولازم تبتعد عن البسينات اللي ممكن يحملوا وينقلوا هالبارازيت. كمان منخاف عند المرأة الحامل من بكتيريا اسمها ليستيريا، مشان هيك لازم تشرب وتاكل حليب مروب وأجبان وقلبان مروبة ومارقة على النار. لازم كمان تتجنب الشاركوتري والأطعمة الفيمة وتطهر منيح البراد بشكل منتظم، خاصة إذا شريكة بيأكل من هالأطعمة الممنوعة. إذا عملت حرارة خلال الحبل وشك بأمر معين خاصه بأكلك ما تتردد تسألي.

8:30 بتوقيت بيروت، صاروا 8:30 بدقيقة. صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبرات لبنان. كل مواطن سياسي من هلا وحتى العشرة إلا ربح. الجزء الأول يعني من هلا منبلشه ومنوقف تقريبا على شي ساعة على إلا ربع تقريبا، أول شوي 9:45 أول نتف صغير. بكل الأحوال نحن وياكم رح نكون بمواضيع سياسية مهمة كتير، واليوم الحلقة أكيد دسمة. بس بالبداية بدي ألفت أنه الجبهة الداخلية الإسرائيلية ذكرت أنه تفعيل صفارات الإنذار في المالكية بالجليل الأعلى بعد رصد مسيرة. مارك البيطار وأنا وحلوة لبنان سيدي مخلوف نتمنى لكم نهار موفق مع لبنان الحر. حضروا حالكم تنتناقش بكل مواطن سياسي.

0: في ضابط بالمرة. آخر الفضايح قانون العفو، من دون ما نذكر أزمة سلاح الحزب المصر على التمسك فيه، مثل ما قال النائب حسن فضل الله اللي هاجم الدولة وسميها السلطة.
1: إن الخيار المتاح أمام بلدنا هو مواصلة المقاومة البطولية واعتماد الدبلوماسية المستندة إلى قوة لبنان ووحدة موقفه عبر مفاوضات غير مباشرة. نؤكد في هذا المجال أن أي التزامات أمنية أو سياسية مع العدو تقدمها السلطة على حساب سيادة لبنان لن يكون لها أي مفاعيل على الأرض، ولن تتمكن من فرضها على شعبنا. وأي محاولة أمريكية صهيونية لإنتاج أنطوان لحد جديد بأي زي وتحت أي اسم سنتصدى له كما نتصدى للاحتلال وعملائه. ولن نقف في هذا المجال عند أي اعتبار داخلي أو خارجي. إننا نحذر من هذا المسار التصادمي مع جزء كبير من اللبنانيين، من سلطة غير آبها بمستقبل البلد ولا بالنتائج الخطيرة لأدائها.
0: نطرح موضوعنا واليوم بقدر في عنا كتير يعني محطات بهالبرنامج لنحكي خصوصا كمان عن قانون العفو، لأنه في كتير ناس لح يشاركوا وبترك الآراء لألكن. إذا تقريبا كل الأشياء مش متفقين عليها وما في شي ضابط، شو هي الصيغة الأمثل تيرتاح لبنان وشعبه؟ لح كرر السؤال، فإذا هذا هو السؤال الأساسي بالحلقة. إذا تقريبا كل الأشياء مش متفقين عليها واخر شيء قانون العفو، هلا هيدي مصرة صغيرة، وما في شيء ضابط، شو هي الصيغة الامثل تيرتاح لبنان وشعبه؟ وسؤالنا كمان، هل مقولة لكم لبنانكم ولنا لبناننا بتلاقوها الدواء الصالح لمعضلتنا؟

0: اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-91-11. الحقيقة كرهناها الغنية، صلنا 70 سنة بنغني رجعة عمر لبنان، فرحدين هاللبنان وحلية عمر بقى. إلا لما يرجع تراح ما رح يرجع. يلا حلو كتير الغنية وزكي نصيف مبدع، بس انه يعني طيب 09-218-233 فويس مسج 70-95-91-11. بتمنى ما حدا يكتب لنا على الواتساب، ما حدا يكتب على الواتساب بالمرة، وبعتوا لنا رسالة واحدة مش أكتر لحتى ما نضيع بالفويس مسجز. أنا دايما بفضل الاتصالات لحتى نتناقش أكتر وأكتر. الله يخبركم، بمجرد ما طرحت هالسؤال صار في عندي شي 30 واتساب. ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور
1: محمد.
0: محمد بليز علي صوتك شوي.
1: اوكي منيح هيك؟
0: هيك منيح يا مارك. قرب تمك على التليفون.
1: هو على التليفون، حاط التليفون على بينتي والميكرو على تمي.
0: يلا طيب اوكي على السريع.
1: استاذ توني،
0: ها؟
1: مطول عام
0: محمد ما عم بفهم.
1: تذكر النائب
0: محمد. لا انت عم تفهمني، لا انت عم تسمعني ولا انا عم بفهم عليك محمد.
1: الو.
0: ايه
1: هلا عم تسمعني؟
0: هلا احسن شوي، علي صوتك يعني، شد حالك شوي صغيري.
1: بس بدي اذكر نائب قيس بوصعب انه لما كان بالتيار البرتقاني كان هو عم يغطي الارهاب تبع الحزب الاصفر، بعدين الشهداء الست تبع الجيش اللي قتلوا او استشهدوا.
0: محمد
1: نعم
0: سمعت السؤال؟ لا
1: بلا سمعت، حكيت عن حسن فضل الله بعدين عن العصب العام، انا عم بحكيك بهالسياق هيدا.
0: محمد بحيط الله ما سمعت السؤال
1: والله العظيم، فاتح التليفون فاتح الراديو من الساعة.
0: يلا قول اللي بدك تقوله حتى ما زعلك، بس مش هذا هو السؤال بالمرة.
1: طب موشو موضوع العصب العام؟
0: لا أكيد ما سمعت السؤال أبو حميد، شكرا لك، أهلا وسهلا حبيبي. لا مش موضوع العفو العام أبدا، ما عم بحكي على العفو العام. ألو ألو ألو يلا خلينا نبلش الفويسز. بسمع علي.
2: بونجور توني.
0: بونجور أهلا بعلي.
2: حضرة النايب.
0: جابي عفوا.
2: فكر حاله لوحده بهالبلد. هي أنا بي، إذا ابني بده يتطاول علي بده أشحطه من هالبيت بيروح يدبر حاله. أنا برأيي هذا الحل الوحيد.
0: شكرا لك جابي، ألف أهلا وسهلا فيك. بسمع أحمد.
3: بونجور توني، أحمد من صادي.
0: أهلا فيك أحمد، هذا هو جوابك؟ أهلا فيك أحمد. يلا ألو.
4: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
4: عبد الحميد معك.
0: أهلا عبد الحميد،
4: الله يخليك. لك الحاج استوني، بس يفوت أي مشروع على اللجان النيابية تخترب الدنيا كلها.
0: طب أحمد عبد الحميد قصدي، بعدنا معلمنا لأحمد، شو هي الصيغة الأمثل لحتى نقدر نريح البلد؟ لأنه إذا هيك رح نضل يعني بنعرف كل شيء مش ضابط.
4: هن لو كان شكلوا لجنة من قدامى قضاة لبنان كانوا خلصونا من هالمشكلة الطويلة العريضة.
0: عم شو عم تحكي؟
4: إيه؟
0: هلا عم تحكي عن قانون العفو.
4: طبعا
0: بس انا ما عم بركز على قانون العفو، عم بحكي الصيغه الامثل تيرتاح لبنان وشعبه، مش بس بانه العفو بكل شيء. وسالت سؤال، هل مقوله لكم لبنانكم ولنا لبناننا بتلاقيها الدواء المناسب لمعضلاتنا؟
4: انا متاكد وحبتي لكل شركائنا بالوطن، لا منو الامثل لكم وطنكم ولنا وطننا اليوم.
0: طب شو الامثل؟
4: الأمثل لقلك شو اليوم، لا سمح الله بيجي سرطان بقطع بالجسم بعجوة بيجي الجسم بدل منيح. هالعلاج هذا اللي نحن عم نمشي فيه هذا هالمد والجزر إذا بدنا نحكي،
0: بس آخر العلاج الكاي
4: هذا هو شايف لك. آخر الدواء الكاي. اليوم أنت بدك تزيد مشان فئة معينة لا بترضى بالدولة ولا بترضى بحكومة ولا بترضى من الطرف الاخر، كيف الحكي هذا؟ انا عندي استعداد عيش مع اخواننا المسيحيين والشيعة كمان والدروز، بس استأثر من الشيعة المرض.
0: انت طيب فإذا الصيغة الأمثل شو هي؟
4: العيش المشترك.
0: العيش المشترك. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. يا هلا، أهلا وسهلا. ألو.
5: ألو.
0: أيوة.
5: بونجور.
0: أهلين يا هلا.
5: كيفك طوني؟
0: الحمد لله.
5: سامي معك.
0: مين؟
5: كيفك مش الحال؟
0: ألو. في مشكلة سمع اليوم عند الكل. إيه. شو الاسم؟ شو الاسم؟
5: سامي. سامي.
0: سامي.
5: إيه. أضبط شيء خلص بقى طوني يعني. محلناش نفهم صلنا 40-50 سنة وقبلة. خلص هنروح إذا ما رحناش على التقسيم نروح على الفيدرالية بقى. خلاص ما مش حاب.
0: طب ما قال لك قبل شوي عبد الحميد الصيغة الأمثل هي العيش المشترك، لأنه إذا في عندك يعني.
5: ألو.
0: مش عم تسمعني ما هي؟
5: ألو.
0: عم بحكي.
5: مش عم ما أنا عم بحكي كمان.
0: لك ما أنت قلت لي الكلمة أنا عم جاوبك.
5: إيه.
0: ما بدك جاوبك.
5: علي صوتك بس.
0: ها؟
5: علي صوتك.
0: علي صوتي أنا؟
5: إيه.
0: لك أنا على الراديو شو بدي علي صوتي بصر؟
5: طيب
0: ما فيني علي صوتي بصرخ يعني.
5: طيب
0: يلا اوكي سامي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. كيف بدي علي صوتي يا سامي؟ يا عم عاد اذاعه نحن يا جماعه. يلا الو الو الو. بسمع منال.
6: بونجور توني. اكيد مقولة لكم لبنانكم ولنا لبنانا هاي مقولة كتير غلط، لانه لبنان واحد.
0: نعم.
6: واللي عنده انتماء وطني بس لبلده هيدا الشيء بيكون بيجمعنا لكلنا تحت غطاء الدولة اللبنانية، بينما اللي عنده انتماءات لغير لبنان هذا ما يعتبر لبناني، يتبع وينتمي للدول اللي بينفذ اوامرها. ونحن هلا يعني العلاج، نحن بلدنا مريض، بدنا يعني نحن هلا بمرحلة علاج، يعني لبنان فيه مرض عضال.
0: نعم.
6: وبده اكيد صعب مرحلة العلاج لحتى نشفى، بده نقطع باوقات صعبة كتير، وان شاء الله الله يكون معنا يعني.
0: يلا شكرا لك. بعد معي تقريبا شديدة او شوي مش اكتر. الو الو الو
7: الو. بونجور.
0: بونجور اهلين.
7: مرحبا استاذ توني، معك الياس.
0: اهلا فيك يا الياس.
7: توني كنت سمعت اخر شيء انه لنا لبناننا ولكم لبناننا، لبنانكم هيدا الحل. ايه انا هيك برايي.
0: يعني برايك اي صيغه؟ لانه حتى بهيدي المقوله فيها تقسيمات عده، فيها تفسيرات عده.
7: توني اللي برهننا عبر الزمن بلبنان انه في انقسام بالافكار بلبنان، وان كانت على الصعيد الطائفي ولا في عالم بدها دوله علمانيه، عالم بدها دوله متشدده. انا برأني لحل طويل الامد هو هيك، يعني يمكن هلا ينحل الموضوع. شو بيضمن لك بعد 40 سنه ما بيطلع طيار متشدد قوي وقال لك انا بدي اروح لهنيك واخذك معه مثلا؟ لا بنرجع بنضرب بنفس الدوائره.
0: نعم اوكي، نحن نرتاح شوي صغيري هلا. شكرا لك. موجز اخبار 9:15 مع جو، بنرجع نلتقي بعد الموجز، كونوا معنا.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة في لي سمك كابتن فيشر 500 جرام $1.80 فخاد الدجاج الكيلو $1.35

0: احتجاجا على قانون العفو العام قطع صباح اليوم السير بالإطارات المشتعلة على طريق العبدي حلبة في محلة البحصة. في جديد الميدان استهدفت غارات فجرا بلدات جبشيت مع قصف مدفعي حبوش وطورة وزوطر الشرقية. حزب الله أعلن في سلسلة بيانات أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم مرتين إلى محيط ساحة بلدة حداثة وتجمعات إسرائيلية في البياضة والرشاف. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة تسير بخطى ثابتة ولن تتراجع عن أي قرار تتخذه، وهي تسير ضمن منهجية مؤسساتية لإنقاذ البلد مما يتخبط فيه، وشدد على وجود دولة واحدة وقانون واحد وجيش واحد، لافتا إلى أن حصرية السلاح في يد القوى الشرعية مسار لا تراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كل أراضيها أو بالتفرد بقرار الحرب والسلم. وقفة مع الإعلان.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
0: قال الرئيس الصيني تشي جين بينغ في خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين أن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاودة الضربات على إيران. أضاف أن الوضع في منطقة الخليج على مفترق طرق بين الحرب والسلم، ومن الضروري بشكل عاجل التوصل إلى وقف كامل للحرب، ولفت إلى أن استئناف العمليات العسكرية لن يكون مناسبا. طمأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس المواطنين أن حرب الرئيس دونالد ترامب مع إيران لن تتحول إلى حرب أبدية. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق مواطن إيراني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة من سجن في إيران وعودته إلى الولايات المتحدة. أخيرا قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 4.7 درجات وقع بالقرب من منطقة في جنوب إيران. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: في معكم برنامجنا، بس قبل رح نتوقف مع جان عن جديد نحن وياك تنشوف اوضاع الطرقات بالمناطق اللبنانيه. بفتكر يمكن في عجقة سير بعدها، ما هيك مثل ما هي؟
1: عجقة سير تقريبا بكل المناطق تقريبا.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: إذا حركة المرور كثيفة على المدخل الأشمالي من طبرجة باتجاه كازينو لبنان، ومن ساحل علمة باتجاه جوني، وكثيفة من دبي باتجاه نهر الموت وصولا حتى الكارنتينا. أيضا المدخل الشرقي كثيفة من علي نزولا باتجاه ظهر الوحش. المدخل الجنوبي أيضا كثيفة على أوتوستراد الناعمة، وكثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وحركة ناشطة على أوتوستراد الصياد باتجاه أنفاق المطار، وأيضا كثيفة مثل ما أفدنا قبل قليل من غرفة التحكم المروري على خلدي باتجاه أنفاق المطار وباتجاه الأوزاعي. ضمن العاصمة بيروت بالإجمال حركة سير ناشطة باستثناء شارل المالك، الأشرفية كثيفة، والواجهة البحرية مقابل المرفأ أيضا كثيفة. منذكر أنه هناك تصادم بين 4 مركبات على أوتوستراد بحمدون باتجاه علي محلة قصر أصمهان، والأضرار مادية
0: يعني
1: الحمد لله.
0: هي بالأيام العادية على طول في عجقة، كيف عجقة وشتي
1: شوي خفيف؟ صحيح.
0: RLL Weather Report.

0: شتوية مش طويلة لأنه هاي موجة سريعة جاف فكر
1: 100% موجة سريعة اليوم وبكرة وبعدين ترجع الأمور تستقر. إذا طقس اليوم
0: حلنا نحن بالربيع
1: شتوية حلوين يعني طقس اليوم غائم جزئيا إذا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ضباب على المرتفعات بتنشط الرياح بتوصل سرعتها لحدود 70 كيلومتر بالساعة خصوصا بشمال البلاد وبتتكثف الغيوم ليلا وبتهطل الأمطار متفرقة.
0: وبكرة الطقس مثل اليوم، اليوم الحرارة 23
1: صحيح،
0: بكرة بينزل درجة يعني بصير 22 بعدين نهار الجمعة 23 وبترجع فينا نقول الصيفية إيه حلا
1: إذا الله رد
2: لبنان الحر

بكفي نحن وياكم فينا نقول إذا بدكم هيدي استطلاع رأي لحتى نعرف الناس شو بدها بالبلد. إذا تقريبا كل الأشياء مش متفقين عليها، كل المواضيع مختلفين عليها، القليل قليل قليل قليل تيمروا شيء، وإذا ما في شيء ضابط شو هي الصيغة الأمثل تيرتاح لبنان وشعبه؟ وهل مقولة لكم لبنانكم ولنا لبناننا بتلاقوها دواء المناسب لمعضلاتنا؟ صفر 9 218 233، رسائل صوتية على 70 95 9 11 11. بتمنى كمان من كل شخص ما يجرب يتلفن على الواتساب، لأنه أوتوماتيكلي السيستم بيعمل له بلوك. بقى يا شباب ما حدا يتلفن، شباب وصبايا يعني، ما حدا يعمل أو يدق على واتساب، دقوا فقط على خط لبنان الحر 09 218 233. هلا بيقولوا لي ما عرفنا شو هو الرام. 09 218 233.

0: خليني اسمع اول رسالة من محمد وبرجع باخد اتصالاتكم. يلا محمد.
1: صباح طوني معك محمد.
0: اهلا فيك محمد.
1: الحل كلنا بنعرفه، الحل هو بحل الميليشيات المسلحة، لانه مشكلة لبنان يعني على مدار عقود كانت بسبب الميليشيات.
0: نعم.
1: ما بعمر الجمهورية اللبنانية عملت مشكل مع اي حدا. الجمهورية اللبنانية منا مسؤولة ولا جيش اللبناني عن اي احداث وحروب حصلت بلبنان. انا بقول لك انا السني الفلسطيني عمل حرب ببلدي لانه كانوا ميليشيا مسلحه بلبنان.
0: اوكي.
1: والحزب لانه ميليشيا مسلحه بلبنان عم يعمل هلا المشكل هو ذاته. فالواجب على رئيس الجمهوريه ياخذ قرار اذا منه قادر او خايف من صدام الجيش مع الحزب يستعين بالامم المتحده ويطلب قوات دوليه تنزع سلاح الميليشيات من لبنان مثل ما صار بالسابق. بدون تدخل أحادة من دولة لحالة لتحكم ونرجع لوصاية جديدة أكيد.
0: أوكي.
1: تكون قوات مشتركة وبدنا نعيش مع الشيعة بسلام وبدنا نعيش مع المسيحية ومع الدروز ومع كل الناس بسلام. مشكلتنا الأساسية هي السلاح، هذا الحل الوحيد.
0: بس ما قلت لي
1: تنحل الميليشيات.
0: شو الصيغة الأمثل؟ حل الميليشيات فقط لغير الميليشيات المسلحة؟ طيب 09-218-233. ألو ألو.
2: مرحبا.
0: أهلين، أهلا وسهلا.
2: سيد طوني، فادي معك. فادي معك.
0: أهلا فادي.
2: سيد طوني، أنا كنت بيوم الأيام من دعاة التقسيم. بس يعني لكم لبنانكم ولا لا لبناننا. بس بعدين بعد ما تعمقت شوية بالموضوع يعني مثلا ما تسير أنت بيوم الأيام بالشارع المسيح طلع عندك شيء اسمه ميشيل عون مثلا. طب أنه موجودة هيدا الشيء بكل الطوائف يعني حتى لو عملت
0: هو مش شيء، هو عيادي هلا هو رئيس جمهورية سابق مش شيء.
2: نو بوقتها لما طلع ب 88 أنه كان في حالة يعني
0: وبعد حالة عونية.
2: حالة عونية ومشيت وجحا صدق حاله مثل ما بيقولوا وكفت. فتخيل أنه عندك كمان مجموعة سليمان فرنجية مثلا، تخيل في عندك مش مجتمع المسيحي مثل ريندلا جبور وأصدقائها. حتى لو قصمت أنت البلد لو شو ما عملت حيدلوا هول في بعض الشامبينيون بيطلع وين ما كان يعني ما رح تقدر تتخلص منه النهائي.
0: طب شو هي الصيغة الأمثل هلا؟ فصلت لي الـ يعني مثل ما أنت عم تفكر بغيرك من المسيحيين هن كمان عم فكروا فيك نفس الشيء إنه ما بيتعايشوا معك.
2: أكيد أكيد. لذلك أهم شيء يا أستاذ طوني فصل الدين عن الدولة كليا، فصل الدين عن الدولة كليا. تاني شغلة لا مركزية. إذا مثلا لك سير إحنا على التقسيم، طب شو بنعمل برميش وشو بنعمل بضيعة بالموجودة بالبقاع الشرقي؟ ما ممنون نخسرهم. نحن ما جربنا دولة القانون بعد، جربناها مرة واحدة أيام كميل شمعون فقط لغير، وما عدنا جربناها. ما عندنا دولة قانون، ما في دولة يا أستاذ طوني. مثلا أنا رح أعطيك مثل كتير صغير كيف الدولة بتفرض واحدة.
0: فادي لا ما بدي تطول كتير لأنه ما بدي أمثال لأنه بطل نخلص. فإذا الصيغة الأمثل ألا وهي
2: نبلش طبق أول شيء بدنا نعمله نعمل القانون. خلينا نطبق القوانين، خلينا نروح صوب لا مركزية موسعة تحفظ حقوق الطوايف ضمن أرضها.
0: شكرا شكرا لك فادي. بسمع إبراهيم.
3: صباح طوني، كيفك ماشي الحال؟ معك إبراهيم من الجنوب. طوني لك الصيغة الوحيدة اللي بتريح البلد وبتخلي البلد يعيش مزدهر هي الصيغة الموجودة حاليا، يعني يلقيت موجودة يعني يلي هي صيغة العيش المشترك. ولكن هذه صيغة العيش المشترك بدها يعني لحتى تتنفس بحذافيرة مظبوط ويعيشوا كل الشعب اللبناني مرتاحين، بدنا كل فئة من لبنان تتخلى عن الأجندات الخارجية. يعني عندنا أجندة إيرانية وأجندة أمريكانية وأجندة إسرائيلية وأجندة سعودية، بس نرجع كلنا سوا نكون لبنانيين بيمشي الحال، منعيش أحلى عيش بهذا البلد. لبنان ما بده شيء ليتظبط، بده بس شوية تفاهم وشوية وعي من الناس من المسؤولين.
0: نعم.
3: أنه نكون كلنا إيد وحدة بيمشي الحال. هذه بصيغة العيش المشترك ولكن تكون لبنانية 100% يعني.
0: أوكي، لح نسأل هذا السؤال، هل صيغة العيش المشترك بعيدة من الأجندات هي الأنسب؟ ألو.
4: صباح الخير.
0: أهلين، صباح النور.
4: كيفك تسوني؟
0: يا هلا.
4: معك علاء.
0: أهلا فيك علاء.
4: أنا برأيي تسوني بالتقسيم رح يظلم جزء كبير.
0: إذا ممكن بس علي صوتك بليز علاء.
4: التقسيم رح يظلم جزء كبير من الطائفة الشيعية.
0: نعم.
4: أنه تقريبا في 60-70% مش راضيين بالوضع القائم. أنا برأيي
0: 60-70% شو بهون؟
4: مش راضيين بالوضع القائم.
0: نعم.
4: الحل الأمثل هو انتفاضة شيعية.
0: انتفاضة شيعية؟
4: نعم على الوضع. وبعتقد بلشت بوادرة.
0: بلشت وين شفتها؟
4: بلشت على السوشيال ميديا.
0: السوشيال ميديا، السوشيال ميديا وصلوك على كوكب زحل إذا بدك.
4: لا لا يعني أنا من البيئة وبعرف.
0: نعم
4: أنا من البيئة وبعرف.
0: يعني في حالة تململ؟
4: نعم نعم تململ كبير وعدم رضا.
0: يعني بس ما مش مترجمة على الأرض، يمكن إلى حد ما، إلى حد ما هي خجولة يعني. حتى الساعة هي خجولة.
4: هو مش مطلوب انتفاضة مسلحة.
0: ما ضروري تكون انتفاضة مسلحة.
4: انتفاضة ممكن تكون مظاهرة شعبية مثلا.
0: أوكي شكرا لك علاء. بسمع إبراهيم.
5: بونجور مسيو نصار حبيب القلب. بونجور لك اللبنانيين وصباح الخير. يعني هيدي الأزمة يعني حقيقة الحال مثل ما الكل بيعرف، يعني بكل الحروب السابقة لما كان في ميليشيات وقوات مسلحة كان دائما بتسليم السلاح، ويعني حزب الله عاجلا أم آجلا رح يسلم سلاحه يعني يا طوعا يا قصرا. يعني ما رح يقدر يواجه العالم كله ويواجه 37% من بيئته وشعبه اللي معترضين على هالأمور. فإذا أنا بعتقد هي مسألة وقت خيطوني دمروا لبنان. معك أنا. هرموا للبنان كمان أنا معك. بالنهاية نحن بلبنان لو فينا نشيله ونشله نحكي يعني اليوم الأمور بكل صراحة.
0: ايه بس احنا لحديت هلا بعد ما جاوبني حكيتني عن وضع الحزب عمليا على الارض، فنشوف اذا بعد الحكي كفي.
5: بقى يصطفلوا بدهم يخربوا، عم يخربوا منطقتهم قبل ما يخربوا كل لبنان. عم يأثروا طبعا على كل لبنان اقتصاديا وسياسيا وكل الامور اجتماعيا. عم صدقني عم يخلوا الشعب اللبناني يكره هالطائفة الكريمة بعدة أمور بعدة أسباب ما رح نذكرها. طبعا مشان حزب انتمائه الخارجي انتمائه إيراني.
0: بس بعد ما جاوبت
5: أي انتماء لبناني حتى يعني معلومات دقيقة.
0: إبراهيم ما تخزن بس مضطر وقف الرسالة هون. صرنا حكين تقريبا شي اثنين قديت تقريبا شي دقيقتين وشوي الحديث هلا بعد ما عطيتني صيغة الأمثل عم تشرح لي تفاصيل الحزب و الواقع على الارض واقع الحزب. بس مش هذا هو السؤال، اكيد مش هذا هو السؤال. يلا الو.
6: الو يعطيك العافية.
0: اهلا وسهلا
6: معك ربيع.
0: اهلا فيك ربيع.
6: استاذ طوني الصيغة برأيي نحن مثل صف جردان بلا ناظر. قدنا وصي خارجي يجي يطبق لنا القانون وبعدين فدرالية. انا ساكن بالبلوك.
0: يعني برأيك القانون في حال طبق بيكون هو صيغة امثل لقلنا عنا قانون بس ما بتطبق.
6: نحن ما منطبقه لأنه تربينا على
0: الفوضى
6: على الفساد ومنشوف بحالنا. نحن إذا أمي زبطت لي بوظيفة بشي وزارة بيجي 11 على البيت منشوف بحالنا ما منستحق منخبر أنه نحن فاسدين.
0: نعم.
6: أنا ساكن ببلوك بي رئاسة اللجنة مع البلوك آ بالبناية عنا.
0: نعم.
6: بتشوف البلوك آ بجنن لمبات وإنارة والأسانسور ماشي ونحن بدنا نبوس ايدين لحتى يضبطوا لنا اللمبات عنا مثلا. وهيك بتكبر على نطاق البلد كله بكل بساطة.
0: أوكي.
6: وصي خارجي.
0: بدك وصي خارجي. بدك
6: ياخذ هالقرار.
0: يعني كان عندنا الوصاية السورية والاحتلال السوري لفترة طويلة شفنا شو عملوا.
6: عم نحكي يعني أمم متحدة عم نحكي نحن ناخذ القرار نحن نجيب وصي علينا.
0: بدك وصاية دولية.
6: وصاية دولية أكيد.
0: ما هناك كمان حتى بهديك الأيام يعني النظام السوري السابق دخل على لبنان بقرار دولي. ما هي؟
6: صحيح.
0: إيه. وعاث في الأرض فسادا.
6: ما في شك.
0: جال. شكرا لك أهلا وسهلا فيك. حتى من أيام الأتراك نحن تعودنا على البخشيش والبرطيل. هاي كلمة موجودة عند الأتراك عند أيام العثمانيين يعني. بخشيش موجودة وبرطيل ناسين غنية رحباني برطيل برطيل. يلا ألو.
7: ألو
0: أيوة
7: صباحو
0: صباح النور أهلين.
7: طب توني اشتقت لك، بس بدي اقول لك شغلي.
0: بس قبل مين؟ قبل طول بالك، راكد مين؟
7: سهيل خالدي.
0: اهلا فيك سهيل.
7: بس بدي اقول لك شغلي اساسية، ارجو انكم تتابعوها بدقة، مسألة تقنية بالاتصالات. بس بدي اقول لك حادثة امبارح، ردوا علي بيتين خاصين على وانا عم بحكيكم لكم اليوم. ردت اوجيرو عندكم مشكلة بالخطوط الأساسية، مشكلة تقنية.
0: يعني تحكي مع مين؟
7: أنا كان شغلي زمان. اليوم تأكدت أنه في مشكلة تقنية بالخطوط، يمكن تكون أمنية، يمكن يكون حدا عم يحاول يسرق أو يعمل أي شيء على خطوطكم اللي منتصل عليكم فيها. هاي أول شيء.
0: خطوط الإذاعة يعني؟
7: نعم نعم نعم نعم. صاروا للدين علي بارح بيتين عاديين،
0: بيتين
7: على نفس الرقم. واليوم أجير وردت علي على نفس الرقم.
0: غريب، كيف هلا معك زبط؟
7: يسعد صباحك اني واي.
0: بس ما عم تسمعني. الو يا صديقي.
7: الدولة
0: يا حبيب الدولة. قلبي الو.
7: اي
0: كاني ما عم بحكي معك، ما كانك صديقي وحبيب قلبي و و و عم بقول لك كيف زبط معك بالاخر الخط
7: هلا بهلا يعني عادي عم كرره عم كرره.
0: اول مره بسمع هالخبريه، اول مره.
7: لا لا فور شو، لا اتاكد تمام. انا طوني من انا يعني من غيرتي
0: على بس ما انا عم بقول لك يعني ولا مره حدا اشتكى من هالموضوع، حتى نحن الزملاء بين بعضنا ومن مختلف المناطق بيجينا اتصالات، بس اول مره هلا بنسمع. اوكي بنحكي اوجير ونشوف شو الوضع.
7: اني واي
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. هاي

0: هذا ابو سليم كمان رزق الله. الو
1: الو
0: ايوه
1: لك حبيبي بدي احكي مع حدا بالبلديه. مين معي؟
0: بدك تحكي حدا بالبلديه. قبل شوي كان عم بعلق عبيوت صرنا على البلديه. مين عم يحكي؟
1: نعم
0: مين عم يحكي؟
1: عم بحكيك رويز غيب بس اللي رقم البلديه 478-01 بلديه الفدار. مين معي؟
0: معك اذاعه لبنان الحر 09-218-233. ما بعرف اي رقم
1: بعلق الخطوط على بعضها.
0: لك لا انت طلبت رقم غلط.
1: لا يا خي حاطه قدامي انا عم بحكيك الشاشه قدامي 478-01.
0: طيب مش هذا هو هذا لبنان الحر هون.
1: يلا شكرا حبيبي
0: اهلا وسهلا فيك. يا هلا كيف سيئه بتقال ايه هلا مفكرنا هو السفارة الصينية بكرة. ألو ألو
2: ألو بونجور
0: بونجور أهلين
2: معك جاك من جبال.
0: أهلا بجاك كيفك يا جاك ماشي الحال جاك؟ لك شو عم بصير بالخطوط اليوم؟ يو بسمع إلي.
3: صباح خير أستاذ توني. إلي معك. العيش المشترك منه صيغة هو شعر اللي عم بقوله الشباب. إن أظن المركزية المركزية هي أفشل صيغة للبنان من وجديد نسبة لطبيعته وطبيعة شعبه.
0: أوكي.
3: اجتماعيا انمائيا واجتماعيا واداريا وسياسيا افضل صيغة هي اللامركزية الادارية بس نقطة ضعفة هي وجود حزب الله بسلاحه وبعائدته اللي هي ما لها علاقة بلبنان بشكل اساسي. غير هيك اذا بتنحل هذه المشكلة اللامركزية الادارية الموسعة هي افضل صيغة للبنان ممكن تكون حاليا.
0: اوكي شكرا لك. في اتصال
3: لانه الفيدرالية تقريبا شوي قريبة لها بس مستوى الادراك عند اغلبية الشعب اللبناني ما بيستوعبها ولا بيتقبلها. فافضل صيغة هي اللامركزية الموسعة بس مع ايجاد حل ظاهرة حزب الله غير اللبناني.
0: اوكي لح ناخد اتصال. في اتصال مارك او بنرجع نستعرض الموضوع للكل يشاركوا بعد الموجز. اوكي الو الو الو
2: الو بونجور
0: بونجور اهلين.
2: حدا فات علينا استاذ صوني. جاك معك من جبال.
0: اهلا فيك يا جاك. ما بعرف مين فات.
2: المهم هلا اللي مركزي الاداري شغلة كتير منيحة بس انا سمعت شخص اسمه علاء قبل شوي.
0: نعم
2: اذا بتصير هالقصة احلى عيش مشترك.
0: يعني بدك انتفاضة سياسية بعيد. انتفاضة سياسية شيعية.
2: شيعية طبعا كتير.
0: هو عم بيحكي بحالة تململ داخل البيئة الشيعية. ما بعرف
2: اذا انا بشوف منهم كتير بجبال هون فعلا.
0: اوكي شكرا لك جاك. خليني اسمع حسن من الجنوب.
4: يعطيك العافية. حسن دايب الجنوب
0: صديقنا الدايب.
4: ما في ابسط منه الحال. هو بالدولة العلمانية المواقع الطائفية بتتع على جنب وما بخلي المسائل الدينية تدخل بالسياسة من جهة. من جهة تانية بعمل مؤسسات وطنية قوية جدا خصوصا الجيش والأجهزة الأمنية والمخابرات. لو هذا النظام الموجود بلبنان لو حطيته بأي دولة راح يخرب. لو حطيته بالسويد راح يخربها للسويد. لو حطيته بفرنسا راح يخربها. إذا الدولة العلمانية هي اللي بتحفظ الجميع وبتكون محايدة. ويعطيك العافية
0: شكرا لك. فإذا دولة علمانية بعيدا مثل ما قال حسن عنك شي. يلا

0: ناطر بعد معلومات لنشوف اذا بعد الطريق بمنطقة حلبة مسكر. هلا في غارة استهدفت بلدة كفرة الجنوبية، فاذا غارة استهدفت بلدة كفرة، وكان في غارة قبلها على 9:15 تقريبا على بلدة حبوش. اذا الغارة قبل تقريبا في 5 دقائق على كفرة. بعد معي تقريبا شي 2:30، خليني اسمع ابو علي. ابو علي كتب لي من بعلبك بس مش بعد شي. يا ابو علي، مش اول مرة بتبعت لي ابو علي. طيب اوكي، اهلا وسهلا فيك يا ابو علي. بعت لي فويس، ما بيفتح لنا. بدك تبعت فويس مش فيو وانس، بدك تبعت فويس طبيعي، مش تسمعه مرة واحدة وتسكر. ما تخاف يا ابو علي، ما حدا بيلقطك عشي. خلينا نسمع هدى. يلا
1: بيوجير نشوف شو الوضع.
2: بيوجير توني،
1: شكرا.
2: مثل ما بقول لك سهيل، مش مش مش بس على اذاعتكم. انا امبارح كمان زيت الشي صار معي، عم بطلب حدا طلع لي مستشفى. هيدا بعتقد مشكله عند اوجيرو يمكن.
0: ما بعرف، بس هلا كمان اجينا اتصال بدهم بلديه. يلا بنسمع كمان بسام.
3: بلا سؤال، شو هو شوي الطريقه الامثل لحتى ينحكم لبنان؟ اول شيء الجماعه اللي عم نحكي عنهم يلي هن مسيطرين كانوا من 40 سنه على البلد، هن جماعه خارجين عن القانون. انه العدو، من هو العدو؟ العدو اللي بيعتدي على ارضك، اللي بيعتدي على عرضك، اللي بيعتدي على الارض للشعب اللبناني. يعني وقت كانوا عم يعملوا خنادق ويبنوا خنادق تحت الاراضي، هيدي الاراضي كلها تابعه لالهم، ولا كانوا عم يعتدوا على الارض اللبنانيه، على الدوله اللبنانيه، على المشاعر اللبنانيه؟
0: طبعا في اراضي مؤسسات رسميه ايه، واملاك خاصه. يعني
3: هيدا اليوم ما لازم نسمع له. هيدا فصيل تابع للحرس الثوري، خارج عن القانون، مرتزق بلبنان، مثله مثل المكان السوري قبل، ومثله مثل ما هو الاسرائيلي كمان.
0: نحن
3: هودي اعدائنا، نحن بالاجمال يعني عم بحكي كلبناني، لانه مجتمعين نحن اكيد كلنا ضد اللي عم بيصير.
0: بس برضو صديقي ما اعطيتني ولا شي جديد. يعني بدي منك كان تعطيني الصيغة الامثل. هذا السؤال يعني الصيغة الامثل لنقدر نحل مشاكلنا، لانه لبنان مجموعة مشاكل، كتلة عقد ما بتخلص. على كل حال استراحة صغيرة، منتابع بعد شوي مع جون الاخبار. وبعد الاخبار بليز صديقنا بسام، ما بقى تبعت ولا شيء لان ما بسمع اكتر من رسالة بالحلقة. اوكي، بعتذر منك، عم تبعت هلا فويس ما رح نمرقها. استراحة صغيرة، الاخبار، بعد الاخبار نرجع نلتقي، كونوا معنا.

0: جون جايب الاخبار منيحه ولا عاطله؟
1: يعني
0: اول عاطل
1: على امل انه تكون الاخبار منيحه باذن الله. البدايه ميدانيه استهدفت قبل قليل غارتان بلده كفره، وكانت غارات عدة استهدفت بلدات جبشيت بالتزامن مع قصف مدفعي، وايضا غارات على حبوش تورا وزوطر الشرقيه. حزب الله أعلن في سلسلة بيانات أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم مرتين إلى محيط ساحة بلدة حدافة وتجمعات إسرائيلية في البياضة والشاف. موقع ولا الإسرائيلي تحدث عن إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان.
0: جون كمان هلأ ورد أنه الجيش الإسرائيلي قال أطلقنا صاروخا اعتراضيا نحو هدف في كريات شموني ومارجليوت، تبين لاحقا أنه وهمي.
1: احتجاجا على قانون العفو العام قطع صباح اليوم السير بالإطارات المشتعلة على طريق العبد حلبة في محلات البحصة. قال النائب أشرف ريفي أن مطار الشهيد رينيه معوض في الإقلاعات عكار يعود إلى الحياة مجددا، وتوجه بالشكر لكل من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الأشغال فايز رسامني. أشاد الرئيس الصيني تشي جين بينغ بالعلاقات الصينية الروسية في خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتحدث تشي لبوتين عن الوضع في الشرق الأوسط مؤكدا أن المفاوضات مهمة للغاية ويتعين وقف القتال. أخيرا حذر الرئيس التايواني لاي تشينغ تي من أن القوى الأجنبية لا تستطيع أن تقرر مستقبل الجزيرة الديمقراطية، وأتت تصريحاته بعد أيام من تلميح الرئيس ترامب إلى إمكان استخدام مبيعات الأسلحة إلى تايوان كورقة ضغط في المفاوضات مع الصين التي تهدد بالاستيلاء على الجزيرة. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: بكفي معكم برنامجنا آخر المعلومات. هلأ أفادتنا بأنه الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرين بمحيط بلدة كفر شوبة بقضاء حصبية. نرجع نطرح الموضوع من الأساس. كنا عم نقول بالأول أنه في شيء مش ظابط بالبلد، حتى ما نقول ما في شيء ظابط بالمرة، آخر الفضايح قانون العفو، من دون ما نذكر أزمة سلاح حزب الله المصر على التمسك فيه، مثل ما قال النائب حسن فضل الله يلي هاجم الدولة تحت مسمى السلطة.
1: إن الخيار المتاح أمام بلدنا هو مواصلة المقاومة البطولية واعتماد الدبلوماسية المستندة إلى قوة لبنان ووحدة موقفه عبر مفاوضات غير مباشرة. نؤكد في هذا المجال أن أي التزامات أمنية أو سياسية مع العدو تقدمها السلطة على حساب سيادة لبنان لن يكون لها أي مفاعيل على الأرض، ولن تتمكن من فرضها على شعبنا. وأي محاولة أمريكية صهيونية لإنتاج أنطوان لحد جديد بأي زي وتحت أي اسم سنتصدى له كما نتصدى للاحتلال وعملائه. ولن نقف في هذا المجال عند أي اعتبار داخلي أو خارجي. إننا نحذر من هذا المسار التصادمي مع جزء كبير من اللبنانيين، من سلطة غير آبها بمستقبل البلد ولا بالنتائج الخطيرة لأدائها.
0: أسئلتنا هي التالي، فأذن إذا تقريبا كل الأشياء مش متفقين عليها وما في شي ظابط، شو هي الصيغة الأمثل تيرتاح لبنان وشعبه؟ هل مقولة لكم لبنانكم ولنا لبناننا بتلاقوا الدواء المناسب لمعضلتنا؟ وكمان سؤال ثالث، هل صيغة العيش المشترك بعيدا من الأجندات الخارجية هي الأمثل أم بلد علماني؟ الاتصالات على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-95-9111. رح اخد هلأ اتصال وبعده بسمع ابو علي من بعلبك. يلا الو الو الو، ما طولوا بالون. الو،
2: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين.
2: صباحك
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
2: معك عصام من الشمال.
0: اهلا فيك يا عصام.
2: طالما في عنا شيء اسمه الدولة العميقة وفي حصص بالبلد، هذه إلي وهذا إليك، بدنا نعترف
0: في قاعدة 6-6 مكرر كمان ما تنسي.
2: نعم. بدنا نعترف إنه نحن نعترف إنه في دولة كلها بدنا نعيش تحت كنف هالدولة هذه.
0: نعم.
2: ما في حصص بالبلد.
0: طب شو هي الصيغة الأمثل اللي بتبعد بلدنا عن الحصص الطائفية والسياسية؟ شو يصيغه؟
2: بدنا نكون مقتنعين، نحن مقتنعين
0: بشو؟
2: في شيء اسمه مشترك بدي عيش أنا وياك فيه.
0: يعني عيش مشترك،
2: مشترك بحقيقته مش مزيف.
0: هل احنا عايشين بصيغة مشتركة مزيفة يعني قابلة للتزوير؟
2: نعم.
0: عم نضحك على بعضنا يعني؟
2: نعم. اسمه تمسيح لها على بعضنا البعض.
0: تبويس لحا.
2: نعم
0: مش تمسيح لحا.
2: واللي عم يفضل فيه حضرت النائب اللي كان نحكي بيه في مجلس النواب
0: فضل الله. ايه
2: نعم مع احترامي لكل مراكز النواب. يا حبيب قلبي، بدك تقتنع انه انت لبناني. بدنا نكون قبل نعترف انه كلنا لبنانيين قبل ولائنا للدولة اللبنانية، مش ولائنا لبرا. يكون عنا علاقات طيبة مع الناس.
0: أوكي.
2: مش على حساب بعضنا البعض.
0: نعم، شكرا لك.
2: نعم،
0: أهلا وسهلا فيك. خليني اسمع أبو علي الواتساب من بعلبك.
3: طوني حبيبي، صباح الخير، معك أبو علي من بعلبك.
0: أهلا فيك.
3: بالنسبة لموضوع حلقتك اليوم، ما في حل بالموضوع، لأنه كل اللي عم يطلعوا بيحكوا معك وبتواصلوا معك موضوع المعروف شو هو وهدف المعروف شو هو،
0: أنه
3: التقسيم وحزب الله هو المشكلة بالبلد وحزب الله هو الفصيل الإيراني وحزب الله. يا حبيبي، في شغلة هني ما عم يفهموها وحضرتكم لازم تعرفوها، حزب الله أو البيئة الشيعية هي ليست فصيل إيراني، هي من البيئة اللبنانية الخارجي من الأراضي اللبنانية. هن من أهل الأرض، من أهل الجنوب، من وطن الجنوب، من بعلبك، من المناطق، كل البيئة الموجودة فيها.
0: نعم.
3: وخاصة من جنوب لبنان. إذا أي طائفة تاني موجودة بجنوب لبنان رح يصير نفس الشيء اللي عم يصير هلا مع الطائفة الشيعية، نضيف إلى ذلك التقسيم أو الفيدرالية اللامركزية أو الإدارة اللامركزية أو الفيدرالية اللي بدك تسميها اللي هي ما بتزبط، لأنه نحن إذا بدك تجي أنت تضيع بالتقسيم، هي بالنهاية البلد مقسمة، أنت هلأ كطوني أو غير طوني أو كذا عايش بمناطقك وبمناطقك، ما حد عم يقدر صوبك، وفي دولة عندك وعم تتعاطى بالضرائب وعم تدفع الضرائب تبعك وعم تعمل
0: على الآخر.
3: ونحن عنا نحن بمناطقنا كذلك الأمر، الأمور كلها ماشي بشكل طبيعي، ونحن في عنا هدف ومشروع هو مقاتلة العدو الإسرائيلي، وهذا الهدف والمشروع نحن ما بنتراجع عنه ومضلنا مكفيين فيه، وبالنهاية نحن عم ندفع الثمن، نحن عم ندفع الفاتورة، نحن عم خليتونا نحكي نحن بالطائفية، نحن اللي عم ندفع الثمن.
0: شو الله جبرك
3: ولا حضرتك ولا غيره ولا غيره ولا غيره،
0: شو الله جبرك
3: قاعد ببيته ماشي حاله أموره تمام، نحن اللي عم ندفع الثمن.
0: شو الله جبرك
3: وأطفال وأبرياء وبيوت ومصالح واللي بدك اياه، كل شيء عنا قدمناه،
0: قدمنا
3: قدمناه بهذا الخط، ونحن هذا الخط ما بنتراجع عنه، هذا الشيء لازم الكل يعرفه.
0: طيب يا ابو علي، بس كرمال مين؟ هاي اول شيء. ثاني شيء عم تقول انه مش فصيل ايراني، مش هرجع للتاريخ، تذكر كيف تم تشكيل حزب الله، ولادة حزب الله اكيد ما راح يجيبوا من ايران تنضموا للحزب، ولكن في بيئة حاضنة بتكتر وبتكبر وبيصير فصيل مسلح على الآخر. بس يعني يا ريت فيك تعيش مثلنا، ما بعرف، تحت كنف الدولة، لشو بدنا نضل نقاتل؟ كلمر شو تنحرر القدس أول مرة ما زبطت معنا، تنحرر مزارع شبعة وتلال كفرشوبة و صار الإسرائيلية ياخدين شي 64 ضيعة بالنار أو على الأرض، تكرمل شو؟ كرمال شو عم بتروح العالم؟ كرمال شو؟ بس تقلي نحن اللي عم ندفع الثمن، لا مش مزبوط، انت يمكن عم تدفع الثمن من اللحم الحي من الدم بالبيوت، بس نحن كمان عم ندفع اكبر ثمن كلبنانيين بكل المناطق، انهيار بلدنا بالكامل، اقتصادي، دمار مال. نحن بكرة بدنا نعمر، بكرة رح يفرضوا علينا ضرائب على الكل لنعمر الجنوب، مش هيك؟ وهلأ كمان باخر موازنة كان في ضرائب لإعادة الاعمار، بس هلأ بعد موقفنا، موقفة الحرب، تنشوفوا وين وصلت تراكمات الانهيار، وين وصلت الأرقام، أرقام الخسائر، حدا في قلنا؟ ما حدا. شكرا لك أبو علي لمدخلتك من بعلبك. ألو
4: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
4: كيفك فرصوني؟
0: أهلين. هلا
4: عصام فخوري معك.
0: عصام
4: فخوري،
0: أهلا فيك عصام. علي لي بس صوتك، أنا مش عم بسمع. إيه
4: أولا نحن لازمنا دولة مدنية.
0: نعم.
4: دولة العيش الواحد مش العيش المشترك.
0: العيش الواحد، شو الفرق بين العيش الواحد والعيش المشترك؟
4: العيش المشترك أنه أنت عم تقول أنه في طوائف وفي مذاهب، في مناطق لازم تتعايشوا مع بعضكم، بس أنتوا كل واحد
0: مش أنا لعبوا هيدي، يمكن الصيغة هيك بتقول. إيه؟
4: نعم، نحن عم نقول العيش الواحد هو عيش اللبنانيين جميعا تحت سقف الدولة وقانون ودستور عادل، ما بيميز على أساس طائفي أو مذهبي، وإلغاء المادة 9 من الدستور، إلغاء النظام الطائفي، ويكون شباب لبنان الواعد، شباب الكفاءات العلمية،
0: نعم،
4: اللي هن بيوصلوا للدولة ولمؤسسات الدولة بكلها وكلكلها. هذا الحل يعني المناسب لبلد مثل لبنان متعدد الطوائف، أن يكون في دولة مدنية بتحمل جميع، وفي قانون أحزاب، أحزاب غير طائفية، يعني أحزاب كمان تكون من كل حزب بده يأخذ رخصة بالبلد، بده يكون فيه من كل الطوائف ومن كل المذاهب، وإلا ما يعطوا رخصة حزب لحد.
0: حتى في أحزاب هلا عم تشتغل ما عندها رخصة.
4: هي علمه

0: بارود الصيد يعني، بس عم بحكي انه ما عندك سلاح من هون بيوصل على الصين، ليش ما وقفت عندها؟ شو بك؟ طيب
1: هلا ابدا تفضل كفي.
0: يلا كفي. كفي. ما صار لك ساعه بتجاوب، شو عندك انت عم تعمل؟ عم تغني؟
1: ماشي. اول شيء اتفقنا بالدوله المدنيه واللاند
0: ما اتفقنا، انت عم تحكي رايك. ايه
1: ماشي. طيب
0: رايك
1: مساله الشهيد هونرز غايب، العائد هونرز غايب، مين قتلوا؟ وين استشهد؟
0: اوكي،
1: قتلوه الاسرائيليين المالكيه وقدس والكره السبع اللي كان عم يدافع عنها الضابط اللبناني. ما كان في لا ايران ولا حزب الله ولا
0: سامر حنا. مين قتلوا؟
1: سامر حنا.
0: مين قتلوا؟ الرائد الطيار سامر حنا. مين قتلوا؟
1: صح، وكثير من الجيش اللبناني. مين قتلهم؟
0: فرانسوا الحاج. مين قتلوا؟ لا لا، عم بحكي فرانسوا الحاج. عم بحكيك عم تسمي لي اسامي، عم بقول لك رائد.
1: مين اللي قتلوا؟
0: مين بدك خي؟ بس عم بسمي لك اسامي.
1: خي والله على راسي.
0: قلت لي اسم انه الاسرائيلي قتلوا. يا صديقي اسمع شوي.
1: شوف شوي
0: بس انت شوف شوي. انت شوف شوي. سامر حنا مين قتلوا؟
1: يعني عم توازي بين حدا بلبنان. خي
0: صار في خطأ.
1: ودين هذا الخطأ. ودين هذا الخطأ
0: يا خي. انا طيار
1: من 49.
0: طب لحظة بس يا خي، ان شاء الله يكون من 49. ما فيك تضلك تحكي لحالك بدون ما تسمع. انت عم بدك يعني الحوار صديقي
1: بخدمتك.
0: لا مش بخدمتك، هذا الحكي بخدمتك مش ضابطه. طيب
1: فضل.
0: الاسرائيلي قتل العسكري، اوكي ما اختلفنا. ومجرم الاسرائيلي، وقد ما بدك مجرم، ومن هذيك الايام لليوم مجرم، وقتل قتله صح.
1: نعم.
0: سامر حنا عم بطير فوق الاراضي اللبنانيه، مين قتلوه؟ قول مين قتله. سمي بالاسم.
1: قتلته المقاومه.
0: ليه بدها تقتل المقاومه؟ عم بطير الزلمه فوق ارضه.
1: لانه مطرحه كانت بصوت.
0: ليش في منطقه محظوره على الدوله ومنطقه يعني محظوره؟ شو عم تحكي؟
1: ما هي المنطقه مش محظوره.
0: الحزب قتله، نزل الطياره.
1: يا اخي صار في خطأ وسلم القاتل.
0: طيب
1: مش هيك؟
0: طيب سؤال ثاني.
1: بس
0: سؤال. الحاج مين قتله؟
1: مين قتله؟
0: ايه
1: اللي عم يعملوا مظاهرات، اللي عم يقطعوا تراث.
0: فرانسوا الحاج.
1: ايه من اللي عم يعملوا بالطرقات. مين اللي قتله؟
0: فرانسوا الحاج. طيب اوكي. حياتك مش مطلع كفايه. شكرا لك. طولنا كتير كفايه. بس ما فيك. لا انا عم بوازي، اذا الاسرائيلي قتل عسكري بالجيش، كمان حزب الله قتل العالم، فجر الحريري وغير الحريري يعني بنعد ولا ما بنعد؟ في عنا هلأ غارات إسرائيلية استهدفت بلدة خربة سلم. أوكي خليني أخذ من أستراليا مشلين.
2: صباح الخير أستاذ توني. الحل الوحيد بلبنان هو إعلان حالة الطوارئ.
0: نعم.
2: حل المجلس النيابي وحل الحكومة، ويستلم الجيش ويضرب من ايد بن حديد، يعني حكم عسكري.
0: ايه؟
2: معك مشلين من سيدني. حتى كل ايتنا نرجع بقى هالبلد عبلدنا.
0: يلا ان شاء الله. شكرا لك. بس حكم العسكري ما بيمشي بلبنان. اوكي. الو وين المخابرة ولا شو؟ ما بقى في عنا خط. راح الخط، طار الخط. يلا بسمع كمان كلود.
3: صباح الخير توني.
0: صباح
3: كلود معك. يعني انا كنت نادي على طول انه المهم يصير فيه فيدراليه، بس الهيئه كمان ما رح تمشي.
0: شو صيغ الامثال؟
3: افضل حل هو كبح حزب الله وتصفيته.
0: اوف
3: على الاخر.
0: اوف.
3: لانه حتى الاولاد الصغار عم بيشربون الجهاد أشياء تبعيت إيران، فما في حل معهم إلا كبحهم وتصفيتهم لحزب الله. من ميلة تاني استمعت لمشترك إنه يقوموا الشيعة الأحرار بانتفاضة، يتجمعوا ويعلنوا ويبعثوا رسائل على الدول الكبيرة انه نحن مش قابلين بوضع حزب الله، نحن شيعة ما قلنا خصة مع هيدول الجماعة. ما في حل بلبنان. بيحد بيقول لك، بيطلع لك نايب من حزب الله بيصير يكبر الصوت ويعلي صوته كأنه هو اللي
0: وين راح. في حدا عم بتلفن على الواتساب يا جماعة، بس تلفنوا على الواتساب السيستم بيعملكم بلوك لأنه كمان بتوقفوا رسالة تاني. خليني أخذ اتصال. ألو ألو ألو ألو

0: بسمع فادي.
1: يعطيك العافية خي توني، كيفك؟ معك فادي. رد صغير على الشخص اللي قال انه حزب الله اغتال النقيب عنا فرانسوا الحاج، هودي ماتوا وقت السلم الاسرائيلي، لما مات قتل الضباط او قتل حيالله شيء عدو الاسرائيلي، كان وقت الحرب. وقت التحرير لما القوات دافعت عن نفسها قدام الاخ براندو جراندايزر، كان وقت حرب. من بعد التسعين صار في تسوية، ما حدا يشارعنا قبل التسعين، نحن عم نشارع من بعد التسعين وقت السلم. وقت السلم حزب الله ما خلى حدا تيكون هو مسيطر، بس تنفوقوا على الشغل كمان. يعطيك العافية.
0: اوكي، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. طيب اتصال. الو
2: الو، صباح الخير.
0: صباح النور،
2: يعطيك العافية.
0: اهلا وسهلا فيك، تفضل.
2: انا بس بدي اقول انه اول شيء الواحد بده يعرف مين عدوه. العدو الوحيد والاخطر على لبنان هو حزب الله.
0: انت مين؟
2: معك مواطن لبناني.
0: ايه، وانا كمان مواطن، بس اسمي توني. انت شو اسمك الصغير؟
2: يوسف.
0: ايه، كيفك؟ حدا لقطك على اسمك؟
2: لا.
0: شفت كيف؟
2: نعم. اول شغلة لازم واحد ليبلش يصحح هو يعرف عدوه. العدو الاول للبنان هو حزب الله.
0: الحزب هو اخطر من اسرائيل؟
2: اكيد اخطر بكتير من اسرائيل.
0: ليه؟
2: هذا جوا داخل البلاد.
0: ما اسرائيل عم تحتل وتدمر، وهلا صارت كاسحة جنوب.
2: نعم، اسرائيل نترك الدولة اللبنانية هي بتعرف تعالج هذا الموضوع. فخامة الرئيس، دولة رئيس الوزراء، هن بيعرفوا يعالجوا هذا الموضوع، بيعرفوا كتير منيح كيف يظهروا اسرائيل من الاراضي اللي فاتوا عليها يحتلوها. هيدا شغل الدولة مش شغل حزب الله.
0: نعم،
2: حزب الله هو بطاقة خضراء لإسرائيل للضل بلبنان، وهدفه الوحيد حزب الله سلاحه، بيعمل المستحيل ليضل معه سلاحه. حزب الله هو حزب المخدرات.
0: ايه، حزب بس هلأ طيب اوكي، كل هالتفاصيل ما بدي فوت فيها هلأ، بس السؤال الأساسي، أي صيغة ممكن تكون الأمثل للبلد؟ لأنه نعم، هلأ إذا هيك من كفي مش ظابط، في شيء منه ظابط.
2: نعم، الصيغة الأمثل للبلد إنه الدولة هي بتتحكم بكل شيء. الدولة هي بتحصر السلاح بإيد الدولة، وإذا ما مش الحال يتطبق البند السابع. نحن هلأ مش بيود إنه
0: شو الصيغة الأمثل؟ بعد ما عطيتني الصيغة الأمثل، ناس قالوا فدرالية، ناس قالوا لمركزية الدرالية، ناس قالوا تقسيم، ناس قالوا لا بنعمل عيش مشترك، صيغة عيش مشترك، ناس قالوا
2: لا لا لا
0: عيش واحد.
2: لا لا لا، فدرالية، فدرالية هيدا الصيغة الممتازة. نعمل فدرالية، اللي بده بمناطق معينة يفتح حسابه.
0: طب ليه ما بنرجع يعني نجرب العيش المشترك، صيغة عيش مشترك بعيد من الأجندات؟ يعني نكب كل أجندات هالناس بالداخل ونجرب نلاقي أجندة لبنانية.
2: والله حاولنا حاولنا، ما مش الحال، صرنا من 43 ما بيمشي الحال. الجماعة، في جماعة، في أشخاص ما بينعاش معهم. نحن مش مضطرين، نحن بنعمل فيدرالية، مناطقنا نظام بالمناطق تبعنا، عسكر بالمناطق تبعنا، ممنوع الغلط اللي بغلط نقطع له راسه وخلصنا بقى. هيدي يعني بين العيش المشترك والحرية، نحن بنختار الحرية والسلام والأمان لأولادنا.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بس هذه الوقت صديقي، خليني اسمع إلي من السعودية.
3: يسعد صباحك استاذ توني.
0: صباح النور، اهلين.
3: انا بعتقد احلى صيغه انا العيش المشترك نعملها بلبنان هي نطبق نظام اللي صار بالسلفادور مع الرئيس بوكيلا. شوف كيف كان السلفادور من السبعينات لليوم، كان مرت على العصابات، تجار المخدرات والسرقه والفساد و يعني مثل كانه عندنا بلبنان نفسي، ما كتير بعيد يعني. بس الفرق بس بين اثنين، انه عندنا نحن في حزب الله كعصابات، هونيك في عصابات المخدرات، يعني شبيهين ببعضهم. نفض الدنيا كلها سوا يا ابو الحبيب، كان في قرار واحد، الشعب كله كان ورا الرئيس، والرئيس عارف كيف يتصرف ونظف، بلش بالوزارات من توب رأس الهرم إلى كعبه. روح شوف هلأ السلفادور كيف صار.
0: نعم، أوكي.
3: يعني تعتبر مثل بقولوا عنه إحنا كانت سويسرا، صارت سويسرا أمريكا اللاتينية، ولحقها على نفس الموال الأرجنتين. ما عاد في فساد، ما عاد في محاصصات، خلاص نظفوا الدنيا. هذا نحن ممكن نطبل، لأنه نحن لا نقارن بسلوى، نحن بلد صغير كلنا على بعض، نقارن بشيء 4 مليون إني بدري قديش تعدادهم، وهذا تزبط معنا ويسعد صباحك، أحلى عالم بالعالم.
0: شكرا لك إلي من السعودية. بيقول وزير الإعلام بول مرقس لقناة الحدث: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يريد تثبيت وقف النار لإنجاح المسار التفاوضي، ولبنان يتعاون مع الولايات المتحدة لتحصيل حقوقه السيادية. وتابع: الرئيس بري كان مطلعا لحظة بلحظة على مفاوضات اليومين، والتفاوض مع إسرائيل يتم بتنسيق دستوري بين رئيسي الجمهورية والحكومة. فإذا بيقول نقطة هون مهمة كتير، الرئيس بري كان مطلعا لحظة بلحظة على مفاوضات اليومين، يعني عم نحكي الخميس والجمعة الماضيين اللي كانوا بواشنطن، الوفد اللبناني كان برئاسة سيمون كرم. يلا ألو.
4: ألو.
0: أيوة.
4: بونجور سي توني.
0: بونجورين.
4: معك ناجي.
0: أهلا بناجي.
4: في شيء مرة امبارح كتير حلو، الاستاتستيك بتقول انه مين بده السلام مع اسرائيل او مين ما بده. بيطلع في
0: ما بعرف، ما شفته للحقيقة. ايه
4: طلع على السوشيال ميديا يعني
0: ونحكي. ما بعرف، عم بقول لك ما بعرف.
4: اوكي، طلع انه عمليا السنية بدهم تقريبا شيء 52-53%، الدروس 87%، الارثوذكس الاغلبية، طلعت الاغلبية من لبنان 55%.
0: نعم.
4: هلا انا بدي اقوله انه شو بدنا نعمل بلبنان، كيف بدنا نعيش بلبنان.
0: لا انا عم بقول شو هي الصيغه اللي ممكن يعني تعطينا الحلبه،
4: شو الصيغه اللي ما نعيش بلبنان. انا برايي هي انه الصيغه انضربت من الستينات. هلا ليه انا شملتها مع الستاتستيك اللي صار امبارح، انه نحن اللبنانيه اغلبيتنا بدنا نعيش مع بعضنا، يعني بالزمانات لا ما كان في هيك، اليوم بالعكس. يعني انا اليوم رايح بعكس السير مثل ما بقولوا. انا بحس انه لا، في يعني في دروز وفي مسيحية وفي حتى سنة، لا انه رايحين بهدف واحد انه منا السلام. هلا باستثناء
0: السلام على اي صيغة يبنى؟
4: بدي اقول عن السنه
0: السلام على اي صيغة يبنى؟
4: هلا في
0: عم بحكي داخليا، مش عم بحكي على سلام مع اسرائيل، عم نحكي داخليا. يعني هذا السلام على
4: الفدرالية، الفدرالية ما بتحل الموضوع، لأن احنا مختلفين على على على امور خارجية مش على امور داخلية. على امور داخلية نحن بجوني اوكي بنقدر ننزل على البحر وبنقدر نشرب، يمكن بالصيدة ما فيك تعملها، هذه الشيء متفقين عليه وهي مطبقة لحالها يعني.
0: اوكي الفدرالية ما بتحلها. اسرع شوي.
4: اوكي انا برايي انه شويه رجلاجات بالدستور بيمشي الحال، بس في
0: يعني نعمل له ابديتنج
4: الولاء للبنان.
0: نعمل له ابديتنج للدستور
4: ممكن. ايه لا أوكي. يعني المشكله الاساسيه الولاء للبنان، واي لبنان نريد الولاء
0: أوكي. للبنان. شكرا لك. اخر اتصال فينا ناخده، ما بقى فينا ناخذ شيء ولا شيء ولا شيء. خلص وقتنا المحدد لليوم، رح نرجع نلتقينا لراد بكره 8:30 صباحا بتوقيت بيروت. مرسي ل مارك البيطار، لحلوة لبنان سيدي مخلوف، ضلوا بألف خير. تعددت الآراء ودائما المنبر الحر هو لبنان الحر. باي باي.

سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا تلياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

0: استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية بلدات كفرة، خربة سلم، جبشيت مع قصف مدفعي، حبوش، طورة وزوطر الشرقية، وأفيد عن تفجير إسرائيلي بين بلدتي حلتة وكفر شوبة في العرقوب. حزب الله أعلن في سلسلة بيانات أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم مرتين إلى محيط ساحة بلدة حداتا وتجمعات إسرائيلية في البياضة ورشاف. وتحدث موقع ولا الإسرائيلي عن إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله جنوبا. قال وزير الإعلام بول مرقس أن التفاوض مع إسرائيل يتم بتنسيق دستوري بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان مطلعا لحظة بلحظة على مفاوضات اليومين الأخيرين، مشددا على أن الرئيس عون يريد تثبيت وقف النار لإنجاح المسار التفاوضي. أضاف مرقس لقناة الحدث: لبنان يتعاون مع الولايات المتحدة لتحصيل حقوقه السيادية. وقفة مع الإعلان.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
0: عبرت ناقلة نفط كورية جنوبية مضيق هرمز بتسهيل من السلطات الإيرانية بحسب ما أعلنت سيول، فيما لا تزال الملاحة البحرية هناك شبه معطلة. ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات شرق وسط تركيا، كما ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات قرب منطقة جنوب إيران. كذلك على خط الزلازل، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة الساحل الجنوبي للبيرو من دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار. ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت في خلال الأيام الماضية في وسط الصين وجنوبها إلى 22 قتيلا، فيما لا يزال 20 شخصا في عداد المفقودين. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان الحر.
1: طقسنا اليوم قائم جزئيا بسحب متوسطة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود 70 كيلومترا في الساعة بخاصة شمال البلاد. تتكثف الغيوم ليلا وتهطل الأمطار متفرقة.
0: RLL Road Traffic حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفق التحكم المروري المدخل الشمالي حركة كثيفة من طبرجة باتجاه كازينو لبنان ومن ساحل علمة باتجاه جونية ومن الضبي باتجاه نهر الموت حتى الكارنتينا. مدخل الشرقي كثيف من علين وصولا باتجاه ظهر الوحش. الجنوبي كثيف على أوتوستراد الناعمة ومن خلدي باتجاه أنفاق المطار والأوزاعي وناشطة على أوتوستراد الصياد باتجاه أنفاق المطار. ضمن العاصمة بيروت بالإجمال حركة سير ناشطة باستثناء شارل المالك الأشرفية كثيفة والواجهة البحرية مقابل المرفأ كثيفة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدي خبركن اليوم عن أمين الريحاني، سامعين فيه؟ حقك تعرف إنه هالأديب والمفكر اللبناني يلي منشوف حالنا بمسيرته مش من عائلة الريحاني، إنما اسمه الأصلي من بيت بجاني، أمين فارس أنطون يوسف ابن المطران باسيل البجاني من الفريكي قضاء المتن. إنما ليل بيعرفوا إنه الريحاني هو لقب لكترة شجر الريحان المحيطة بمنزله. واللي صادم كمان إنه أمين الريحاني يلي ترك مؤلفات كتير مميزة منها ريحانيات، رحيله كان حادث مأساوي ب 13 أيلول سنة 40 لما وقع عن بيسيكلات، لأنه هو كان معود يركب على البيسيكلات على طرقات الجبل نحو بلده.

0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
1: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: تذكير بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان مليونين و559 ألف ليرة، 98 أوكتان مليونين و577 ألف، المازوت مليونين و244 ألف ليرة، والغاز مليون و444 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
4: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: بعد ما خلصت الشتوية رجعت تشتي. هلا أنا بالنسبة لإلي واو، أنا بحب الشتي. يا ريت بتموز وآب وأيلول بتضل تشتي، بس ما فيني يكون أنانية، في ناس بتحب الصيف. أحلى صباح لك اللي عم بتابعوا لبنان الحر، كل الفرق مع إيلديكو عم بتابعونا دايما عبر موجات إذاعة لبنان الحر 102.3 102.5 102.7. الأربعة وبدنا نروح على فقرة شو بتعرف اليوم، هيك شوي بحمس الموضوع، أنا أكيد إنه كلكم بتعرفوا فيه، بس ما بعرف إذا مارك رح يقدر يلاقي لنا غنية للإي آي اليوم. افتكر فيكم بلا. يلا شو رح يكون سؤالنا لليوم بفقرة شو بتعرف؟
1: شو بتعرف

بونجورات لكل اللي عم بيقولوا لي بونجور. سامي وجان رقم ما بعرفه رنا، ألف بونجور لكم كلكم. هيدي اقتبستها من حدا بعت لي ألف بونجور. اليوم السؤال، أنا أكيد إنه في شيء تخبروني إياه، ما في حدا ما بيعرف عن الموضوع اللي بدي أحكي فيه. هلأ أكيد نحنا بالآخر منرجع منروح على العلم شو بيقول والتاريخ شو بيقول، بس السؤال الأساسي، شو بتعرف عن ثقافة الواسطة؟ بهمني كتير تخبروني شو بتعرفوا عن ثقافة الواسطة، إن كان بالعالم وإن كان بلبنان. أبو جو بونجور، فيروز صباحو، مرسي على القلب والوردة.

0: قال بصير السؤال شو علاقة الواسطة بالبرتيل بالرشوة؟ قال جورجيت ألف صباح لإليك، وكمان شو هالقلوب الحلوين، عن جد في أحلى من الحب على بكرة الصباح. هات لأسمع رسالة من تانيوس.
1: صباحو قلتكو بنت الضيار،
0: صباحو
1: من المواسطة بعد الواسطة.
0: قال بعمل واسطة تأشتري مواسطة لأنه مرات ما في موسم. توفيق ميرسي كتير لألك، صباح الخير. فإذا سؤالي لليوم، شو بتعرف عن الواسطة؟ وكلنا بنعرف أنه بلبنان ما في واسطة. رسالة
2: أنا ثقافة الفرانكلين. أول شي صباح الخير.
0: صباح النور.
2: صباح فرانكلين أقوى زلمة. فرانكلين بيفتح بواب، بعين، بفك مشاني، كل شي محلول مع فرانكلين.
0: ميرسي لألك. رنا بتقول عنا الواسطة نمبر وان. خبروني أكتر شو بتعرفوا عن ثقافة الواسطة. رسالة
3: صباح الخير ست إنديكو.
0: صباح زياد.
3: ثقافة الواسطة هيدا شي بيرضعوه مع الحليب الأم بدول العالم الثالث وبالشرق وبلبنان خاصة، وهيدا يعني فيتامين الحياة بلبنان. يعني جيبي أكبر شهادة، ما في واسطة ما بتروحي. عرفتي كيف؟ يعني تخيلي مثلا في واحد ما بعرف قديش مغطول فات على مدرسة لازم يكون عنده طول معين، وبصيروا هول الاشياء كلية يعني، وما بتعيشي بلاها، واللي بيعيش بلاها بيعيش شوي على الهامش، يعني ما بيقدر كتير يثبت حاله إلا إذا كان عنطر يعني.
0: مرسي لألك زياد. سؤالي اليوم شو بتعرف عن ثقافة الواسطة؟ مين عم بيقول لي؟ أندري عم بيقول قمة الفساد هي الواسطة. مرسي كتير لألك يا أندري. شو الواو هود أنطوان؟ شو قصدك بالكذا واو الورا بعضهم؟ اللي شو بتعرف عن ثقافة الواسطة؟ كل اللي عم بعتولي صباح الخير، ألف صباح الخير ومرسي على هالقلوب الحلوين. رسالة
4: تكون يعطيك العافية. وإذا في وسايط بلبنان من بعض بيعلموا الفساد لكل البلدان. ثقافتها للواسطة لازم يكون فاسد، لازم يكون فاشل ليعوز للواسطة.
0: نعم.
4: إذا مش فاسد وفاشل ما بيعوز واسطة.
0: يعني بفهم منك ماري روز انه بنقدر نكون نحن عنا كفاءة او منعوز واسطة، مش اجباري. يعني اذا واحد بس فاشل بحاجة لواسطة، والانسان الشاطر والناجح بيقدر يوصل بلا واسطة. بس عم بستفسر اكتر لان كمان بدي تفسير او شو معناتها كلمة واسطة اذا بدنا نفكر يمكن علميا. فشو بتعرف عن ثقافة الواسطة على 09-218-233-70-959-111؟ معقولة بس بلبنان في وسايط ولا في عنا تجارب برات لبنان؟ هلأ منشوف إذا أنتو فيكم تخبرونا عن شي. شو بتعرف عن ثقافة الواسطة؟ واسمع رسالة على 70-959-111 من فؤاد.
5: صباح خير، يعطيكم العافية للجميع. أنا بس بدي أعطي رأيي، الواسطة حلوة
0: حلوة
5: كثير حلوة.
0: أوكي.
5: بس بوقتها ولأي غرض، وإذا ما بتأذي بتعمل سايد افكت إذا بدك لحدا تاني. الواسطة غير الرشوة، الرشوة غير الواسطة. فيك تتوسطي بأمور بتنقذ أمور من شغلة، من مرض، من محنة، من نصيحة، من دفشة إذا بدك. الواسطة أوقات واحد بيكون بده فشخة بيصير عن السيف سايد بشي، بدبر شغل. في ناس فشخة تتعرفوا على شخص غير تغير مجرى حياتهم. إذا كانت بداعي لوصالح الخير بوزيتيف، إيه أي دو. إذا لا لا، حلو الكفاءة أكيد، والرش بي ديفرنتلي غير تماما، بتصب بغير خاني. ثانك يو.
0: طيب سؤال، إنه إذا أنت ببلد فيه مؤسسات عم تشتغل صح، ليش بدك تعوز دفشة حتى تصير ثقافة الواسطة مقبولة عندك؟ هيك برأيك يعني. أنا مش عم أقول أنت اللي عم بتقوله صح ولا غلط، بس عم جرب أخذ وأعطي معك. ليش بدك تعوز دفشة إذا كنت ببلد بيحترم الكفاءة والمؤسسات مزبوطة والتوزيع عادل بالتمثيل وكل شيء تمام؟ بس سؤال مش عم بنتقد. 09-218-233-70-959-111. شو بتعرف عن ثقافة الواسطة؟ بسمع رسالة.
6: بونجور ستنا الكريمة، كيفك؟ جورج معيك. والله يا ستنا العزيزة، أنا بدي أقول لك شغلة. في واحد بالزمانات عمه وزره عرفت هيدي أكبر واسطة عملوا إياها وأكبر خدمة خدموا إياها وأبشع خدمة خدمنا إياها. بقى شفت الوصاية شو بتعمل؟ إذا الواحد منه كفوق ومنه خرج المنصب اللي عم يتبوقه ومنه قد البدلة اللي عم يلبسها بيخرب الدنيا، وهذا اللي صار معنا. أكيد ما عرفت مين.
0: لا ما عرفت مين. Thank you لألك 0918233. ألو
7: ألو بونجور.
0: بونجور.
7: كيفك بهالديكم؟
0: الحمد لله. مين معي؟
7: معك أسعد.
0: أهلا فيك يا أسعد، خبرني شو بتعرف عن ثقافة الواسطة؟
7: هي الواسطة هي إجمالها بتكون ظاهرة اجتماعية وإدارية بتعتمد على النفوذ واستغلال السلطة.
0: أوكي.
7: وأوقات بتتحول لعرف عنا هون بلبنان. عرف
0: ما عم بسمعك منيح.
7: عنا هون بلبنان عنا هون بتتحول لعرف.
0: أوكي أوكي تفضل.
7: ألو إيه اللي
0: أسعد بعدك تقول شيء أسعد؟
7: في خبرك خبرية؟
0: خبرني أكيد.
7: أنا موظف بالشركة، شركة محترمة، بعتونا نصلح أسانسير بالدائرة الرسمية بالرشي.
0: نعم.
7: عمي في حدا بقلب الكابين، في حدا بقلب الكابين، ما حدا بيسترجي يحكي، نزلت لعنده لتحت الجر.
0: نعم.
7: بقلب الكابين، قلت له خي شطان أنت بدي صلح أنا. قال لي أنا بشتغل أهو، شو بتشتغل؟ قال لي أنا بفتح الباب وبسكر الباب.
0: نعم.
7: قلت له قدك تقبض؟ برحمة أمي وبشي. قال لي $1200. قلت له من موظفك؟ قال لي الأستاذ. قلت له بدكم شغيلة؟
0: أوف معقول؟ حدا
7: قلت لك إيه.
0: أوف
7: أوف هذه الوصفة عنا صارت عرف يعني إنه خلص عنده.
0: طب خطر إنه تصير عرف، مش خطر؟
7: خطر كتير خطر. في عندك ناس كتير عندها كفاءة، كتير عندها كفاءة بعرق جبينة وكل شيء وما بتوصل.
0: انه بيصير عندك احباط انه انا حتى لو بعرف ما الي عازي وبدي فل وبدي لاقي حالي بمطرح تاني، بوقت انه انت يمكن بتلاقي مطرح، بس ثقافة الاحباط بسبب الواسطة. اسعد ميرسي كتير على اتصالك.
7: فتحتينا المجال نحكي. ميرسي.
0: شكرا لك. باي. لا انه قصة كبيرة هي، عن جد قصة كبيرة. يلا بسمع رسالة.
8: بونجور إلديكو، كيفك؟ الواسطة بتسقي بأسما بجهنم،
0: عارفيها المثل؟ أنا بعرف بالطعمة بقسمة. بنخبر العالم شو هي اليقسمة. التلج لما بتشيل تلج وبتحط عليه حامض وبيكلوه بالشتاء، هيدا بسموه، أنت بتقله بقسمة، نحن بنقله يقسمة. سو إيه الواسطة بتطعميك يقسمة بجهنم. 0918233. ألو
9: ألو بونجور.
0: بونجور.
9: سوري عم جرب دق لمدام حوا.
0: مين يعني؟
9: ما بعرف هلا الفتحة محل تاني. أنتو وين؟
0: لا نحن بلبنان الحر هون.
9: لبنان الحر.
0: إذا بتحب تشارك معنا بالموضوع ما عندي مشكل.
9: موضوع شو هو؟
0: نحن هلأ على الهوا وعم نسأل شو بتعرف عن الواسطة بلبنان.
9: عن الواسطة بلبنان. سوري أنا بالشغل ما أقدر أحكي.
0: طيب لكن يعطيك العافية، أحسن ما يصير بدك واسطة إذا شحتوك. يلا مرسي على اتصالك. باي. رسالة.
10: يسعدني صباحك.
0: صباحك يوسف.
10: الواسطة هي فساد يلي بتأدي للفوضى.
0: اوكي جورج كمان عم بيقول اللي عنده واسطة بالصيف بياكل يقسمة، من طلب العلا دبر واسطة. شفت المساج اللي قبلك قال بجهنم بياكل يقسمة مش بس بالصيف. رسالة.
11: الصباح الخير. ثقافة الواسطة.
0: نعم.
11: اذا بدك تروحي على السماء وتشوفي الله يكون عندك وسيط العذراء والقديسين.
0: لا لا
11: وهيدي وساطة مجانية ومرحب بها. أما عنا بلبنان قمة الفساد هي الواسطة، قمة الأشياء البلا أخلاق هي الواسطة. لما الإنسان بياخد حقه بإيده بدي يتواصل يدفع مصاري، يدفع برطيل برطيل برطيل برطيل. شكرا
0: جورج. بس حتى ما يكون في عنا ولا خطأ لاهوتي أو نكون مرقنا فكرة مش كتير دقيقة، ما بدك واسطة. في فرق كتير كبير بين الشفاعة وبين الواسطة، مزبوط ولا لا؟ إذا عم تحكي لاهوتيا هيدا مفهومك أنت الشخصي، بس بالمطلق بنهاية الكلمة تجسد وفتح لنا المصالحة بيننا وبين الله الآب، وما فيش لزوم نحكي عن واسطة. الشفاعة أمر آخر، بس وصلت فكرتك. مرسي كتير لألك. 0918-233-70-959-111. شو بتعرف عن ثقافة الواسطة؟ ألو ألو ألو ألو. عبدو بيقول الواسطة هي توسط فلان لصالح فلان، أي مثلا توظف من خلال توصية. أوكي، كمان مرات بكون عندك واسطة بتمرق معاملة قبل غيرك، صح ولا لا؟ 0918-233. ألو؟ ألو؟ اليوم الخطوط مش زابطة، نجرب بعد مرة، ما جرب مرة أخرى. ألو؟
12: ألو، بونجور.
0: بونجور.
12: سوري، مش لبنان الحار؟
0: مبلا.
12: مين عم يحكي؟
0: هيدا صوت حلوة لبنان، أنت معنا على الهواء؟
12: سوري قلتكم، عم جرب شغلي كنت.
0: شكرا. طب يلا شاركي معنا بالموضوع يا حلوة لبنان.
12: حبيبتي ميرسي.
0: باي. لا اليوم الخطوط قصة كبيرة. على كل حال حلو تسمعوا الأصوات اللي بتعرفوها بس ولا مرة سمعينا على الهوى، ما هيك؟ قال شي مرة أنا بدي أعمل حلقة بس طلع أصوات اللي وراء الكواليس على الهوى، مثلا بيتر، توني، مارك، سيدة، فريدي، كل اللي مسيحي، جريس، كل الأسامي اللي بتعرفوها بتسمعوا فيها بس ولا مرة سمعينا على الهوى. عطتني هلأ سيدة فكرة. يلا رسالة.
13: أنا
0: شايفت لك موقع حفظتي
13: صليت الوسط. الأبيض بيعملوا أسود والأسود بيعملوا أبيض.
0: أوكي.
13: ويلي عنده كفاءة ومتعلم ومعه شهادات يعني قد ما بديك ما بتوظف، والحمارة جالك بتوظف.
0: أوكي، مرسي كتير لك يا فادي. صباح الخير. معلومة ما بيعرفوها الكل أو بيجهلوها البعض، لتكون النتيجة ناجحة الواسطة بحاجة لواسطة. أوف، شو هالفلسفة العظيمة صراحة، هيدي لوحدة بتعمل حلقة. بس ما عرفت مين اللي بعت لي اياها هيدي المعلومة اللي بيجهلوها البعض، عن جد بهمني اعرف مين. كمان عندي رقم من برات لبنان، ما بعرف مين عم يبعت لي، يمكن من السويد الرقم. الواسطة لما يكون بدك تحصل على شيء ما بتستحقه وتاخده قبل ما يحصل عليه حدا تاني بيستحقه. كتير حلو التوصيف. يلا اللي ما عندي رقمهم أو مش مبين عندي مين هن، يبعتولي اسمكم تعرف مع مين عم بحكي على الواتساب 70 95 9 11 11. شو بتعرف عن ثقافة الواسطة؟ شو مش عم شغل AI مارك اليوم؟ عم تشغله ناطره يعني؟ لا؟ يلا انت ردي؟ سمعنا شو حيقول AI عن الواسطة لكن ولا بمرق رسالة قبل بتكون حضرتها. حاضرة؟ يلا سمعنا.

0: سمعت عم تقول بدك تواسطة تتعمل دوش، هيك سمعت عم بتقول، يعني حتى المي عم بيدفعوك حقها. يا الله يا الله. 09-218-233، بس يمكن لازم نشوف خبير اتصالات وتقنيات لنشوف ليش هالخطوط فايتة ببعضها. نحنا بيتصلوا فينا من برا عم بتعلق على غير مطرح، وفي ناس عم بتلفنوا على غير مطرح عم بتعلق على لبنان الحر. ليقوموا عم بحركشوا بالشبكة، عم بيمددولنا تمديدات مش ولا بد. هيدا بالنسبة لي رد فلاج، عملوا لنا واسطة حبيبي حتى تزبط الأمور، ما بقى تعلق الخطوط غلط. رسالة.
1: صباح الخير، كيف ست قلبي؟ جو معي جورج داو.
0: أهلا جورج.
1: الواسطة دايما هي تبعية للإقطاعية الموجودة بلبنان. يعني ولا ممكن الإنسان يوصل إلا ما يرجع للإقطاعي الموجود بمنطقته.
0: نعم.
1: لو كان على حق، لو كان معه شهادات، لو كان شو ما كان معه، الإقطاعية هي اللي حاكمه، وهي اللي بتسبب هالثقافة السيئة يلي ما بتبني بلد. بس الناس صارت عندها اياها حاجة، لأنه إذا ما بتعملي واسطة يا بدك تخسري، يا بدك تضيعي، يا بدك تسافري من لبنان. إن شاء الله تتغير هيدي مع الوقت.
0: شكرا كثير لك جورج. هلا ما بعرف قولك عن جد ما في حل ولا في حل، ونحن تعبنا لانه في محاوله احباط منظمه عم نعيشها. رساله.
2: صباح الخير. ايه انه قصده الشاب اللي قبلي، قصده انه خربنا بيتنا. ايه صح مظبوط، وقف البلد سنتين وثلاثه كرمال عيون صهره. ايه صح، هاي الواسطه، هاي الواسطة. 14 سنة وزير كهرباء، هاي الواسطة، هاي الوسايط. وعملوا نايب كمان بالبترون، هاي الوسايط. شفتين لا كفاءة.
0: يلا كمان رسالة.
3: بونجور، يعطيك العافية. هلأ الواسطة بالدوائر الحكومية على صعيد الدولة كلها تبقى وظيفة حكومية.
0: نعم.
3: هي مأزية، لأنه 70% حيكونوا يعني غير كفؤين، بس لأنه في واسطة، في دفشة من حزب، من فلان، من مسؤول. فمن هيك أصلا بلدنا نحن قائم على الواسطة بالوظائف الحكومية. من هيك في فشل يعني.
0: نعم.
3: بعض الدوائر بينعدوا على الأصابع ناجحين كفؤين، بس إذا تشوف النسبة الأعلى بالبلد، النسبة الأعلى فاشلة، دولة فاشلة، دوائر فاشلة. ما في دائرة حكومية بتروحي عليها بتقدر تخلصي معاملتك بسلاسة أو بدون وجع راس أو تأخير أو بنعطي الهم من عبط اليوم يومين لنعمل معاملة. فهذا كله من وراء الوسائط، لأنه ما في كفاءة، ما في مسؤولية بالعمل.
0: يعني نعم.
3: بيروح بس تعب دوام ليقبض آخر الشهر. بينما الواسطة بتحسي للوظائف الخاصة، لو كان في واسطة بيتعرفوا عليه للشخص، إذا كان بيستاهل في كفاءة بيوصفه، بيعملوا له تريننج، بيعملوا له تجربة، وبعدين هو كفاءته. بس بالدولة لا، ما في هذا الشيء. خلص توظف تثبت والمواطن أكل الضرب. بيعطيك العافية.
0: شكرا لك علي، ميرسي على رسالتك. اللي هلا اوكي، لو بعد بحاجه نحن نوصف شو هو الفشل اللي حكيت عنه اكثر من مره، بس اللي عم بتقوله كتير مزبوط وكتير دقيق، ومعروفين اصلا بالقطاع العام منن اللي بيشغلوا 3/4 الوظائف بالاداره العامه. وانا بوافقك يعني التوظيفات الانتخابيه اللي خربتنا انا بوافقك 100% عليها. كمان بسمع رساله.
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: صباح لبنان الحر.
0: صباحك.
4: هذه الواسطة إذا مليانة جايبتك بيمشي الحال، ما مليانة جايبة ما بيمشي الحال. أنا ابني وحيد بالجيش اللبناني، بقدم بكفرشيمة وساكنين بشري بحشيت، بدي إياه يجيبوا لي على منطقتي. ما بدي أحكي، ما معي ليرة جايبتي أعمل له واسطة. وأنا بعرف رئيس الجمهورية خادم معه بالجيش اللبناني.
0: يا روح لعنده لكين.
4: بالكتيبة 31 السرية 311.
0: كيف تقول ما عندك واسطة؟
4: معك حنا ريم حتفيدك.
0: شكرا لك يا حنا.
5: مجور إل ديكو يا سعد صباحي.
0: صباحك.
5: بالنسبة للواسطة
0: نعم
5: هي شيء منيح شيء إيجابي، بمعناتها الحقيقي شيء إيجابي.
0: كيف؟
5: أنا بتوسط لشخص لأنه كفوق، لأنه بيقدر يعمل منيح، بيقدر يبيض لي وجهي، بيقدر شوف حالي أنه عملت واسطة معه. بس للأسف بيستعملوها هون، ما عادت واسطة، هيدي صارت مصالح كيف ما كان. هيدي بالنسبة لي، بس إنما الواسطة هي شيء منيح. أنا بتوسط لشخص هو يكون ناجح يعني بيستحق، بذات الوقت أنا بشوف حالي وبنبسط فيه. وميرسي لك.
0: شكرا لك. بس ما بعرف ليه بدك تعوز تتوسط لحدا، إذا السيستم ماشي مزبوط وكل واحد شاطر وناجح رح يبرز منه لحاله. لما يكون في سيستم توظيفات طبيعي، في سيستم مؤسسات عم تشتغل مزبوط. هلا أنا فهمت وجهة نظرك إنه فينا ناخدها بإيجابية، بس حتى بالإيجابية ليه بدك تتوسط إذا كان كل شيء ماشي كما يجب؟ رسالة.
6: بونجور.
0: بونجور.
6: أنا بس بدي أقول لك إنه هي الواسطة مهمة ضرورية، لأنه خاصة عنا بلبنان ما فيك تعمل شيء بدون واسطة.
0: أوكي.
6: حتى إذا واحد بده ينام مع مرته بده واسطة.
0: يا لطيف. عجبتني الفكرة. عادة بتسيسوا الموضوع، هلا موضوع مسيس أخذناه على مطرح تاني. بس حسب مين عم يعمل لك واسطة بدي أعرف. بس كان عم بقول حنا إذا جايبتك ملانة جايبتك واسطتك، هاتا جايبتك مش ملانة بدك واسطة. يا ما عارف فين عم بعت لي، يمكن كميل، لا مش كميل، كميل عم بقول الواسطة بتجيب الفساد والزعمة جابوا الفساد. رسالة.
7: بونجور لديكو. بونجور. الواسطة هو فساد مجتمع، عيب ثم عيب ثم عيب الواسطة. بس بلبنان هي الواسطة اللي ماشية يعني، وبلا واسطة ما بتعيشي وما بتوصل اللي ما بتغيك بكل معاملاتك أو بكل أمورك الحياتية. بس هي فساد، ما في بلد ما بين ما بلد ما بيعمر بلد، فساد فساد فساد.
0: ايه مزبوط. ما هي المحسوبية والزبائنية هن من عوامل يعني بس نشوفهم، معناتها في سوء لاستغلال السلطة، معناتها في فساد لأن الفساد هو سوء استغلال السلطة. فيروز بتقول عكتر ما صار في وسايط ببلدنا كتر الفساد وخرب البلد، والوسايط ماشية للأذكياء والمش أذكياء. بس بلبنان في وسايط؟ أقولكم بغير مطارح ما في وسايط. أوكي. طلع كريم اللي عم بيقلي إنه النتيجة ناجحة الواسطة، أو إذا بدك نتيجة ناجحة الواسطة بدها واسطة. مرسي لك كريم. مين بعد عم بيقلي؟ ما عرفت مين. شادي. بلا شادي بيحكينا من الصين. شادي عادة الواسطة هي اعتماد الشخص

0: عشي ونهارك موفق حبيبة قلبي.
1: شكرا لك يا جورجيت. سؤالنا اليوم فأزان وعم تجيبوني على 70 95 9 111 لأنه الخطوط فايتة ببعضها. شو بتعرف عن ثقافة الواسطة وبسمع أدريانو؟
2: بونجور، يعطيك العافية. تمام ماشي الحال. أكيد الواسطة هي رمز الفساد بلبنان. بدك فوتي ابنك على المدرسة واسطة، امتحان دخول بالجامعة واسطة، ما في كفاءة. اليوم بتفوتي على مؤسسات، ثلاث ارباع اللي بالمؤسسات هن عديمي الكفاءة.
1: نعم،
2: ما في كفاءة بالبلد، كلها واسطة. بدك تعملي شيخ روحاني، بتعملي واسطة مع زعيم سياسي. بدك تعملي شيخ اسلامي، بتعملي واسطة مع زعيم سياسي. بكل الافق بلبنان كله وسائط، 128 نائب عديمي كفاءة، هن حاكمين بالبلد بالواسطة السياسية. كل شيء نحن فاسدين، باقيين كل العمر فاسدين.
1: هلأ ما بعرف بدي أقول شيء لأنه عم يخلص الوقت وبدنا نحكي شوي عن الواسطة بشكل علمي. يمكن تقولوا هيدا شبهة عم تحكي شيء مخصص بالموضوع أو عم تخترع لنا أخبار ما قالها طعمة. أقولكن لو الإنسان بيشتغل صح وبيفكر أنه في عناية إلهية هي بتقدر أنه تعمل مشروعة بحياتي وتوصلني مطرح ما لازم يكون موجود، حدا بيفكر يعمل واسطة برأيكم؟ إذا كل حدا بحط ثقته أنه الله بيقدر يشوف شغله وأعماله ويحطه مطرح ما لازم يكون تيخدم هالمشروع بحياته، حدا منا بيعوز يعمل واسطة وبيتحكموا فينا السياسيين والزعماء اللي عم تحكوا عنهم؟ ما بعرف. خلينا نقول علميا شو هي ثقافة الواسطة وهل بس موجودة عنا بلبنان مثل ما الكل عم بيقوله؟ خلينا نسمع. علميا بعلم الاجتماع والسياسة الواسطة بصنفوها ضمن الزبائنية السياسية والمحسوبية والشبكات غير الرسمية للسلطة. يعني لما تصير العلاقات الشخصية أو الحزبية أو العائلية، في حدا حكي عن إقطاع عائلي كمان، أهم من القانون وأهم من الكفاءة. يعني الوظيفة أو الخدمة أو الحق اللي أنت لازم تحصل عليه ما بينعطالك بحسب المعايير الواضحة، إنما بحسب قديش أنت قريب من صاحب نفوس. نحن بنفكر انه منعلم الدنيا كلها واسطة، فعليا ثقافة الواسطة منا بس لبنانية وهي ظهرت تاريخيا بكل المجتمعات اللي كانت فيها الدولة ضعيفة، الادارة منا عادلة، او الناس ما بيوثقوا بالقانون. يعني حتى بالامبراطوريات القديمة كانوا الناس يحتاجوا لواسطة حتى يوصلوا للحاكم للقاضي، يدفعوا مصاري منشان يعملوا لقاء مع الملك أو مع وزير الملك من أيام زمان. حتى بالعهد العثماني ببلاد الشام واللي كمان في منها كان جبل لبنان، تعززت الفكرة خلال هالحكم، يعني حكم الدولة العثمانية، لأنه المواطن ما كان عم يتعامل بشكل مباشر مع الدولة، إنما كان عم يتعامل عبر إقطاعي، عبر زعيم محلي، عبر مختار، كان إلها تسميات يمكن بوقتها مختلفة، عبر رجل دين، عبر حدا من الوجهاء اللي كانوا بهديك الأيام، وهودي كانوا حلقة وصل بين الناس والسلطة. من هون اجت كلمة واسطة، يعني شخص بيتوسط بين الفرد وبين السلطة. كمان بالمتصرفية بعدين بالانتداب مع الإدارات الحديثة ما راحت هالعقلية التقليدية، وبقى المواطن يحس انه القانون بطيء، الإدارة منا محايدة، الحقوق ما عم يحصل عليها بسهولة، فاستمرت الحاجة لشخص يعرف شخص ويعمل واسطة. بعد الحرب تحولت الواسطة من سلوك فردي لنظام سياسي شبه كامل. ليش؟ لأنه كتار من الأحزاب والطوائف صارت تأمن وظائف، خدمات صحية، مساعدات، تعليم، حماية أمنية، بس بالمقابل شو عم تدفع يا معتر؟ ولاء سياسي وطائفي لحديت العمى. هيدا اللي بعدين تطور وعلماء السياسة سموه الدولة الزبائنية، يعني انت يا مواطن زبون. المواطن بيصير مرتبط بالزعيم الموجود بالسلطة بدل ما يكون مرتبط بالدولة اللي هي مفروض تأمن له كافة حقوقه. فإذا بأي أنظمة بتنتشر الواسطة أكثر من غيرها؟ الواسطة بتنتشر أكثر بالدول الضعيفة مؤسساتيا، بالأنظمة الطائفية، بالأنظمة العشائرية، بالأنظمة السلطوية، يعني الدول اللي فيها فساد بشكل

كتير مرتفع، وبتقل الواسطة لما يكون في إدارة رقمية وشفافة. يمكن كرمال هيك ما عم يعملوا لنا تطور وتكنولوجيا، لما يكون في رقابة ومحاسبة، ولما يكون في عنا قضاء مستقل، ولما يكون في فرص عمل قائمة على الكفاءة. بس نحن شركة، الناس بيلجأوا للواسطة، مزبوط؟ يعني نلجأ للواسطة لما المواطن ما بيقعد يوثق انه حقه رح يوصل له من دون ما حدا يتدخل، ولما تصير فرص العمل كتير قليلة وتصير العلاقات الشخصية هي وسيلتك تتبقى وتتوصل، ولما كل جماعة تحس انها بحاجة لحماية من زعيمة. وهنا عم بحكي عن جماعات الثقافية او عن الطوايف. في حدا منكم حكي عن المعاملات بالدولة، كل ما تعقدت المعاملات زادت الحاجة للواسطة، وزادت الرشوة، وزاد البرطيل، وزاد الفساد. هلأ إذا بدنا نلحق الأرقام والدراسات من دون ما ضيعكم بأرقام كتيرة، لأنه أصلاً الأرقام عنا منا دقيقة إلا إذا في بعض الجماعات أو الجمعيات أو الجهات المحايدة. لبنان من أكتر الدول العربية اللي بيقولوا المواطنين فيه إنه عنا واسطة، أصلاً نتيجة الرسائل الصوتية بيّنت هذا الشيء. حسب استطلاعات البارومتر العربي وتقارير الشفافية، نسبة كتير كبيرة من اللبنانيين بيعتبروا أنه العلاقات السياسية والطائفية بتأثر مباشرة بالحصول على الوظائف والخدمات، وكتير من الشباب يعتقدوا أنه الكفاءة واحدة ما بتكفي حتى نحصل على وظيفة. وللأسف أنه لبنان عم بيسجل مراتب متأخرة عالميا بمؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد، وهالشي طبعا عم يعكس انتشار المحسوبية والزبائنية اللي هن معناتهم واسطة. في كلفة اقتصادية للواسطة؟ أكيد. يمكن هون أهم جزء قبل ما نعطي أمثلة من العالم. الكلفة الاقتصادية أنه أول شيء الواسطة بتقتل الكفاءة، يعني لما غير الكفوء بيحصل على الوظيفة بطبيعة الحال المؤسسة رح تخسر إنتاجيتها. مشان هيك ميزته يمكن علي من الجنوب ميز بين القطاع العام والقطاع الخاص، رح تنخفض الجودة بالإنتاج ورح تزيد الأخطاء لأنه هذا مش كفوء، والكلفة رح تكون أعلى بطبيعة الحال، وخصوصي لما نضطر نعيد الشغل أكتر من مرة ونضيع وقت المواطن ويروح ويرجع ألف مرة. تاني كلفة على الاقتصاد هي هجرة الكفاءات. لما الكفوء ما يلاقي وظيفة وحس حاله أنه هو مؤهل ومستقبله ضاع ومش عم نقدر نقيمه بحسب قدراته، شو بتكون النتيجة؟ بفل. أطباء عم بتهاجر، مهندسين عم بهاجروا، باحثين عم بهاجروا، طلاب متفوقين عم بهاجروا، وهيدا بنسميه نزيف الأدمغة اللي عم نعاني منه بلبنان. شو كلفة الواسطة على الاقتصاد؟ زيادة الفساد، لأنه مثل ما كنت عمول قبل شوي، الواسطة بتفتح باب الرشوة، التهرب من القانون، الحماية السياسية، وبتعطل الاقتصاد لأنه استثماراتنا بدها عدالة، شفافية، منافسة عادلة. بس لما يكون في عنا محسوبية رح يخاف المستثمر ويفل أو يهرب، رح تضعف المنافسة ورح ترتفع كلفة الأعمال، وأكيد رح يصير في عنا خسارة الثقة الاجتماعية، وهيدي أخطر نقطة، لأن الناس رح تبلش تحس أنه العدالة منا موجودة والقانون ما عم بيساوي بين الكل، والنجاح بده علاقات مش تعب. يعني روح اشتري شهادتك، دبر علاقة وتاخد أحلى مركز بالبلد. طيب هل الواسطة نتيجة انهيار الدولة ولا هي أحد الأسباب الأساسية اللي عم تمنع قيام الدولة فعليا؟ هذا سؤال للتفكير مش أنا رح جاوب عليه، بس بدي أعطي أمثلة تما نفكر نحن أنه لبنان هو اللي اخترع الوسائط. لا مش مزبوط، لأنه حتى بالولايات المتحدة اللي نحن منقول أنه فيها فرص عمل، ومرات هني بيحاسبوا الرئيس لما يجي على أساس قديش بخفض لهم مستوى البطالة، من القرن 19 لليوم خصوصا أول مرة ظهر نظام المحسوبية بأمريكا من بعد ما انتخبوا الرئيس أندرو جاكسون، صار يعطي وظائف حكومية بس للي بأيدوه سياسيا. يعني الحزب اللي بيربح كان عم بيوزع المناصب على أنصاره بدل ما يعتمد الكفاءة ويجيب يمكن أنصار ناس تانيين لقلو. فنظام المحسوبية برز بوقتها، وكان
النتيجة صار في فساد إداري، موظفين مش مؤهلين، ضعف بمؤسسات الدولة، ومن بعدها اضطرت أمريكا لإصلاحات كتير كبيرة وعملت نظام الخدمة المدنية اللي قائم على الامتحانات والكفاءة. يعني مثلا نحن هلأ بكل ملف بنصير بدنا نعين كيف مكان، طب بمطرح من المطارح نحن بدنا امتحانات مجلس خدمة والكفؤ خليه يوصل، عطلوا حتى امتحانات مجلس الخدمة، واللي نجحوا بالامتحانات قعدوا بالبيت وما طلعوا لهم لا وظيفة ولا شيء. فوين مكان ممكن تصير؟ بس عم نعطي أمثلة. كمان في عنا فضيحة التوظيف السياسي باليونان. قبل أزمة اليونان بال2008 والأزمة العالمية، خلينا نقول كانت الأزمة المالية العالمية، الحكومات اليونانية اللي كانت عم تجي وراء بعضها اتهمت بتوظيف عشرات ألاف الأشخاص بالقطاع العام من خلال الولاءات الحزبية، وصارت الدولة مثل عنا يعني متخمة بالموظفين، ناس مش منتجين أو ناس تعينوا لأسباب انتخابية. فصاروا يعتبروا الاقتصاديين اللي عم بحللوا وضع الانهيار المالي باليونان أنه المحسوبية كانت بسبب تضخم الإنفاق العام، العجز المالي، تفاقم أزمة الديون اليونانية، وبالتالي هذا نظام الواسطة خرب اليونان ماليا. كمان بالهند صارت قضية رأي عام، قصة مش المحسوبية، شو بيسموها لما توظف قريبينك؟ نيبوتيزم، بس شو بالعربي؟ كمان صارت قضية رأي عام خصوصي ببوليوود لما اتهمت عائلات نافذة بإعطاء الفرص لأبنائها على حساب أصحاب المواهب، تحديدا بعالم التمثيل. محسوبية، أوكي. كمان بروسيا صار في عنا فضايح من هالنوع، كمان بالصين صار في فضايح من هذا النوع، تحديدا توظيف أبناء المسؤولين ويعطون مراكز ومناصب عالية وامتيازات اقتصادية ونفوذ سياسي. يعني اللي بدي أقوله أنه وين ما كان في واسطة، بس نحن كل واحد بيشوف على نطاق من الشباك اللي ببين عنده بالبيت قديش نحن منشوف الأمور، ونحن اللي عم نعانيه أكتر شيء. بس هل في حلول ولا ما في حلول؟ أكيد في حلول لما الواحد يضل عنده إصرار على المحاسبة، حتى ولو المحاسبة مش دغري لقيت نتيجة اليوم وبكرة، حتى لو المحاسبة أخذت وقت. لما بدنا نبني بلد وبدنا نبني جمهورية قوية بده يكون عنا نفس طويل، وبدنا نضلنا مصرين انه الحقوق تبعولنا نطالب فيها. يعني ليش ما بدنا نضل نقول بدنا مجلس خدمة مدنية؟ ليش ما بدنا نعمم منطق الكفاءة؟ ليش ما بدنا نرفض المحاصصة السياسية والطائفية؟ في كتير امور نحن نقدر نعملها بإصرارنا على المحاسبة وعلى انتخابات صحيحة، لانه نجيب الاشخاص اللي عم يمثلونا صح، مش اللي عم يجوا يزورونا ويعملوا معنا واجبات وقدمولنا وظائف. الناس اللي بدهم يلغولنا الواسطة، لانه واضح انه كلنا مزعوجين من الواسطة، بس للأسف كلنا عم نركض عليها. عندي بعد تعليق على الواسطة ولكن بعد الموجة.

0: حضرة السائق، من البديهيات أنه تكون بتعرف الإشارات عند حصولك على دفتر السواقة وتكون تعلمتها كلها، بس هالشي ما بيمنع تكون حشرة وكتير الاطلاع وتضلك تجتهد على الأكتر وتبحث عن بعض التفاصيل الصغيرة وكبيرة، بتساعدك بالسواقة وبسبل الوقاية من الأخطار وبتزيد ثقافتك بالقيادة ومخاطر الطريق. هيدي بالإضافة للبديهيات أنه تكون بحالة ثقة تامة، تتكون عندك ردة فعل سريعة عند أي عائق، وبتتوسع عندك نسبة الوعي والحذر الاستباقي، لأنه في عنا كتير عوائق ومشاكل مرورية طارئة ومنا بالحسبان إلا بحالة الوعي التام واليقظة والحذر.
1: هدفنا سلامتكم.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بصل الكيلو ب59 ألف ليرة، بتنجان بدعبل الكيلو ب47 ألف ليرة.

0: نبدأ من الميدانيات، فقد استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية بلدات كفرة، خربة سلم، جبشيت مع قصف مدفعي على حبوش، طورة وزوطر الشرقية. وأفيد عن تفجير إسرائيلي بين بلدتي حلتة وكفر شوبة في العرقوب. من جهته أعلن حزب الله في سلسلة بيانات أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم مرتين إلى محيط ساحة بلدة حداثة وتجمعات إسرائيلية في البياضة وارشاف. وتحدث موقع والا عن إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سفيرة سويسرا في لبنان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية في لبنان، وشكرها على الجهود التي بذلتها في خلال فترة عملها لتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسويسرا وتطويرها في مختلف المجالات. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصباح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال مشاركته في مؤتمر No Money for Terror الذي عقد في باريس أن الإجراءات والتدابير التنظيمية المستمرة التي يعتمدها لبنان تبقى منسجمة بالكامل مع مهمته الرامية إلى الحد من التدفقات المالية غير القانونية وتعزيز معايير الشفافية والامتثال واستعادة مصداقية لبنان ضمن المجتمع المالي الدولي ودعم جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية. أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أنه حرصا على تأمين استمرارية الحركة التشغيلية وعدم انقطاع الخدمات سيستمر العمل في المرفأ وفق الدوام العادي والكامل خلال أيام 23 و29 و30 من الحالي. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد مباحثاته مع نظيره الصيني في بكين أن العلاقات المتينة بين البلدين تلعب دورا في الاستقرار على الساحة الدولية. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: طقس اليوم غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تنشط الرياح بتوصل سرعتها لحدود 70 كيلومتر بالساعة، بخاصة بشمال لبنان. بتتكاثف الغيوم ليلا وبتهطل أمطار متفرقة. غدا غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، واللي بتصير دون معدلات الموسمية بحدود 5 درجات. بتكون الضباب على المرتفعات وبتهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد وريح ناشطة بيصحبها انفراجات واسعة، على أن تخف فرص الأمطار ليلا وبيستقر الطقس تدريجيا.
1: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم المروري، الحركة السير كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا، وبسبب الأمطار الخفيفة والمتفرقة طلبت غرفة التحكم من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة تفاديا للانزلاقات والصدمات المرورية.
1: لبنان الحر أكثر من

0: بدي احكي عن الواسطة بمفهومنا اللبناني. هلا نحن قلنا قبل الموجز انه هيدا منه اختراع لبناني، بس خلينا نسميه اختراع لبناني. شو بتعرف عن الواسطة من مفهوم مواطن لبناني؟ اختراع عظيم، قدر يحل محل الدولة والقانون والكفاءة حتى محل الضمير. يعني كتير من الدول عندها نظام رقمي، نحن هون عندنا نظام بعرف الشباب مهمشرتهم كلهم. شو بدك تاع أنا بدبر لك إياها. بكل دول العالم المواطن بفوت على الدائرة الرسمية ومعه papers، ملف وراقه، نحن بتفوت ومعك رقم تليفون. فلان بده يحكيك، هيدا الرقم أهم من كل شي في وراق بالبلد، ولك حتى إذا ما عندك وراق بتقطع. هلأ صار عنا دولة، عم بحكي قبل ما صار عنا دولة. لأنه مرة رابطي نزل على النافعة، كنا هيك في رئيس جديد وحكومة جديدة وكل شيء، وهيك عم بقله كنت أعمل كذا وبطلت، قاله لا هلأ صار في دولة. بس كانت وقت الدولة عليه له وحده. ايه عم بخبرني ومبسوط صار عنا دولة. حسيت لأول وهلة إنه صدقت صرنا ببلد، أو نحنا ببلد المعاملة ما بتمشي حسب القانون، بتمشي حسب مين بيعتك. اليوم انت بتقول دبر لي اياها، خلصنا، في حدا فوق، انا طالع مرقة فوق. عم تتخيل انه فوق بلبنان صارت وظيفة إدارية؟ بكل بلاد العالم بربوا الولد على أدرس كي تنجح، مظبوط؟ نحن هون عرف حدا حتى تقدر تعيش وتسيسر أمورك. لدرجة صرت بحس حالي كأنه أنا كيف بفوتوا هولي انتخابات ملكات الجمال ومدري شو، بحس حالي عايشة بمسابقة وطنية. يعني مين عنده معارف أكتر من مين؟ بي أقوى من بيك، هيدي بي أقوى من بيك بالواسطة. أوه. وظيفة بدك واسطة، منحة جامعية بدك واسطة، استشفى بدك واسطة، عملت مخالفة ومفروض بالبلد اللي بيعمل مخالفة شو يعمل؟ يدفع ضبط. نو هينة من شيلة، أنا بعرف فلان الفلاني، تعينات حدث ولا حرج، بدك واسطة. لك مرات بدك تطبق القانون، أنا عبالي طبق القانون يا جماعة، بدك واسطة تيطبقوا القانون عليك. إنه في مهل مرات ما بيحترموها، إذا ما حكيت مع حدا لحتى يطبق القانون يحترم لك المهل. يا لطيف. بس تعرف وين المشكلة؟ المشكلة إنه بطلنا عم نعتبرها مشكلة. آه يا حدق، يا شاطر يا لبناني، عندك علاقات وفهمان البلد منيح وبتعرف كيف تدبر حالك. يعني كلنا كلنا كلنا عم ننتقد الفساد، وكلنا مننتقد الواسطة، وكلنا ملوعين، بس عم نلبس الفساد بدلة محترمة وبنعمل له أحلى مكياج. يا خيي إذا ما عملت هيك ما بتوصل. بس إذا كلنا مشينا مع الفساد كيف بدنا نشيله ونكافحه؟ إنه حط راسك بين الروس وقول يا قطاع الروس. يعني كل اللبنانيين ضد الواسطة، بس تقريبا تما أظلم حدا لأنه بتعرفوا ما بحب التعميم، معظم اللبنانيين مستعدين يعملوا واسطة إذا اضطروا. يعني نحنا شعب عنا موقف أخلاقي ممتاز حتى نشوف رقم على تليفوننا مثلا برايفت نمبر، يكون هيدي الدقة المناسبة. في شي بزعل انه عن جد في ناس تعبت ودرست وسهرت بس بالاخر اكتشفت انه السيفي تبعها اقل اهمية من هيدا ابن مين، هيدا ابن فلان. وهون الكارثة الحقيقية انه الواسطة ما بتسرق منك وظيفة وبس، مرات بتسرق ثقتك بحالك، بتخلي الكفوء يحس حاله غبي واللي منه كفوء بحس حاله عبقري وبتمشي القعدة الغلط. يتحول المواطن من شخص عنده حقوق لشخص ناطر خدمة، وممكن تعمل أخطر شي بيصير بأي بلد، بتصير الدولة بتبطل مؤسسة وبتصير مكتب خدمات تابع للزعيم هيدا ورئيس الطايفة هيداك. يعني بدل ما يكون القانون فوق الكل بيصير في شخص فوق القانون وشخص فوق الشخص وشخص بيعرف الشخص اللي فوق الشخص، والنتيجة جيل كامل عم بفتش عن واسطة قبل ما يفتش يحقق حلمه. نبعت السيفي ومعه دعوة وصلة، ندرس اختصاصات مش مطلوبة بالسوق مطلوبة بالحزب، حتى الهجرة تغير معناها. الشباب مش بس عم بيهاجروا بسبب المصاري، عم بيهاجروا لأنه تعبوا يحسوا أنه مستقبلهم مربوط بعلاقة مش بقدراتهم. وأخطر جملة ممكن تسمعها بلبنان: ما معك حدا؟ وكأن المواطنة واحدة ما بقت كافية، بس فعليا الدولة اللي بدها واسطة لتعطيك حقك هي دولة عم بتقلك بطريقة غير مباشرة: القانون وحده ما بكفي، روح أبع شوكك بإيدك، نبش لك عشي واسطة. ننتقل للأخبار ويبدو أن عنده الخبر جديد.
1: نعم إلديكو، في الواقع أعلن رئيس مجلس نواب نبيه بري تأجيل الجلسة التشريعية، وصدر عن مكتبه الإعلامي البيان الآتي: لما كان القصد لاقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي يرمي لإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد، لسيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية، وبالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض ويا للأسف طائفي ومذهبي، تقرر تأجيل جلسة الغد على موعد آخر شعاره التوافق. هذا كل شيء.
0: يعطيكم ألف عافية جمانة، أكيد رح نتوقف مع أسعار المحروقات ومنرجع منتابع كل الفرق مع إلديكو.

0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
1: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: مذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,559,000، بنزين 98 أوكتان 2,577,000، المازوت 2,244,000، والغاز 1,444,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
4: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع اي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر

0: مقال بيعمل فرق.
1: أنا دايما هيك التعليقات بحبها تكون بهدوء وبموضوعية وبعيدا من التشنج والشتيمة، عشان هيك في كتير يمكن ردود قريناها مبارح على مقالة النائب محمد رعد، في عنا تعليقات موضوعية وبالوقائع، لأنه مبارح كتب بصحيفة الأخبار تحت عنوان يفاوضون من دون تفويض ويستقون بالعدو ضد اللبنانيين، مسار السلطة يهدد البلاد بكوارث. كتب تحت هالعنوان محمد رعد بالأخبار الآتي: الحقيقة التي تؤكدها جولات التفاوض المباشر بين لبنان والعدو أن فريق السلطة تبنى عمليا سردية الاحتلال ضد المقاومة. حيالله قارئ إذا كان فعلا إنسان سيادي رح يسألك فورا قبل ما يكمل القراءة، هل مجرد التفاوض لوقف حرب أو استعادة أرض يعني تلقائيا تبني سردية الاحتلال، ولا الدولة عم بتجرب تعالج نتائج حرب مش هي قررتها أصلا، قررتوها عنا لأنكم استغيبتوها؟ على هذا الأساس يتابع محمد رعد راح يرتب الوضع السياسي الداخلي على قاعدة أن اللبنانيين يقبلون بالتعايش مع الاحتلال مقابل أن يعين سلطتهم على تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة. هون كمان في مفارقة أساسية، كأنك عم بتجرب تقلنا أنه حصرية السلاح مطلب إسرائيلي. باردون، من 2005 يمكن قبل الناس عم بتقول لا للسلاح، ولا بل أكتر من هيك، في عندك نص واضح باتفاق الطائف والدستور وكل القرارات الدولية اللي وافق عليها لبنان رسميا، ونحن أكتر ناس بنعرف من هم في السلطة في لبنان. يتابع محمد رعد في صحيفة الأخبار: وبحسب الرواية التي يقدمها فريق السلطة، فإن المشكلة الأساسية أن المقاومة ترفض الاستسلام للعدو ولن تقبل طرح السلطة بحصرية السلاح في ظل الاحتلال. بوقت المشكلة مش برفض الاستسلام، إنما بوجود قرار حرب وسلاح خارج مؤسسات الدولة. من هنا ليس أمام السلطة من خيار لكسب الرضا الأمريكي والود الأوروبي والانهزام الإقليمي سوى بمد اليد إلى العدو لمصافحته وفتح باب التفاوض المباشر معه لإنهاء المقاومة لحساب الاحتلال. هون مش رح ذكرك باتفاقية الاتفاقية البحرية، ولا كيف نزلتوا عن كاريش، ولا كيف نزلتوا على 1200 كيلومتر، مش رح ذكركم بهول. بس في شيء بدي أسأله، في سؤال كتار من اللبنانيين عم يطرحوه حقهم فيه: هل التفاوض صار لأنه السلطة بدها تنهي المقاومة، ولا لأنه الحرب الأخيرة وصلت البلد لمستوى غير مسبوق من الدمار والعزلة والانهيار، وأنتوا بدكم تفاوض أكتر من غيركم بس بدكم مين ينزلكم عن الشجرة؟ بكل هدوء بتابع محمد رعد مقالته بصحيفة الأخبار وبيقول: وتأجيل موضوع وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة إلى حين إنجاز المهمة التي يلتقي على أولوية تنفيذها المفاوض اللبناني والمفاوض الإسرائيلي بشهادة الوسيط الأمريكي ورعايته. طب هون ما في محاولة منه لقلب الأولويات؟ ما الحزب نفسه كان دايما يربط وقف النار بشروط سياسية وعسكرية بتتجاوز الدولة اللبنانية، شو عدا ما بدا. يتابع: لا يبدو منطق السلطة نابعا من جهل بمآلات المسار الذي تسلكه، بل من قناعة راسخة ومن التزام سياسي أيضا بأن هذا الخيار يشكل في نظرها الطريق الإنقاذي للبلاد من الحرب والانهيار، ولو على حساب السيادة والكرامة. وهون هو عم بفرجينا العقد اللبناني الأكبر، كل طرف عم يحتكر تعريف السيادة والكرامة حسب مشروعه السياسي. هيدا مشروعك؟ هيدا تعريفك للسيادة؟ بس القانون والدستور مش هيك بيقوله. تابع محمد رعد مقالته في صحيفة الأخبار. في المقابل يعبر منطق المقاومة بالأساس عن حق اللبنانيين في سيادة وطنهم ورفض الاحتلال لأرضهم أيا تكن المساحة التي يسيطر عليها. بس كل الناس عم تسألك، غياب السيادة بس لأنه في احتلال خارجي ولا لأنه في سلاح داخلي مش خاضع لقرار الدولة؟ اشرح لي إياها بالقانون يا خيي، نحن جماعة قانون، نحن جماعة علم ومنطق. بالقانون شو بيقول القانون؟ الاتفاقات اللي انت وافقت عليها من زمان وجاي. يتابع محمد رعد مقالته وأن البلاد منذ هدنة 1949 في حال عداء مع الكيان الصهيوني الذي لم يخفي يوما أطماعه في لبنان. صحيح، موافقة معك، بس العداء مع إسرائيل ما بيعني تلقائيا تفويض حزب واحد ياخد قرار الحرب عن كل اللبنانيين ويزيح الدولة عجنب وبالآخر بدو إياها هي تنظف وراه، وإذا نظفت بالطريقة اللي ما بتعجبه بدو يطلع ينتقدها ويخونها. لا، مش هيك اتفقنا. أصلا مش متفقين. ولم ينفع في إجلائه عن أرضنا، عم يحكي عن العدو، إلا التصدي والمقاومة، في حين لم تصفر الجهود الدولية في كل المحطات السابقة عن انتزاع الحقوق اللبنانية. بس كلنا منتذكر أنه الانسحاب الإسرائيلي بال2000 كمان صار بسبب الضغط، القرار الدولي والغطاء الدولي، مش بسبب السلاح. أوكي، يعطيكم العافية، بس مش بسبب السلاح. في قرارات وضغوطات دولية، لو ما منها عن أي انسحاب عم تخبرني وتحكيني؟ يتابع مقالته يؤكد منطق المقاومة أن الإذعان للعدو والرضوخ لشروطه يغريانه بالتوسع والتنمر والتغول ومواصلة شن الحروب والاجتياحات. ليش الحروب المفتوحة المتكررة ردعت إسرائيل ولا فوتتنا بدورات دمار متتالية ودوامة ما عم تعرف تخلص؟ يا عمي لو شفنا في شي من هالحرب ومن هالصواريخ ردع إسرائيل، أنا رايحة على جنوب قاوم، بدي أتعلم كيف بيطلقوا صواريخ. ومارك رايح معي كمان. أما حين يتأكد بأن احتلاله يواجه بمقاومة عنيدة ولو طويلة المدى ومكلفة، فإنه سيحاذر حكما استسهال الاعتداءات. ليش ما شفناه استسهل ولا اعتداء يا جماعة؟ واحد واحد عم يتصيدن. الحرب الأخيرة تحديدا دفعت قسم كتير كبير من اللبنانيين حتى يشكك بهذه المعادلة وحتى يقول ما بقى بدنا إياها. يا عمي طلع معي محمد من الجنوب، ما بدي الحرب. حجم خسائر، عايش بالخيمة، اختراقات مش عم تخلص. كل العالم، يتابع محمد رعد مقالته في الأخبار، يشهد ويقر بأن المقاومة التزمت اتفاق وقف النار المعلن ب 27/11/2024 التزاما كاملا. ليه بوقت قبلته والتزمته تهلأ لا؟ بس أصلا التقارير الدولية واللبنانية حكت عن خروقات متبادلة، مش بس من قبل إسرائيل، وعن استمرار وجود السلاح وعن البنية العسكرية الموجودة واللي عم تكشفها كل يوم والتاني إسرائيل بجنوب الليطاني، واللي حط أصلا الجيش بموقع حرج ما حدا كان بده إياه. كمان عم بقول إنه المقاومة بحسب محمد رعد بمقالته بالأخبار ركنت إلى السلطة اللبنانية التي تحملت مسؤولية التصدي لمهمة تنفيذ الاتفاق وبسط السيادة وإجلاء المحتل واستعادة الأسرى وإعادة الأهالي إلى قراهم والشروع في ورشة الإعمار. طب الحزب عم بيطالب الدولة ببسط السيادة، بس عم يرفض بذات الوقت واحد من شروطها الأساسية احتكار السلاح. طبعا أي سيادة عم تحكيني وما في احتكار للسلاح بيد الشرعية الدولية، يعني لبنان شرعية الدولة مش الدولية العالمية بقصد فيها. وبتابع وبيقول وما إن شعر الإسرائيلي بأن السلطة اللبنانية قد أقدمت على اتخاذ قرار 5 آب لتنفيذ حصرية السلاح حتى أخذ يتمادى في اعتداءاته، ويشترط على الدولة اللبنانية تنفيذ هذا القرار أولا قبل وقف إطلاق النار. حبيبي لما اغتالوا السيد حسن كان طالع القرار؟ أخذ يتمادى؟ ما تصيدوكن واحد واحد بعد شو؟ قبل شو؟ يعني أنا بس عم بحكي بالمنطق، بكل احترام وبكل محبة وبكل تقدير، ونحنا ما منكره حدا ولا نحنا منهاجم حدا، بس في منطق بدنا نحكي فيه. والمنطق استمرار السلاح برات الدولة هو اللي عطى إسرائيل زريعة دايمة لحتى تخلي التوتر والتدخل والخروقات مستمرة. يرجع بيكمل بقول: ومنذ ذلك الحين تنتقل السلطة في مسار انحداري تنازلي خطوة إثر خطوة، وصولا إلى ما انتهت إليه الأمور في التفاوض المباشر الأخير الذي التزمته من دون تفويض ميثاقي ولا دستوري. أول مرة بسمعها أنه حزب غير قانوني وغير شرعي هو بده يعطي تفويض ميثاقي ودستوري للدولة. هاي مش سمعتها قبل. أنا حتى ما عندكن علم وخبر كحزب أنتو. هيدا عم بحكي بالمنطق الدستوري والقانوني، بس ليش أنتو كحزب ما خطوا حرب كبرى من دون تفويض حكومة ومن دون إجماع وطني؟ جايين اليوم عم تحكوا عن تفويض ميثاقي ودستوري؟ هلأ إذا بس لأنه عم تحكوا عن تكليف إلهي، هيدا هو اعتقادكم أنه في تكليف إلهي حتى تعطوا الدولة تفويض ميثاقي ودستوري، إذا هيدا معتقدكم أوكي بفهم، بس مش معناتها إذا هيدا معتقدك يعني هيدي هي الحقيقة. نحن اليوم بدولة مدنية ما عدا الأحوال الشخصية، بدك تفصل معتقداتك عن إدارة الدولة وعن السياسة بالدولة. خلي معتقداتك لنفسك وخلي الدولة تنظم حالها وتنظم أمورها وتاخد قراراتها. صارت البلاد اليوم أمام مفترق خطير ينذر بكوارث كبرى ستقع مسؤولية كل ما ينجم عنها على هذه السلطة، بوقت أنه الكارثة الأساسية بلشت لما تحول قرار الحرب والسلم لقرار فئة وحدة خارج الدولة. بيرجع بيقول: من حق اللبنانيين أن يعرفوا من أين تستدرجهم السلطة اليوم، ومن حقهم أيضا أن يدركوا أن كل التضحيات في المسار المقاوم تهون أمام الكوارث التي تنتظر البلاد إذا ما استمرت السلطة في مسار الإذعان والاستسلام. بس نحن كمان بنسألك: كم حرب إضافية قادر هيدا البلد يتحمل باسم منع الاستسلام من دون نتيجة؟ النتيجة بس عم بتكون دمار وموت وريحة ناس عم تستشهد أو عم تكون ضحية هذا الفكر الاستشهادي اللي ما عم بيجيب لنا نتيجة. ختاما، من حق اللبنانيين أن يعرفوا أنه استقواء السلطة بالاحتلال لنزع سلاح المقاومين وفي ظل تغول العدو، صارت قطعت 3 مرات كلمة تغول في عدوانه على لبنان، جرم فظيع بحق الوطن والمواطنين. مسؤوليتنا في خط المقاومة أن نبين للبنانيين ما نعتقد أنه المسار الأقوم والأجدى لدحر العدوان الصهيوني. هون أنا بوافقك، قال كلمة جوهرية ذهبية: ما نعتقد. واعتقادكم بحب ذكرك أنه فيه كلمة لو كنت أعلم. مين اللي بيحدد المسار الأقوم؟ حزب عقائدي مسلح ولا الدولة بكل مؤسساتها وتنوعها وتعدديتها؟ خصوصا وأن هذا الحزب العقائدي لم يكن يعلم يوما ما. نحن وأهلنا الشرفاء الصابرون المضحون نتصدى للاحتلال المتوحش دفاعا عن وجودنا ووطننا وكل اللبنانيين الحارسين على السيادة والكرامة الوطنية. بس أنتم محتكرين مفاهيم الشرف والسيادة والكرامة، وكأنه كل واحد بيرفض خيار الحزب بيصير تلقائيا أقل وطنية. رح نسمح بهالشي؟ أكيد لا. اللي بيدعمنا وبيسندنا بيقول محمد رعد بالأخبار: نتوجه إليه بالشكر إن كان إيراني ولا عربي ولا أجنبي. ما بلش باللبناني بالأول. ولا نقبل شرطا ولا نقدم مصالح أحد في الدنيا على مصالح شعبنا وبلدنا. بس هون في تناقض واضح بين الحديث عن استقلال القرار اللبناني وبين ارتباطك المعلن بمحور إقليمي عم بتقوده إيران. ومن لا يفهمنا وينساق وراء التضليل المعادي والمحرض ضدنا نحرص على أن نخاطبه بما يجعله يسمعنا بالحد الأدنى حتى وإن لم يقتنع بما نقوله. وهيدي لغة بتقسم اللبنانية بين شرفة ومضللين، وهذا الشيء نحن ما بنسمح فيه. والآخر بيقول: من يدعم عدونا أو عدونا ويحرض ضد بلدنا ومصالحه ويقدم خدمات للمشروع العدواني الصهيوني المجرم ندعو إلى محاسبته وفق القانون. وهون تهمة الخيانة واستخدامها كسلاح سياسي ضد أي رأي معارض ما بقت مقبولة. وعم يحكي عن مسار التنازلات اللي هو مصيره الخيبة والفشل. ليش مسار الحروب المفتوحة لوين وصل لبنان؟ ما وصلنا للخيبة والانهيار والعزلة والفشل. رح اكتفي بهذا القدر. مارك بيتار، مرسي لألك. برجع لقائي بتجدد معكم بكرة على 10. إلى اللقاء.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 6 أناني بيبسي 330 ملي بدولارين و90 سنت، كراكرز كريكيتا 130 جرام ب90 سنت.

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: لما كان القصد لاقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي يرمي لإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة بوصفه ركنا من أركان الدولة القانونية وضمانة حرية الأفراد، لا سيما وأن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية، وعلى الرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون فيه للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض وللأسف طائفي ومذهبي، تقرر تأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر شعاره التوافق. في الميدانيات ارتفعت حصيلة قتلى دير قانون النهر إلى 12 وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين. استهدفت مسيرة إسرائيلية منطقة العاصي بين بلدتي كفرة وصديقين ما أدى إلى وقوع إصابتين، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على الغندوري وعلى برج رحال وعلى الدوير. توجه الحرس الثوري الإيراني إلى واشنطن وتل أبيب بالقول إنه إذا تكرر العدوان فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر ولاية ملاطيا الواقعة جنوب تركيا. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: معنا الحقيقة إلى معنا. منرحب بكل المستمعين الكرام، وطبعا منقول أهلا وسهلا بالجميع لحلقة جديدة رح تستمر معكم لغاية الساعة 1:15. تحية مشتركة مني ومن الزميل المبتسم دائما وأبدا، أكيد عرفتوا، مارك البيتار. لليوم مستمعينا الكرام في عنا رحلة ما بين العقل، القلب والسلوك. يعني ما بتصدقوا، فكرة واحدة من الممكن قادرة تحسسنا بالسلام أو قادرة تزرع القلق والخوف بقلوبنا. وأكيد المشاعر هم ما بتضلها محبوسة داخلنا، إنما تنعكس على تصرفاتنا، على قراراتنا، وإذا بدكن على مسيرة حياتنا. فكيف بتبلش القصة من فكرة لتتحول لشعور ومن بعدها للسلوك؟ هالشي رح نتعرف عليه مع ضيفتنا المدربة المعتمدة عالميا بالبرمجة اللغوية العصبية، الأستاذة كارول عبدو الياس. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: شكرا، أهلا فيك
0: سجانة. يعني ما بعرف لأي مدى حبيت الموضوع ولأي مدى فعلا في حال عرفنا كيف من الممكن تتحول الفكرة بالأخير للسلوك من بعد ما تكون مرقت بالشعور، دي ممكن نريح حالنا ونساعد حالنا أنه نتغير وما نترك المشاعر السلبية إذا بدك تتحكم فينا.
1: بالحقيقة أنا كتير حبيت الموضوع، يعني هذا أحلى موضوع انطرح لليوم للصراحة، لأنه كتير مهم وكتير بيأثر، له أثر كتير كبير على حياتنا. فاللي بيعرف كتير منيح يرجلج ويبرمج أفكاره كتير بتتغير نوعية حياته للصراحة،
0: بصير هو القائد لإله
1: 100%.
0: عنجد. طيب خلينا نبدأ أولا، لأي مدى اليوم ممكن لفكرة واحدة فقط إنها تغير حالتنا النفسية بالكامل؟
1: يعني قد ما بنعطيها مجال للفكرة تتمكن منها قد ما هي رح تتمكن. يعني بكل بساطة، إذا نحن قاطعين بحالة صعبة لنقول، وتركنا حالنا بالبيجاما بالبيت كل الوقت، قطعت أول جمعة، قطع الشهر، قطعت السنة، ما نحن عايشين، صرنا حالة ديبرشن، صار بدنا حكيم نفساني يعطينا حبوب حتى نقوم من هيدا الموضوع. كرمال هيك نحن لازم على طول قد ما فينا نراجع حالنا، شو عم بيصير فينا، نكون in control، يعني
0: تحت السيطرة،
1: تحت السيطرة على أفكارنا، شو وين عم بتودينا، شو عم تعمل فينا.
0: تبتعرف مساوات ما يكون بنا شيء، فجأة نكون جايين عن جد بكامل الحيوية، ما بيصير أي مشهد قدامنا ولا أي موقف من قدامنا، بتطرق عبالنا فكرة بتخلي كل المزاج الحلو اللي كان عنا إياه واللي كنا عم نعكسه على غيرنا بتخليه ينشل. يعني
1: صحيح،
0: إنه صرت بغير دني فجأة. طب هون كيف اجت الفكرة مثلا؟ كيف هيدي الفكرة انوجدت وليش تتنوجدت وبأي طريقة تحولت لهيدا الشعور يلي صار يعني من خلاله فقدنا الحيوية إذا بدك، فقدنا الأمل، فقدنا الفرح يمكن فيها؟
1: هلأ الأفكار أوقات بتكون مترابطة، يعني أكيد صار شيء أو شفنا شيء أو صار شيء يعني قدامنا خلينا نوصل لهيدا الفكرة، ما بتجي هيك لوحدة. وكمان ممكن في شيء، يعني في شيء ذكرنا فيها أو في شيء صاير معنا من الطفولة بعده على الآن رجع طلع، يعني أو يعني في شيء بعده على الآن بدماغنا بعده يعني منا متصالحين معه. لازم كرمال هيك نتصالح مع الأفكار ومع الأحداث اللي منكون قاطعين فيها بحياتنا، يعني نراجع ضميرنا كل ليلة، ما نجلط حالنا، نتعلم أهم شيء أنه ما نجلط حالنا، حتى لو غلطنا ما في إنسان ما بيغلط بالنهاية، نتعلم من غلطنا أو إذا فشلنا بشيء كمان ما نجلط حالنا نقول لا فشلت لأنه أنا فاشل، أكيد لا، في سبب للفشل وبدي عالج السبب.
0: طب العقل أكيد بالأفكار، يعني الأفكار هي من العقل.
1: صحيح.
0: والمشاعر القلب.
1: مزبوط.
0: كيف تتحول، كيف العقل إذا بدك بيترجم هالأفكار لمشاعر؟
1: يعني نحن كلنا مثل كتلة مرتبطة ببعضها، يعني فلهيك انت كيف بتحسي، شو بتفكري بتحسي، بالتالي كل ما انت تقدر تسيطري على أفكارك بتقدر تسيطري على مشاعرك. يعني مثلا صار معك شيء مش منيح مع حدا، بدل ما انت دغري تعملي ردة فعل عكسية او سلبية، بتاخدي بوز أكيد وبتفكري أنه أنا هلأ ما بدي أعمل ردة فعل، بدي ضلني مسيطرة على أعصابي لحتى أنا ما بين أنه الحق علي وما بين أنه هيدا الموضوع،
0: هذا بموقف معين
1: صح
0: مع حدا
1: صح.
0: وقت منكون لوحدنا،
1: وقت منكون لوحدنا في كتير قصص فينا نعملها، بالعكس هيدا أهين لأنه نحن ونفسنا مش في حدا قدامنا بدنا نجرب قد ما فينا نسيطر.
0: لا ساعة مفيش خلقنا بحالنا توصلنا نقدر
1: مزبوط 100%. أول شيء التنفس، يعني كل العالم عم تحكي عن التنفس، ما بعرف إذا شي مرة حدا جربها بس أنا جربتها، يعني بس يكون عندي شيء بكون under stress بمارس التنفس، بتفوتي نفس لأربع ثواني بتضبطي أربع ثواني وبتضهري خلال أربع ثواني، هيدي كتير بتهدي الأعصاب.
0: لاحظ دايما أنه بكل مشكلة معينة التنفس أنه دور أساسي بكل المشاكل،
1: بيساعدنا انه شوي يعني فيزيكلي اذا بدك يعني جسديا يعني 100% 100% صراحة انا ما كنت اخده بجد يعني لحديت ما تعلمت الكوتشنج والبرمجة اللغوية العصبية وعرفت انه هول السمول يعني الخطوات الصغيرة كتير بتأثر، عن جد كتير بتأثر.
0: طيب خلينا نحكي شوي عن الأفكار السلبية، كيف فينا نحن نكتشفها؟ طبعا هذه الأفكار بتتحكم بمشاعرنا ونحن ما بنكون منتبهين عليها، كيف
1: صحيح.
0: نقدر نكتشفها ونوقف على يعني نقدر نتعرف عليها إذا بدك نقدر بعدين نتحكم فيها؟
1: مزبوط، يعني أنا هلأ إذا عم بحس بشي بدي أسأل حالي شو عم بحس أنا، بغضب بحزن عصبية، بدي أول شيء أعطيه معنى للإحساس اللي أنا عم بحسه، وأكيد بدي أفهم أنه أنا هيدا الإحساس جاي من وراء فكرة معينة، شو هي الفكرة اللي عم فكر فيها، شو أساسها للفكرة، شو أسبابها، ومن هون أنا ببلش عالجها. بس أعرف، بس أعطي معنى، أول ستيب بدي أعملها هي أعطي معنى للإحساس اللي أنا عم بحس فيه،
0: عنوانه يعني
1: 100% أعطي عنوان، أنا غضبان، أنا معصب، أنا غيران، أنا محقون، أنا زعلان، أنا محبط، مخزول، حاسس بخزنان، هون بعرف شو السبب، يعني من هون ببلش أعرف شو سبب هيدا الشعور اللي أنا حاسس فيه، لأنه طبعا هو مرتبط بفكرة معينة. برجع أنا براجع حالي، براجع نفسي، بسأل حالي طب شو اللي خليني أحس بهيدا الإحساس، يمكن بهاللحظة أنا كون ناسي، بس إنه برجع بعمل مثل
0: مراجعة
1: ذاتية، بوصل للفكرة اللي وصلتني لهون. بس أوصل لهيدا الفكرة، طبيعي أنا أول شيء لازم أقطش حبل أفكاري النيجاتيف، يعني
0: طب هين الواحد يقدر،
1: هي منا هينه بس انه مجرد
0: بيسترسل فيها
1: 100%. انا مجرد ما انا قاعد وقاعد عم فكر اكيد بدي استرسل، بس وقت اللي بوقف وبعمل اكشن، يعني بفوت بطبخ، بروح بنظف بيتي، على فكره كثير مهم قصه التنظيف وتعزيل البيت، بخلينا نحس انه نحن كمان عزلنا مشاعرنا كمان، هيدا ما بعرف اذا
0: فرغنا
1: اذا ايه هيدا نوع كمان من التفريغ العاطفي، بتاثر بتحسي حالك عملت انجاز للصراحه.
0: انا عبيلي تكانيات نخليهم لاخر الحلقه.
1: أوكي. شوي
0: طيب فإذا مننتبه لألهم ساعتها منقدر نتوقف عندهم ونعرف نعنونهم، وإذا عنونيهم بتخف شوي القصة، يمكن
1: منصير نعرف نديرهم، بس نعنونهم منعرف أنه شو السبب لنقدر نعرف نديرهم. طيب. وساعتها منستعمل التقنيات بدنا نحكيها بآخر الحلقة.
0: اعتبري المشاعر يلي مثل القلق والخوف حاسين فيها والغضب إذا بديك ما قدرنا سيطرنا عليهم ولا قدرنا عنونيهم، كيف عم يأثروا على قراراتنا وتفاصيل يومنا؟
1: عم بيأثروا أكيد بطريقة سلبية، يعني ما في واحد حاسس بالخوف ياخد قرار مصيري، ياخد قرار مصيري يكون يعني إيجابي على حياته، ما في يعمل كتير قصص بحياته، كتير أمور بتأخره، يعني حيلا شي بده يقوم فيه بيقول لا هلا مش وقتها، خليني أجل حتى يروح هيدا الشعور ويروح هيدا الفكر من راسي، صح ولا لا؟
0: صح. كيف لكن طب يعني مش هيك أوقات نتصرف بطريقة عشوائية منندم عليها فيما بعد؟
1: طبعا
0: هيدي هالمواقف بتصير دايما، وقت ياريت ما قلت هالكلمة
1: ردت الفعل.
0: صحيح كنا تحت تأثير شعور سلبي، يعني
1: 100%
0: لو كنا لقطينه أول ومكتشفينه كان مش الحال وقدرنا ما عشنا هيدا المواقف.
1: لو كنا لقطينه بدنا نعرف كمان كيف نسيطر عليه وشو لازم نتصرف. إذا ما بنعرف كيف نسيطر عليه وشو لازم نتصرف هي ذاتها يعني رح نكفي بالتفكير أنه أكيد نحنا بنعرف مثلا لنقول بأيام الحرب نعرف حالنا أننا خايفين، بس إذا ما بنعرف كيف نتصرف مع الخوف لنقول أم مع أولادها أو مدير مع موظفينه، إذا هرول المدير أو هرولت الأم قدام أولادها هيدا الشيء رح ينطبع للولاد يعني رح ينتقل للشخص اللي أنت عم بتؤديه للمجموعة اللي عم بتؤديها بحياتك إن كان أم أو مدير أو معلمة أو بحي الله مكان بالحياة، رح ينتقل هيدا الشعور كمان أنه المشاعر بتنتقل من شخص للتاني، يعني إذا التاني كان منفتح لهيدا المشاعر مثل أنه طبيعي الأولاد رح يتأثروا بأهلهم، الموظف إذا مديري هيك لكن أنا شو بدي أعمل أكيد رح خاف يعني، فهيدا من الأمور كمان اللي بتودي لقصص سلبية بالحياة، بالتالي بيأثر على الإنكم يعني على الأوتبوت يعني على شغلهم على
0: انتاجيتهم
1: 100%.
0: طيب تغيير الشعور يعني قادر يغير ردة فعله، يعني هيدي نقطة كتير مهمة
1: طبعا
0: الواحد يستوعبها ويتوقف عندها ويعرف كيف من الممكن يقدر يعالج هالفكرة تما يتعرض لمواقف من الممكن تكون مأزية لإله أو لغيره كمان.
1: صحيح.
0: طب إذا بدنا نقول كيف يعني نكسر هيدي الدائرة، يعني فكرة سلبية من بعدها شعور سلبي من بعدها سلوك مؤذي،
1: صح
0: كيف نقدر نكسرها تما نوصل لهيدا الشيء؟
1: يعني أنا دغري بس حس بشي، يعني بدنا نحكي عن تقنيات هلا صح؟
0: إذا بديك شوي مش كتير
1: أوكي مش بالتفاصيل. يعني أنا وقت اللي بحس حالي أنه أنا عصبت أو زعلت أو عندي شعور سلبي دغري بدي انتبه لهيدا الموضوع، يعني أكيد هيدا بده واحد يكون in control يعني
0: شو تحت السيطرة
1: يعني عم بيسيطر على مشاعره وعلى تصرفاته. هون بده يرجع مثل ما حكينا انه يترجمها يعطيها معنى او يعطيها عنوان حتى يعرف هو شو عم بحس، وبالتالي بيقول لحاله طيب هلا انا ما رح اعمل ردة فعل، رح كفي حياتي وبرجع بعدين بعالج هيدا النقطة.
0: لازم نحكي عن أهم التقنيات هلا اللي حنفوت فيها مثل ما أنت بدك هذا المحور، التقنيات البرمجة اللغوية العصبية للتعامل مع مشاعر السلبية. هلا فينا نميز بأنواع كتيرة، خليني بلش بأول واحد الإحباط اللي حكيتي حضرتك عنه قبل شوي. شو الطريقة الأفضل لاستعادة الحافز بعد الفشل ويتخلص ويتحرر من شعور الإحباط؟
1: إذا بتسمحي لي إذا في مجال نحكي عن شو أسباب يعني كيف بتجي هيدي الأفكار، كيف بتصير عنا براسنا، بنرجع بنحكي عن التقنيات، شو رأيك؟
0: طيب أوكي يلا تفضلي برايحك تفضلي
1: أوكي. أنا بس لحتى يفهموا يعني حتى يقدروا يستعملوا التقنيات ويقتنعوا فيها بدون يعرفوا هن من وين جاية هيدي الأفكار صح ولا لا، شو بتفضلي أيها ما نبلش فيها؟
0: ما بتفرق، المهم يوصل المفيد أوكي. للمستمع
1: أوكي. فإذا نحن الأسباب الأساسية لهيدي المشاعر، الأكبر سبب أساسي هي طريقة التربية والكلمات اللي منربى عم نسمعهم من نحن وصغار، يعني هن بيصيروا ببرجمولنا عقلاتنا وتفكيرنا أو حيالله طفل
0: حتى
1: يعني
0: سلوكياتنا كمان.
1: صحيح، لأنه الطفل أو الولد هو صغير وقت يسمع كلمة سلبية ما رح يناقشها، رح يصدقها ورح تبرمج له عقلاته. هيدا أول سبب رئيسي، مثل مثلا انتبه من حكي الناس، الفشل إذا فشلت العالم ما رح تحبك، الدنيا ما فيها أمان، وكتير قصص مثل ربينا عليها يعني. تاني سبب هو الـ يعني القصص اللي منواجهها بالحياة، مثل صدمات، مثل
0: خيبة أمل،
1: خزلان مثل ما قلنا، التنمر، وكتير أمور تانية. فكمان
0: الغيرة،
1: صحيح،
0: هيدي إنه الواحد من داخل بتطلع أكتر من الخارج.
1: صحيح.
0: شو الأسباب بتخلي الواحد يغار أو أنت أخت من أختها بتغار؟
1: مزبوط. المقارنة، اللي بتخلي الغيرة يعني تنمى أو تكبر. وقت الأهل كل الوقت عم بيقولوا ييلك خيك أشطر منك أو أختك أحلى منك أو أضعف أطول أذكى بتسمع الكلمة أكتر، هون بتربى الغيرة، بتبلش تربى الغيرة من وراء المقارنة، لأن الأهل عم بيدفعوا أو حتى المجتمع يمكن حتى أنه أختها أحلى منها أو أختها أشطر منها، أختها وصلت هي ما وصلت بحياتها. فأكيد الأسباب هي مثل ما حكينا المجتمع، طريقة التربية، وأوقات في العامل البيولوجي يعني بتكون إريديتار وراثية ممكن. يعني في ناس ما بتتأثر لأنه العامل البيولوجي يعني بالوراثة هن ما عندهم ياهن هول الجينات، كمان ممكن يساعدون أنه ما يتأثروا.
0: ويلي بحس دايما بيشعر بالذنب، كمان هذا شعور سلبي.
1: صحيح، اللي بحس بشعور بالذنب لأنه من هو صغير عطول بيكون في حدا عم بيقله أنت منك كافي أو لازم تعمل أكتر، آخر شيء بيصير يحس حاله أنه هو منه كافي للشيء اللي عم بيعمله، بيصير مثل كأنه عم بيجلط حاله.
0: يعني هدول كلهم اللي حكيت عنهم الأسباب، بدنا نشوف كيف ممكن نقدر بطريقة معينة، طريقة صحية نتحرر منهم. نبلش مع الأحباط أو تفضي غير الشعور؟
1: هلأ ما بيأثر اللي بدك.
0: شو الطريقة الأفضل لاستعادة الحافز من بعد الفشل، وكيف فينا نحوله لفرصة بدل الاستسلام؟
1: أول شيء بدنا نفكر بأسباب الفشل، يعني شو السبب اللي خلاني أفشل؟ السبب هل يا ترى سبب من وراء برمجة عقلية أنا رابع عليها؟ يعني هو يمكن الإنسان لوحده ما يقدر يوصل للجواب. فينا نقول يمكن ما قالوا جلادة مثلا، بس ليه ما قالوا جلادة؟ يعني بده يراجع كمان السبب الأساسي لهيدا السبب. إذا بدك ممكن يكون علقان بحلقة بدويرة عم تبرم بحياته،
0: دوامة يعني،
1: وعم بتقوده لحتى يوصل لهيدا الأمور. فهون لوحده ما رح يقدر، بده يراجع، يعني بده يروح لمرجع بسيكولوج أو كوتش.
0: هلا إذا بنحكي مثلا فشل بالمدرسة اعتبري أوكي، أو فشل بالجامعة، أو فشل بعلاقة عاطفية، أنه تكون النتيجة من بعد علاقة معين أو من بعد امتحان معين، بهاللحظات الشخص كيف ممكن نقدر نلاقي له طريقة معينة تخفف عنه وما نخليه يوصل للإحباط؟
1: صح، أول شيء بده يعرف هو شو السبب، مثل ما قلنا يعني بده يعطيها مينينج، يعني شو ليش صار معي هيك. وما بتوقف الحياة هون، بترجع بتكفي، كلنا بنعرف انه بترجع بتكفي الحياة، والحياة كلها ups and downs، يعني طلعات ونزلات. اذا بتسمحي لي هون رح اخبر قصة سريعة.
0: اكيد.
1: اوكي، بيحكوا عن بحار كان عايش على البحر ومخوي لدرجة انه كانوا يقولوا هو والبحر توأم. فبنهار من الايام طلع عباله يبحر، يعني ياخد سفينته ويروح فيها، بيطلع بيلاقي انه السما صافية والطقس كتير حلو، تحمس زيادة هالبحار وبياخد سفينته وبيروح بيبحر فيها. بس وصل على نص البحر بتهب الريح وبتخلي الموج يكتر ويعلى ويمرجح السفينة شمال ويمين، يعني ممكن بأي لحظة يوقع ويغرق وممكن يموت وممكن وممكن وممكن. بس بنفس الوقت هالبحار لأنه مخاوى البحر وبيعرفه كتير منيح، اللي عمله انه كفى طريقه، بس يهدى الموج يكفى طريقه، بس يرجع يقوى الموج يرجع يروق المسار تبعه، لحديت ما رجع على الشط. بس رجع قالوا له كان العالم كله ناطرين انه هيدا الزلمة رح يموت اكيد بالبحر، مش رح يقدر يكفى حياته. فلقيوه رجع هو وسفينته بخير وسلامة، قالوا له كيف هيدا، كيف قدرت انت يعني بهالعاصفة المش طبيعية انك تقدر تكفي؟ قال لهم انا ما جربت لا هد الريح ولا روق الموج، اللي جربت اعمله ان امشي معهم وسيرهم حتى وصلت لهدفي. فهي هي الحياة نفس الشيء.
0: تعرفي مثل كأنك عم تخبري الكل اللي ما عم يسمعنا انه الفشل او الصدمة او شيء هدول كله عرائيل تعترضنا بالحياة.
1: صحيح،
0: نضل مستمرين طالما عارفينين لوين رايحين،
1: 100%
0: لوين واصلين.
1: 100%
0: هيدي حبيتها، هيدي كتير معبرة القصة. طيب اذا بنحكي شوي عن الغير اللي سبق وحكينا شوي عنه وقلنا ليش، كيف بنحول هيدا الشعور بطريقة صحية لدافع بدل ما تتحول فعلا لاستنزاف نفسي.
1: صحيح صحيح 100%. وبتوصل لكتير بتودي لأمراض نفسية تانية ممكن.
0: 100%.
1: يعني بتبلش القصة بغيرة وبتروح لمحلات كتير خطرة يعني.
0: مقارن، معقول تبلش القصة بمقارن تتوصل لغيرة؟
1: مزبوط. أول شيء بده يفهم الشخص أو حدا بده يساعده وين نقط القوة عنده، وأنه كل إنسان عنده نقط قوة ونقط ضعف، وكل إنسان عنده مثل مثلا بحياته مختلف عن التاني. ما فينا نعمل ابدا مقارنة لا للحياة ولا لا يعني ليه هيدا حياته هيك وانا حياتي هيك. كل انسان مثل ما بيقولوا اسمحي لي فيها صليبه على قده.
0: صح.
1: هيدا من ميله. من ميله تاني بس نقوي الثقة للإنسان بحاله، ندويله على نقط قوته ونقله اشتغل عليها واستفيد منها. هون بصير ببطل يفكر يعني، كمان بنكون عم نقوي طريقة الأفكار الإيجابية وعم نروح عم يعني عم ندفن إذا بدك الأفكار السلبية اللي عم تخليه يكون عنده هيدا الشعور. بالتالي بنعليله ثقته بنفسه، بنعليله الإحساس بالحب الذات إذا بدك،
0: يعني بنيله كيف يرضى على نفسه على حاله.
1: 100%.
0: طيب الشعور بالذنب كيف بنقدر نسامح نفسنا على أخطاء الماضي، وهل قادرين فعلا نبلش من جديد دوما نبقى أسرع إذا بدك لأخطائنا؟
1: بس نفهم انه مش نحن الوحيدين اللي بنغلط بالحياة، ومش الحق علينا يعني، حتى لو الحق علينا كمان بس قادرين نصلح بمحل معين الأغلاط معينة، او نعملها تغطية بشي احسن يمكن. هيدا بخفف شوي من الشعور من الذنب، وما نضلنا عم نعيد نفس الفكرة براسنا انه انا الحق علي وانا اللي عملت هيك، ولو ما عملت هيك ما كان صار هيك. لا، طب انا شو لازم اعمل حتى ارجع زبط الموقف، او اذا موقف ما بيتزبط شو بقدر اعمل للمستقبل ما ارجع عيد هيدا الغلطة.
0: هلا عم نشرح بس بعد ما عرفنا التقنيات لازم نتبعها تنكفي مع الخوف والقلق، كيف نقدر نوقف التفكير الزائد والتوقعات المخيفة؟ عن جد تحسي كل واحد وقتها بيخاف من شيء بيعمل سيناريو معين.
1: صحيح.
0: بيكتبه وبينتظر النهاية اللي هو متصورها
1: اللي بقى
0: لك على خوف يعني.
1: صحيح 100%. هون أكتر شيء التقنيات بتطبق، إذا بدك تقنيات الـ NLP يعني، مثل ما حكينا بالخوف خاصة هون بدها تتسارع ضربات القلب. كرمال هيك حتى نهديها أول شيء بدنا نعطي معنى للشيء اللي عم نحس فيه، عنوان. ومن بعد ما نفهم انه نحن اوكي خايفين، نعرف شو سبب هيدا الخوف اذا قادرين نسيطر عليه، ولأي مدى قادرين نسيطر عليه او ما قادرين نسيطر يعني على سبب الخوف. اذا مش قادرين نسيطر عليه هلأ بهاللحظة، على القليل قادرين نسيطر على ردة فعلنا على هيدا الشيء. ساعتها نحن منبلش اول شيء مثل ما حكينا بالتنفس، تاني شيء منبلش تنقطش الفكرة بدنا نلهي حالنا بحيال شيء قادرين نلهي حالنا فيه. ممكن كمان نكتب افكارنا يعني نحن بشو عم نحس، بشو عم نفكر، وليه عم نحس وليه عم نفكر. وعلى فكرة اليوم صار في كتير مثل مذكرات هيك، كتب مذكرات وفيهم اسئلة معينة مثل كأنك انت عم تتحاوري انت وحدا، بيساعدوك انك تتخلص من الافكار السلبية وبيعطوك مثل جايدنس يعني مثل دليل كيف تقدري انك تقطعي هيدا الفكرة بالتحديد انت اللي عم تقطعي فيها.
0: طيب الغضب كيف نقدر نتعامل معه بدون ما نأذي نفسنا او نأذي غيرنا؟ يعني هل في طريقة صحية معينة للتعامل مع لحظات الغضب، الانكسار اذا بدك، الخسارة؟ الغضب يمكن اقوى بتصور ترجمته على الارض اصعب شيء، لانه الواحد بيفقد حتى التفكير، بيفقد المنطق اذا بدي.
1: صحيح 100%. بس هو يتعود الانسان يعني يعرف يسيطر على افكاره وعلى مشاعره، بيقدر يسيطر على حيالة موقف معين، او على القليلة ردة فعله بموقف معين مثل الغضب ما رح تكون قوية قد ما هو مش عارف شو به. يعني وقت انا عارف ان انا هلأ بهاللحظة غضبان ولهيدا السبب، وانا لازم اتصرف بهيدا الطريقة يعني اعمل مثل ادارة لمشاعري، يعني جرب قد ما فيني ادير مشاعري بالتي هي احسن مثل ما بيقولوا، بكون انا بطل صراحة.
0: طيب شو الافضل، الواحد يكبت مشاعره او لا؟ انه يقدر بالعكس انه يعبر عنا بكلمة فيها من
1: اسئلة كتل المشاعر. يعني هذا سؤال صراحة كتير مهم وكتير بضيع، انه ممكن الانسان يضيع بين انه يحول مشاعره من فكرة سلبية لموضوع ايجابي او يكبتها. الكبت المشاعر كتير بتودي لقصص سلبية بالحياة، بتدفن أحاسيس وبتدفن أفكار ممكن تظهر بأي لحظة. كرمال هيك منلاقي نحنا في ناس مثلا شو ما يصير معهم دغري ردة فعلهم بتكون عيط وصريخ، شو ما يصير
0: هدول كابتين مشاعرهم بيكونوا
1: 100% وكابتين أفكارهم، يعني ما كان عندهم حق الإجابة أو حق الرد. هن وصغار كان يعني ما كان عندهم صوت إذا بدك، هن وصغار يعني ما يقدروا يعبروا عن شو عم بحسوا شو عم بيقولوا، فهن بس كبروا على فكرة انه حيالا شي بخليهم يغضبوا فيهم يصرخوا ويعيطوا ما حدا بيقلهم شي.
0: طيب الفرق اذا بدك كمان بين ادارة المشاعر وبين كبتها او حتى كمان بين الاعلان عنها، يعني بما انه التعبير عليها.
1: ايه اكيد في فرق، يعني مثل ما حكينا كبت المشاعر هي شيء كتير مؤذي للانسان.
0: كيف اداره المشاعر وقت المتعرف من عنوان لهيدا الشعور من عنوان، وساعتها بكون نحن عم ندير هيدا المشاعر، يعني بالتالي عم ندير حياتنا نحن؟
1: لا اكيد سؤالك بمحله صراحه. نحن منكون عم نفهم شو بنا، منكون عم نترجم انه شو عم نحس، ومنكون عم نوعى. يعني وقت الانسان واعي شو عم بيقطع بيكون قادر أكتر هون يبلش يعمل سيطرة على ردات فعله على طريقة تصرفاته. فأكيد لا مش رح يكبتها، ولا رح أنه إذا عرف هو شو بيه أو عطاه عنوان للشعور. هون بتبلش أول خطوة باتجاه إدارة المشاعر.
0: خلينا نتعرف من حضرتك عن بعض العادات اليومية اللي بتساعد الإنسان على إدارة نفسه بشكل أفضل.
1: أوكي. أول شيء بده يعمل مثل برنامج، يعني يعمل مثل سكادجول لحياته، يحط أهداف بحياته. يعني أنا هدفي من هيدا النهار شو، وين بدي أوصل من هيدا النهار، من هيدا الأسبوع، من هيدا الشهر، من هيدا السنة. بس نحط نحن أهداف، يكون في هدف قدامنا واضح وصريح. من هون منبلش خطوات التغيير بدون ما نحس. يعني مثلا أنا عندي هدف أني أنا لنقول أوصل بشغلي لخبرة معينة أو لمبلغ معين أو مع ولادي لنجاح معين أو أنا بحياتي حيلا شيء، بس حط هدف إيجابي بحياتي. انا عم بعطيك هيدي اسمها سمارت، يعني هيدي مثل بزنس بلان، يعني هيدي بتطبق على حياتنا بكل سهولة. بلش من اليوم. طب انا شو الخطوات اللي بدي اعملها لاوصل لهيدا الهدف؟ مجرد ما انا حط هدف مثل كأنه بده يعليني، بده يقدمني، بده يعطيني نوع من الموتيفيشن،
0: حافز، تحفيز،
1: صح، تحفيزي، شعور حلو. اذا انا بوصل له بدي حط شو هي

0: ياخد كذا مرجع ويعمل مثل مقارنة يعمل مثل مقارنة بين المراجع ويعرف يعرف شو الأنسب له أكيد يسأل غيره. ساعتها هون مثلا لنقول عنده هدف تعلم مهارة معينة ببلش من اليوم بيعمل مقارنة وبيسأل العالم اللي شاطرين فيها لهيدي المهارة انه شو الطريقة وشو الأنسب وشو الكورس اللي قادر ياخده لحتى يتعلمها وعلى أساسها بحط مثل بلان بحياته حتى يبلش في يعني خطوة خطوة ليوصل لهيدا الهدف. وهيدا الهدف بلهي عن كل الأفكار السلبية كمان ممكن يكون الرياضة
1: حتى لو تعرقل تحقيقه بكذا مطب
0: بده يتعرقل. هيدا هو
1: المثل بدل انه طالما قدر فهم شو المشاعر عنده يعني قادر هو ينجز هالشي رغم كل العرائل.
0: طبعا هو في يعمل ريسكادجولينج يعني بحياته يعني حتى لو قايل بعد سنة اذا صار معه شيء ما قدر يوصل بعد سنة ما حدا رح يقول له لا اذا وصل بعد سنتين يعني.
1: طيب كيف هيك السؤال انت عم تحكي حضرتك خطر عبيلي اعتبري نحن عرفنا الشعور اللي عم نحسه لأي مدى إذا اعترفنا فيه للآخر ساعتها بنقدر نتحكم فيه وما بنضطر نعمل هالتعبير الصادم للغير.
0: هلا للصراحة جنى يعني بدك تشوف الآخر كمان قديش قادر يتقبل ويتعاون معنا بهيدا الشعور لأنه كل إنسان عنده خريطة براسه معينة كرمال هيك على القليل اللي نحن نعترف فيه لنفسنا بالدرجة الأولى ونعرف كيف الطريقة اللي بدنا نعترف فيها للآخر يعني شو المفاتيح اللي بدنا نوصل له الفكرة اللي نحنا حابين نوصل له اياها وشو الهدف منها. يعني اذا نحنا بدنا اياه يسامحنا على موقف معين بدنا نوضح له انه شو الاسباب اللي خلتنا نعمل هيدا الشيء انه يمكن نحنا ما كنا عارفين ما كنا اوير بكامل وعينا وقت اللي عملنا هيدا الموضوع ومش نحنا مش بسيطرة عقلنا عملناه فنحنا رح نعمل المستحيل حتى نضبط الموقف لنقول كمان الآخر بدك تشوفي قد قادر يتقبل ويتفهم ونوعي انه بتصير الاشياء يعني مش انه صارت هالشغلة وبحياتها ما رح تتصلح.
1: هلا اذا باختصار نحكي شو هي اول خطوة برأيك لازم تصير تا الواحد منا يبلش فعلا يستعيد السيطرة على حياته يعني يتخلص يعني يقاوم كل المشاعر السلبية.
0: هي قصة وعي كل ما الواحد يكون واعي على أفكاره وعلى أهدافه وعلى كل شيء ناطره بالمستقبل كل ما هو قادر يسيطر كل ما هو قادر يدير مشاعره كل ما هو قادر يدير حياته. يعني مثلا رح أعطيك مثل صار مشكل صغير بين شخصين في شخص بيستوعب الموضوع وبيرد بتكون ردة فعله كتير عقلانية ليه لأنه هيدا مسيطر على مشاعره بالتالي ما بتودي لقصص أبعد من هيك وأصعب من هيك وبيكبر المشكل وما بيعود وبيخلص والنتائج بتكون كتير سلبية. أو بيقدر يسيطر على مشاعره بيقول عارف أنا شو سبب المشكل وأنا هلأ ما رح أنجر بهيدا المشكل رح أقطع الموضوع وكفي حياتي وعارف بالطريقة الصح. هون قادر يسيطر ليه لأنه المفاتيح بإيده يعني هو شو اللي ساعده الوعي يعني بده يكون قد ما فيه واعي بس يصير شيء نيجاتيف بحياته بده يبلش بالوعي يعني يكون يعرف شو عم بيصير معه
1: يعني وليه صالح مع نفسه.
0: صحيح
1: هيدا اللي بتوصله تقدر يستوعب ويفهم كل القصص اللي عم تصير معه
0: مزبوط
1: وساعتها أكيد بيقدر يسيطر عليها وحتى بيقدر هالشي بينعكس على الآخر حتى بيقدر يفهم الآخر أكتر وبيقدر يتجنب كتير مواقف بحياته 100% يعني طبعا إذا بدنا نختصرها بنقول بالنهاية إنه ما لازم نمنع التحدي مش إنه نمنع هيدي المشاعر التحدي إنه نفهمها ونحتويها وهذا الشيء بيأثر على حياتنا بشكل كتير إيجابي
0: صح.
1: وطبعا بيخلينا نتجنب كتير مواقف بيخلينا يمكن نحمي حالنا أكتر ونصنع على حياتنا حياة صحية متزنة
0: مزبوط 100% يعني أهم شيء الإنسان يعرف يعمل سيطرة على مشاعره، كمان يحط بلان لحياته انه لازم يمرق اسبار، يعني في خطوات صغيرة بيقدر مثلا بتقدر تساعده انه يحسن شعوره. مثلا تنقول بايام الحرب وايام الغضب، اذا انا لنقول بعيدة عن المنطقة اللي عم بتصير فيها الحرب، اوكي فيني انا قوم البس ثيابي انزل امشي حد بيتي او روح على الجيم او يعني اعمل سبور، او حتى بحط على التيفي او على التليفون، يعني بدل ما اقعد اسمع اخبار كل النهار اقطش هيدا السيركل واعمل انا ماي سيركل، الحلقة اللي انا قادر سيطر عليها، قوم اعمل سبور لانه سبور بيعلي هرمون السعادة بجسمنا وبحرك الدم، بالتالي كمان بيبعد عنا كتير امراض. هيدا خطوة صغيرة يعني فينا نعملها 10 دقايق نص ساعة ساعة بحياتنا اليومية، هيدا كتير بتغير امور وبتحسننا صحتنا كمان، لانه بالنهاية كله سايكل كله لاحق بعده.
1: صح.
0: كل ما نحنا نعرف نسيطر على السكادجول الصغير الديلي يعني اليومي بحياتنا، اقول انا مثلا بهول الاوقات الفراغ بهيدا الاسبوع قد ما اكون مضغوط بهول الساعات انا بدي اجرب مرق فيهم لو نص ساعة لو ساعة سبار ببيتي، اذا مش قادر انزل امشي على الطريق او اذا مش قادر اروح اعمل بالجيم الرياضة يعني اللي لازم تنعمل. اليوم في كتير انواع رياضة.
1: صح.
0: هيدي شغلة كتير مهمة. شغلة تانية القراية كمان، انه نجرب قد ما فينا نقرأ، فينا نقرأ على الانترنت، فينا نقرأ الكتب. كمان هيدي القراية بتغذينا فكرنا وبتغذينا عقلنا،
1: خلي نفصل كمان من تبقى افكارنا. صحيح 100%.
0: ونعمل اكشن بوزيتيف، يعني اذا فينا نساعد غيرنا هيدي المساعدة الغير بتحسسنا بفرح وبتحسسنا ب مثل اكتفاء ذاتي.
1: صح.
0: يعني عن جد اللي مثل ما بيقولوا البخيل ما رح يعرف القيمة. انا مش عم بحكي عن المصارف، يكون واحد بخيل بالوقت، بخيل بالعطاء، بخيل بحياة لشي. كل ما واحد ساعد غيره، كل ما عطيته ردات فعل ايجابية على حياته وعطيته فرح كمان.
1: 100%. يعني عن جد كتير مهم الواحد يقدر يوصل لمطرح يحس حاله فيه هو سيد الموقف بوين ما كان وبأي ساعة وبأي لحظة.
0: صحيح.
1: طبعا بدنا نشكر شكر من القلب ضيفتنا المدربة المعتمدة عالميا في البرمجة اللغوية العصبية استاذة كارول عبدولي. شكرا لك.
0: شكرا لك سجانة ولبنان الحر كمان اللي بيقدم. على فكرة أنا بدي نوه لشغلة أنه كتير قليل الإذاعات اللي بتقدم برامج بناءة. يعني هديك المرة كنت عم بتحاور أنا وصديقة لقلي، قالت لي كنت راجعة بالعجقة وعم بسمع أحاديث وحكي أنه ردات فعل عالم على الإذاعة أنه حدا بيسأل سؤال قالوا بيجاوبوا المستمعين بطريقة كتير غلط ومن ما في إدارة للحكي اللي عم بينقال. مثل ما هي الجملة بتنقال على الهواء، لا معلي بدنا نفلتر نحنا شو بتقول العالم، بدنا نساعدهم وبدنا نوجههم تيصير انت نصير عايشين بمجتمع أحسن.
1: مستمعي لبنان الحر بيعرف انه مهمتنا ورسالتنا هي كل شيء بيفيدهم.
0: صحيح.
1: على أمل دايما كل يوم بعد يوم نضل نأمل كل شيء ممكن يقدر يفيد المستمعين ويحسن لهم نوعية حياتهم
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك مرة جديدة، وشكرا أيضا للزميل مارك البيتار. بلتقيكم بكرة إذا ربنا راد حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.
0: Thank you.
1: معنا الحياة إلى معنا، مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

قتل 5 أشخاص في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية استهدفت الدوير النبطية. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة الغندوري في قضاء بنت جبيل، كما شن غارة أخرى في المنطقة الواقعة بين برج رحال والعباسي في قضاء صور، في وقت قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة صدقين في قضاء صور. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أنه عثر على كابل ألياف بصرية لطائرة حزب الله من دون طيار في مستوطنة زرعيت في الجليل. وفي إشارة واضحة إلى أن معظم القتلى هم من مسلحي حزب الله، أعلن وزير الصحة ركان ناصر الدين من جنيف أن الحرب أسفرت عن سقوط 3000 قتيل وأكثر من 9000 جريح، وأن نحو 20% من الضحايا هم من النساء والأطفال. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية أن ابن زيه متى باسم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع خلال مؤتمر بعنوان لتفاوض الدولة من أجل سلام عادل ودائم. أكد أن الدولة اللبنانية استعادت قرارها وحقها بالتفاوض، فهي وحدها تحدد مصلحة اللبنانيين ولا يحق لأي جهة أن تختزل قرارها. وكان يفترض أن يدخل لبنان بعد اتفاق الطائف مرحلة الدولة، فأعيد البلد إلى النفق ودفع اللبنانيون الثمن إلى أن عادت الدولة اليوم تحكي لبنانه. النائب أشرف ريفي أشار من جهته إلى أننا نريد دولة لا دويلات، وقرارا واحدا، وسلطة شرعية واحدة، ومن يفاوض هي الدولة اللبنانية وحدها عبر رئيسها وحكومتها ومؤسساتها الشرعية. أوقفت عناصر شرطة بلدية بحنين المني شخصا من التابعية السورية بعدما أقدم على إطلاق النار مرات عدة في محيط مبنى البلدية. عناصر شرطة البلدية عملت على رصده وتعقبه حيث تمكنت من توقيفه وتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية المختصة. أخيرا هذان النداءان الإنسانيان. المريض عصام اسكندر الأسود في مستشفى بحنس بحاجة ماسة إلى دم من فئة بي بوزيتيف، للتبرع يرجى الاتصال على الرقم 76-330-864 أو 03-987-059. والمريض ميشيل عيد في مستشفى الجعيتاوي بحاجة إلى وحدات وبلاكات دم من فئة A بوزيتيف. كان هذا عرضا سريعا للأخبار قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: الجنيه الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: السجال ناشط بل مستشر حول اقتراح قانون العفو العام، ولكل دواعيه الاعتراضية. فمن الاقتراح إذا ما أقر قد يستفيد البعض من دون وجه حق، وقد يستفيد البعض الآخر، بل قد يلجأ إلى وسائل قضائية وقانونية بادعاء المظلومية، وقد يتحفظ آخرون لأن الاقتراح ميز بين حالة وأخرى وتضمن استثناءات نافرة. في الخلاصة، نحن أمام معادلة لبنانية عجيبة غريبة قد تعني في حديها من زاوية أن الجميع راضون، ومن زاوية أخرى قد تعني أن الجميع غير راضين. هذا بالنسبة لاقتراح قانون العفو العام، بما يوحي في بعض وجوهه من استدارة حول مبدأ المحاسبة وتعزيز لمبدأ المسامحة. ولكن من حقنا أن نسأل على الهامش: ماذا عن الارتكابات والفظائع التي أودت بنا إلى الحروب والكوارث والأزمات على التوالي؟ إذ يبدو وكأن هناك قرارا كبيرا ومسبقا بالعفو العام عن أصحابها، علما أن العدالة لو كانت لتتكلم وتتحكم لكانوا أشي لفي في السجون. أولا، من الحزب الأصفر الذي رهن قراره لحساب إيران وقاد لبنان إلى 3 حروب مدمرة ما زلنا في خضم 3 منها، علما أنه لم يوفر الداخل استقواء بسلاحه ولجوءا إلى إلغاء الخصوم ووضع اليد على الدولة وحماية المافيات والمجرمين والمهربين. وثانيا، وصولا إلى من تولى الدعس على مبادئه وشعاراته ليقدم للحزب الأصفر الدولة ومؤسساتها وقرارها على طبق من ذهب مقابل حفنة من المناصب والمكاسب، وهو الذي قاد البلاد إلى الإفلاس وراكم الدين العام وعمم العتمة وأطاح ودائع اللبنانيين. أجل، هؤلاء جميعا يتمتعون بما يشبه العفو العام سلفا عنهم، علما أنهم يستحقون محاسبة من دون هوادة وأحكاما قاسية، لأن مفاعيل موبقاتهم وممارساتهم هي أبعد زمنا من أي حكم بالسجن المؤبد، بل أشد وطأة من أي حكم بالإعدام، لأنهم عملوا على إعدام وطن وشعب ودولة معا. ولكن لكل طاغية نهاية، ولكل فاسد قصاص خلف الباب، لو تدركون يا أولي الألباب. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات. البنزين 95 أوكتان 1,559,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1,577,000 ليرة، المازوت 1,244,000 ليرة، والغاز 1,444,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

حوار حر ملفات الدولة العميقة وخفاياها تحت المشهر، فمن يمسك بخيوطها؟ ما هي مخاطر السيناريوهات المطروحة لملف التفاوض مع إسرائيل؟ وماذا يعني الاتفاق الأمني؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها مع مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية بيتر جيرمانوس. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء الواحدة بعد الظهر. حوار حر نجمع فيه

0: وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر، يلي بيسرني أن استضيف بهذه الحلقة مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جيرمينوس. أهلا وسهلا فيك رئيس.
1: شكرا جزيلا.
0: موضوع الساعة اليوم قانون العفو العام، اجتماعات وسجلات وطائفية ومذهبية ومخاض عسير طلعوا بصيغة مشتركة، هؤلاء النواب يلي هنشغلون انهم يشرعوا، واذ ترجع بتتعقد الامور وبنرجع منشوف انه رئيس مجلس النواب يلي هو بالنوادر يلي بيعملها بيقرر تأجيل الجلسة من يوم غد الى يعني موعد لاحق. شو اللي صار؟ شو هي الملاحظات؟ والأهم من كل هذا الموضوع، قانون العفو العام هو مجسم صغير عن مشكلة لبنان الكبير؟
1: هلأ هو أكتر شغلة هيك بتضحك وقت زعم الطوائف بتشكوا من الطائفية، يعني بتفكريهم من أتباع الدلايلاما أو أنه الناس يعني منزهين يعني هي قصة الشكوى من الطائفية ومن الفساد.
0: يعني عم نحكي عن رئيس نبيه بر اليوم يلي قال انه شابته كتير انه تفاجأ بالكم من المذهبية والطائفية التي حالت دون انه يتوجه بكرة الى الجلسة العامة لمجلس النواب.
1: يعني بتفكري رئيس حزب الخضر يعني وبالمعارضة له 40 سنة وفجأة يعني مصدوم من الواقع. هلأ يلي صار هذا الملف وراءه موضوع ما يسمى الإسلاميين. انا ما بحب كتير هالتسمية. احنا بنعرف انه صار في ثورة بسوريا وصار في حرب بسوريا وكان هنالك ناس وتيارات داعمة للثورة السورية ضد نظام الاسد، وكمان بهديك الفترة صار في حركات مثل داعش كمان بسوريا وبالعراق، فتدخلت الامور مع بعضها وصار في ملف ما يسمي بملف الاسلاميين في لبنان. في منهم كانوا سوريين وفي منهم لبنانيين. يبدو أن السوريين مثل ما فهمت تم تسليمهم لسوريا، يعني ما عاد الملف بالحجم يلي موجود فيه، ضل ما يسمى باللبنانيين. هلأ هن أعدادهم حسب أنا معلوماتي ضئيلة جدا، يعني نحن عم نحكي تقريبا عن 105-106 موقوف، يعني مش نحن عم نحكي بألاف الموقوفين، يعني عم نحكي بأعداد ضئيلة. طيب انا كرمال هيدي تنعتبر هيدي مشكلة سياسية ضاغطة، مش بعمل قانون عفو عام.
0: شو بنعمل بهذه الحالة؟
1: لما بنعمله بهالحالة انه بنفوت على الملفات كملف ملف،
0: يعني دراسة ملف على حدا، كل ملف على حدا،
1: كل شخص على حدا، حتى يعني منهم كتار. وشغلة سهلة جدا انه تنعمل، مثلا شيخ احمد الاسير لا يزال قيد المحاكمة. طيب شو بيمنع اليوم محكمة التمييز تخلي سبيله للشيخ احمد الاسير؟ أنا مع إخلاء سبيل الشيخ أحمد الأسير.
0: مع إخلاء سبيل الشيخ أحمد الأسير؟
1: نعم.
0: وماذا عن هواجس المؤسسة العسكرية؟ وماذا عن ما اقترفه الشيخ أحمد الأسير؟ أنا طبعا بعده هلأ في قفص الاتهام، لا يبضل بريء حتى تثبت إدانته، وإنما أنه الشيخ أحمد الأسير يعني بس نقول اسمه بدنا نشوف نحن شهداء الجيش اللبناني مين بحصل دمهم.
1: عنوان العدالة الذي رمز العدالة هي سيدة معصوبة العينين بإيد اليمين في سيف رفعته شهرته، بإيد الشمال في ميزان على الواطي. هالميزان بيقول انه انت إذا نفذت القانون بشخص ونفس الشخص يلي مقترف ذات الفعل عفيتيه من تنفيذ القانون انت ظالمة، ولو كان هذا الشخص يستحق العقوبة. ومن هنا أنا سأطرح سؤال، ألم يتسبب حزب الله منفردا بتدمير جنوب لبنان وتدمير اقتصاد لبنان هلأ بهي المعركة بآخر حرب، وتهجير أكثر من 1,000,000 شيعي، والتسبب بموت عسكريين بالجيش اللبناني بعتقد صار عددهم تقريبا يعني 17-18 صرخ عنا خسارة بالجيش اللبناني، ما بعرف عددهم على شو اسمه، خارج إطار الشرعية الدولة، خارج إطار أي قانونية، هذا أليس ألا ينطبق على جرائم ينص عليها قانون العقوبات والقانون اللبناني؟
0: أنا بدي أسألك كقاضي، اليوم أنا بدي أسألك كقاضي، اليوم بس شرع حزب الله بحرب الإسناد يلي هي ضد إسرائيل، لم يكن بعد بالتصنيف الدولتي للدولة اللبنانية خارج عن القانون، يعني وقت بلش بالحرب وهي حرب ضد إسرائيل يلي في قوانين تجرم التعامل مع إسرائيل الداخلية اللبنانية، كان بعده مقاومة منصوص عنا بالبيانات الوزارية ومعطية شرعية. أتجدر المقارنة بينه وبين أحمد الأسير؟
1: تجدر المقارنة أكيد، كما أنه أحمد الأسير ينتمي إلى تيارات سنية متشددة، حزب الله ينتمي إلى تيارات شيعية متشددة، كما أنه أحمد الأسير ينتمي إلى ما يسمى بتيارات تأسلم سياسية، ينتمي حزب الله إلى تيارات تأسلم شيعية. ذات شيء أنا بالنسبة لإلي، يعني ما في ولا فرق. هلأ وفي صراع بالمنطقة سني شيعي، يعني عم بعمل له دعاية، موجود يعني فينا أو بلينا، ومش من هلأ، من وقت اندلاع حرب العراق إيران مع صدام حسين هو منفجر يعني بشكل مرعب، وبالتالي هذه حقيقة. وتبدأ الدولة اللبنانية أن تكافح إذا أخذ قرار أن تكافح، إذا بدنا نقول التأسلم السياسي السني، عليها أن تكافح التأسلم السياسي الشيعي، ولا بتكون هذه الدولة منحازة. وإذا انحازت الدولة اللبنانية إلى حركات التأسلم الشيعية، ستتهم الرئيس يلي هو مسيحي حسب الدستور اللبناني انه هو ماشي بحلف الاقليات.
0: صحيح.
1: ونحن لا نريد ان نصنف انه نحن ماشيين بحلف الاقليات ضد السنة ابدا، نحن نريد ان تكون الدولة اللبنانية دولة محايدة في هذا الصراع المخيف بالمنطقة.
0: رح نحكي عن حزب الله وعن وضعه القانوني رئيس، بس خليني شوي بقانون العفو العام. قلت لي لازم ان يعالج كل ملف على حدة، انما اليوم ما وصلنا لإله. شفنا انه ثنائي الشيعة في عدة ملفات متداخلة، ليس فقط ملف الاسلاميين، وتم تسييس هذا القانون باكبر نوع من التسييس الموجود بلبنان. الثنائي الشيعي بده كرمال المبعدين باسرائيل، الاسلاميين بالنسبة للسنة، المسيحيين عم بيطالبوا انه باسترجاعهم هؤلاء، يعني في عدة امور تخالطت جسدت الى حد ما التركيبة اللبنانية الموجودة بلبنان وهذا الشرخ الكبير بين مكوناته. شو هي العقدة المخفية بالقانون العفو العام وليش مش عم نقدر نقره بصيغة توافقية؟
1: على قانون العفو العام غلط. أنا تقنيا
0: أنت اللي بدك ملف بملف.
1: أنا ضد. أنا أول شيء يعني أنا يعني وقت تقولي عنون عفو عام عم تضرب كل النظام القانوني، يعني نحن عايشين ببلد أصلا ما في عدالة، وأصلا في ناس فوق القانون، وفي ناس عندها حصانات هي مش موجودة بولا بلد بالعالم، حصانات إدارية وحصانات قضائية وحصانات نيابية، يعني ما آخر شيء بتطلع بالمعتر يلي ما قاله حدا. يعني نحن عم نشعر إنه في ظلم بلبنان، وفي ناس إنه تحاكم وتتعرض للإساءة وللافتراء وللحملات إعلامية والتشهير والصحافة الصفراء. يعني ما عم يوقف هذا الموضوع من قلنا شي عشر سنوات، يعني عم مثل واحد عايش بجحيم وبهذه الفوضى. فنحن ما أول شيء يعني كتير صرنا بعاد عن ما يسمى بدولة القانون. بعدين عنا كم من التوقيفات، إذا بدنا نحكي يعني مثلا يعني ما بيتم احترام الأصول القانونية، هنالك دعوة مدنية يتم تحويلها إلى دعوة جزائية.
0: صحيح.
1: هناك تعسف بالتوقيف الاحتياطي، يعني يلجؤون إلى التوقيف الاحتياطي كأنه عقوبة. طب أنت بتوقف واحد عشرة أيام بعدين تخلي سبيله، طب ليه وقفته عشرة أيام؟ شو عملوا هالعشرة أيام؟ طب أنت وقفته عشرة أيام شو عملت؟ غير أنك بهدلته حركت السوق والدرك والمخفر والفصيلة والسيارات والمزوط والبنزين، يعني عم يتم استعمال بوقت في مجرمين خطرين ما عم بيتعرضوا للعقوبة لازم يتعرضوا له. وأهم شيء اللي أنا دائما أدافع عنه هو عقوبة الإعدام. عقوبة الإعدام لا يزال القانون اللبناني ناصص عنها. القضاء اللبناني عم يحكم ناس خطيرين بالإعدام، ما بتنفذ السلطة التنفيذية.
0: ولكن إذا نفذت، أنت بتعرف كتير منيح أنه هذا قانون الإعدام، نحن إذا بدنا نفوت بالقوانين الدولية قانون الإعدام ما بيخلينا نفوت باتفاقيات، يعني في شرعة دولية تجرم الإعدام، يعني ما لنا بقى
1: الولايات
0: يعني
1: المتحدة
0: متخلفين نحن بالعصر بعد عنا قانون إعدام.
1: الولايات المتحدة تعدم، السعودية تعدم، إيران تعدم، الصين تعدم، في كتير دول تعدم، في الاتحاد الأوروبي. أوكي أنا عندي وضع، يعني أنا عندي وضع ببلد بدي هديه، يعني قد ايه في عنا جرائم قتل؟ حدا عنده فكره من هودي اللي عم يعملوا قانون العفو؟ عندهم معطيات؟ مثل ما عم بقول انه انا ملف ما يسمى بالاسلاميين فينا نفكفكه برواء، في ناس كتير خطره في خطر أنها تطلع. يعني أنا اليوم إذا طلعت واحد وبكرة عمل مجزرة ببريز أو بألمانيا، يعني أنا لازم أعرف من إني هالأشخاص اللي عم طلعهم واحد واحد. في ناس لازم، في ناس بتطلع حتى لو محول إرهاب، في كتير ناس تحولت إرهاب وهي منا إرهاب.
0: بس الضرورة أحكام. نحن اليوم عم تعرض لي بعدك رئيس يعني أحوال القضاء بلبنان، عم تعرض لي أنه بعد في موقفين احتياطيين يمكن يعني جزافا موجودين داخل المحاكم، في محاكم بعد ما عم بتتم، السجون مقتصة، ما في محل، مبنى المحكومين فيه صحيح. موقفين
1: يعني
0: الحال إذا ما عم نقدر نحاكم بنعمل كل ملف على حدة راحت سنوات، شو بنقدر نعمل؟ بدك حل اليوم للضرورة أحكام.
1: هو الملف الضاغط وملف ما يسمى بالإسلاميين، وأنا عم بقول
0: فقط الإسلاميين في كتير، والمخدرات
1: وال يعني سياسة قضائية بدها على المخدرات، التجار المخدرات. أول شيء قانون المخدرات اللبناني اللي صار عمره تقريبا 26 سنة هو قانون متخلف بكل معايير التخلف، وبعد ما حدا يعني ما يعني ما يعني حتى ما فكروا يعدلوه بيساوي، هذا مش موجود بولا بلد بالعالم، بين الحشيش يعني تشرعت بثلاث ارباع دول العالم
0: وبلبنان كمان
1: كزراعة وكتعاطي يوازي بين الحشيش مساوي بين الهيروين، هيدا ما بتصير. طيب واحد بضيف سيجارة بيحكموه 5 سنين، واحد بياخد شحنة كوكايين على اسبانيا 10 طن بيحكموه 5 سنين، واحد بيخلوا سبيلهم
0: كمان. طيب 5 سنين.
1: فاذا قانون المخدرات هو يعني في قوانين، في تخلف، في لجنة تخفيض العقوبات عطوها صلاحية أكتر، عطوها يعني خلوها لجنة تخفيض العقوبات عيدوا تنظيمها أو تشكيلها، عطوها لازم تنعطيات يقدروا يشتغلوا أكتر ولا يقدروا يطالوا كل الجرائم، وإذا في حدا لازم يطلعوه يقدروا يطلعوه، بس مش دقمة، مش دقمة. في ناس قتلة إذا طلعوا رح يقتلوا، في ناس مختصبين إذا طلعوا رح يختصبوا.
0: طيب شو الهدف من قانون العفو العام اليوم؟ ليه برأيك عم تطرحوا هذه السلطة والنواب؟ شو الهدف من وراءه؟
1: شعبوية.
0: فقط شعبوية.
1: عندنا ملف ضاغط اسمه ملف
0: الإسلاميين.
1: ما قدروا بوجه الرئيس السوري سلموا السوريين.
0: أه.
1: هل نقل الضغط إلى اللبنانيين؟ إنه خي هول شو بدكم تعملوا فيهم؟ فتنا بالبازار. اجوا طلعت قوى سياسية تقول انه ليش صمنا بس بدهم يستفيدوا، نحن بدنا نستفيد. اوكي شو انتم شو بجامعتكم شو بيشتغلوا؟ تجار مخدرات
0: يعني
1: وكذا. بدنا نطلع تجار المخدرات وبدنا نطلع القتلة وبدنا نطلع المغتصبين. لا كيف هيك بدنا نعمل دولة؟ انا لهلا بنتقد قانون العفو العام لان عمل بعد الحرب الاهليه، بس هيدي حرب اهليه ضلت 15 سنه وفي انتقادات عليه من مفكرين ويعني بعلم الاجرام انه ما كان لازم ينعمل بالطريقه اللي عمل، بس يمكن كانت الطريقه الوحيده. بس اليوم لا، عن يعني عندنا 100 طريقه اليوم لنخفف الاقتصاص، لنرسم سياسات قضائيه. بيقدر مدعي عام التمييز يبعث ورا المدعين العامين يقول لهم ما بتوقفوا الا بالامور، بس هاي الامور وهي الامور الدعاوى المدنيه، التعسف بتحويل دعاوى مدنيه، بكون واحد يقول له معه الثاني مصاري، بتصير جزائيه، بصير في توقيفات. طب انت عم تنهك النظام الجزائي اللي لازم يكون منكب على جرائم حقيقيه مش على على على امور، والى ما هنالك يعني من تعقيدات. وبعدين فينا نروح على فينا نعمل قوانين في عقوبات غير السجن، يعني مثلا حرية مراقبة، خدمة اجتماعية.
0: يعني إنزمية. بدك انت نفضة لكل القوانين القضائية الموجودة بلبنان.
1: بيستسهلوا بقولوا ليكو قوموا افتحوا بواب الحبوس، طلعوا كل العالم لبرا،
0: طلعوا كل
1: هذا حال. هيدي عم تخلق أصلاً. مشكلة بالمشكلة.
0: طيب تننتقل للنقطة المحورية اللي ذكرت، عملت مقارنة لافتة انه هلا منلاقي الاسلاميين بقلب الحبوس وهذا الملف اللي هو التدين السياسي، ومنلاقي انه حزب الله خارج.
1: وكيف بده يحسوا السنة؟ انا اليوم انا لو كنت سني انا ايه انه انا كيف بدي احس ما انه مشايخ حزب الله هم قادة هذا البلد مش هيك، وهم آلهته ومشايخ السنة يعني مثلهم مش هيك، هن جهاديين شيعة وهودي جهاديين سنة بالسجون، كيف بدهم يحسوا؟ شو بدنا انفجار سنة بالبلد؟ انا ما بدي انفجار سنة بالبلد، انا بدي فك هيدا، انا بعتبره هيدا لغم وبعتبره لغم خطير لازم ينفك، ومشان هيك دائما اطالب وادافع عن احمد الاسير، ويجب اخلاء سبيله، خلوا له سبيله، رح تحولوه لبطل ورح تحولوه لمشروع شراره مشكل كبير بالبلد، خلوا سبيله للشيخ احمد الاسير،
0: خلوا سبيله للشيخ احمد الاسير.
1: نعم.
0: بدهم يقوم عليك هلا بالبلد،
1: يقوم
0: المؤسسه العسكريه رح تقوم عليك بالدرجه الاولى.
1: ما بعدني عم بقول انه نحن رايحلنا فوق العشرين عسكري من وقت ما حزب الله منفردا خرق القانون الدولي وهجم على اسرائيل اول مره مساندة لغزة. ما قال انا مقاومه، قال أنا بدي ساند غزة. تاني مرة انتقاما لموت الولي الفقيه كان صار غير شرعي، كان صار كناية عن ميليشيا. مرتين فوتنا بحرب، مين حاسبه؟
0: لمساندة
1: دمر لبنان،
0: ولكن لمساندة غزة. ولكن لبنان هو منخرط بالصراع العربي الإسرائيلي، ولبنان منخرط في القضية الفلسطينية، ولبنان كان كل سياساته السابقة أنه هو مشرع هذه المقاومة.
1: يا سيادتي منخرط بالصراع الإيراني الإسرائيلي، خلينا ما نستعمل مصر امبارح ماضي 40 مليار دولار عقد نفط وغاز مع اسرائيل. الاردن باحسن الاحوال وكل النهار بيدرسوا اسرائيل اذا بدهم يحلوا المي يضخوها بطبريه او بدهم يعلوا منسوب بالبحر الميت، هيك بيحكوا مع بعض. يعني هيدي مشاكلهم. السلطه الفلسطينيه بتقول لك السلام السلام السلام، المغرب، الامارات، البحرين، اي صراع عربي؟ وين في صراع عربي اسرائيلي؟ في صراع اوكي ايراني ايراني اسرائيلي. كمان انا بدي الحق ايران بكره بصير باكستاني اسرائيلي، برجع بنمشي مع باكستان
0: طبعا عظيم. ولكن انت هيدا فصيل من قلب البلد، فصيل لبناني، حزب الله لبناني وعم بيحمل الهوية اللبنانية،
1: محمد الأسيل
0: واليوم
1: لبناني.
0: واليوم عندك انت الجنوب اللبناني صار تحت الاحتلال الاسرائيلي، شو بتتصرف بهكذا معضلة؟
1: لو في دولة بلبنان ما خلت أصلا حزب الله أنه يكبر ويهدد مثل ما أنه اليوم عم بيهدد، وبعده عم يعني دمر لبنان وهجر الشيعة، وبده هلأ أنه الدولة اللبنانية يعني نحن يعني أنا وياكي بده ياخد غير اللي أخذهم منا بالدعم وبالاحتياط تبع البنك المركزي اللي سرقه وبكل الإنفاق العشوائي.
0: هو سرق الاحتياط المركزي؟
1: ايه طبعا.
0: كيف؟
1: 40 مليار وتعملوا الدعم وبلشوا يهربوا المازوت والبنزين على سوريا.
0: على سوريا
1: طبعا. ولا مين بيقدر يعمل هيك عمليه؟ مين بيقدر يعني اليوم نحن مين انسان عادي
0: بس هو بيقدر؟ كان ضد المصارف حزب الله، وكان عم بحذر من المصارف، وبالتحديد يمكن اذا ماني غلطانه بالسنوات 2014 ل 2016 قبل الازمه كان عم بحذر المصارف السيد حسن نصر الله، ويقول لازم انتم تشاركوا بالازمه، نحن واصلين على ازمه وفي ازمه اقتصاديه. كان ضدهم
1: أكيد ضدهم. أول شيء يعتبر حزب الله يلي هو حالة متطرفة دينيا أنه القطاع المصرفي ما في شيعة، هو سنة ومسيحية ودروس، وبالتالي يروح يعني هو لا يأسف عليه. هيدي واحد. اثنين، وتبلشت الولايات المتحدة تراقب عملية أنشطة وتمويل حزب الله غير الشرعية، حطت شروط امتثال قاسي كتير على المصارف، وتبلشت المصارف تضيق على أنشطة حزب الله
0: وجمال ترانسبانك
1: حتى قبل، وتبلشوا يضيقوا عليه، بلشت عدائية حزب الله تظهر من خلال إعلامه أكتر شيء جريدة الأخبار.
0: صحيح.
1: بلش يسوق لحكم المصرف وبلش أخذ القرار يدمرهم ودمرهم ودمر البلد معهم.
0: قلت لي لو كان في دولة ما كانت سمحت لحزب الله انه يوصلنا لهون،
1: طبعا ما كانت سمحت له يكون موجود اصلا. انه اين يعني اي دوله عربيه فيها اسلام سياسي حاكم؟
0: نحن
1: اسلام سياسي ولا دوله عربيه.
0: طيب شو فيها تعمل الدوله؟ وهل يعني نحن بس نحكي عن الدوله، كنا نحكي بالسنوات السابقه المنظومه السياسيه اللي ضلت كمان بالمجهول، من هي هذه المنظومه السياسيه؟ اليوم انتقلنا، تغير العهد وتغيرت تركيبه الدوله، ولكن بعدنا عم نحكي عن دوله عميقه بعدها مسيطره على الوضع بلبنان. شو هي تفسيرات إن كان المنظومة السياسية أو الدولة العميقة التي أعطت حزب الله هذا الضوء الأخضر للسيطرة على كل لبنان وعلى كل مفاصله السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وكل مفاصل الدولة؟
1: أنا شفت هاي الدولة كيف تركبت ورح أشرحها شو هي. علقت الحرب بال75، بال75 إذا فينا نقول ضل الرئيس المسيحي نوعا ما مع رئيس الحكومة السنية يقدروا يضبطوا الدولة، ومنعوا أن يدخل إليها حزبيين، وظلت يعني نوعا ما ولو سقط البلد يعني بشكل كبير ظلت الدولة عندها نوع من الهيكلية لغاية دخول الجيش السوري لوزارة الدفاع. عظيم. هون انتقل النظام كليا إلى عند حافظ الأسد. حافظ الأسد بلش أعاد هيكلة الإدارة بلبنان، يعني بلشوا يجوبوا يفوتوا الضباط يلي بخصهم، بلشوا يفوتوا القضاة يلي بخصهم. مثلا الأومي ما كان في فوت يعمل ضابط. أوكي. بعد 92 الأومي بيعمل ضابط، واليمين المسيحي ما في يعمل ضابط، يعني إذا عرفوا أنه في أجواء يمينية فإذا في ناس كانت هي إذا بدك الدولة مجالها الطبيعي صارت برا وصولا إلى سجن الدكتور جعجع، وصولا إلى الاعتقالات، وفي ناس كانت يعني بنيويا هن يعني معادين للدولة اللبنانية تغلغلوا بقلبها، عملوا مدراء عامين، عملوا يعني عملوا ضباط، عملوا قضاة، اوكي، فاتوا صغار وبلشت هون يزرع نظام الاسد اذا بدك الادارة اللبنانية الجديدة مع حلفائه بلبنان. اوكي، في ناس دخلت معه كشريك مضارب، انما الكور العصب تبع التوظيفات تبع التعيينات كان يجي من هيدا النفس، نفس اليسار، نفس القومية البعثية، نفس كل هذه الحركات يلي نحن يعني كنا ما كنا بحرب مع إذا بدنا. والتيار كل التيارات اليمينية كانت شيعية، يعني أنت بتخصي مثلا كامل الأسعد ولا ممكن يعطوك، يعني ما بتشوف في مركز، ما بتعملي حارس حاجب على بإدارة. اوكي، يعني هذا ما لا يطبق بس ما حدا يفهمني غلط، بس عند المسيحي سني، انت كنت سنيه ما بعرف مثلا معاديه لنظام الاسد ولا ممكن تفوت على الدوله او تقدر تنجح فحص.
0: عظيم.
1: ركبت سوريا لهي الدوله لسنه 2005، قتلوا رفيق الحريري، صار في انتفاضه ما يسمى ب 14 اذار، تاملنا خير انه ان نستطيع استعاده الدوله اللبنانيه. يلي صار انه الحرس الثوري الايراني فرع حزب الله اللبناني ورث نظام الأسد وكمل فيه، وبالعكس كبر كبر لحديت وصول ميشيل عون رئيس جمهورية، هون أخذوا الدولة بالكامل بالكامل بالكامل سقطت.
0: يعني عم تعطيني أنت أنه هذه التاريخ المفصلي هو عندما وصل فخامة رئيس ميشيل عون إلى سدة الرئاسة،
1: هون انهار كل شيء. يعني هون إذا يعني إذا كانت بعد 14 أذار بين 2005 ولحديت انتخاب ميشيل عون بال 2016 عم بتقاتل نوعا ما، وفي شد حبال وفي تيارات مع وصول ميشيل عون هون، وما يسمى بالصفقة الرئاسية، يعني في قوة،
0: بس كله شاركوا بالصفقة الرئاسية
1: طبعا. في هذه التسوية أدت إلى سقوط الدولة كليا بيد الممانعة، وضلينا عم نوظف كذا، وإذا شي مرة فلت حدا يعني حدا بالإدارة شي قاضي مثلا منه under control شي ضابط
0: بيلاقوله
1: شي تيفللوه
0: بيلاقوله ملف
1: أو لا يحطوه على جنب.
0: عم تحكي عن تجربة
1: طبعا، لو أنا حد بالتدخيطة يعني بتقدر أنت ترأي هاي الدولة العميقة. فاليوم أنت بيجي رئيس جمهورية، تبري جبنا حدا شال جنبول جبناه بكرة رئيس جمهورية، مع القاعد هو على هرم من تحته
0: كله من الدولة العميقة،
1: كله إذا بدك يسار أنا بسميه. يعني سياسات معادية للاقتصاد الحر، معادية للأمريكيين، معادية لاستقرار لبنان، بتحب حزب الله إلى ما هنالك.
0: طب شو الحل برأيك؟ يعني إذا هلا أنت عم تفسر للواقع أنه نحن اليوم بعدنا تحت قبضة هذه الدولة العميقة يلي هي منتشرة بكل مؤسسات الدولة والإدارة،
1: يعني مدراء العامين، رؤساء المصالح،
0: كل شيء،
1: ضباط،
0: القضاة أهم شيء، اللي هي السلطة القضائية اللي هي أهم شيء، حتى عم تحكي بمؤسسة عسكرية ولا لا؟
1: كل شيء
0: حتى الضباط وكله. كيف فينا نحن نحل هذا الموضوع؟
1: عظيم.
0: شو بك ترجع تعمل دولة من أمها وأبوها؟
1: لا، هذا موضوع بده يروح بالتدريج. هلا وقت صار في انهيار بالعملة اللبنانية كانت فرصة ان نقلص حجم الدولة، يعني نقول انه في مشكلة نحن بحجم الدولة. اول شيء عندنا 400,000 موظف، هذه مؤشرات دولة شيوعية مش دولة طبيعية. وقت صار الانهيار المالي بدل ما نفكر كيف تنحيف القطاع العام وترشيقه، وما نحن منا بحاجة هاي الهيكلية تفقر لبنان، هي انا بسميها مش الدولة بس العميقة بل المعيقة، الدولة المعيقة. يعني انت بدك تعملي شغلة ما تبطل تعمليها، قد ما بدك ادارة وبيروقراطية ورشوة بسيبوا يشاركوك بالشغل، اخر شيء بتلغيه بتمين من راسك. هاي الدولة المعيقة يا اخي، روحوا تروح على الخصخصة، روحوا تروح على اعادة هيك، ما حدا عم يبحث بهيك امور،
0: لانه اليوم نحن بحرب. يعني نحن عم نحكي مواضيع يمكن شوي ممكن تؤجل، يعني عم تحكينا انت هلا بالنظام البي او تي، يعني الخصخصة او نص خصخصة، عم تحكينا بترشيد قطاع عام بده قرار مجلس نيابي، هذا
1: ما يقوم به الحرس الثوري الايراني فرع حزب الله اللبناني.
0: شو عم
1: يعيق قيم الدولة ويدخلنا من حرب لحرب. ولا اذا بتتذكري من بعد ما قتلوا رفيق الحريري شو عملوا تيحوروا الانظار، عملوا حرب 2006 بس افتعلوها هيدي كرمال هيدي.
0: طب رئيس بس لك شغلة، اليوم هلا بيجوا بيقولوا لك، امبارح سمعنا كمان النائب حسن فضل الله، المسار التفاوضي اليوم يلي عم بتقوده الدولة اللبنانية هو مسار مسدود. يعني عم الدولة اللبنانية صار لها من أول ما فاتت بالتفاوض مع إسرائيل بتقول يا خي عطوني وقف إطلاق نار، هذا المطلب الوحيد اللي عم تطلبه حاليا حتى تستأنف المفاوضات ما عم تحصل عليه. شو بدها تحصل الدولة اللبنانية على التفاوض مع إسرائيل؟ الجنوب احتل، بطل صار في خط أصفر ويمكن وصلنا للخط الأحمر وما بعد الليطاني. طب الكرة أنت عم تقلي مشردين وعم تحط الحق على حزب الله، بس نحن وصلنا لنتيجة واحدة، شو بنعمل معهم للإسرائيلية؟ التفاوض مش ماشي ونقوله لحزب الله اعطينا سلاحك كمان، شو بدنا نعمل؟
1: أنا مثل ما كنا عم نحكي من القانون العفوني، واحد بيجي بيعمل المشكلة وبيجي بيرميلك هو عمل بيعملها عن سابق تصور وتصميم وبيرميلك إياها بوجهك بالإفتاح حلية. اليوم الدولة اللبنانية كمان علقانة بين شقوفين، الإسرائيلي رح يقول لها أنا أعطيتك سنة وثلاث أشهر، أنا والأمريكاني سنة وثلاث أشهر ضل وقفت النار وقالوا لها روحي اضبطي جنوب الليطاني. إذا منتذكر سنة وثلاثة أشهر كانت الدولة اللبنانية عم بتماطل وعم بتكذب وعم ترفع تقارير كاذبة.
0: ماذا تقارير كاذبة؟ هيدا كانت الأحداثيات يلي عم تصلى وفقا للأحداثيات، يعني ولا مرة إجا حزب الله قال أنا عندي مستودع هون، كانوا هيدا شغل فرد من المؤسسة.
1: هي دولة ولا صليب أحمر؟ يعني بدها تقرر هي كمان، يعني ما بتم يعني مثل واحد قاضي يعني بيقول لك انا ضد، انا ما بحب حط الناس بالحبس، خي ما طعموا القاضي او جراح ما بحب يشوف الدم. هود اللي شو هي انه السلطه بلبنان هي نزاهه وفكاهه، يعني
0: نحن
1: اوستريا فيينا سويسرا بنقضي هيدا بلد خربان وبده ناس يعني بتجي على السلطه تتحمل مسؤوليه الحكم، ولا ما تجي ما انه محل التسليه لبنان. يعني ايا كان المنصب يلي الانسان بده يطلبه بهيدا البلد، اذا ما انه عارف قد ايه في قد ايه في مسؤوليه افضل ما ياخده يروح على غير محل.
0: عم بتقلي في دوله عميقه، عم بتقلي ارست خيوطها نظام الاسد وبعده لليوم جاء اخذوا ورثوا منه الحرس الثوري الايراني وحزب الله بالطبع
1: طبعا.
0: بترجع بتجي بتقلي اليوم انه الدوله منا صليب احمر او كاريتاس، كيف بدها تواجه الدوله؟ يعني انت بتقول انه ممكن الجيش اللبناني ينزل يواجه حزب الله؟ عم بيواجه 40% يعني ما نسبته 30-40% من الشعب اللبناني اذا مش اكتر، بده يواجه ما العالم على الطرقات ومشردة وبيوتهم ما قالهم، بده يجي كمان يقلهم تعوا عطوني سلاحكم. يعني شو بيقدر يعمل؟
1: بدنا نحكي بالعمق
0: ايه؟
1: السياسي اول شيء جيش هو مكنة، هو انا ما يعني لا ما انا نحكي سياسي ما فينا نحكي عن الجيش. الجيش هو مكنه تتلقى اوامر سياسيه. لو السلطه السياسيه من النافذه اللي فتحت بالسنه وثلاث اشهر اخذت مسؤوليتها،
0: شو مسؤوليتها؟ ما بنحكي
1: يعني وهنا اعني الرئيس بري تحديدا ورئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه ثلاثتهم، بشكل ان هيدا بلد بعض الطائف يحكموا ثلاث رؤساء هيك شو معنا واحد رابع عم ضارب ولي جملات الرجل
0: الخفي الا ما يطلع له طرطوشه
1: القوه الخفيه الرابع الخفي. طيب لو السلطه السياسيه بلبنان اخذت قرار واحترمت هي اصلا الصفقه اللي عملتها مع الاسرائيلي، ما هن الاتفاق اطلاق النار الاول وقت كان نجيب ميقاتي رئيس حكومه تعهدوا فيه رئيس المجلس ورئيس الحكومه

0: إسرائيلية. وما يقوله حزب الله الإيراني في لبنان هذا الخطاب السياسي أنه أنت يا دولة لبنانية ما خصك، اللي بتفاوض هي الدولة الإيرانية على لبنان. عم يجي الأمريكاني يقول لا يا أنت يا إيران ما خصك، نحن منفاوض على لبنان، إذا بدك بدك يا من الآخر نحن منفاوض على لبنان، وأنت فت ب يعني بهذه العملية، والناس عم بتموت وعم تتهجر والضيعة عم تتدمر، إيه وأمام كل هذه المأساة اللي نحن عم نشوفها.
1: طيب وشو الحل هلا اليوم؟
0: الحل شو
1: يعني انا بدي وصلك لشان انت مش عم تريس اليوم الارضية بتقول انه اي خطوة من جانب المؤسسة العسكرية، ومبارح قال علنا
0: الحل انه يصير في مظاهرة مليونية للشيعة، ينزلوا الشيعة يقولوا له حزب الله خلص بكفي كتر خيرك يعطيك ألف عافية،
1: شو عم نحلم؟
0: نعم نشكرك. عمتي الحل شو الحل؟
1: بس ما حزب الشيعة كلهم هن موالين لحزب الله.
0: نحن الحين عكارثة
1: عكارثة؟
0: ايه كوارث متتالية، نحن سندخل بكوارث متتالية. يعني اليوم إذا عن جد الطائفة الشيعية أخذ قرار بدها تحارب أمريكا وإسرائيل، يعني في نحن بمصيبة، يعني ما فيني أقول أكتر من هيك. وجنوب ما في رجعة له،
1: ما في رجعة لجنوب
0: نهائيا، مش قبل 22 سنة.
1: يعني أنت عم تنعي المفاوضات هلأ،
0: آخر مرة فاتوا بال 77 الإسرائيلية فلوا بال 2005 بال 2000 من 77 لل 2000 اوكي بترحل هلا، يعني مينيموم بهيك شيء مينيموم، يعني هذا يعني باقل تقدير.
1: وشو بيصير بالنازحين الموجودين ببيروت يلي نزحوا من الجنوب ونزحوا من الضاحيه؟
0: بشكل ضغط على الداخل اللبناني، وبصير في احتكاكات طائفيه مع الدروز ومع السنه ومع المسيحيه بسبب الاقتزاز والفقر والقلة. لانه انت اليوم اذا ضليتي عم بتعندي الامريكاني مثل ما انك عم بتعندي، والخليج مضروب وما في تحويلات من برا، والاقتصاد مثل منه، رح نروح على سيناريو، يعني
1: سيناريو اسود.
0: صومالي نوع من الصومال، ايه لانه في مجموعه اسمها حزب الله يلي هي تاسلم سياسي شيعي، ما حدا بده يقف بوجهها. ايه طيب شو سلموا البلد، سلمناها البلد، طاروا البنوك، طارت المدارس، طارت الجامعات، طار البلد، طارت المصاري، فلوا الاولاد. ايه هيدا التخاذل، يعني ما كل ما واحد يعني بده يجي يجرب الارض اذا الكل الباقي بدهم يهربوا منه. ايه هيدا هيك بصير.
1: مستعد حزب الله اليوم انه يواجه كل من يعني تتجرأ نفسه ان ياتي على سلاحه؟ قال امبارح النائب حسن فضل الله اذا اليوم رحتوا على اتفاق امني، هلا هو اعطيه هذا العنوان العريض، وكقوات امريكيه بدها تجري ولو انه ضمن لواء لبناني، اعطيها تجميلات، سنعتبرها مثل ما بنعتبر القوات الاسرائيليه وسنقاتلها.
0: هو عم بيقاتل اسرائيل؟ ما يقاتل اسرائيل، ما هي كل يوم بتدمر لها 4-5 ضياع.
1: بس عم بيقاتل
0: وين؟
1: يعني
0: هيدا قتال؟ في واحد عم بيخبط
1: لحظه التالي. لحظه انت عم تحكي جيش نظامي،
0: ايه شو بده فيه؟
1: هو رابع جيوش العالم،
0: ليه حركش فيه؟
1: اليوم عم تحكي انت عن مقاومه،
0: ليه حركش فيه؟
1: باعتبارهم هن بسموا نفسهم مقاومه،
0: ليش وحركشت فيه؟
1: يعني مقاومه منا جيش نظامي، مجرد صمودها هي نصر.
0: وين صمودة؟ ما بقى في ناس، أبعد الناس
1: مين كان بيقول بعد عنده صواريخ؟
0: ما بقى في ضيع، ما بقى في عالم، عم بيحارب بالناس، عم بيحارب بالمدنية، عم بيحارب بمستقبل العائلات. هيدي حرب؟ أي إنسان مراقب إذا بده يكون موضوعي هيدي حرب. وكل واحد عم بيشجع حزب الله هو عم يهدر دم هؤلاء المدنيين تطلع إسرائيل تقتلهم. هيدا أنا رأيي، كل واحد هيدي ما في تكافؤ. ما فينا نقول نحن الـ F-35 وقتها بتطلع اللي راع بتركيا الاف 35 يجي نقول انه حزب الله لان معه هول السيرفولان على الكيبل بحط له يعني في التيشه انه شو هالحديث هيدا؟
1: سيرفولان على الكيبل للدرونز الطائرات المسيره
0: طائرات بخبروك اخبار
1: بس، ولكن هذه الطائرات المسيره عم بتشكل فعلا انه قلق
0: ارباك حلسمين الاطلسي كله من مربك، يعني مش عم بيناموا ضباط الحلو وقيادة الوسطى الأمريكية، يعني ما حدا عم بنيه بحلف شمال الأطلسي من وراء مفرقعات حزب الله.
1: أنت مع اليوم السلام مع إسرائيل؟
0: دائما أنا بنسأل هالسؤال ودائما عندي جواب واحد، يا شباب يا لبنان يا حبيبي يا أحبائي يا أصدقائي، يا قاتلوا يا سالموا.
1: أه.
0: ما تكونوا تقاتلوا نزلوا على القتال مزبوط، تعلنوا الدولة اللبنانية الحرب عايز ما تكذبوا، قوموا بنعمل قتال مزبوط، مش انه حزب الله بتترك الناس النسوان والولاد تهرب وبلش تحضر للضياع اسرائيل، بنحارب كلنا، بنشوف شو بيطلع من هيدي الحرب، كما حاربت مصر بال 67، او بتكون تسالموا، دائما. طيب انا شو انا بنسال سؤال،
1: سلام ام استسلام
0: بين 2006

0: وال2023 ما كان مستسلم حزب الله للصهاينة مثل ما هو بيحكي، ما كان عمل لهم حرس حدود، ما كان سعد حداد جديد هو ما عطاهم كريش والغاز، ما تنازل عن حدود لبنان البحرية، ما كان متخاذل هو بأدبياته. يعني أنا لو كنت أنا يعني أنا إذا بدي أحكي أدبياته هن كيف بيحكوا اليسار الغوغاء المتأسلم بحكي هذه العبارات. شو كان عم يعمل؟ كنت تنزل كان الجنوب انا رايح على ميرمو كله هيدا الشريط الحدود، وانت حتى وانت كنت مدعم عسكري ميرمو، يعني الحدود المكسيكيه الامريكيه لم تكن بالهدوء والامان اللي كانت فيه الحدود اللبنانيه الاسرائيليه. مين كان عامل هيدا الامان؟ حزب الله. طيب باي سند وليه؟ وليه خلته الدوله؟
1: كان في توازن
0: يعني باقي المكونات ايه رعبهم، يعني مش عم بني قوه نوويه مثل اسرائيل يعني.
1: طب اليوم عم بينحكى انه نحن مش رايحين على سلام، هيدا اقرب الى استسلام لاسرائيل.
0: خلينا تحاربوا حاربوا يقاتلوا، بس يقاتلوا يعلنوا الحرب.
1: الاتفاق الامني اليوم يصير في، لا ما بقى معي الا يمكن دقيقتين الوقت رئيس، وقت نحن بنحكي اليوم عن شق امني بالمفاوضات وشق سياسي، شو اللي بخوفك اكثر؟
0: كله هيدا حكي بلا طعم.
1: ليش حكي بلا؟ في 29 في اجتماع امني،
0: هل ستتمكن
1: شو يعني بتترجم امنيه؟
0: هل ستتمكن الولايات المتحده الامريكيه من ابع النفوذ الايراني من لبنان؟ هل ستلجأ إيران وأزرعتها إلى الإرهاب؟ ونرجع لسيناريو
1: إلى
0: سيناريو 83، تفجير سفارات، اغتيالات، سيارات مفخخة.
1: بتخاف من هذا الموضوع؟
0: أكيد، ولبنان وبكل العالم. يعني ما إلى أي مستوى ستنتقل المواجهة؟ سيما أنه يعني إيران شو بتبيع؟ فرانشايز يعني ماكدونالد؟ تفجر هيك يعني، هيدا إذا أسلوبها، وهيدا يعني هي صناعتها المفضلة. فنحن أمام هذا السيناريو. إذا نحن على سيناريو إرهاب مثل ما هن عم بيهددوا بهذا الموضوع، شو ممكن يحصل؟ الأمور مفتوحة على على على المجهول بلبنان وبسوريا.
1: بلبنان وبسوريا أيضا
0: طبعا.
1: شو بيقدر يعمل الجانب السوري؟ لأنه كان في سيناريوهات تقول أنه يمكن نوصل لمرحلة أنه نطلب من الرئيس السوري أحمد الشرع أنه يفوت من ميلة البقاع تيساند الجيش اللبناني في حال اتخذ القرار لنزع سلاح حزب الله. هل هذا السيناريو مطروح؟
0: ما ليه عم نقول لهم اتركوا أحمد الأسير؟ اتركوا المارد السني ينام، أنه نايم، اتركوا. ليه بدكم توعوه؟ اتركوه نايم. يعني أنا بجي بوعيك كرمال، بغض النظر عن يعني عن شخصه، كرمال شخص تركوه نايم، بكره بيوعى عم طرابلس وبعكار بيقول له للتركي ولاحمد شرع تعال خيي هولي كثير عم بيضايقوني، هولي عم بيظلموني، هولي كذا.
1: كثير خطره هذه النظريه.
0: مش نظريه، كل شيء اللي لهم صار، عم نقول لهم روقوا اعتدلوا، مش هيك الامور. ما لا لا لا مش مصليين على النبي، مش عم يقبلوا مش عم يقبلوا يروقوها، شو بدنا نعمل لهم؟ اذا حدا قال لهم الحقيقه بيزعلوا.
1: يعني اليوم الامور مفتوحه على كامل السيناريوهات، وما في طبعاً. الدوله اللبنانيه اعجز من ان تقوم من ان
0: يعني حزب الله لا يمتلك قراره كمان.
1: كمان
0: انا حتى ارفض سميه حزب الله، هيدا سحر الثوري ايراني فرع حزب الله اللبناني هيك اسمه. هو ليش بيملك قراره؟ هو سلم قراره ومصيره لايران. ايران عم بتقول نحن هلا بحرب مش وقت الحكي، وقت بدي اتفاوض انت من حصتي، انا بتفاوض يعني عنك،
1: بتفاوض عنك بس بعطيك بالمقابل.
0: ايه
1: يعني بالمقابل بالسياسه اللبنانيه
0: وين ما كان، انه ما تعطي الهام، نحن جسم واحد، انا وياك والحوثي والحشد الشعبي، نحن ما يسمى بالمحور اذا بدك الفارسي او المحور الشيعي، نحن ما لازم نفك عن بعضنا، منضل مع بعضنا يا من نبقى مع بعضنا. يعني في في في مشكله،
1: في مشكله، ولكن اكيد
0: نجي نحن بلش نحكي بلبنان وبالصيفيه والملاهي، واذا رح تمشي الملاهي بالصيف في عالم بدها تيجي عند اهلها. يعني شعوب لبنان اولوياتها مختلفه، في ناس بدها تحارب كل الوقت، في ناس بتقلك طب انا كيف قادر اعيش، في ناس حاسه حالها كثير مغبونه. وهيدا الكوكتيل هيدا.
1: يعني الحل للبنان هو بالفدراليه او بالتقسيم؟
0: الحل للبنان انه اللبنانيه يصيروا مسالمين، يبطل السلام قيمه سلبيه. يعني انه هل انت مع السلام؟ يعني مثل واحد عم بيقول له هل انت مع تشريع مثلا حشيشه واستهلاك حشيشه الكيف؟ يعني كانه واحد، يعني السلام هو قيمه ايجابيه بكل دول العالم. ما في بلد بالعالم مسلم مسيحي بوذي ياباني صيني يعني يتكلم عن السلام بشكل سلبي الا بلبنان. نعرف هذا الكم من الخراب في عقول الناس.
1: مش خراب بعقول الناس، في تبويات، ولكن على أمل أنه نتوصل للسلام التام والشامل بالأراضي اللبنانية. أنا بدي أتشكر وجودك معي مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، وبدي أتشكركم مستمعينا ومشاهدينا لأنكم رفقتونا بهذه الحلقة. موعدنا بجدد الأربعاء المقبل بنفس التوقيت. دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام، مراقبة كل ما بدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقه وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين. عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جيل للغسيل سانيتا لترين ونص ب 3 دولار و90 سنت، جافيل ياس جالون ب 1.5 دولار.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. بري تأجيل التشريعية إلى موعد آخر للتوافق بعد التحريض الطائفي والمذهبي. الغارات على الجنوب بلا تراجع في الوتيرة وعدد القتلى والجرحى إلى ارتفاع. جعجع الدولة عادت تحكي لبناني. ريفي لا نتحدث عن سلام الاستسلام ولا سلام الإلغاء، ومن يفاوض هي الدولة وحدها. اتصال مطول وحاسم تجاه إيران بين ترامب ونتنياهو، وبرلمانها ينفي استقالة كاليباف. صعوبات سياسية وأمنية أمام مشاركة إيران في المونديال في تقرير خاص.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر وجمانة صغيب مراد على أهمية التطورات الأمنية جنوبا وبقاعا والتي يتوالى تصعيدها فصولا يوما بعد يوم. اتجهت الأنظار إلى تأجيل الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي كانت مقررة غدا لإقرار قانون العفو بعدما كانت اللجان النيابية المشتركة قد توصلت إلى إنجاز الصيغة التوافقية النهائية على الاقتراح، علما أن هذا القانون يجب أن يعتمد على قواعد محددة وواضحة ليكون عفوا قانونيا لا سياسيا، ويعمل عليه بطريقة لا طائفية ولا مذهبية.
1: فقد قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي لما كان القصد لاقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي يرمي لإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة بوصفه ركنا من أركان الدولة القانونية وضمانة حرية الأفراد، ولا سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية، وعلى الرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض ويا للأسف طائفي ومذهبي، تقرر تأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر شعاره التوافق.
0: واليوم عرض الرئيس بري مع السفير الفرنسي إيرفي ماغرو للتطورات.
1: واحتجاجا على قانون العفو العام كان قطع صباح اليوم السير بالإطارات المشتعلة على طريق العبد حلبة في منطقة البحصة.
0: العفو العام تخفيف للاكتظاظ أم تهديد للمحاسبة؟ سيمونا حتشيتي.
2: عاد ملف العفو العام إلى الواجهة في لبنان بعد أقرار اللجان النيابية المشتركة تعديلات واسعة على اقتراح القانون وسط جدل سياسي وقضائي حول حدود العفو والجرائم المستثنات منه، في وقت تقرر فيه تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة غدا لبحث المشروع إلى موعد لم يحدد بعد. الاقتراح المعدل ينص على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من أذار 2026 مع إسقاط الملاحقات والأحكام والعقوبات واستفادة كل من شارك أو تدخل أو حرض في هذه الجرائم. في المقابل استثنيت من العفو جرائم القتل والإرهاب والجرائم المحالة إلى المجلس العدلي، إضافة إلى الخيانة والتجسس والتعامل مع إسرائيل وجرائم الفساد وتبييض الأموال والجرائم المصرفية المرتبطة بأموال المودعين. كما شملت الاستثناءات جرائم الاغتصاب والعنف الأسري والاتجار بالبشر والاعتداءات الجنسية على القاصرين، إلى جانب جرائم التعذيب والإخفاء القسري وبعض جرائم المخدرات والسرقات المتكررة والتعديات على الأملاك العامة. أما العقوبات فيستبدل المشروع الإعدام بالسجن 28 عاما والمؤبد ب 17 عاما، مع تخفيض باقي العقوبات بمقدار الثلث ضمن شروط محددة. كذلك ينص على إخلاء سبيل أي موقوف تجاوزت مدة توقيفه 14 سنة من دون صدور حكم مع استمرار محاكمته. اللجان النيابية بررت الاقتراح بضرورة معالجة الاكتظاظ داخل السجون والتأخير المزمن في المحاكمات، معتبرة أن التوقيف الطويل تحول في كثير من الحالات إلى عقوبة قبل صدور الأحكام في ظل الأزمات التي شهدها لبنان في خلال السنوات الماضية. وبين من يعتبر العفو خطوة إنسانية لتخفيف الظلم والاقتظاظ ومن يحذر من المساس بمبدأ المحاسبة، يبقى مصير المشروع مرتبطا بالاتفاق السياسي حوله بعد تأجيل جلسة مناقشته إلى موعد لاحق غير محدد.
1: في الشريط الميداني قتل 5 أشخاص في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية استهدفت الدوير في النبطي، واثنين في غارة على موقع في تبنين يقع على مقربة من منزل الرئيس بري، واستهدفت مسيرة منطقة العاصي بين بلدتي كفرة وصديقين.
0: وأغر الطيران الإسرائيلي على محيط مستشفى تبنين الحكومي وعلى بلدة الغندوري حيث سقط 4 قتلى، كما شن غارة أخرى على المنطقة الواقعة بين برج رحال والعباسية في قضاء صور، في وقت قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الصديقين في قضاء صور. وأفادت المعلومات من دير قانون النهر عن انتشال 11 قتيلا في الغارة على البلدة، فيما يستمر البحث حتى الساعة عن 3 مفقودين.
1: وتتعرض بلدة كفرة حريص حداثة عيت الجبل برعشيت شقرة صفد البطيخ الجميجمي مجد السلم تولين قبريحة منذ صباح اليوم لقصف مدفعي مركز وعنيف. كما استهدفت سلسلة غارات بلدات خربة سلم جبشيت حبوش طورة وزوتر الشرقية بالتزامن مع قصف مدفعي على أطراف يحمر الشقيف وزوتر الشرقية لجهة وادي النهر. وأفيد عن تفجير إسرائيلي بين بلدتي حلتة وكفر شوبة في العرقوب في وقت سمع عدوي انفجار ضخم لجهة بلدة الرشاف.
0: في المقابل أعلن حزب الله أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم مرتين إلى محيط ساحة بلدة حداثة وسط تجمعات إسرائيلية في البياضة والرشاف. وتحدث موقع ولا عن إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان.
1: واليوم أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنه عثر على كابل ألياف بصرية لطائرة حزب الله من دون طيار في مستوطنة زرعيت في الجليل. وأعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمته موقعا للرصد والمراقبة وتوجيه العمليات التابعة لحزب الله وتصفيته أحد عناصره في الجنوب أمس.
0: وفي إشارة واضحة إلى أن معظم القتلى من مسلحي حزب الله، أعلن وزير الصحة ركان نصر الدين من جنيف أن الحرب أسفرت عن سقوط 3000 قتيل وأكثر من 9000 جريح، وأن نحو 20% من الضحايا هم من النساء والأطفال.
1: تلا عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى رسالة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى مؤتمر بعنوان لتفاوض الدولة من أجل سلام عادل ودائم. وقال كان يفترض أن يدخل لبنان بعد اتفاق الطائف مرحلة الدولة، فأعيد البلد إلى النفق ودفع اللبنانيون الثمن إلى أن عادت الدولة اليوم تحكي لبناني.
3: إن الحاجة إلى التفاوض ليست خيارا ترفيهيا بل نتيجة مباشرة لحرب فرضت على لبنان، فيما يبقى التفاوض الوسيلة الوحيدة اليوم لإنهاء هذه الحرب الكارثية واستعادة السيادة والاستقرار. ولا يكتفون بخطيئة مواصلة الحرب وتأمين الذرائع لإسرائيل من أجل المزيد من التمدد، بل يواصلون تضليل الرأي العام بالإدعاء أن اتفاق الطائف منحهم حق المقاومة، فيما الحقيقة أن اتفاق الطائف أعطى الدولة وحدها حق تحرير الأرض والدفاع عنها بالوسائل التي تراها مناسبة، وما استمرار هذا السلاح إلا نتيجة مباشرة للانقلال على الدستور ومصادرة القرار اللبناني الحر. لقد بنى لبنان يخرج من النفق، والدليل الأكبر على ذلك أن الدولة اللبنانية عاشت التفاوض باسم اللبنانيين جميعا لا باسم أي محور أو مشروع خارجي. والمطلوب منا جميعا الوقوف خلف الدولة من أجل إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار والازدهار إلى ربوع لبنان. لن نسمح بتضييع هذه الفرصة لإنقاذ وطننا، لأن كل فرصة ضاعت سابقا كلفت اللبنانيين أثمانا هائلة.
0: النائب أشرف ريفي قال بدوره: لا نتحدث عن سلام الاستسلام ولا عن سلام الإلغاء، إنما عن سلام عادل.
4: التفاوض هو حق حصري للدولة اللبنانية، وهي وحدها تمثل جميع اللبنانيين، ولأنها وحدها تمتلك الشرعية الدستورية والسيادية أمام شعبها وأمام المجتمع العربي والمجتمع الدولي. إن من يفاوض باسم لبنان هي الدولة اللبنانية وحدها، عبر رئيسها والتحية لرئيسها، وعبر حكومتها والتحية لرئيس الحكومة، وعبر مؤسساتها الدستورية وفق المصلحة الوطنية العليا، لا وفق حسابات المحاور أو موازين القوى أو عبر وكلاء الخارج أيا يكن هذا الخارج.
1: أما النائب كميل شمعون فقال: البعض يريدنا أن نعيش في أوهام مختلفة عن ثقافتنا، لكن الحرب ليست من ثقافتنا إذ نحن شعب متقدم. والرئيس عون قرر الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بكل شجاعة لحل الأزمة. أضاف: مشكلتنا ليست مع الطائفة الشيعية، فهي لطالما كانت سندا للبنان، بل المشكلة تكمن في تحول البعض فيها إلى مرتزقة تابعة لإيران.
0: أعلن النائب فؤاد مخزومي أنه عقد والنائب غسان حصباني اليوم لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام، وكان التركيز على السؤال الذي كان قد وجهه إلى الحكومة بشأن المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين، ولا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن وجود توجه لنقل النازحين إلى أراض عامة وإقامة مخيمات شبه دائمة، مؤكدا رفض أن تتحول الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف الحرب إلى واقع دائم خارج إطار الدولة والقانون والتنظيم المدني. أضاف: تناولنا أيضا ملف العفو العام، حيث أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة بعيدا عن الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواضحة بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات.
1: أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال مشاركته في مؤتمر No Money for Terror الذي عقد في باريس أن الإجراءات والتدابير التنظيمية المستمرة التي يعتمدها تبقى منسجمة بالكامل مع مهمته الرامية إلى الحد من التدفقات المالية غير القانونية وتعزيز معايير الشفافية والامتثال واستعادة مصداقية لبنان ضمن المجتمع المالي الدولي ودعم جهود لبنان للخروج من اللائحة الرماتية.
0: عرض وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار خلال اجتماع أمني لواقع السير في بيروت مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إضافية للتخفيف من الازدحام.
1: الجامعة اللبنانية بين الإضرابات ومعركة التفرغ، ريشار حرفوش.
5: بين الإضرابات والأزمة المعيشية يعود ملف أساتذة الجامعة اللبنانية إلى الواجهة من جديد، فرابطة الأساتذة المتفرغين طالبت بالإسراع في إقرار ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين وتعيين عمداء أصيلين، إضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 68 عاما مع مفعول رجعي بهدف الحفاظ على الخبرات الأكاديمية وتحسين الوضع الاجتماعي للأساتذة. كما أعلنت الرابطة معارضتها التعديل الذي يجيز التجديد لرئيس الجامعة اللبنانية، معتبرة أنه يمس بفلسفة قانون 66 ومبدأ تداول السلطة والحوكمة الأكاديمية. وفي هذا السياق تحدث الدكتور يحيى الربيع رئيس الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية للبنان الحر عن مطالب الأساتذة وأولويات المرحلة المقبلة.
6: احنا كنا متضامنين مع رابط القطاع العام يلي أعلنت الإضراب ليومين نهار الأربعاء والخميس، مشان هو مطلب أساسي تنفيذ قرار الحكومة يلي أعطى موظفين القطاع العام الرواتب الست، واليوم شفنا أنه أدرج مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة لفتع اعتماد موسم 26 على جدول أعمال الجلسة النيابية غدا، ونأمل أنه يكبروا بهذا الموضوع. ما في إضراب هلأ، التطورات بعدين بشوف شو بصير معنا يوم بيوم، هذيك موضوع آخر، ولكن نحن هلأ غير مضربين. أضربنا من حوالي 10 أيام ليومين نحن وروابط القطاع العام. الرفض يعني بالنهاية مبني على مبدأ أساسي لا يتعلق بشخص رئيس الجامعة يلي نجل ونحترم يلي هو صديق،
5: يتعلق بفلسفة قانون 66،
6: قانون أكدني 66 وروحية مبنية على مبدأ تداول السلطة.
5: بين المطالب الأكاديمية والتحديات المعيشية تبقى الجامعة اللبنانية أمام استحقاقات مفصلية تفرض معالجة سريعة تحمي دورها التعليمي والوطني.
0: أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أنه حرصا على تأمين استمرارية الحركة التشغيلية وعدم انقطاع الخدمات سيستمر العمل في المرفأ وفق الدوام العادي والكامل خلال أيام 23 و29 و30 الحالي.
1: أوقفت عناصر شرطة بلدية بحنين المني شخصا من التابعية السورية بعدما أقدم على أطلاق النار مرات عدة في محيط مبنى البلدية. عناصر شرطة البلدية عملت على رصده وتعقبه حيث تمكنت من توقيفه وتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية المختصة.
0: أعلنت قوى الأمن أنها ستقوم بتفجير أجسام متفجرة وقذائف قبل ظهر غد في حقل وطل جوس.
1: اتصال مطول وحاسم بين ترامب ونتنياهو، التفاصيل مع جورج الهاني.
7: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم بشأن إيران، وتزامن ذلك مع ما ذكره موقع ولا بأن التقديرات في واشنطن تشير إلى أن الرئيس ترامب سيحسم مع اقتراب نهاية الأسبوع مسألة توجيه ضربة عسكرية لإيران. وفي جديد الملف الإيراني أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن العودة إلى الحرب ستشهد المزيد من المفاجآت الإيرانية للقوات المعادية، فيما شدد نائبه قاذم غريب أبادي على أن طهران لن تستسلم تحت أي ظرف. إلى ذلك أعلن التلفزيون الإيراني أن وزير الداخلية الباكستاني وصل إلى طهران للقاء عدد من المسؤولين الإيرانيين. وفي السياق، نفى البرلمان الإيراني استقالة رئيسه محمد باقر قليباف من رئاسة وفد التفاوض مع واشنطن. في الأثناء، توجه الحرس الثوري الإيراني إلى واشنطن وتل أبيب بالقول إنه إذا تكرر العدوان على إيران فإن الحرب الإقليمية المقبلة ستمتد هذه المرة إلى ما هو أبعد بكثير من المنطقة، وقال ستسحقكم ضرباتنا المدمرة في أماكن لا يمكنكم حتى تصورها. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد مباحثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين أن العلاقة المتينة بين موسكو وبكين تلعب دورا في الاستقرار على الساحة الدولية، واعتبر أن محاولات بعض الدول السيطرة على الشؤون العالمية باءت بالفشل، لكن العالم يواجه خطر التجرذم والعودة إلى قانون الغاب. أكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس بريس أن الرئيس ترامب سيحضر قمة مجموعة السبع التي ستعقد في فرنسا منتصف الشهر المقبل، والتي تضم دول كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا إضافة إلى الولايات المتحدة. ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم ولاية مالاطيا الواقعة جنوب تركيا من دون الإفادة عن سقوط ضحايا، وقد شعر بها أيضا سكان المدن السورية في اللاذقية وطرطوس وحلب وإدلب. كما ضرب زلزال آخر بلغت قوته 4.7 درجات أقليم هرمزجان جنوب إيران.
0: مشاركة إيران في المونديال الأمريكي صعوبات سياسية وأمنية أكثر منها رياضية. جورج.
7: بين مطرقة تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وجود منتخب إيران في مونديال 2026 الذي ينطلق في 11 حزيران في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ليس مناسبا حرصا على حياة لاعبيه وسلامتهم، وسندان تأكيد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بأن اللاعبين الإيرانيين مرحب بهم رغم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، يقف هذا المنتخب المنهك بالأزمات على رصيف الانتظار الثقيل لأن مشاركته في العرس الكروي العالمي دونها صعوبات سياسية وأمنية قبل أن تكون رياضية. فقبل 3 أسابيع من نهائيات كأس العالم لا تزال البعثة الإيرانية تعاني من عدم صدور تأشيرات دخول إلى الأراضي الأمريكية في ظل تشديد أمني ورقابي على بعض اللاعبين بسبب نشرهم صور دعم علنية للنظام الإيراني أو خدمة عسكرية سابقة في الحرس الثوري، وعلم أن القلق يطال أسماء بارزة ما قد يضطرها للابتعاد عن التشكيلة الرئيسية للمنتخب، وبالتالي قد تجعل نتائجه متواضعة في هذا الحدث إن لم تكن سيئة. الاتحاد الإيراني لكرة القدم كان سلم الفيفا جملة شروط من أجل المشاركة، أبرزها عدم إخضاع المنتخب الإيراني لأي استجوابات من قبل سلطات الهجرة الأمريكية بعد إصدار التأشيرات، توضيح آلية إصدار التأشيرات الخاصة بالصحفيين والمشجعين الإيرانيين، توفير إجراءات أمنية مشددة لحماية البعثة الإيرانية في المطارات والفنادق والطرق والملاعب، السماح برفع العلم الرسمي الإيراني فقط داخل الملاعب خلال مباريات المنتخب، ضمان عزف النشيد الوطني الإيراني بشكل كامل دون أي انقطاع في جميع المباريات، عدم وضع قيود على المشجعين الإيرانيين المتواجدين في الولايات المتحدة بمواكبة منتخبهم في المونديال، حصر أسئلة المؤتمرات الصحفية في الجوانب الفنية والرياضية فقط. وقد أكد الفيفا في السياق أنه قدم حلولا مرضية وإيجابية لكافة المطالب الإيرانية.
0: إلى الأحوال الجوية.
8: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهر اليوم بمنخفض جوي مصدره جنوب غرب تركيا يؤدي إلى طقس متقلب وماطر مع انخفاض بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة تلامس 75 كيلومتر في الساعة في الشمال. الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تكون دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة صباحا مصحوب برياح ناشطة تصل إلى حدود 50 كيلومتر في الساعة مع احتمال حدوث برق ورعد تخف تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.
0: ونختم بسلسلة نداءات إنسانية. مستشفى رزق بحاجة إلى دم AB بوزيتيف. المريض عصام اسكندر الأسود في مستشفى بحنس بحاجة إلى B بوزيتيف. للتواصل على الرقم 76-330-864. والمريض ميشيل عيد في مستشفى الجعيتاوي بحاجة إلى وحدات وبلاكات A بوزيتيف. قراءة ثانية لعناوين جولة الظهيرة. بري تأجيل التشريعية إلى موعد آخر للتوافق بعد التحريض الطائفي والمذهبي. الغارات على الجنوب بلا تراجع في الوتيرة وعداد القتلى والجرحى إلى ارتفاع. جعجع الدولة عادت تحكي لبناني. ريفي لا نتحدث عن سلام الاستسلام ولا سلام الإلغاء، ومن يفاوض هي الدولة وحدها. اتصال مطول وحاسم تجاه إيران بين ترامب ونتنياهو. وبرلمانها ينفي استقالة كاليباف. صعوبات سياسية وأمنية أمام مشاركة إيران في المونديال في تقرير خاص. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا فريدي سيبا.

0: حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: صحافة أم أخبار. يجتمع وزير الخارجية يوسف رجي مع أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولاين ولا ثالث بينهما. فتكتب صحفية بلهاء في صحيفة حزب الله أنها عرفت من مصادر مطلعة أن رجي تحدث بكذا وأن الكاردينال أجابه بكذا. لا أعرف ماذا يسمى هذا في الصحافة، هل هي شعوذة؟ هل هي طقوس استحضار شياطين الكذب والصفصطة؟ والأكثر شعوذة أن الصحفية البلهاء استخدمت المزدوجين كدلالة على أنها تنقل عن محضر اللقاء لنلحق الصحفية الكذوبة على باب بيتها. إذا كان اللقاء ثنائيا بين الوزير والكاردينال، فكيف وصل المحضر إلى تلك الصحفية البلهاء؟ هل كانت الشخص الثالث في اللقاء؟ إذا لم تكن الشخص الثالث، فإن واحدا من الاثنين سرب لها محضر اللقاء، إما الوزير رجي وإما الكاردينال. ولأن هناك استحالة بأن يكون أحدهما قد سرب محضر اللقاء، فلا يبقى سوى أنها فبركت محضرا أو فبرك لها محضر وأرادت أن تضحك به على قرائها من دون أن تدري أنها تحولت إلى أضحوكة لدى قرائها. يا أيتها الصحفية البلهاء وفي صحيفة حزب الله، ما كتبتيه لا يساوي قيمة الحبر المستهلك، لكن قيمته الحقيقية أنك قدمت دليلا جديدا عن كيف تكون صحافة الكذبة التي بات اسمها أم أخبار.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: لبنان الحر أكثر من

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: خلال الحبل بعض الجراثيم ممكن يسببوا مشاكل خلقية عند الجنين أو حتى يؤدوا لموت الجنين وتوقف الحبل إذا تناولت السيدة بعض الأطعمة. أبرزهم التوكسوبلاسموز اللي منلاقيها باللحم النية أو الخضار المش مغسلة. مشان هيك إذا المرأة ما عندها مناعة ضد التوكسوبلاسموز ممنوع تتناول اللحم النية على أنواعها، ممنوع السوشي، لازم كل شيء يكون مطهو بشكل جيد جدا، كل الخضار والفاكهة تكون معقمة، ولازم تبتعد عن البسينات اللي ممكن يحملوا وينقلوا هالبارازيت. كمان منخاف عند المرأة الحامل من بكتيريا اسمها ليستيريا، مشان هيك لازم تشرب وتاكل حليب مروب وأجبان وقلبان مروبة ومارقة على النار. لازم كمان تتجنب الشاركوتري والأطعمة الفومي وتطهر منيح البراد بشكل منتظم، خاصة إذا شريكة بيأكل من هالأطعمة الممنوعة. إذا عملت حرارة خلال الحبل وشك بأمر معين خاصه بأكلك ما تتردد تسألت

0: حلوة ب 13 أيلول سنة 40 لما وقع عن بيسيكلات، لأنه هو كان معود يركب على البيسيكلات على طرقات الجبل نحو بلدته.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجال.

فهد سوبر ماكت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيلي سمك كابتن فيشر 500 جرام بدولار و80 سنت، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و35 سنت.

إنها الثالثة إلا ربعا، أهلا بكم إلى موجز للأخبار. رأى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الأزمة القائمة لا يمكن تلخيصها بأنها أزمة اقتصادية فحسب، بل هي أزمة ثقة بين الدولة والشعب وبين لبنان والخارج، وأكد أن الإصلاح يبدأ من الداخل، ولبنان غني بطاقاته البشرية في الداخل والخارج على حد سواء، ومن الأهمية بمكان تفعيل هذه الطاقات وإعطاؤها الفرص المناسبة. وتابع رئيس الجمهورية: لو وجدت كل ثروات العالم في أرضنا ولم تكن هناك إرادة سليمة، فإنه سيكون من المستحيل الاستثمار في هذه الثروات، إذ ليس هناك من بلد مفلس أو غني أو فقير، بل هناك بلد أساءت

بلدة السلطانية قضاء بنت جبيل وعلى جبال البطن في صور. تزامنا عثر الصليب الأحمر اللبناني على السوريين اللذين فقدا جراء غارة إسرائيلية استهدفت جرود شبعة، وقد قتل أحدهما فيما الآخر أصيب بجروح خطيرة. حزب الله أعلن في بيان تصديه لمحاولة تقدم إسرائيلية نحو بلدة حداثة ودمر 4 دبابات ميركافا، كما أعلن استهدافه تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة رشاف برشقة صاروخية. في عين التين عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماجرو لتطورات الأوضاع السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وخرقها لبنود وقف إطلاق النار، إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين. أشارت طهران إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع في نيويورك في 26 أيار الجاري بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين، لافتة إلى أن مشاركته في هذا الاجتماع لم تحسم بعد. أخيرا، لفت المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إلى أن الشعب الإيراني صنع ملحمة عبر صموده الفريد أمام جيشين إرهابيين عالميين. كان هذا عرضا سريعا للأخبار قدمناه لكم من

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

تحياتي الحلوة من أرى ليل تيم لأحلى وأهضم مستمعي لبنان الحر وين ما عم بترافقونا. ومرحبا كبير إلكن وإن شاء الله يكون نهاركن حلو ومقضينه كيف ما كنتم مقررين. معكن سيمونا حتشيتي عم لقيكن اليوم مثل كل يوم بهالوقت ومرافقنا اليوم الزميل مفردي سابع على الأخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر لثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb تطبيق rll ودايما فيكن تابعونا على كل منصاتنا على تيك توك على اكس على يوتيوب على فيسبوك وإنستغرام.

نحن من أرلال تيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المألوف بسلسلة من المنشورات الغريبة تضمنت صور ومقاطع معمولة بالذكاء الاصطناعي بتبينه وهو عم يقود حرب فضائية، حيث أعلن حرب النجوم أو ستار وورز، ثم هو عم بيمشي مع كائن فضائي على ما يبدو. وبحسب تقرير إعلامي أمضى ترامب الأحد بالليل عم بينزل الصور والفيديوهات المعدلة مثل ما قلنا بالذكاء الاصطناعي عبر منصته تروس سوشيال بالتزامن مع هجمات كانت كتير قوية عم بشنة ضد خصومه السياسيين. وبواحدة من الصور ظهر ترامب قاعد بقلب مركز قيادة مستقبلي بيطلع على الأرض من الفضاء، هو وعم يضغط على الزر الأحمر. وراه كان في شاشة عم تعرض سحابة نووية عملاقة وكلمات تم تدمير الهدف. كمان أعاد نشر الصورة نفسها مع عبارة القوة الفضائية بإشارة للفرع العسكري يلي أنشأه خلال ولايته الأولى. ونشر كمان ترامب غير صور ظهر فيها عم بيقود معركة فضائية بين أقمار صناعية. هالمنشورات منشورات الرئيس الأمريكي جلبت عاصفة من ردود الأفعال والتعليقات المنوعة والتساؤلات.

يعني لما يتحول رئيس أكبر دولة بالعالم لبطل أفلام خيال علمي على مواقع التواصل بيصير السؤال الحقيقي، هل نحن أمام سياسة تدار بالمؤسسات أم أمام عصر الترند الرئاسي؟ ومنشورات ترامب الأخيرة بتكشف كيف غير الذكاء الاصطناعي شكل الخطاب السياسي، حيث صار بينعمل مشاهد حرب كونية وضغط أسرار نووية بكبسة تطبيق. المشكلة منا بأدي صور غريبة، ولكن بتحويل السياسة لعرض بصري دائم بتختلط فيه الحقيقة بالاستعراض والرسائل السياسية بالمحتوى الترفيهي.

انه ترامب عارف كتير منيح انه عصر السياسة التقليدية خلص, وانه الوصول للناس اليوم بيقطع عبر الصدمة والإثارة والسوشيال ميديا اكتر من المؤتمرات والخطابات الرسمية. لكن الخطير انه هالنوع من المحتوى لما يصدر عن رئيس امريكي ما بنعتبرها كمزحة, ولكن بأغلب الأوقات بنعتبرها كرسالة قوة أو كجزء من معركة نفسية وسياسية أكبر بكتير.

ونكفي مستمعينا كمان بخبر خاص ترامب فيه، حيث نشر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم صورة لبارفان ترامب فيكتوري قدم له إياه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب الصورة يلي نشرها الشرع على أكس، الهدية عبارة عن علبتين من عطر ترامب فيكتوري مكتوب عليها اسم البارفان باللون الذهبي، وقدامهم في بطاقة بتحمل خاتم أكيد البيت الأبيض.

لقائنا فترك عبق مميز، وأمل أنه تكفي روح اللقاء بالإسهام بترسيخ علاقة أقوى وأكثر متانة بين سوريا والولايات المتحدة.

بالسياسة الرموز أوقات أهم من الكلمات، يعني نشر هدية شخصية من رئيس أمريكي لرئيس سوري منه مجرد استعراض بروتوكولي، ولكن هي رسالة مقصودة عن قرب العلاقة ومحاولة تسويق مرحلة جديدة بعد سنوات كتيرة كان في قطيعة وتوتر بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية. هيدي إذا بدنا نحكي على صعيد السياسة، بس المشكلة إنه الشعوب ما بتقيس العلاقات بالبرفان والصور التذكارية، بل بما ينعكس على حياتها، يعني على الاقتصاد، على استقرارها، على سيادة البلد، وحتى رفع العزلة. بصورة أوضح الرمزية قد تفتح الباب، ولكن ما بتكفي لبناء الثقة أو صناعة الدولة. والسياسة صراحة بالشرق الأوسط وصلت لمرحلة كتير غريبة، يعني من زمان كانوا يتبادلوا الاتفاقيات، أما اليوم فصاروا عم يتبادلوا البرفان. بس السؤال الحقيقي، هل العلاقة بين الدول بتدوم أكثر من ريحة

بنكفي بأخبارنا بأربعين دقيقة. اعتقلت السلطات التشيكية الخميس الماضي الرجال اشتبهوا أنه سرق جمجمة لقديسة عمرها تقريبا 800 سنة من كنيسة كاثوليكية وغطاها بالخرسانة. وقال متحدث باسم الشرطة أنه المشتبه فيه اعترف وراح اعترف أنه أخذ الجمجمة من رفات القديسة استيسليفا من كنيسة شمال التشيك. ما بعد يعني ما سرقها وغطاها مثل ما قلنا بالخرسانة ورجع هو قال انه انا اخذتها وسرقتها واعترف بكل فعلته. اعلنت الشرطة انه الاثر التاريخي استرجع.

نكتفي بموضوع هالحرامي يلي ما عرف قديش هو مهضوم يا فريدي. سرقة تروفات شخصية دينية وتاريخية بهالشكل ما بتتعلق بس بقيمة مادية بل كمان بذاكرة روحية وثقافية عن ناس كتار. والغريب القصة مش السرقة بحد ذاتها بل هي محاولة انه يخفي الجمجمة بالخرسانة وكأنه جريمة طالعة من فيلم كثير عبثي اكتر من انه هي كانت حادثة حقيقية. بس بالنهاية استرجاع الاثر كتير مهم لانه حماية التراث الديني والتاريخي هو مسؤولية بتتجاوز الحدود والعقائد. بيناتنا واضح انه الحرامي فهم عبارة دفن الأدلة بشكل حرفي زيادة عن اللزوم انه جاب خرسانة وكبة على الجمجمة يعني طمرة طمرة يلي ما بتفهم. بس الصراحة اذا كل هالتعب ليخبيها وبالاخير اعترف بعملته كان اوفر عليه يعني يتركها محله وما يسرقها ويستعمل خرسانة بمحل له فايدة اكتر.

بأخبارنا، وكشفت دراسة حديثة، هلأ ما تقولوا أنه شو بكون معلقين على الذكاء الاصطناعي، بس أنه شغلي يعني وهو حديث العالم يعني هلأ. فكشفت هالدراسة أنه الذكاء الاصطناعي بيميل كتير أنه يجامل مستخدمي تطبيقاته وتأييد آرائهم بشكل مبالغ فيه، حتى لما يوصف المستخدم سلوكيات خاطئة أو غير أخلاقية. وهذه يعني صراحة بتصير معنا كلنا سواء لما نكون عم نستعمل هالتطبيقات. وهالأسلوب بالتفاعل بيخلي المستخدم يقتنع أكتر أنه هو يلي معه حق. ومع الانتشار الواسع للروبوت الدردشة عم تعمل جزء كبير من أو حتى عم يتعاملوا يعني جزء كتير من الناس معهم على أساس أنهم هن مستشارين إلون أو معالجين نفسيين رقميين. وفي تقارير بتحكي عن أنه نحو ثلث يعني المراهقين بالولايات المتحدة بيستخدموا الذكاء الاصطناعي تيعملوا حوار جدي بدل ما يحكوا مع حدا يعني بشري، الأمر اللي أثار قلق الباحثين من ظاهرة تعرف باسم التملق. ويقصد بالتملق بأنظمة الذكاء الاصطناعي ميلة لأرضاء المستخدمين عبر الإطراء والموافقة على آرائهم. الأمر ما بيقتصر على تصديق معلومات خاطئة بس، ولكن بيمتد إلى ما يسمى بالتملق الاجتماعي، أي دعم مواقف المستخدم وسلوكياته بشكل غير نقدي حتى لو كانت خاطئة أو ضارة. واستنتجوا الباحثين أنه تطوير الذكاء الاصطناعي ما لازم يركز بس على أرضاء المستخدم، ولكن على حماية رفاهيته وتقديم نصايح متوازنة بتساعده على التفكير بأكثر مسؤولية.

قلت لي انه الذكاء الاصطناعي انه مش انه هو يعني لطيف او منيح، المشكله لما يتحول اللطف لتبرير دايم، لانه اي نظام بيوافق المستخدم بكل شيء حتى اذا وافقه على الغلط ما بيكون عم بيساعده يفكر، بل بيكون عم بيعزز قناعته مهما كانت مؤذيه او غير اخلاقيه. والخطر الأكبر أنه كتار من الناس صاروا يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي كبديل عن الصديق أو المستشار، بوقت أنه المفروض يكون أداة بس بتساعد على التفكير النقدي، مش مرآة بتعكس رغباتنا، لأنه التوازن أهم من المجاملة، ولأن الحقيقة أوقات مفيدة أكثر من الراحة. يعني باختصار، الذكاء الاصطناعي صار مثل صاحبك اللي شو ما عملت بيقلك معك حق 100%. وواضح انه بعض روبوتات الدردشة شغالة بنظام الزبون دايما

مكفيين بعدنا بكل الأخبار لترند على مواقع التواصل الاجتماعي. كل الأخبار لترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر. بوست واحد حذف بعد 4 ساعات من نشره كان كفيل بإشعال عاصفة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا للمترصدين المؤمنين بنظرية المؤامرة. في 22 نيسان الماضي نشرت السفارة الإيرانية بالعاصمة الأفغانية كابول بوست دعيت فيه أنه بعد تدمير المركز الإماراتي السري للتحكم بالمناخ تغيرت أنماط الطقس. سطرين كانوا فحوى يلي نشرته السفارة، ولكن سرعان ما حذف المنشور واكتفت السفارة

برنامج اسمه حياة ذكية، هو تابع هذا الملف وسرد عددا من القصص المشابهة والمواقف السياسية تاريخيا يلي ألمحت لوجود هالنوع من القدرات التكنولوجية عند الدول. لما يعني لما نزل هذا المنشور المحسوف انتشر فيديو لمسجد مغطى بالثلج، قيل انه بطهران بشهر نيسان كدليل على التلاعب بالمناخ، لكن ادوات التحقق الجغرافي اثبتت انه المبنى هو ضريح الامام الرضا بمدينة مشهد الجبلية، حيث يعد تساقط الثلوج اصلا بهذا الوقت من السنة امر كتير طبيعي.

يعني ومن هذا فحو وأجواء الغنية اللي نقيها فريدي، قصص التحكم بالمناخ دايما بتنتشر بسرعة لأنها بتخلط بين الخوف والتكنولوجيا والسياسة. لكن المشكلة أنه أي صورة أو منشور غامض صار كافي ليحول الشكوك لحقائق عند كتير من الناس. يعني لما انحذف هذا البوست زاد الغموض بدل ما يوضح حقيقة، وهذا الشيء غزى نظريات المؤامرة أكثر. الواقع أن التغيرات المناخية والظواهر الجوية المعقدة ما بتنشرح بفيديو قصير أو ببوست هيك طبيعي، ولهيك التحقق من المعلومات صار كتير ضرورة بهذا العصر، خصوصا بزمن بتنتشر فيه الأخبار أسرع من الحقيقة. والكتير واضح انه في بعض الناس صاروا بيتعاملوا مع الطقس مثل الواي فاي، مين وقف الشتاء ومين شغل السيستم او سيستم الصيف، وعشوي بكرة اذا هب شوي يعني هيك او هوا قوي حيصدقوا انه في ابديت جديد بالسيستم. تقريبا هيدي صارت او كانت اخبارنا لليوم، بعد في اخبار كتير ولكن بعلى ضيق الوقت رح نضطر لختام هيدي الفقرة. هلأ رجعين من بعد ما نعرف شو صاير، كتير اخبار جديدة مع الزملاء بقسم الاخبار.

0: لبنان الحر.
1: إذا بدي خبركن اليوم عن أمين الريحاني، سامعين فيه؟ حاك تعرف إنه هالأديب والمفكر اللبناني يلي منشوف حالنا بمسيرته مش من عائلة الريحاني، إنما اسمه الأصلي من بيت بجاني، أمين فارس أنطون يوسف ابن المطران باسيل البجاني من الفريكي قضاء المتن. إنما ليل بيعرفوا إنه الريحاني هو لقب لكترة شجر الريحان المحيطة بمنزله. واللي صادم كمان إنه أمين الريحاني يلي ترك مؤلفات كتير مميزة منها ريحانيات، رحيله كان حادث مأساوي ب 13 أيلول سنة 40 لما وقع عن بيسيكلات، لأنه هو كان معود يركب على البيسيكلات على طرقات الجبل نحو بلدة.

سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا تلياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

في المستجدات قتل شخص بغارة إسرائيلية على دراجة في البرج الشمالي، وسجل قصف مدفعي على قضائي النبطي وبنت جبيل. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف وسائل مراقبة تابعة لحزب الله أمس كانت مثبتة داخل مبنى مدني استخدمها الحزب لتوجيه أنشطته ضد الجيش الإسرائيلي. بحث النائب غسان حصباني والنائب فؤاد مخزومي مع رئيس الحكومة نواف سلام مسألة إقامة النازحين في الواجهة البحرية لبيروت، وأكد حصباني الإصرار على نقل النازحين إلى أماكن إيواء أخرى مجهزة لأن الواجهة البحرية لبيروت غير مؤهلة وغير قابلة لاستيعاب هذه الحالة السكانية، وتخوف من تحول المؤقت إلى دائم. حصباني نقل عن الرئيس سلام تفهمه للمطالب وحرصه على نقل النازحين إلى مواقع مجهزة خارج وسط المدينة. إقليميا، تضاعف إسلام أباد جهودها لإيجاد حل والابتعاد عن كارثة إعادة اشتعال الحرب، ولهذا الغرض حط مجددا في طهران وزير الداخلية الباكستاني والتقى نظيره الإيراني. لفت الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى وجود صعوبات في تأمين الوقود وبعض مصادر الطاقة بسبب الأضرار بالبنية التحتية للطاقة والضغوط الخارجية. واليوم قالت إيران إنها سمحت لخمس ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز بعد التنسيق معها. أخيرا، استدعت إيطاليا السفير الإسرائيلي لديها للمطالبة بتفسيرات رسمية لما حدث لقافلة كسر الحصار، وأكدت أن الأمر غير مقبول. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,559,000، البنزين 98 أوكتان 2,577,000، المازوت 2,244,000، والغاز 1,444,000.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

الأربعة 20 أيار 2026 بلا جمرك لبنان الحر. أوفى التحيات للجميع مستمعي بلا جمرك، مستمعي لبنان الحر. بلشنا هلأ ومنستمر لغاية الساعة 5:45.

مدري عم نفهم. وطبعا هون بدي حي زميل فريدي سابع على هندسة الصوت وفاشدية عبر الميكرو. مدري عم نفهم، مدري ما عم نفهم، مدري عم نفهم ونطنشين، مدري عم نفهم وناطرين، مدري عم نفهم بس فالج ما تعالج، مدري ما عم نفهم والجماعة نوياهن طيبة، مدري ما عم نفهم لأنه منطق لا منطق هو السائد. وما أدراكم ما هذا اللا منطق؟ منطق تعا ولا تجي وتزوب علي، الكذبة مش خطية والصدق هو اللي خطية بهيدا البلد. ولا زالت الأفراح في ديارنا عامرة،

25 أيار عيد المقاومة والتحرير، ولا زالت الأفراح في ديارنا عامرة، وبين الكر والكر ينعاد عليكم ألف عيد وعيد، وكل عام وجنوبنا حر مستقل وينعم بالاستقرار والعز. 25 أيار فرصة طبعا وطنية بين هلالين، عيد المقاومة والتحرير. مدري عم نفهم، مدري مش عم نفهم، خي يضحكوا علينا وغيروا له اسمه لهالعيد. اساسا اذا بدنا نحكي مزبوط، هيدا العيد لازم يلتغى من اساسه، لانه المقاومة صارت بحسب مجلس الوزراء غير شرعية وخارجة عن القانون، اما التحرير فحدث ولا حرج، فصار التعتير بعينه، صار كل شيء اذا بدكن الا تحرير، والآتي اعظم. خي بدكن تضلكن معيدين بهيدا البلد، عيدوا بس غيروا له اسمه لهالعيد، حتى ما اقول شي تاني. وكل عيد وانتو دافنين راسكن بالرمل حتى لا تشوفوا ولا تسمعوا.

يعني هالأغنية وهالأعياد اللي عم نعيد لها بهيدا البلد بذكروني بعائلة ما معها تعيش ولادها وولادها ميتين من الجوع وما معها تدفع أجار وما معها والحالة بالويل وتعتير وقهر وكل يوم بيعملوا عيد.

على أمل نصير نسمع الشحرورة صباح بهيدي الأغنية بالذات، بس يولد لبنان الجديد اللي بدنا إياه، لأنه هيدي الغنية ما بتلبق للبنان اليوم، ولبنان ما بيلبق لهالأغنية اليوم.

0: لبنان الحر دايما برفقتكم برنامج بلا جمرك لغاية الساعة 5:45 وبلا جمرك اليوم بروح مباشر إلى القاهرة. الزميلة الصحفية والصديقة هنادي عيسى موجودة صار لها أكثر من ما بعرف قد ايه هلا بتقلي بالقاهرة مع والدتها موجودة هونيك وطبعا بيظل في بشعبتها الكثير والكثير من الأخبار ونحن أخبار الفنانين المصريين كتير بتهمنا لأنه بيقدموا فن حلو لأنه بحبوا لبنان ولأنه قلبهم على لبنان ونحن كمان قلبنا بالقاهرة. الصحفية هنادي عيسى ألف تحية لألك هنادي.
1: ألف تحية لألك وفاء ولكل مستمعين إذاعة لبنان الحر صاروا بيعرفوني وبعرفهم كثير منيح.
0: صحيح. أول شيء بدي أقلك هابي بيرثدي لأنه من حوالي اليومين كان عيدك وإن شاء الله السنة الجاية بتعيدي بلبنان مش بالقاهرة.
1: يا رب يا رب بقى لأنه تعبنا إذا كل سنة بدنا نحمل كليكيشنا مثل ما بيقولوا ونهرب خلص it's too much وبعدين يعني صار لي سنوات من أنا وصغيري حروب حروب حروب هلكنا يا وفاء.
0: صحيح.
1: عن جد هلكنا عن صحيح. جد هلكنا
0: يعني على أمل مثل ما كنت عم بقول أنه يولد لبنان
1: يولد
0: الجديد
1: لبنان الجديد صحيح
0: بطبيعة الحال ويكون على قياس اللي منحبه يعني لأنه لبنان على قياس الكون بالنسبة لنا
1: طبعا طبعا خبرك مثل ما قلتي وفاء الشعب اللبناني له هون بالقاهرة له مميزات كتير بحبوه بشكل مش طبيعي يعني بالتاكسي بالمطعم وين ما بتقولي لبناني بيقولك أحلى ناس أجدع ناس يعني
0: صحيح
1: الشعب اللبناني محبوب كتير بمصر
0: ونحن الشعب المصري كمان نحن منحب الشعب المصري لأنه منعرف قديش أني بحبونا. هنادي عيسى عنا أكثر من موضوع بدنا نحكي فيه وعطول أنت بتحكي بمواضيع وبتجيبي لنا مواضيع جديدة مواضيع هيك بالكواليس صايرة ويمكن بعد مادة ولا الإعلام. أول شيء يعني حتى لو مرق وقت على غياب الكبير هاني شاكر وعلى غياب الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بدنا نجدد التعزية لأهلهم ولعيالهم ولكل اللي بيحبون أكان بمصر ولا بلبنان. أنت كنت بجنازة الفنان كنت بالعزاء الفنان نعم. هاني شاكر خبريني شوي عن الأجواء.
1: أول شيء اليوم هيدا يعني مثل ما بقولوا أبديت اليوم عاملين له بيعملوا شيء اسمه ختمة قرآن يعني بيجتمعوا العائلة والمحبين للشخص وكل واحد بيقرأ جزء من القرآن وبيختموا له إياها بالقعدة
0: نعم.
1: بيكون إهداء لروحه يعني فاليوم عاملين عندها بالبيت لمدام توفيق نعم عاملين بالبيت العائلة والأحباب والأصدقاء بيقروا بسرعة لأنه نهلة توفيق بحالة انهيار تام صدقيني مثل ما عم بقلك بحالة انهيار تام لأنه كانت رفيقة الروح وشريكة الحياة وكل شيء لهاني شاكر فبعد ما تعذبت من كم يعني من كذا سنة بوفاة بنتها كمان هلأ تجدد عزائها وزعلها بوفاة هاني شاكر اللي هوش هيكا وروحها مثل ما بقولوا والله يخلي لابنها وأحفادها وعائلتها الصغيرة وعائلتها الكبيرة بالعزة يعني أول شيء بالدفن طبعا فيني ناس اعترضت كتير أنه كان بدهم يكون دفن شعبي مثل الله يرحمه عبد الحليم حافظ وهذا لكن ارتقوا لأنه هون يعني مثل ما وين ما كان صار مين ما عنده أكاونت على السوشيال ميديا بعامل حاله صحافي بده يروح بيصور وعشوائي بيفتحوا التابوت وبيصوروا التابوت
0: صحيح.
1: الميت هو بقلب التابوت فأخذوا قرار أنه ينعمل بجامع ضمن كومباوند
0: نعم.
1: فهيك يعني بمنطقة راقية جدا، فالناس الشعبيين ما بتقدر، أو المتطفلين مش الشعبيين، من حق أي حدا بحبه للفنان، بس المتطفلين كانوا ممنوع. وأول مرة أنه بيسمحوا أنه لازم يكون في زي موحد للصحافة، لأنه طالع من النقابة أنه معه بطاقة صحافة
0: لا
1: يروح يقدر يصور. فنعمل العزاء، وبعدين راحوا على الدفن، وبالدفن منعوا الصحفيين انها تروح، لانه هيدي شيء كتير برايفت الدفن. لانه واحد بينهار، واحد بيبكي.
0: صحيح.
1: العزاء ثالث يوم بعد ال... لا سوري، ثاني يوم بعد الدفن كمان انعمل بنفس الجامع. انا رحت كتير راقي، السكيورتي محاوطين كل الجامع. الناس كانت عم توصل باحترام برقي. أنا وصلت تقريبا هون، دايما معودين بعد صلاة المغرب بياخدوا العزاء.
0: نعم.
1: يعني مش مثل عنا الظهر وبعد الظهر.
0: نعم.
1: لا، بعد صلاة المغرب يعني على 7:30-8. فأنا وصلت قبل ما حتى عائلته توصل لفنان هاني شاكر. كان في ناس بلشت عم توصل. بعدين بلش وصلت العائلة، ووصلت كان في ناس طبعا يعني، ووصل ابنه، الرجال لحال والنساء
0: نعم.
1: لحال.
0: نعم. هنادي قديش الصحافة المصرية تقبلت هيدا الشيء اللي صار؟
1: لكن كانوا كتير ممتنين. مع العلم كان في يعني مش صحفيين، كان في فنانين طلبوا انه كان لازم تكون هيدي العزاء شعبي. بمعنى مش بمعنى انه كل اللي بحبوه، لانه هاني شاكر صاروا 50 سنة بالفن يعني.
0: صحيح.
1: مش سنة وسنتين.
0: صح.
1: انه بدهم كل الناس يكون اكبر، يكون في تكريم رسمي اوسمي الى ما هنالك. الناس اعترضت على هيدا الشيء، لكن عائلته حبت انه تكون في خصوصية.
0: كان في حضور، ما كان في أوسمة لإله، ما كان في حضور رسمي، ما لا
1: كان في وزراء، كان في محافظ القاهرة.
0: نعم.
1: بس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعني نعاه على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: وسهل كل الأمور. طبعا خلينا نحكي إنه أنا اللي لفتني كان حضور لبنانيين وفاء من لبنان اجوا. يعني معجبين غير الفنانين، يعني في معجبين. السفير المصري علاء موسى بلبنان ب 24 ساعه اعطاهم فيزا لاجوا حضروا العزاء. تعرف انت هاني شاكر عنا المطرب المصري رقم واحد بلبنان.
0: صح.
1: يعني
0: مطرب الرومانسيه،
1: يعني قدام عاصر اجياله. انا بعرف، قريت على السوشيال ميديا انه كان في امهات عاملين عزاء ببيوتهم
0: كمان.
1: يعني في ولاد كانت عم تقول هيك الصغار.
0: نعم.
1: انه امي فاتحه عزا بالبيت. لا، انه هاني شاكر يعني انا بتذكر من الثمانينات بايام الحرب كان ينزل يعمل حفلات
0: بالذاكره الجماعيه للعرب هاني شاكر.
1: واذا بتتذكر يعني اخر كم سنه كان يعمل 10 حفلات تقريبا بلبنان.
0: صحيح.
1: يعني
0: كثف كتير حضوره، وتحديدا
1: كان
0: بلبنان.
1: كان مدير اعماله لبناني. خضر
0: خضر
1: عكنان.
0: نعم.
1: وخليني اقول شغله لافتة، يعني انه حضور هيفا وهبي مثلا، حضور مروان خوري، وائل جسار، كارول سماحة. هلا هيفا وكارول موجودين بمصر.
0: صح.
1: لكن كان في وفاء من مروان خوري ومن وائل جسار انه يجوا من لبنان خصيصا تيقدموا العزاء. بس كان في غياب لافت، انا هون بحط علامة استفهام، لوليد توفيق. ما بعرف ليه ما يعني لا اجى بالعزا ولا اجى بال،
0: مع انه وليد توفيق ما بيقصر يعني.
1: صديقه عملوا مع بعضه، عملوا غنية وهيك. ما بعرف شو المبرر، يمكن مسافر ببلد تاني باوروبا او شيء
0: ممكن،
1: بس انا
0: او بركي بحالة صحية معينة لا سمح الله يعني ممكن.
1: بس انه ما برر، ما كتب، ما يعني يمكن كتب على السوشيال ميديا هيدا. بس انا توقعت انه مثل ما مروان خوري وائل جسار اجوا يكون وليد توفيق موجود هون، بس ما بعرف. نعم. السبب.
0: نعم. هنادي مزبوط مثل ما عم نقرأ انه قصروا بباريس اللي اشتري بمليون دولار، هلأ عارضينه هن عائلته للبيع، لانه يعني ما استبشروا كتير خير بعتبة هيدا البيت، لانه قعد فيه شهرين مش اكتر هاني شاكر وفرق الحياة. او ما عندك فكرة؟
1: في اخبار كثير، شيء قال عم بيقولوا فيلتو اللي هون بالشيخ زايد مطرح ما أنا قاعدة شي عم بيقول بباريس كل هالأخبار مش مزبوطة لأنه عائلته هلأ يعني منا بوارد تفكر بالعكس ذكريات ذكريات لقلهم أنه يضل البيت اللي عاش فيه ولو فترة قصيرة تضل وبعدين بباريس ما يعني راح من هون دغري على المستشفى لا راح نزل ببيته ولا نعم. ولا عمل شيء
0: نعم.
1: لا لا ما هاي كل الاخبار بعد بتعرفي بيطلع كثير اخبار
0: صحيح يعني. صحيح هنادي عيسى كمان هون بدنا نمرق على غياب عبد الرحمن ابو زهرة هيدا العملاق
1: طبعاً.
0: المصري اللي ربينا على مسلسلاته
1: صحيح هو أكتر مسلسل يمكن لن أعيش في جلباب أبي كل العالم حافظته بس كان لافت غياب معظم النجوم عن عزائه إن كان على دفنه ولا عزائه
0: يعني
1: كل النجوم ما بعرف يمكن لأنه صاروا زمان عم بمثل ومريض هو ب92 يمكن توفى
0: نعم
1: 92 سنة يعني
0: نعم
1: يعني كان في بينعدوا على الأصبع الواحد يمكن ليلى علوي إلهام شاهين صابرين بس من الجيل الجديد أبدا أبدا كريم عبد العزيز أحمد عز أحمد السقا دايما بقولوا لك أحمد السقا هو يعني مثل ما بقولوا
0: صاحب واجب
1: مناصر لأي مناصر لأي حدا يعني فما ما كان أبدا يعني كان في لافت هيك ويمكن لأنه عملوا العزا بمنطقة كتير بعيدة يعني هم الفنانين ده خبرك أنه الفنانين معظمهم عايشين بالشيخ زايد
0: نعم
1: عمل العزا بالتجمع يعني بدك ساعتين تتوصلي ساعة ونص تتوصلي على العزا يمكن هيك بس أنه ما في مبرر لأنه إذا بدك تقضي واجبك فيك تعملي واجبك كان لافت غياب معظم النجوم عن عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
0: نعم هنادي عيسى بننتقل للحفلة اللي عملتها بدار الأوبرا المطربة أحلام واللي قاموا عليها يعني قامت عليها الصحافة المصرية إيه المصريين ياريت هيك نتفهم نضوي على هذا الموضوع
1: أول شيء كان لافت أنه مطربة أحلام تيجي تعمل ليلة الموسيقار طلال مش طلال مداح طلال اللي بلحن
0: نعم
1: وبيكتب فيلاقي هو يعني عامل لها كثير أغاني لأحلام أنه تيجي تعملها بمصر بغياب الصحافة المصرية ما في دعوات للصحافة المصرية يعني كلهم على السوشيال ميديا عرفوا كان في ناس جايين معزومين من الخليج عملوا الحفلة بعدين أنا فهمت أنه أي حدا بيقدر يستأجر من الدولة دار الأوبرا ويعمل حفلة وغنت الأغاني الخليجية هلأ كان في ناس يقولوا لها مثلا في غنية بتجيب سيرة الست فالبنت الفلسطينية تحيي البنت الفلسطينية البنت السعودية تحيي البنت السعودية ما جابت سيرة البنت المصرية هلأ قامت القيامة عليها وانه كيف وانت جاي بقلب مصر وكيف ما بتحيي البنت المصرية هلأ يمكن ما غنت مصري هي ما فما اجى على
0: مشان هيك
1: سينا يمكن ما جابت سيرة هذا بس يعني مثل كأنه واحد اذا استأجر بيت وعمل حفلة بينه وبين اصحابه حمل حاله راح لا الصحافة غطتها ولا حدا اهتم بالاعلام او بالناس العاديين اهتموا بحفلة مطربة احلام
0: يعني في قطبة مخفية هون
1: ما بعرف شو السبب يعني انه انا يعني شوفوني انا عملت بدار الاوبرا المصرية لكن كانت مش للمصاري ما بعرف شو يعني مثلا نهار الجمعة بما انه جبنا سيرة دار الاوبرا بس بغير مطرح هلأ عم تعمل البروفيت عبير نعمة عند حفل نهار الجمعة بقصر عابدين هيدا من اعرق القصور يعني صح. على ايام الملك فاروق وقبل فعندها حفلة هلأ ثلاثية بهيدا قصر العابدين مع مروى ناجي وهايدي موسى
0: نعم
1: فحفلة كتير كبيرة وهلأ عم تعمل بروفيت وهون اللافت وفاء انه يعني العيد بعد كم يوم عيد
0: صح.
1: الأضحى
0: صح.
1: ما في حفلات يعني نحن من البداية مثلا بنقول عنا حرب بس هون يعني كانوا يجوا اللبنانيين يعملوا حفلات نانسي راغب إليسا ما في حفلات بمصر يمكن كان في حفلة من كم يوم بس لأنغام عملتها بالأرينا
0: نعم
1: وإذا بتتذكرين قالوا أنه وقع الستاند ووقع الإضاءة وقعت على الناس ورجعت انسحبت أنغام ورجعت عملت حفلة بس بتحسي أنه أجواء الحرب مسيطرة على أجواء الناس. يعني
0: هلا بتعرفي انه المنطقه كلها يعني عرفتي مخبوطه، يعني المنطقه كلها اكان دول عربيه كلها يعني بحاله،
1: حتى بالدول الغرب يعني انا عندي صح. اخواتي وعندي قرايبيني حتى كله قاعد بيقوم الصبح بيفتح على اخبار، مش نحن صحيح. انا هون قاعده بمصر بتدور على التلفزيون من الصبح لنشوف شو صاير وين وشو عم بيصير وكم شهيد راح وكم سياره انضربت صحيح. يعني اوكي يمكن هلا قبل بيروت شوي محميين، بس انه ما بتعرفي باي لحظه العدو ممكن يخبط خبطه، ما بتعرفي هذا الجنون اللي مع المجرمين اللي عم يتحاربوا عنا يعني.
0: نعم. فاذا كنت عم تقولي ما في حفلات، يمكن يمكن في افلام سينما اكثر صح؟
1: صحيح. يعني من كم يوم صار في افتتاح لفيلم اسد تبع محمد رمضان ومع رزان جمال
0: نعم.
1: اللبنانية
0: صح.
1: وماجد الكدواني. الفيلم عامل سكسي كتير كبير، وفاء كتير عامل سكسي
0: نعم.
1: بيحكي عن العبودية يعني هيك مثل فانتازيا الفيلم، منه لا ما بيتحدث عن مرحلة معينة. فكانوا متوقعين أصحاب الفيلم أنه ما يعمل جماهيرية، لأنه اللي عامل له إخراج عامل فيلم مونلايت وآخذ جوائز برا بهوليوود، لكن هيدا الفيلم الإخراج رائع.
0: يعني يمكن توقعوا ما يكون شعبي هالقد،
1: ما يكون شعبي يعني لحد مبارح كان عامل بخلال 4-5 أيام 24 مليون جنيه
0: هالقد.
1: يعني عامل سكسي كتير كبير. محمد رمضان شاطر بالتسويق وإذا بتحضري يعني الأدوات البصرية المستعملة بشكل راقي جدا، بشكل مميز، احترافي جدا. يعني إن شاء الله بنصحكم إذا كان نزل بلبنان، ما بعرف إذا نزل بلبنان، أنه يروحوا الناس يحضروه، لأنه فيلم ومحمد رمضان محبوب بلبنان أصلا يعني.
0: صحيح نجم محمد رمضان.
1: فبنصحهم انه روحوا يحضروا الفيلم. ورزان جمال عامل دور حلو، بعتقد من اجمل ادواره رزان، عملت شغله حلوه كتير يعني بهيدا الشيء جديد عليها،
0: طالعه من حالها.
1: ايه لا
0: لانه بنشوفها يعني. رزان جمال بالمسلسلات اكان برا ولا بلبنان ما بتطلع كتير من حالها، بهيدا الفيلم مثل ما قلت
1: لا غيره رح تشوفوها بطريقه كتير مختلفه. انا يعني اذا نزل او ما بعرف اذا يعني بعد الحرب ممكن ينزلوه، ما بعرف صراحه.
0: يعني فينا نقول هنادي، فينا نقول انه رزان جمال رح يبلش اسمه يكبر بمصر يعني، ويصير إذا بدك شباك تذاكر.
1: هلأ بدها تاخد شوية وقت، ويعني حتى ما نحكي بعنصرية وتعصب، بس أنه
0: سبحان الله يعني لبنانية
1: لبنانية ما رح يعملوها شبانتي. يعني صباح زمان كانت شباك تذاكر بس لأنه بتغني، وكانت تغني مصري فعملت شباك تذاكر.
0: بس ما ننسى انه الممثلة نور اللي هي لبنانية كمان تعمل شباك تذاكر، يعني هي نجمة بمصر. نيكول سابا كمان نجمة بمصر،
1: نجمة بس مش شباك تذاكر. فرق بين شباك تذاكر يعني مثلا اذا نيكول سابا مع عادل امام، هو نادل عادل امام هو نجم الشباك.
0: طب زيح نجم الشباك، خلينا نقول نجومية
1: بحبوهن. نور لبنانية محبوبة، بس انه دايما بيكون حتى يعني ليك اذا بدنا نحكي شباك تذاكر بمصر، وانا قاعده وبروحوا بيجي كتير تينزلوا يدفعوا ويحضروا

0: افتتاح كتير كبير وريد كاربت ونقلينه على ام بي سي مصر،
1: نعم
0: يعني فيلم ضخم جدا جدا جدا. كمان رح نروح احضره لنشوف شو هذا شو هالفيلم ومن اي وين معمول. كمان العالم اكيد رح تروح تحضره كرمال كريم عبد العزيز واحمد عز، وهول ميجا ستار
1: اكيد
0: وفقهم، هول ميجا ستار
1: صحيح.
0: منهم حبتين
1: صح. يعني هنادي عيسى، بالنسبه للمسلسلات اللي مرقت برمضان، مسلسلات المصريه، شو هو المسلسل او المسلسلين اللي بعدهم عم بيحكوا فيهم لهلا وعملوا بومينج بمصر وبالعالم العربي ككل؟
0: لكن كان لللافت السنة هلا كان تقريبا في شي 30 مسلسل بين انتاج المتحدة وانتاج ام بي سي مصري.
1: نعم
0: بحكي مصري.
1: نعم مصر عم نحكي.
0: وكان في لافت مسلسلين ضربوا كتير كمسلسلات، هن 15 حلقة. يعني 30 حلقة الناس ما بقى عم تحبس كتير.
1: نعم
0: أول 15 يوم من رمضان كان في مسلسل الست موناليزا،
1: أي.
0: عمل شعبية كتير كبيرة. في مسلسل اثنين غيرنا تبع دينا الشربيني وآسر ياسين كمان عمل وكان في مسلسل اسمه عين سحرية.
1: نعم.
0: للمخرج السوري سديري مسعود ابنه لغسام مسعود.
1: نعم.
0: عمل شيء بومينج مش طبيعية، يعني باسم السمرة وعصام عمر هذا يمكن ما وصلنا على لبنان،
1: لا.
0: بس هو هون عامل بومينج كتير
1: وعشاشات التلفزيون مش بلاتفورم. ايه
0: لا تلفزيون بلاتفورم نفس الوقت، لأنه هون في بلاتفورم اسمها واتشت هي مصرية.
1: نعم نعم.
0: بالجزء الثاني من رمضان كان في مسلسل اسمه حكاية نرجس، يعني طاغى على كل المسلسلات، ومع العلم بطلته ريهام عبد الغفور.
1: صحيح.
0: ما نجمة شباك، ما نجمة شباك، ولا إن نجمة عربية كتير كبيرة. لكن محمد مشيش، هو انتاج محمد مشيش.
1: نعم.
0: منتج سوري. العين سحرية وحكاية نرجس كانوا لمحمد مشيش.
1: نعم.
0: وهن الاثنين هول اللي عملوا بومين كتير كبيرة برمضان. وخلى الشركات الكبيرة تنتبه انه المنتج الفنان
1: حدا داخل على الخط. ايه صح صح.
0: هو الاساس، يعني المنتج وفاء اللي بيعرف يختار نص هو اللي بينجح، بعدين بيختار الممثلين الصح وبيختار
1: صحيح.
0: المنتج الصح
1: صح.
0: وهيدا دليل النجاح.
1: عادة الصباح بيكون له حضور فاعل بمصر
0: برمضان.
1: ايه وتحديدا برمضان كان عنده هذا الحضور بمسلسلات نجحت من انتاجه.
0: كان في عنده افراج تبع عمر سعد حقق نجاح حلو كتير. لعمر سعد. كان في عنده المداح بالجزء الخامس.
1: نعم.
0: يعني كمان هيدا صاروا 5 سنين نجاح متتالي متتالي متتالي، لكن السنة لأنه جزء خامس فإفراج كان هو سابقه، كان هو رقم واحد على ام بي سي مصر.
1: نعم.
0: وكان في مسلسل سوا 15 حلقة كان لذيذ هيك رومانسي حلو كتير، لكن اللي عملوا سكسي كتير كبير هن إفراج والمداح الجزء الخامس عملوا هذا.
1: نعم. هل هناك من مسلسلات لبنانية بمصر كانوا عم بيتابعوها كانوا عم بيحكوا فيها أقلوا؟
0: ليكي ماجي بوغصن صار إلى ماجي بوغصن صار إلى جمهور هون بمصر، يعني أنا رحت أنا بشوف كتير ناس صار عندها حضور هلا، طبعا مش لا يتخطوا المصريين.
1: نعم.
0: بس إنه صار عندها حضور، مين بيعرفوا نادين نجيم، بيعرفوا ماجي بوغصن، بيعرفوا سيرين عبد النور، يعني
1: لا بالنسبة للمسلسلات هنادي اللي عرضت برمضان أكان
0: كان مسلسل ماجي بالغصن
1: بالحرام.
0: بالحرام كان هو مسلسل ماجي بالغصن، بس طبعا له ناسه، يعني مش بين الناس العاديين، بين أهاوي ومثلا ما الأهاوي مثلا بيحضروا أحمد العوضي.
1: صحيح.
0: يعني له الناس هول الناس لأنه 120 مليون ما يعني
1: صحيح
0: مش
1: صحيح
0: مش قليلين
1: صحيح.
0: يعني المصريين.
1: بعد بقي معنا حوالي دقيقتين هنادي سمرة، شو في شي موضوع بدك تحكي فيه؟ موضوع
0: هنادي عيسى.
1: هنا بتعرفي ليش؟ لا بتعرفي ليه قلت هنادي سمرة؟ لأنه نحن لأنه مندوبتنا هنادي سمرة هي بساحة النجمة، وكل نهار منكرر اسمها إلى ساحة النجمة مع مندوبتنا هنادي سمرة. ونحن وأنا بكون بالأخبار يعني لها السبب هنادي عيسى، أكيد هنادي عيسى
0: حبيبتي. خلينا نحكي بموضوع شوي هيك قلنا بدنا نحكي أنا وياكي فيه، هو عودة يعني عودة فنانين إلى الساحة الفنية والشغل وابتعاد فنانين. فالفنانين اللي رجعوا يشتغلوا ما فينا نلومهم، يعني كان مثلا نانسي عجرم رجعت على حفلات، راغب علامة رجع على الحفلات، في كتير فنانين رجعوا عم يعملوا حفلات. في فنانين وفي ناس قايمة ضدهم انه كيف لكم عينوا من هاي شغلهم، ونحن بلدنا صاروا 50 سنة حرب ما فيك تضلك غايبة.
1: يعني لو بدهم لو بدهم يتوقفوا عن الشغل عرفتي كانوا
0: اشتغلوا
1: يعني. ما صاروا نجوم لأنه نحن بلدنا كل شوي بدخلونا بحرب،
0: كل شوي عنا حرب ما مختلفة
1: أبدا أبدا.
0: وفي فنانين بعدهم غايبين لأنه ما قالوا النفس إنه يشتغلوا
1: أو مش عم يطلبون.
0: لا مثلا مثل نجوى كرم هلأ
1: نجوى لا نجوى عطول مطلوبة نجوى كرم
0: يعني هلأ بتفوتي هلأ مثلا فان زيت عم بقولوا لي احكي عنا، بصير يطلعوا اخبار مريضة عملت كذا فيها كذا ليش ما عم تطل. طب ما إلا نفس، انا بعرف ما إلا نفس انه يعني البقاء عم ينضرب، هي امرأة من البقاء ما فيك تلوميها وتقولي لا بدك ترجعي غصب عنك.
1: صحيح هي حرة.
0: عاصي الحلاني مثلا كمان قبل بعد شايف انه ما بده يطلع يغني، بدك تحترمي رأيه.
1: صحيح. إيه
0: مثلا فنزيتا كمان هلأ مثلا يلا وين الألبوم، مين الألبوم، هي مشايفة هلأ انه ألبومها بده مش وقته ينزل.
1: صح.
0: مش وقته. بينما هيفا مثلا عم تشتغل على ألبوم، يعني تركوهن لها الفن، هن بيعرفوا ياخدوا قراراتهم وكل واحد وما بهون شيء. اللي قاعد ببيته هو حر، واللي عم بيشتغل هو حر، فتركوهم. يعني عن جد السوشيال ميديا عطت لكل واحد منبر وبصير بده يفرض رأيه على الفنان تبعه. رزق الله على ايام زمان يا وفاء.
1: صحيح صحيح. هنادي عيسى ألف تحية لك، شكرا على هالأخبار اللي عن جد بتهم المستمع اللي أعطيتينا إياها، ومنتمنى بوقت قريب تكوني بلبنان. أنت بتعتبري أنه كمان مصر هو بلدك التاني لأنه عندك أصحاب كتير وعطول بتروحي وبتسكني وبتقعدي، ولكن كمان لبنان
0: بلدي.
1: أكيد إن شاء الله منشوفك قريبا بلبنان، ونحن على طول على تواصل نحن وياك. كنت معنا مباشرة من القاهرة. شكرا هنادي عيسى.
0: شكرا وفاء، يعطيك ألف عافية حبيبتي. Thank you.
1: الله معك. مستمعينا الكرام، لهون بنوصل لختام برنامج بلا جمرك. منلتقى نهار الجمعة الله بريد الساعة 4 مع الكاتبة كلوديا مارشاليون، فكونوا على الموعد. بدي أشكر حسن المتابعة، بدي أشكر الزميل فريدي سابع على هندسة الصوت. لنهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر، إلى اللقاء.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بصل الكيلو ب59 ألف ليرة، بتنجان بدعبل الكيلو ب47 ألف ليرة.

الخامسة إلى ربع بتوقيت بيروت، إليكم الجولة المحلية. في العناوين: بري يرجئ جلسة إقرار قانون العفو إلى موعد آخر شعاره التوافق. جعجع الدولة عدد تحكي لبناني ورجي من الرباط، لبنان اتخذ القرار الشجاع بالتفاوض المباشر. الرئيس عون: نواصل الجهود لإعادة فتح الأسواق العربية أمام المنتجات اللبنانية.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع بسام البطار ووليد فريشي. في الداخل اللبناني، المشهد على درجة عالية من التوتر السياسي والأمني مع تأجيل جلسة العفو العام وما رافقها من سجلات واحتقان في الشارع السني وسط محاولات رسمية لاحتواء أي تداعيات إضافية ومنع انزلاق الوضع نحو مزيد من التأزم. وفي موازاة التصعيد الإسرائيلي المستمر جنوبا، تتحرك الاتصالات السياسية والدبلوماسية لمتابعة ملف وقف إطلاق النار ومسار المفاوضات.
1: وعلى أهمية التطورات الأمنية جنوبا وبقاعا والتي يتوالى تصعيدها فصولا يوما بعد يوم، اتجهت الأنظار إلى تأجيل الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي كانت مقررة غدا لإقرار قانون العفو، بعدما كانت اللجان النيابية المشتركة قد توصلت إلى إنجاز الصيغة التوافقية النهائية على الاقتراح، علما أن هذا القانون يجب أن يعتمد على قواعد محددة أو يعتمد عليها واضحة ليكون عفوا قانونيا لا سياسيا ويعمل عليه بطريقة لا طائفية ولا مذهبية.
0: رئيس مجلس النواب نبي بري قال في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: لما كان القصد لاقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي يرمي لإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة بوصفه ركنا من أركان الدولة القانونية وضمانة حرية الأفراد، لا سيما وأن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية، وعلى الرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض وهي للأسف طائفي ومذهبي، تقرر تأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر شعاره التوافق. واليوم عرض بري مع السفير الفرنسي إيرفي ماجرو للتطورات.
1: احتجاجا على قانون العفو العام، تم قطع الطريق في كفرشلان الضني وطريق العبدة حلبة في محلة البحصة لبعض الوقت.
0: العفو العام تخفيف للاكتظاظ أم تهديد للمحاسبة؟ سيمونا حتشيتي.
2: عاد ملف العفو العام إلى الواجهة في لبنان بعد أقرار اللجان النيابية المشتركة تعديلات واسعة على اقتراح القانون وسط جدل سياسي وقضائي حول حدود العفو والجرائم المستثناة منه، في وقت تقرر فيه تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة غدا لبحث المشروع إلى موعد لم يحدد بعد. الاقتراح المعدل ينص على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من أذار 2026 مع إسقاط الملاحقات والأحكام والعقوبات واستفادة كل من شارك أو تدخل أو حرض في هذه الجرائم. في المقابل استثنيت من العفو جرائم القتل والإرهاب والجرائم المحالة إلى المجلس العدلي، إضافة إلى الخيانة والتجسس والتعامل مع إسرائيل وجرائم الفساد وتبييض الأموال والجرائم المصرفية المرتبطة بأموال المودعين. كما شملت الاستثناءات جرائم الاغتصاب والعنف الأسري والاتجار بالبشر والاعتداءات الجنسية على القاصرين، إلى جانب جرائم التعذيب والإخفاء القسري وبعض جرائم المخدرات والسرقات المتكررة والتعديات على الأملاك العامة. أما العقوبات فيستبدل المشروع الإعدام بالسجن 28 عاما والمؤبد ب 17 عاما، مع تخفيض باقي العقوبات بمقدار الثلث ضمن شروط محددة. كذلك ينص على إخلاء سبيل أي موقوف تجاوزت مدة توقيفه 14 سنة من دون صدور حكم مع استمرار محاكمته. اللجان النيابية بررت الاقتراح بضرورة معالجة الاكتظاظ داخل السجون والتأخير المزمن في المحاكمات، معتبرة أن التوقيف الطويل تحول في كثير من الحالات إلى عقوبة قبل صدور الأحكام في ظل الأزمات التي شهدها لبنان في خلال السنوات الماضية. وبين من يعتبر العفو خطوة إنسانية لتخفيف الظلم والاقتظاظ ومن يحذر من المساس بمبدأ المحاسبة، يبقى مصير المشروع مرتبطا بالاتفاق السياسي حوله بعد تأجيل جلسة مناقشته إلى موعد لاحق غير محدد.
1: في شريط الميداني، نفذت غارة على دراجة في البرج الشمالي أدت إلى سقوط قتيل، وقتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت الدوير، واثنين في غارة على موقع في تبنين يقع على مقربة من منزل الرئيس نبيه بري، واستهدفت مسيرة منطقة العاصي بين بلدتي كفرة وصديقين، وغار الطيران الإسرائيلي على جبال البطم ومحيط مستشفى تبنين الحكومي وعلى الغندوري حيث سقط 4 قتلى، والمنطقة الواقعة بين برج رحال والعباسي، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة صديقين في صور.
0: وأفيد من انتشال 11 قتيلا من دير قانون النار، فيما يستمر البحث حتى الساعة عن 3 مفقودين. وأفيد عن تفجير إسرائيلي بين بلدتي حلتا وكفر شوبة في العرقوب، تزامنا عثر الصليب الأحمر على السوريين اللذين فقدا جراء غارة إسرائيلية استهدف الجرود شبعة، وتبين أن أحدهما قتل فيما الآخر أصيب بجروح خطيرة.
1: في المقابل أعلن حزب الله أنه اشتبك مع قوات إسرائيلية حاولت التقدم مرتين إلى محيط ساحة بلدة حداثة وسط تجمعات إسرائيلية في البياضة وارشاف. وتحدث موقع والا عن إصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في الجنوب. واليوم أعلنت هيئة البث الإسرائيلية العثور على كابل ألياف بصرية لطائرة حزب الله من دون طيار في مستوطنة زرعيت في الجليل.
0: أعلن وزير الصحة ركان نصر الدين من جنيف أن الحرب أسفرت عن سقوط 3000 قتيل وأكثر من 9000 جريح وأن نحو 20% من الضحايا هم من النساء والأطفال.
1: أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن لبنان بقيادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قد اتخذ القرار الشجاع بالشروع في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل سعيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار كامل ودائم وضمان تحرير كامل الأراضي اللبنانية بما يحقق السيادة الكاملة للدولة على جميع أراضيها. وخلال مشاركته في الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني المنعقد في الرباط شدد رجي على صون عملية حفظ السلام وضرورة أن يبعث فيها الزخم من جديد.
0: تلا عضو تكتل الجمهورية القوية نائب نزيه متى رسالة رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع إلى مؤتمر بعنوان لتفاوض الدولة من أجل سلام عادل ودائم وقال
3: إن الحاجة إلى التفاوض ليست خيارا ترفيهيا بل نتيجة مباشرة لحرب فرضت على لبنان فيما يبقى التفاوض الوسيلة الوحيدة اليوم لإنهاء هذه الحرب الكارثية واستعادة السيادة والاستقرار. ولا يكتفون بخطيئة مواصلة الحرب وتأمين الذرائع لإسرائيل من أجل المزيد من التمدد بل يواصلون تضليل الرأي العام بالادعاء أن اتفاق الطائف منحهم حق المقاومة فيما الحقيقة أن اتفاق الطائف أعطى الدولة وحدها حق تحرير الأرض والدفاع عنها بالوسائل التي تراها مناسبة وما استمرار هذا السلاح إلا نتيجة مباشرة للانقلال على الدستور ومصادرة القرار اللبناني الحر. لقد بنى لبنان يخرج من النفع والدليل الأكبر على ذلك أن الدولة اللبنانية عاشت التفاوض باسم اللبنانيين جميعا لا باسم أي محور أو مشروع خارجي. والمطلوب منا جميعا الوقوف خلف الدولة من أجل إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار والازدهار إلى ربع لبنان. لن نسمح بتضييع هذه الفرصة لإنقاذ وطننا لأن كل فرصة ضاعت سابقا كلفت اللبنانيين أثمانا هائلة.
1: بدوره قال النائب أشرف ريفي لا نتحدث عن سلام الاستسلام ولا عن سلام الإلغاء إنما عن سلام عادل.
0: أما النائب كمال شمعون فقال الرئيس عون قرر الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بكل شجاعة لحل الأزمة. أضاف مشكلتنا ليست مع طائفة الشيعية فهي لطالما كانت سندا للبنان بل المشكلة تكمن في تحول البعض فيها إلى مرتزقة تابعة لإيران.
1: بحث النائب غسان حصباني والنائب فؤاد مخزومي مع رئيس الحكومة نواف سلام مسألة إقامة النازحين في الواجهة البحرية لبيروت وأكد حصباني الإصرار على نقل النازحين إلى أماكن إيواء أخرى مجهزة وتخوف من تحول المؤقت إلى دائم. حصباني نقل عن الرئيس سلام تفهمه للمطالب وحرصه على نقل النازحين إلى مواقع مجهزة خارج وسط المدينة.
0: أكد رئيس الجمهورية لامان جوزيف عون أمام الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مواصلة جهوده من أجل إعادة فتح الأسواق العربية لا سيما الخليجية أمام المنتجات اللبنانية وشدد على ضرورة استعادة الثقة بلبنان كما على أهمية الإصلاح الذي يبدأ من الداخل لا من الخارج.
1: أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال مشاركته في مؤتمر نو ماني نو تيرر الذي يعقد في باريس أن الإجراءات والتدابير التنظيمية المستمرة التي يعتمدها تبقى منسجمة بالكامل مع مهمته الرامية إلى الحد من التدفقات المالية غير القانونية وتعزيز معايير الشفافية.
0: إلى أحوال الطرقات.
4: RLL Road Traffic حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة المرور كثيفة على الكورنيش البحري الروشي المنارة وأوتوستراد شارل حلو باتجاه الكارنتينا وصولا للزلقة وأوتوستراد الجناح باتجاه الأزاعي وعلى طريق عامك فرشيمة شويفات بالاتجاهين وعلى أوتوستراد زؤم كايل باتجاه جونية.
0: إلى الطقس.
4: RLL Weather Report طقس لبنان الحر.
1: عم يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهر اليوم بمنخفض جوي مصدره جنوب غرب تركيا بيؤدي لطقس متقلب وماطر مع انخفاض بدرجات الحرارة لتصير دون المعدلات الموسمية مع رياح نشطة بتلامس 75 كيلومتر بالساعة بالمناطق الشمالية.
0: كان في المحلية بري يرجئ جلسة إقرار قانون العفو إلى موعد آخر شعاره التوافق. شعجع الدولة عادت تحكي لبناني ورجي من الرباط لبنان اتخذ القرار الشجاع بالتفاوض المباشر. الرئيس عون مواصل الجهود لإعادة فتح الأسواق العربية أمام المنتجات اللبنانية.
1: النشرة انتهت، شكرا لإصغائكم ونشكر الزميل فريدي سابع عبر الإخراج.
0: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: إذا بدي خبركن اليوم عن أمين الريحاني، سامعين فيه؟ حاك تعرف إنه هالأديب والمفكر اللبناني يلي منشوف حالنا بمسيرته مش من عائلة الريحاني، إنما اسمه الأصلي من بيت بجاني، أمين فارس أنطون يوسف ابن المطران باسيل البجاني من الفريكي قضاء المتن. إنما ليل بيعرفوا إنه الريحاني هو لقب لكترة شجر الريحان المحيطة بمنزله. واللي صادم كمان إنه أمين الريحاني يلي ترك مؤلفات كتير مميزة منها ريحانيات، رحيله كان حادث مأساوي ب 13 أيلول سنة 40 لما وقع عن بيسيكلات، لأنه هو كان معود يركب على البيسيكلات على طرقات الجبل نحو بلدته.
0: حقك تعرف معلومات بكل

بسام البيطار ووليد فريجي. رح نرجع معكم مستمعينا نكون بتواصل ونسمع أصواتكم الحلوة ضمن Keep in Touch.

نرجع منرحب بزميلنا فريدي سابا اللي بنرافقنا اليوم عبر الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و102.7. أيضا فيكم تسمعونا على الويب سايت rll.com.lb وما تنسوا كمان على الابليكيشن rll. كمان فيكم تكونوا عم تابعونا على كل منصاتنا انستغرام

عرفنا أنه فريد اليوم كان مقضى نهاره على البحر جاي بأجواء كتير حلوة وحماس وأغاني بتعقد والفرحة يعني هيك مش سيعته والضحكة واصلة لدينا. فبدنا نعرف أنتو كيف قضيتوا كمان نهاركم اليوم، قدي تعبتوا بشغلكم، وينكم أنتو هلأ؟ قبل أكيد ما نكون عم نتواصل بموضوع الحلقة،

0: فريدي يعني فوق ال 15-16 سنة، يمكن هيدي أكثر مرة بشوفك فيها هالقد عم تضحك وكتير هيك من كل قلبك أول مرة. خلينا نسمع ربيع عن أولى.
1: سيمونا الكل كرقة، عطينا من محبتك دفقة، شو حلوة ومهضومة كتير، شفقي علينا شي شفقة. تحياتي لك سيمونا، تحياتي لكل أسرة الإذاعة.
0: تحياتي لك ربيع، إن شاء الله تكون منيح ونهارك حلو. ربيع شكلك على الطريق، سو خبرنا وينك وشو الوضع حواليك.

0: في داعي يا فريد نذكرهم انه دائما اتصالاتهم على 09-218-233 واذا عابلهم يبعثوا لنا فويس او يبعثوا لنا رساله على 70-959-111. بونسوار لجان بيض، مثل العاده بتعرف انه نعطيناك لنسمع صوتك ورايك بالموضوع بعد شوي. مساء الخير علي عز الدين، تحياتي الكبيره لك. كمان سامي، كيفك يا سامي؟ مع ام جورج شو بعتت لنا؟
1: مرحبا، كيفكم؟
0: ماشي الحال.
1: قصر الدين الحر مليح، بحكي فيك مليح ومليح حكي تجريحه. انت كبير، بتبقى كبير يا جبل ما ذكريح. هذا غناها يمكن عرفت اسمه، شخص بالحكومة غنيها لحاله، هو كأنه مغرور غنيها لحاله. بس هاي نحن من الكل.
0: شكرا لك يا

شو رأيك نوجه له تحية أنا وياك فريدي؟ ما بتذك؟ حتى لو هو هلأ عم يسمعنا بتعرف قديش هو بحبك. بلا ما نوجه له تحية للفنان سيمو هاتي اللي هو هلأ عم يسمعنا، تحيتنا كتير.

0: سدين عم بيقول لي كنت حابة بتصيري عادي لما اسمعك، بس انت مصرت تبقى دايما دهشة. بس حبيبي عارف انه عم بتجيبون هالكلمات يا علي، بس ثانكيو كتير علي. كاميرا منكفي على الواتساب.
1: هاي فيني انا بحبك. شو انت عم ترقص ايه او لا؟
0: ايه او لا؟ إذا بدنا نقول ثانك يو لبسام الصبي الصغير يلي بعت لنا هيدا الفويس. وي لاف يو بسام.

0: جنات عم تقلنا انه اشتقنا نسمع شي غنية لفيروز، يعني مع كل محبتنا اكيد لست فيروز، بس هلا بعد الظهر شو يا فريدي بدك سمعنا غنية؟ طيب يلا. لا عن جد انت اليوم كتير غريب، بالعادة بتقلي لا وما بعرف شو شو ما اطلب منك، بس يلا ثانك يو الك فريدي. ده وقت بنسمع ام جورج من جديد. هاي ام جورج،
1: انا بحب صوتك وبحبك وبحب كل قصة البرنامج، بس دخل عيونك حكينا، لولا عيونك ما جينا، وصبتينا النص كبير وقطعت الحبل فينا.
0: شكرا شكرا ام جورج، قد ما انتو بتحبونا نحنا كمان كتير.

0: بطلع بالعادة على حملية فريدي على تنورين. حطيتها لأنه فيها تنورين. أنا بحب صراحة ضيعت حملية فيها دير للقديسة رفقة، دير كتير حلو. خلينا نكفي كمان بأصواتكم الحلوة.
1: الله معك صبح ظهر ومساء، برنامجك انغرز بالقلب ما بينسى. يا سيمونا المزيني بالأدب والأخلاق، أحترمك يا أكظم النساء. مسيكي بالخير، مساء الخير لكل المستمعين، بهنيك يا حضر ميمش.
0: شكرا شكرا يا جورج، تحياتي الكبيرة لك.

0: سيمونا
1: جورجيت
0: حبيبي انا اشتقت لك معكي جورجيت بشتاق لك ولو عم بسمعك كل يوم بس لاني كتير بحبك حبيبه قلبي سلام لك ولفريدي وانا معك على السماع واذا في هيك موضوع سؤال حلو رح اشترك معك وحبيت اسلم عليكي واقول لك اني بحبك كتير كتير كتير يا سيمونا من جوا قلبي حبيبتي
1: مرسي كتير كبيرة لك يا جورجيت أنا كمان كتير كتير كتير بحبك كتير

سمعون بعت لنا توجور لابلوبال مرسي يا ساركيس. تحيد إليك ولكل مستمع. ساركيس خليك معنا لأنه سوين ورح كون عم مطرح موضوع الحلقة. لساركيس ولكل حدا عم بيسمعنا هلأ منكن مستمعينا، السؤال هو إذا فتوا على الحبس شو معقول تكون تهمتكن؟ يعني شو معقول تكونوا عاملين تتفوتوا على الحبس؟ اتصاليتكن على 09-218-233 الفويس مسج والتكس مسج على 70-959-111. شو اللي معقول يفوتكن على الحبس بأي تهمت؟

0: ليه معقول تفوتوا على الحبس مستمعينا؟ يعني أكيد الله لي يقدر ما تعطوا لها معنا كتير محامية بيساعدوكن، بس أنه متفضل بليها يعني. يلا
1: سيمونا أنا حبيت أقولك معك جورجات، أنا إذا بفوت الله لا يقدر أكيد على الحبس، بس من وراء الحب بقولوا ومن الحب ما قتل، يعني يمكن اقتل الشخص عقد ما حبه، هيدا هي الجريمة الوحيدة. حبيبة قلبي ليلتك موافقة يا سيمونة،
0: وانت كمان ليلتك موافقة جورجات، يعني هيدا الحب الاطولي عندك يا جورجات طيفاتك على الحبس. اكيد دايما كل شيء سمعوه عني عم بقلكن الله لا يقدر، ولكن هيك منتسلى سوا منعرف شو معقولة تعملوا تفوتوا على الحبس. يلا
2: ليك بدي اطلب منك طلب، هاي
0: هاي
2: شي اغني للصباح، الحب فيروز بالصباح ما بحطوها كتير، شي اغني للصباح. والله اذا عندي واسطة بفوت على الحبس، كان عندي واسطة قرشين كفاني بقولولي قلي معك، وما كان عندي واسطة بتروح علي اي تابي بالتاب فيها دغري بتلزق فيه.

0: مساء الخير تيمون
1: ومساء الاثنين الحر
0: ومساء مستمعينك. انا بوجه تحيه لطوني لحوت كيروز ولكل اهالي حكيت اللي عم يدير تيمون المعقول يفوتنا على الحبس يا اطلع نار يا سكرانين.
1: اوكي حنا ما كتير كتير واضح الصوت. لح نروح عند دانيال. هاي اكيد شي مشكلة قواص وهيك يعني. الله يشد الظهر فيك يا دانيال.
2: ايه مساء الخير.
1: مساء النور.
2: ايه ممكن فوت على الحبس مش ضروري يكون عندي تهمي حتى طبق كلام الإنجيل. كنت سجينا وزرتموني فوت حتى زور المحبوسين بجرائم عديدة لا تعد ولا تحصى.
1: بس كمان يا جورج هو السؤال كان كتير محدد يعني انتو بتهمة في تهمة انتو فايتين من وراها على الحبس شو معقول تكون هالتهمة يا جورج؟ بدي اسمع ارجع رأيك بالموضوع. خلينا نسمع حنا.
0: معليش سيمونة معليش.
1: شو يا حنا شو المعليش؟
0: نحنا فتنا على حبوس كتير فتنا على حبوس وقعدنا بالحبوس ما كنا عم ندمر بلد. بس واحد اسمه نعيم قاسم عم
1: يا حنا ما بدنا نحكي ابدا سياسة. هو السؤال للتسلية مش اكتر من هيك. نكون عم نسليكن على الطريق يعني. اذا مستمعينا اللي هلا بلشوا يسمعونا اذا فتوا على الحبس بتهمة معينة شو معقول تكون هيدي التهمة؟ اتصالاتكم على 09-218-233 الفويس مسج والتاكس مسج على 70-959-111. سركيس عم بقلي دفاعا عن عيونك. تانكيو يا سركيس. قال انا حدا جرب يقرب لي على عائلتي خصوصا على اولادي. اذا حدا قرب على اولاده او على عائلته الله يخلي لك ياهن يا سركيس وضلك فوق راسهم.

0: هاي سيمونا.
1: هاي ماري روز.
0: والله يا سيمونا يمكن قبل مش هلأ, هلأ صرت كتير بتروى تعصيب لحظة غضب أو تعصيب ابعت مساج ما لازم ابعته, هذا دوكيومون بيثبت أنه أنا بالقضاء, هذا ما مفروض أعمله كوني أنا كنت سكرتير جوريديك, أنه سب حدا أو ادعي على حدا ويكون بار إكري, هذا بفوتني حبس. يعني كنت على وشك بس ما سبتت علي القدح والزم.
1: قوية قوية ماري روز. سامي يا سامي بدنا نسمع رأيك في كمان الموضوع, كيف ما قلت تنزل على الحبس أو تفوت على الحبس, شو ما قلت كون تهمتك من كف ما عم تفتح.
2: هاي سيمونا, أنا بس تفوت على الحبس بشرط واحد, أنه أقتل حدا غبي قدامي مستعد أقتله.
1: يا ابو رياض شو معقول يعمل تفوت على الحبس؟
3: بونسوارك سيمونا.
1: بونسوارين ابو رياض.
3: ليك سيمونا انا اذا لا سمح الله فت على الحبس فوت بقتل, لانه بس عصب من حدا بيطلع البخار على راسي ما عاد بقشع قدامي. يعني اذا فت على الحبس تبقى خدي لي زويدي موز وحلاوه وعفية. إذا حدا بعدني عن لبنان الحر وما خليني اسمع سيمونا كمان بعمل جريمة
1: جريمة كبيرة.

0: بونسوار.
1: بونسوار.
0: يعطيك ألف عافية والله يقويكم. هيك عندي كلمة بدي أقولها، إنه عن جد هيدا البلد الله يساعده والله يساعدنا. كل شوي بنسمع بخبر تسكير طريق بمطرح فلاني وتسكير طريق بمطرح فلاني، كل مين طالع عبله صار بده يسكر طرقات وصار بده يعمل. نحن مع كل الناس انها تروح وتجي على اشغالها، وفين عمل كل شيء بطرق يعني ما بتنحل الامور هيك، يعني ستة وستة مكرر مش مزبوط هيدا الشيء. عايشين بدنا نروح على شغلنا، ووضع اقتصادي تعبان ووضع امني تعبان، تسكير طرقات لا خايف بتتاخد لحقوق بطرق تانية، شو تسكير طريق؟ نحن بأي عالم عايشين؟ عن جد خلص تعبنا بقى، تعبنا بقى وتعب البلد وتعب لبنان. حرام بقى يصير فينا هيك. سوري إذا الفويس طويل بس هيدي صرخة. تانكو لألكم، يعطيكم العافية لبنان الحر.
1: الله يعافيك. أكيد هلا هي صرخة بمحلها، وإن شاء الله تكون بعدك عم تسمعنا تتشارك بموضوع الحلقة. مكفينا على 70-99-1111 وعلى 09-218-233.
2: هاي سيمونا، تحية لك ولكل المستمعين. صراحة سيمونا مؤخرا في كم واحد حابب غير لهم وجهتهم، وفيش خلقة ولو بدي فوت على الحبس بالنتيجة الحبس للرجال. يسعد مسائكم وتحية لكم جميعا.
1: تحياتنا الكبيرة لك. أكيد نحن الحلقة هي منا يعني تتحمس تواحد يفوت على الحبس أو يعمل شيء تيفوتوا على الحبس، هي بس هيك للتسلية مش أكتر من هيك.
3: صباحو صباحو.
1: أهلا.
3: كيفنا؟ تمام. ميلاد.
1: أهلا يا ميلاد.
3: أنا تفوت على الحبس من ورا بطني، من ورا كرشة، حرام فواكه ما في يشوف شجرة.
1: بس حلو هذا أنه حرام فواكه هينة، يعني كرمال بطنك صفا بتقطع.
4: هاي سيمونا، يسعد مساكي ومسا جميع المستمعين معنا هلا اللي مثلي على الطريق على التسترات بعجل السير. هلا انا بتخيل انه معقولي اذا كان غيروا قانون العقوبات وعملوا تهمة انه نسوانجي بيفوت على الحبس بيفوتونا على الحبس لوقتها، شو بعرفني، او منكون تبنا وعدلنا.

0: الحالة محمد؟
1: دلي بخير يا رب. معك محمد من طرابلس. والله أنا على الدنيا حفوت على الحبس. وليدي ومرتي حيحبسوني، بيقولوا طول النهار حمل هالراديو وماشي وما بتسمع إلا لبنان الحر، ما بترد علينا. قلت لهم معلش يفوتوني، بس بدي أخد معي الراديو. لو كنت دلي بخير سيمونا.
0: أنت كمان يا محمد مهضومة مهضومة الخبرية، ما تعطى الهام، يعني سماعك للبنان الحر ما بيفوتك على الحبس، بالعكس.
2: بونسوار، كيفك؟ هلا رح ارتكب جريمة بواحد ماشي قدامي على مهله عم يلعب على الواتساب.
3: صباح الخير سيمونا، تحية لك ولكل مستمعين لبنان الحر. أنا بفوت على الحبس
0: يمكن
3: بتفجير كبيسة وبطلع منها براءة بعد 11 سنة. يعطيك ألف عافية.

0: مستمعينا نحن بعد معنا دقيقة وانضمت لنا الزميلة ران نصار. هاي ران.
1: هاي سيمونا. يعطيك العافية.
0: سمعت السؤال؟
1: ايه سمعت السؤال.
0: شو جوابك؟
1: انا بدي فوت على الحبس. سمعت اقول لك ليش؟
0: إيه.
1: لحتى اقول لكل مسجون انه انت حتى بخطيتك محبوب.
0: اف
1: إيه.
0: انت دائما ران عندك هيدا السلام، يعني عن جد الله يعطينا السلام عندك.
1: لانه هيدول الاشخاص بيعتبروا حالهم انه صاروا مرفوضين من المجتمع لانه هن عملوا خطيه كتير كبيره بالنسبه للمجتمع، فما عادوا محبوبين، وهن اذا كانوا بحاجه لشيء بحاجه لاشخاص تحبهم لحتى يرجعوا يعيشوا بهيدا السلام. فاذا انا بدي فوت على الحبس كرمال لحتى اقول لهالاشخاص انه انتم مع خطيتكم انتم محبوبين.
0: بس شو تهمتك؟ ما كمان بدك تكوني فاتها كرمال تهمه. شو
1: التهمه؟ التهمه لإلي انا تفوت على الحبس. يعني لازم اعمل جريمه.
0: ايه بدك ترتكبي جريمه بركي بجوزك توني. ونحن رح نرتكب فيه الجريمه مش انت يعني.
1: لكن يمكن بعمل ثوره على الاشخاص يلي دائما بيعتدوا على الطبيعه.
0: رين انا بدي اتشكرك.
1: كمان
0: انتم مستمعينا بتشكركم كتير. فريدي سيبا بتشكرك. كان موعدنا بيتجدد بكرة بنفس الوقت. فريدي ما عم بقدر اسمعك بقى ابدا. مستمعينا اكيد يعني نحن بكرة مثل ما قلنا بنلتقي بكرة بنفس الوقت. الى اللقاء، واكيد مع مواضيع جديدة وسؤال جديد.
2: شغل راسك. راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
3: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

وقتنا عم نركض ورا شو؟ ورا بكرة، ومننسى انه بالحياة الحياة عم تمرق معنا اليوم، هيدي مننساها. حلو يكون عنا احلام وطموحات، بس الاحلى نعرف نعيش اللحظة ونفرح بالتفاصيل الصغيرة. صدقوني العمر ما بينطر حدا، واذا ضلينا ناطرين بكرة لحتى نفرح،

نحن رح نبلش معكم أكيد برنامجنا ولقائنا على أمل أنه تنضموا لنا. أرقام التليفون 7959-111-09-218-233 لكل اتصالاتكم. بدي بس أتمنى عليكم دايما تبعتوا لنا رسائلكم تكون صوتية مش مكتوبة إذا ممكن، لحتى نغتني بهالأصوات الحلوة يلي موجودة وعم بتتبعنا وعم بترافقنا.

0: طب ما الزيت عم بفوت عليا ديجا يعني. رح خبركم خبر كتير مهضوم وكتير ملفت وعن جد خدوا هيدي الفكرة بالاعتبار. باليونان مثلا أو باليابان عفوا في مطعم غريب كتير وبأثر بنفس الوقت اسمه مطعم الطلبات الخاطئة. بعد ما قلت الخبر وفريدي بلش يضحك لأنه تخيلها لأنه هو بالجو. هيدا المطعم تأسس سنة 2017 على إيد المخرج الياباني شيرو أوغوني، ولكن فكرته ما كانت عن الأكل فقط، ولكن فكرته كانت عن الإنسانية وتقبل الآخر. المطعم اسمعوا كتير منيح بيوظف أشخاص عندهم مرض الخرف. لهالسبب لما أنت عم بتفوت على المطعم بدك تكون متوقع أنه الطلب يلي أنت طلبته مش رح يتقدم لإلك أبدا.
1: حتى الصغار عندك شي العالم ما عندي.
0: حلو فريدي انه المفاجأة كانت انه اغلب الزبونات كانوا يبتسموا بدل ما يغضبوا، لانه الهدف الحقيقي مش الطلب الصحيح ولكن اعطاء هؤلاء الاشخاص فرصة ليعيشوا حياة طبيعية مليانة بالكرامة والدفء. واجت الفكرة لما زار أوغوني دار رعاية المصابين بالخرف فطلب ستيك هامبرجر ولكنهم قدموا له سوشي. تخيلوا طلب هو همبرجر قدموا له سوشي وهون بلش يضحك وعيش الأجواء اللطيفة فأخذ الفكرة وجرب أنه ينفذها. هل أنتوا مستعدين إذا كان في مطعم بيشبه مطعم الطلبات الخاطئة بتروحوا بتزوروه وبتطلبوا من عنده؟ إذا إيه خبروني، وإذا لا كمان خبروني ليش. نطردكن أنا على 7995911 وأيضا 0912-1233. خبروني إذا كان في مطعم بلبنان بيحمل اسم مطعم الطلبات الخاطئة وكان في أشخاص عم بيعانوا من الخرف بيشتغلوا فيه، هل مستعدين تروحوا تاكلوا عنده؟ نطردكن أنا تحت أخذ الأجوبة دايما عبر لبنان الحق. Oh,

بعد شوي رح نكون مع موجز لآخر وأهم الأخبار مع زميلتنا ريتا. إن شاء الله تكون حملتي لنا أخبار حلوة مثل وجهك يا ريتا. وأكيد من بعدها منرجع لحتى نكمل لقائنا. بس حدا عم بيقول لي اسمه توني. توني تحياتي لإلك. وأنا عم بقلي أنه هو كتير نقع بالأكل كرمال هيك ولا ممكن يفوت على مطعم. في أشخاص عم بيعانوا من مرض الخرف عم يشتغلوا فيه.

0: انه توني نيقة بسأل ما بيقول ولا مرة بدي قرنبيط وباذنجان من فوق مقلي ومن تحت مشوي او من تحت مقلي ومن فوق مشوي.
1: هون عكتفك يا قاسي بيطرح عمر لراسي وقعمش.
0: عندي راي بيقول انا بروح لانه الشغلة حلوة ما بتعرفي شو ناطرك ويمكن تتفاجئي وهيدا شي ممكن يعطيك شوية فرح. انا بوافقك بالرأي او بوافقك بالرأي اري.

0: قبل ما اخذ كل رسائلكم الصوتيه والمكتوبه كمان بدي ارجع اذكر انه نحن هلا رح نتوقف مع موجز الاخر واهم الاخبار مع زميلتنا ريتا. بونسوار ريتا.
1: بونسوار.
0: ان شاء الله تكون الاخبار حلوه يا رب.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: تنسمع سوا
2: الخبر اولا سرعه دقه.

سجلت غارة على بلدة كفرة، كما استهدفت غارة بلدة رشكناني في سور. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة سقوط 3073 قتيلا و9362 جريحا منذ الثاني من آذار الماضي. في المقابل أفاد الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط مقاتل بجروح خطيرة وإصابة ضابط مقاتل في الاحتياط بجروح متوسطة نتيجة انفجار طائرة بدون طيار مفخخة في جنوب لبنان، كما أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي في الاحتياط بجروح طفيفة في الحادث. في المواقف وصفت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية الوضع في لبنان بالمأساوي، وأشارت إلى أن المفاوضات مع إسرائيل تاريخية. توجه اليوم للمرة الثانية في غضون أسبوع وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، حيث التقى نظيره الإيراني في مقر وزارة الداخلية في طهران وبقائد الحرس الثوري. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنمنح فرصة أخيرة للتفاوض ولست في عجلة من أمري، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفعل ما أريده منه بشأن إيران، وأنا ونتنياهو متفقان فيما يتعلق بإيران. في هذا الوقت قدر وزير الخارجية السعودي تجاوب الرئيس ترامب بمنح المفاوضات فرصة للتوصل لاتفاق يعيد أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وقال: نتطلع لتجاوب إيران عاجلا مع الجهود المبذولة للتقدم في المفاوضات. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: شغل راسك راسك شغل. سبق معلومات سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بينكون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30.

0: نرجع لحتى نتابع لقائنا معكم مباشرة على الهواء. لا يلي انضموا لنا هلأ وعالقانين بعجقة السير، ما بدنا يكون تزهقوا ولا تتعبوا ولا تملوا ولا تغيروا الإبرة، خليكم دايما مع لبنان الحار. ورح كمان أذكركم بالسؤال يلي طرحته على المستمعين، وعندي كتير رسائل بدي أحكيها وخبر شو خبروني المستمعين. بس بدي أتمنى عليكم بليز، لأنه كتير عم توصل لي رسائل مكتوبة، بدي تسجلوا لي هون، يعني اللي عم تكتبوا لي هون سجلوا لي هون وبعتوا لي هون الفويس، لأنه بدي أسمع أصواتكم. سألت سؤال أنه في أحد المطاعم باليابان قرر أنه يوظف أشخاص مصابين بالخرف، وسمى مطعمه مطعم الطلبات الخاطئة لحتى يزرع البسمة من مال بقلوب الزبائن، ولحتى يشغل الأشخاص يلي ما حدا ممكن أنه يشغلهم لأن عندهم الخرف، فبيضرب هيك عصفورين بحجر واحد.
1: ألو بونجور، كيف الصحة؟
0: نشكر الله.
1: شو بدي أقول لك، ضحكتيني بالخبرية إنه هول المنصابين بالزايمر، يعني إنه بيقدموا الأكل. أوكي، إذا كمان هن بيطبخوا، إذا بيطبخوا كارثة كمان، ما بتعرف شو بحطوا لي بكل بالأكل، يعني إذا خربانين يعني. لا والله ما بأمي ولا بوف. وبعدين إذا بيفتح هيدا المطعم بلبنان كارثة، بيصيروا خربانين أكثر من خرفهم كمان. مرسي لك، مرسي.
0: أهلا وسهلا فيك، انبسطت أنك عم تضحك وهيدا نحن هدفنا. عندي كمان رسالة جديدة.
2: مساء الخير إليك ولمستمعيني.
0: شكرا.
2: أنا إذا بدي فوت على الحبس مورا سرقة الأدحار.
0: هيدا غير موضوع.
2: مساء الخير رين، سعد لي مسيركم يا رب.
0: أهلا وسهلا.
2: يا والله لو فيها المطعم بلبنان أول واحد بروح أنا، على القليل نطلب فلافل بيجينا سوشي، أو بيجينا لحم مشوي، أو بيجينا همبرجر. معكي طعام اللي باع.
0: أهلا وسهلا فيك يا طعام، بس هيدا بصير استغلال. لا منتابع دايما عبر هوا لبنان الحر رسائلكم، بتمنى عليكم. برجع كمان بذكركم بليز بعتولي إياها صوتية مش مكتوبة. مرحبا رين، الفاتورة عن أي طلب مندفعها؟ على الطلب يلي أنت طلبته بفتكر هيك. كمان عندي رسالة صوتية من جون متري.
3: صباح الخير رين، صباح الخير لكل مستمعين لبنان الحر. والله هيدي صارت معي مزبوط، كنا بكانكون دايما بكل ريستورانت منروح عليه نطلب طلب بيطلع الطلب خاطئ، يعني شي 7-8 مرات نفس الشيء. هاتون هيدا المطعم هو زيده تبع اليابان. يعطيكي ألف عافية.
0: الله يعافيك. أنا بشوفها فكرة حلوة، يعني أوريجينال، يعني حتى ما الواحد يمل، على القليل ما فيك ما تضحك، يمكن إلا إذا كنت أنت كتير عصبي يعني وما بتقبل بالغلط، فشوي يمكن بتقول ما بقى بدي اجي عليه. بس لما بتحس شو الهدف من وراء، اكيد انت رح تتشجع وتروح.

0: عندي كمان مستمع عم بيقول لي انه بيقول لي انه لا هو ما بيفوت ابدا على هالنوع من المطاعم, وبقول انه اللبناني مش ناقصه هالنوع من المطاعم لانه قد ما عنده مصايب كل الشعب اللبناني اوقات بيضيع وبيضيع, فهيدا شيء اكيد مش مقبول بلبنان. عندي كمان سوزي, بدي اتمنى عليك سوزي اذا بدك تحكيني ممكن اذا ممكن تتصفي على 09-218-233 لانه الرقم يلي عم تطبين عليه هيدا بس مخصص للرسائل الصوتية والمكتوبة. ما عم بتردوا سوزي, بدك ترجعي تطلبيني على 09-218-233. رح اخد جان من زحلة.
1: اهلين معك جان, كيف حالي؟
0: انا منيحة.
1: لكي فكرة حلوة, لو فيها نعدل عليها هون بلبنان اول حدا يفتح مطعم ويشغل معه الاوتيست او يشغل معه مقعدين على كرسي متحرك, بالعادي هاو بيكونوا عندهم مهارة كتير كبيرة ومسؤولية كتير كبيرة كمان.
0: نعم وانا معك 100% كمان.
2: بصبر مدام رين.
0: اهلين سامي.
2: ايه اكيد اكيد بنروح نجربه وبركي في شيء بيعجبنا, بعطينا العنوان المعروف نروح نجرب.
0: بدك تروح على اليابان. بدك تروح على اليابان. عندي جون بيض
3: مونا, يعطيك العافية.
0: هيدي الرسالة لزميلتنا سيمونا.
3: لو رجع في الزمن لورا
0: عم نحكي كنا عن شو التهمية اللي بتعملها لحتى تفوت على السجن, وأيضا منرجع لحتى نتابع 09-218-233-70-959-111.

شغل راسك عبر لبنان الحر. شفت معلومات لإلكن وبرجع بذكركن إذا أي حدا منكن عنده أي معلومة مر عليها مرور الكرام بيقدر إنه يخبرنا عنها، هيك بيكون عم يغنينا كمان. أقدم خريطة معروفة بالتاريخ رسمت على لوح طيني ببابل قبل أكثر من 2500 سنة. كانت بعض الحضارات القديمة تستعمل العسل كدواء وكواسيلة لحفظ الجثث. بروما القديمة كان اللون الأرجواني لون مخصص فقط للأباطرة والأغنياء. أول آلة بيع بالتاريخ كانت باليونان القديمة، وكانت تبيع المي المقدس بالمعابد. لا يلي عنده بسينة بالبيت لازم تعرف انه البسينة المنزلية بتكره روائح الحمضيات، والبسينة كمان بتقدر تنط أكثر من 7 مرات من طول دنبة. الصين بتصنع أكثر من 70% من الألعاب الموجودة بالعالم. بالصين كمان إنك تغمر الأشجار شي كتير ممنوع.

0: برسالة.
1: المساء الحلو يا سيمانة، الله سعد لي مسيكي ومساء مستمعين لبنان الحور. لك شو رجعت الشتوية ولك منلبس شتوي ومنشلها ومنلبس شرطات، والله هلكنا هلكنا بها الشتوية وبها الطقس وبها المرض. الله يسعد لي مسيكي يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك يا فادي. يا سوزي يا سوزي، أنت منك عم تسمعينا للأسف، لو عم تسمعينا كنت عرفت أنه نحنا مش ما بدنا نرد عليك، نحنا عم تطلبين على الرقم الغلط. تنقدر نرد عليك بدك تطلبين على 09-218-233. باخد كمان رسالة.
2: ايه بونسوار، يسعد مساكم، مساء الجميع يا رب. والله انا صايره معي شي 50-60 مره بقوم بالشغل، مثلا بدي اقول لي مدام تي، بتقول لي جورج شو طلع بالك تاكل حبيبي، مثلا بقول له والله طلع بالي مجدره، وانا بكون انه خلص طلع شيء على البيت اكل مجدره، بجيب معي البصل الاخضر وبتعرف النعنع والهودي والكبيس وكذا، بطلع على البيت بلا يلا مره حطينا لناكل، بتقول لي ما قدرت عملت مجدره، عملت لك مثلا فاصوليا ورز. كذا مرة صايرة معي، مش مرة، هلا شو صرت بالله بالله مرة اعملي اللي بدك اياه وانا الاكل بدي اكلها بطلعها معي.
0: اريح شي هيك. باخد اتصال. الو
3: الو بونسوار،
0: اهلا وسهلا.
3: انا مع يشتغلوا يلي معهم الزهايمر، بس مواضيع لا لها علاقة لا بالاكل ولا بالادوية.
0: شو
3: مثلا فيهم يشتغلوا هون محلات يلي بتبيع مثلا مكياج، ميك اب، اكسسوار.
0: بدك تقضي على المرأة هيك؟
3: لا لا، هلا ليه بس للستات مش للرجال؟ عشان الرجال بينرفزوا قوام، بينما الستات والصبايا رايقين.
0: تخيل مثلا بدل ما يعطون كريم للوجه بقوموا بيعطون ما بعرف شيء بيأذي البشرة.
3: لا مش هيدا، بدي هيدا وسكربينات وفساتين.
0: مين معي بس؟
3: انا اذا بدك مواطن بحب المرح.
0: اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله بتضلك على طول هيك باجواء مرحه. انا بشكرك كتير، اهلا وسهلا فيك. رح اخد اخر رسالة قبل ما تابع. اكيد شغل راسك.
4: سوري عم برجع اطلع مره تانية معك، اكيد حبيت برنامجك، بس شوي عم بقطش الصوت، بتروح بيروح الصوت، ما بعرف، مش بس هلا، دائما او اغلب الاحيان اوقات بيصير هيك وبيرجع. بدي اقول لك شغله، انا بدي خبرك الخبريه على السريع. كان خي بالسعوديه بالزمانات، كان في عندهم في مطعم بيشتغلوا فيه من اليمن، هو من اهالي اليمن الحضرموت هني.
0: نعم.
4: بقى مرة كانوا قاعدين عم ياكلوا، بيمسك الشاب معه علبة سيجار، علبة الدخان، بيشلحها على الطاولة، بيقول لهم رميناها. هيداك التاني الحامل الصحن بيمسك الصحن وبيكبه. أما قال لك هذا ليش عمل هيك؟ رجع مسك العلبة الدخان وكبها مرة تانية. إجا رفيقه كمان كان حده كب الصحن، مسكوا العلب الدخان كلهم صاروا يكبوه على الطاولة، وليك كل شيء في صحون حاملين وكبون على الأرض، صاروا يكبون على الأرض. يعني هولي يا محلى الخرف باليابان ديمولي.
0: أنا بدي أش...
4: حقيقة طلع خبرك يا عم.
0: نعم.
4: مرسي مرسي
0: على... أهلا وسهلا فيك إدمو. على كل حال بالعالم دايما في أخبار كتير غريبة عجيبة، وهذا يمكن يلي بيحلي الحياة أكثر.

منتابع شغل راسك دايما عبر لبنان الحر. تعرفوا انه مرض هالجيل يلي ما حدا بيحكي عنه بصوت عالي بس كتار منا عايشينه هو الارهاق العاطفي والمهني، وبحسب منظمة الصحة العالمية صنف الارهاق العاطفي والمهني بانه ابدا ما نغنش ولا كسل ولا

0: قصة.
1: في عندي أنا أرقام رح تصدمكم. 77% من الموظفين بالعالم قالوا أنه مرقوا بهالمرحلة بفترة معينة من حياتهم المهنية. أما بمنطقتنا العربية فدراسة صارت بال 2024 بتقول أنه 68% من الشباب العربي بين عمر 22 و35 سنة بيحسوا بإرهاق مزمن من كثرة الطموح اللي عندهم. والأغرب أنه الناس يلي طموحهم ما إلو حدود هن يلي بيتعرضوا أكتر للإرهاق. يعني مشكلتك مش انك ما بتحب شغلك، مشكلتك هي انك بتحب

تقدروا تخلصوا من هيدا الإرهاق المهني والعاطفي، أنت بحاجة كل يوم ل 15 دقيقة، أول شيء بدون تليفون، تاني شيء بدون شغل، بحاجة لتسمع لبنان الحر أكتر كمان، ما تقول لا، لأنه أكيد هيدا شيء ممكن أنه يغير لك مودك، وكمان مش لأنك أنت كسلان أنت تعبان أبدا، ولكن بهالطريقة أنت بتكون عم تحمي طاقتك، وطاقتك هي أهم بكتير من الموارد الأخرى يلي عندك.

كمان بخبر لا شغل راسك انك تغمر بسينة 4 ساعات يوميا، قصة مش كتير بتعطيك سلام ولكن بتعطيك 10,000 دولار بالشهر.

إذا حدا قال لك بتشتغل هالوظيفة بتقول واو إنه كتير هينة إنك تغمر بسينة وتقبض 10,000 دولار بالشهر، شغل كتير حلو منه متعب وعم يعطيك مردود كتير كبير، ولكن هيك بالظاهر. بس إنك تغمر بسينة شي كتير حلو وإنك تاخد أيضا معاش هالقد كبير شي كتير أحلى. بكندا في بالفعل وظائف للعمل مع القطط، سواء بملاجئ الحيوانات أو حتى بمقاهي خاصة بالبسينات، وبتشمل إنك تلعب معهم، إنك تهديهم، تعتني فيهم يوميا. ولكن الفكرة إنه هيدي الوظيفة ما بتقتصر فقط على غمرة، ولكن بتوصل لأبعد من هيك بكتير، لأنه أنت ما بتعرف سلوك الحيوان وتفاعله معك. لهالسبب بدك تعرف كيف تتعاطى معه، بدك تكون حد على طول، بدك تساعدها، بدك تطعميها، بدك تنظف لها، وبدك تحممها، وبدك تغمرها، ساعتها بتقبض

0: رسالة من كارلوس، تحياتي لك يا كارلوس. شو القصة؟ ما عم يمشي، ما عم نقدر نسمع الإذاعة على التليفون وأيضا على الأب ستور. بركي منخبر زملائنا فريدي بهالمشكلة وتنحل. سوزي بعتتلي رسالة.
1: بونسوار، انا حاولت اتصل وفتحتولي وما رديتو. بكل الحالات حابين نشارك ونسلم عليكم، وابني حابب يوجه تحيه كتير كبيره لادم ويسمعكم شي بصوته، وبتمنى يكون ادم على السمع ويتجاوب مع ابني، يكون عم يدعمه بالفن.
0: اوكي سوزي.
2: واه يا حلو، اللي شو بدك مني هلا بعمله، واذا بدك فيه اخد قلبك دليله، كل ما غبت عني بشتاق يا غايب غايب، انا قلبي دايب عم فكر فيك وخايف تبعد اكتر وتزيد.
1: بكتير ادم
2: حب كتير آدم.
0: تحياتي لإلك ويسلم صوتك الحلو، والله يخلي لك إياه يا سوزي يا رب، ويعطيه أيام حلوة ويصير مطرب مشهور مثل ما بتحلمي إنك تشوفيه.

مرسي سوزي كمان على الكلام الحلو، أنا كمان بتشكريك ومنحبكم كمان نحن قددناه. كارلوس عم بيقول لي إن شاء الله أكيد هلأ زملائنا بيكونوا عم يشتغلوا فيها لحتى تقدروا تسمعونا بشكل كتير منيح. خليني انتقل لدراسة لنقاش.

أنا بدي أحكي شوي هلأ عن الطلاق وخاصة بلبنان، لأنه بلبنان الأرقام بتحكي أنه نسبة الطلاق عم ترتفع سنة بعد سنة، وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية الضغط المادي صار من أكبر أسباب التفكك العائلي. فاليوم أنا عبالي أن أطرح عليكم سؤال، إذا كان الرجل أو المرأة قرروا أنهم يطلقوا، هل هيدا يعتبر فشل يعني بعلاقة؟ يعني هل الإنسان يعتبر هون فاشل أو يعتبر إنسان شجاع قرر أنه يوقف الضرر؟ فإذا هل الطلاق وطلب الطلاق إن كان رجل أو كان امرأة، هل هيدا الإنسان يلي عم يطلب الطلاق هو إنسان فاشل أو إنسان شجاع عم بقرر أنه يوقف الضرر؟ أنا ناطرتكم على 7995111109 218 233. بليز بليز بليز رسائل صوتية مش

0: سوزي غنية لابنك.
1: يلا عندك سؤال. هاي رن، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: لا، بيكون إنسان شجاع لأنه بيعتبرها شركة وما نجحوا، جربوا يضبطوها وما نجحوا، بضلن بإفلاس فيها يعني وبيتدهوروا. ولا كل إنسان بياخد حصته بفل.
0: نعم.
1: إنسان شجاع وإنسان طموح وبده يفتش على شانس تاني بحياته مثل ما بيقولوا.
0: شكرا لك يا ماري روز. عندي كمان رسالة من ربيع. ربيع ربيع ربيع، يلا.
2: بونجور مدام رين، كيفك؟ ماشي الحال؟
0: مشكور الله.
2: انا برايي لا، هذا موقف شجاع كثير، بالعكس انه واحد ياخذ موقف انه يطلق، هذا بيكون في كثير قصص صارت وبقاش يتحمل الواحد ان كان الشاب ولا البنت يعني، وبياخذ القرار انه يطلق.
0: نعم.
2: هذا موقف كثير شجاع، بس انه المشكله هي بتخرب العائله، الاولاد اذا في اولاد كثير صعبه يعني، بيعينوا الأولاد بعد الطلاق.
0: أنا بدي أشكرك كتير. كمان بيخد رسالة صوتية من جهاد.
3: مرحبا رين، يعطيك العافية. لا، أنا بعتبرها فشل بالعلاقة، مش فاشل، شخص فاشل، فشلت علاقتهم وما بدها شجاعة يعني، إنسان طبيعي.
0: أوكي.
3: مش إنه شجاع ولا هي تكون شجاعة إنه طلب الطلاق.
0: بلا، لأنه في خراب عائلة.
3: طبيعي لا. الواحد ياخد هيك قرار والحياة بدها تكمل.
0: شكرا لك كمان يا جهاد. كمان رسالة جديدة.
4: بونسوار مدام رين، يعطيك العافية. هيدي ما اسمه بطولة، هذا اسمه انسحاب. البطولة من رغم من ظروفك الصعبة تستمر بتحافظي على عائلتك.
0: اوكي.
4: معك عبدو غصر.
0: اهلا وسهلا فيك يا عبدو. كمان رسالة.
5: بونسوار، كيفك رين؟
0: انا منيحة.
5: جورجات.
0: اهلا جورجات،
5: علاقتك موافقة؟ لا، انا بحس موقف كتير شجاع لأنه بالماضي كانوا عيب وما لازم يصير هيك، وتعيش المرأة بالذل والقهر كرمال العالم وكرمال أهلها وكرمال المجتمع، وراحت حياتها هيك، كبروا أولادها، صار كل واحد مطرح وبقيت لحالها مثل ما بقوله. أنا بالعكس، هي بتكفي حياتها وهو بكفي حياته، وبكون درس تعلمته أو هو تعلمه من الحياة شو اللي كان ما كان يعرفه ناقصه أو شيء صار يعرفه أو هي صارت تعرفه، وهيك بكفوا مسيرتهم وحياتهم. ولكتك موافقة ومرسي لك.
0: أهلا وسهلا فيكي. ومنتابع كمان عبر لبنان الحر رسالة صوتية جديدة.
6: هاي رين، كيفك؟
0: أنا منيحة.
6: أنا برأيي هذا قرار شجاع كتير، مش شوي.
0: أوكي.
6: كتير شجاع. أنا قلت من السنين بتعذب مع جوزي، كابب كل المسؤولية علي، بدلو بالسفر وأنا لحالي مع ولدين، إن كان مسؤولية مادية أو مسؤولية بكل شيء، ما كنت أقدر أخذ قرار أبدا أبدا أبدا أبدا، خوف على أولادي وعطى الهام كتير.
0: نعم.
6: بس خلص يعني آخر شيء طلعت بصحتي، عايشة على الأدوية، كرمال هيك أنا بفضل لما يكون شخص مش مناسب دغري يتاخد قرار، ما يبقى واحد للآخر.
0: مش هيك.
6: وهذا قرار أكتر من شجاع.
0: نعم، يمكن مش هيك. اليوم الطلاق منه بس قرار عاطفي، ولكن هو قرار لوجستي إذا بدك صعب، لأنه مين بيطلع من البيت، مين بيدفع، مين بياخد الأولاد، يعني بخاصة بوجود هالأزمة اليوم يلي نحن عم نعيشها بلبنان، في ناس كتير قاعدين سجناء بزواج أكيد ما بيشتغلوا بسبب الوضع المادي، وهيدا شيء متعبون كتير.

0: عندي كمان رسالة.
1: مساء الخير مدام رين.
0: أهلا وسهلا. يعطيك
1: العافية لك ولأسرة الإذاعة يا رب.
0: شكرا.
1: بالنسبة للطلاق مدام رين، ممنوع الطلاق بالأخص عنا عند المسيحية. لا، في ثلاث أسباب فقط بيطلق الواحد فيهم. الله لا يقدر، في حال الزنا خيانة يعني مع شهود، وإذا بتعمل سوري بهالكلمة بيبي تحتها بالليل، أو عقليا مش موزونة إنه فيها خلل براسها. هو فقط ديانة المسيحية. أما بقيت ما بقى ممنوع تطلق مهما الأسباب. ليش توقفي قدام الناس وقدام شهود الله، شاهد الله عليكم بالزواج بالسراء؟
0: ايه، بس انه اذا كل يوم المرأة عم تاكل قتلة او الرجال عم ياكل قتلة، او المرأة متسلطة او الرجل متسلط، وعلى طول في مشاكل، وعلى طول في عييت وعياء، وعلى طول مسببين ازمة للولاد، انه شو بيعملوا؟ يعني بده يكون في حل. عندي رسالة.
2: ايه بونجور، يعطيك العافية. ايديا شفيه معي.
0: اهلا.
2: اذا قرار شجاع وبحل المشكلة، بحل المشاكل كتير.
0: اوكي.
2: احسن يضل مشاكل هو وياه وما بيعرف وين بيوصل بالاخر.
0: اوكي.
2: خلص بيعرف حاله هو بطريقه وهي بطريقه، بس اكيد بدها تكون القصة يعني مسكرة على الآخر، لأنه كمان مش هينة هي الطلاق يعني، خصوصا إذا في ولاد. هلا إذا صغار شيء، وإذا كبار بكونوا خلص وعيوا وعرفوا إنه في مشاكل. يلا يعطيك ألف.
0: الله يعافيك. بياخد اتصال ابن الحر. ألو.
3: ألو، يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
3: وأخيرا صار لي أسمع صوتك عن قرب، سوزي.
0: شكرا. أهلا يا سوزي.
3: خليلك
0: يخليلك هالصوت، ونحن كمان نموت فيكم يا سوزي.
3: خليلي قلبك، يعني في أنت وفي تلفوني نصار الصباح، يعني إدمان عليكم.
0: شكرا شكرا يا سوزي.
3: بالنسبة للطلاق، أنا لأني بشتغل بكنيسة كتير بمرق تحت راسي قصص.
0: أوكي.
3: صايرة في شغلات يعني هيك، انه لانه ما ركب لإكستنسن رموش بدها تطلق. هذا لا ما بيقطعوا، بس اذا شغلات كبيرة ايه انا ما
0: بس هو قرار، بس هو قرار شجاع ولا يعني بدل عن فشل؟
3: ما بتكون هي عم تتعذب او هو يعني مسيطر عليه مثل ما بيقولوا، في ما في اتفاق. انا مع الانفصال كلية.
0: نعم. شكرا لك يا سوزي. اهلا وسهلا فيك. باي باي.
3: نسمع شي لوائل.
0: اوكي، تحياتي لك. تحياتي لك. كمان اتصال. الو.
4: الو،
0: مرحبا. بدك توطي صوت الراديو على الاخر تقدر احكي معك.
4: طيب طيب،
0: يلا. فاذا بليز بجاوبني على سؤال، هل الطلاق هو قرار شجاع او هو بدل عن فشل؟ بدك توطي صوت الراديو بعد على الاخر، على الاخر تسمعني من ابراي التليفون.
4: طيب.
0: يلا، مين معي بالأول؟
4: معكي جورج الشدي.
0: أهلا وسهلا جورج، خي هيك أريح.
4: لك روحي.
0: بعد مش ظابط الصوت. ايه تفضل.
4: بين زلمة والمرة ما في مل، زلمة ما بيطلب من المرة المستحيل.
0: لا لا، بدك تجاوبني على السؤال.
4: لحظة،
0: بدك تجاوبني على السؤال. سؤالي بيقول هل الطلاق هو يعني عمل شجاع او قرار شجاع او هو بدل عن فشل؟
4: هذا غلط.
0: بس شجاع ولا فشل؟
4: فشل فشل
0: فشل. اوكي اوكي،
4: منه ومنه.
0: اوكي، شكرا لك. اهلا وسهلا فيك، لان هيدا هو كان السؤال. اهلا وسهلا فيك. تعبت فريدي ولا بعد؟ يلا عندي رسالة.
5: سمران مرحبا. أول شيء ستي وستك وأمي وأمك هولي راحوا ماتوا من زمان، ما وقفي منهم يعني. هيدي القناعة، الواحد بيتجوز يجيب عائلة. هلا اليوم بفكروا يطلقوا ما يتجوزوا، هيدي هي القناعة ما بقفي. والواحد بيضل يفكر حاله بيضل عايش بأيام العزوبية، عرفتي كيف؟ وبعدين اليوم بيقول لك ما اتفقنا. طيب حبيبي، ما بتبقى خاطب أو خاطبة أنت وياه 10 سنين انه بس يصيروا تحت سقف واحد، ليش بتطلقوا؟ ما بتحدوا سنه وعشر سنين بيكونوا مع برا بعضهم، عرفت كيف؟ اكلين شربين نايمين مخلفين عند في صغيره، خلاص يلا فسدت البشريه.
0: شكرا لك يا شربل. كمان اتصال. الو،
6: مساكي مدام.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
6: تحياتي لك وللاذاعه الحبيبه.
0: شكرا.
6: وكل اللي عاملين فيها والمستمعين.
0: شكرا. مين معي؟
6: اسمي نزيه.
0: اهلين، تفضل نزيه.
6: شفنا قمه الفشل وشعبنا فاشل وضعيف، وصارت مشان هيك درجه الطلاق اليوم. الثبات على الحفاظ على العائلة والحفاظ على العلاقات الزوجية قمة الشجاعة والاتقاء.
0: نعم.
6: والمكافحة والمسابرة بالحياة.
0: نعم.
6: والطلاق بدهم كل شيء على عيني، بيجوا بيتجوزوا وبيتدين وتعملوا عراس وبيحطوا على حالهم نرهونات شوي بعد شهرين ما والله ما توفقناه. بقى شعبنا صاير فاشل وغبي، وبحياتنا ما كنا نعرف الطبق، مش بس المسيحية عنا، حند إخواننا الإسلام كمان.
0: أنا بشكرك كتير نزيه، أهلا وسهلا فيك. رح أخذ آخر رسالتين عن هذا الموضوع.
7: أمان يعطيك العافية. بونسوار لبنان الحر، بونسوار لمستمعين لبنان الحر جميعا، معك توني.
0: أهلين توني.
7: أنا بقول مش إنه قرار شجاع قد ما هو قرار صعب، لأنه يعني نقول فشل، لأنه هن عايشين بالفشل، لو مش عايشين بالفشل مش عايزانوا على القرار. بس هو قرار صعب أكثر ما هو شجاع، لأنه صعب بالنسبة لوضعهم للعائلة، إذا في عائلة. هلا إذا ما في عائلة ما في أولاد هين كتير، بس إذا في عائلة هون المسؤولية بتوقع، كيف بدها تكفي العائلة وين بدها تصير، كيف بدها تربى. بس هو قرار صعب أكثر ما هو شجاع، واللي بياخد هالقرار الصعب يكون يعني يمكن ما بعرف لو بيوصلوا هن والعائلة. في أهم شيء العائلة، ما تضيع العائلة، لأنه في الأولاد أهم شيء، المسؤولية الأولاد.
0: أنا بدي أشكرك كتير، أهلا وسهلا فيك. باخد حنا.
8: مرا كارن،
0: أهلين. مثل
8: من الحر، طلاق منه عمل شجاع، طلاق بيجي من المرا الوقت بيكون عنيدي.
0: لا أنا ما بدي فوت بهيدا الموضوع، بدي بس أنا أعرف إذا كان هيدا قرار بيدل عن قوة ولا بيدل عن فشل. نحن رح نتوقف عن أنه ناخد رسائل على هيدا الموضوع، وبدنا نرجع على شغل راسك. بدي أعطيكم أخبار من هون ومن هوني.

أعطيكم خبر كتير مهضوم وكتير هيك بخليك تحس إنه عن جد ببعض الأوقات بنعتقد إنه الدنيا خلصت هون وبترجع بتفتح لك آفاق جديدة. الرجل وعي من غيبوبة بطريقة عجائبية بعد حادث مرعب، كان راح لحتى يعمل شيء ساق بسرعة، عمل أكسيدان، تعرض لحادث وراح بغيبوبة. هلأ بس وعي من هيدي الغيبوبة، بس ظهر من المستشفى دغري، راح اشترى بطاقة يانصيب ليحتفل بعودته للحياة، وكانت المفاجأة انه ربح سيارة جديدة بقيمة 17,000 دولار. وهون قررت احدى القنوات الاخبارية انه تصور هيدا الشخص وتعمل تقرير عنه، لانه اعتبرته انه انسان محظوظ. فاخذوا على نفس المحل يلي اشترى منه ورقة اليانصيب وطلبوا منه حتى يمثل شو صار معه وكيف اشترى ورقة اليانصيب، طلبوا منه يشتري بطاقة ويفتحها قدام الكاميرا لحتى يرجع مثل ما قلت لكم يمثل مشهد فوزه بالسيارة كرمال المونتاج. فاشترى، كان اسمه كمان بيل، اشترى البطاقة وبلش يفتحها هو وعم يبتسم للكاميرا لحتى يمثل المشهد، وفجأة جمد مطرحه، اتغيرت ملامحه، اتطلع على المذيع وعيونه عم تدمع من الصدمة، وصرخ على الهواء: أنا هلأ ربحت 250,000 دولار، أنا ماني عم بمزح، بترجيكم تلفنوا لمرتي لحتى خبرها أنه أنا ربحت سيارة أول شيء 17,000 دولار، وبنفس النهار من بعد كم ساعة ربح من نفس المحل 250.

بتكون قد ايه بتصير بهالدنيا؟ في ناس بيقطعوا لوتو يا نصيب لهم 20 30 سنة وبعد ما ربحوا ولا مرة، وليكوا بفرد نهار وبفرد ساعة ربح.

أيضا من أخبارنا، عملية جراحية أدت لنسبة وفاة 30%، أو ثبتكن 300%. ما حبيت لكم إياها بالأول لا حتى ما تخافوا تنقذوا، 300% سببت وفاة. أجرى الجراح الشهير روبرت ليستون وعملية بتر بسرعة مذهلة لدرجة أنه قطع أصابع مساعده عن طريق الخطأ، فتوفى المريض والمساعد بعدين بسبب العدوى، ورجع توفى أحد الحاضرين بنوبة قلبية من شدة الصدمة، لحتى تسجل هالعملية الحادثة الجراحية الوحيدة بالتاريخ يلي بلغت نسبة الوفيات فيها 300%.

0: ولأنه حكينا عن الطلاق، سؤال المسابقة رح يكون عن هيدا الموضوع. بس رح خليكن شوي مع رسائلكن الصوتية، رح ياخد رسالة واحدة ومن بعدها برجع بطرح عليكن السؤال.
1: بصور مدام رين عم جيت معي توني، بدي اسألك ضلوا واعي ولا جد راح قومة؟ انا برجع راح قومة هيدا بعد ما طلع له هالمفاجأتين هو ورا بعضهم.
0: لا صدقني صح صح صح صح صح صح على الاخر. اتصال. الو
2: بونجور.
0: اهلا وسهلا.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
2: الموضوع حلو بس اللي بدي قلك إياه إنه هو قرار بده بطولة. تقلك ليه بده
0: إيه؟
2: ستر بطولة لأنه نحنا ببلد ما في حماية.
0: أوكي.
2: ما في حماية، لا حماية دولية من الدولة يعني.
0: نعم.
2: ولا حماية مجتمعية. يعني اليوم المرة اللي بدها تاخد هيدا القرار إذا ما عندها باز بحياتها أو ما عندها شغل أو ما عندها شيء تتكل عليه كارثة عليها. وإذا بتنتبهي مدام رين كل الاتصالات.
0: نعم.
2: بيجي المرأة عنصر ضعيف بهيدا القرار.
0: صح.
2: إذا ما في باز عندها.
0: صح.
2: عرفتي؟
0: صح.
2: وبالنسبة للأولاد أوقات كتير كتير هو قرار الطلاق بحل مشكلة الأولاد.
0: أوكي.
2: مش عطول الطلاق ضد الأولاد.
0: نعم.
2: عرفتي؟
0: نعم.
2: بس عنا بمجتمعنا بدك حماية، يعني لا المجتمع بيرحميك، لا الدين بيرحميك، ولا عندك دولة تحميكي، فدونك هون بتوقع الكارثة.
0: مين معي؟
2: معكي جوسلين.
0: أهلا وسهلا فيك جوسلين، ميرسي كتير على الكلام الحلو، معك حق فيه 100%. أنا بشكرك كتير.
2: Thank you يا
0: باي باي. كتير حلوة الغنية، ميرسي فريدي. سؤالي لإلكن، سؤال المسابقة عنا يمكن حوالي 7 دقايق لحتى أخذ اتصالاتكن ورسائلكن الصوتية. السؤال بيقول قدي نسبة الطلاق بلبنان من مجمل عقود الزواج؟ إذن قدي نسبة الطلاق بلبنان من مجمل عقود الزواج؟ هل هي 15%، 25% أو 40%؟ ما تتأخروا تبعتولي رسائلكن الصوتية أو تتصلوا فينا. قدي نسبة الطلاق بلبنان من مجمل عقود الزواج؟ هل هي 15%، 25% أو 40%؟

0: رسالة من سامي، عندي اتصال فريدي. لا رح اخذ رسالة. يلا
1: بونسوار مدام بنان، انا بقول 20%.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. انا قلت 15%، 25% او 40%. عندي الياس.
2: نسبة الطلاق بلبنان 40%.
0: شكرا لك يا الياس. ابو رياض.
3: بونسوار مدام بنان،
0: اهلا وسهلا.
3: انا بقول 40%.
0: شكرا لك. مارون نهرة.
4: بونسوار بونسوار بونسوار لأحسن لبنان الحر،
0: أهلا وسهلا.
4: مارون نهرة لدريس الشوف،
0: أهلا وسهلا.
4: أنا بقول 40%.
0: شكرا شكرا،
4: تحياتي لأحسن وأغلى لبنان الحر.
0: شكرا لك يا مارون. توني.
5: بونسوار بونسوار، كيفك؟ منيحة؟ صرتنا ماشي الحال معك. توني
0: أهلين.
5: 40%.
0: شكرا لك يا توني. باخد جون بيض.
6: هذا مرين، يعطيك العافية. أنا بقول 25%.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. جورجة.
7: بونسوار، معك جورجة. أنا بقول 25%.
0: أوكي،
7: نص على نص.
0: شكرا لك.
7: ميرسي لك، أهلا وسهلا. موافقة حبيبي.
0: باي باي.
8: بونسوار، كيفك؟ مش الحال. أنا بحس نسبة الطلاق بلبنان 95%، والخمس البقايا عندهم مشاكل يمكن، أو ما بيحبوا الحياة الزوجية ولا بيتعنين الحياة حتى برا، لأنه إذا عن جد بتشوف العالم كله فيلت خيانة أو وشي بينكشف شي ما بينكشف. ما كان بتشوف مش نسبة الطلاق قدها، بتشوف قداش نسبة الخيانة اللي مش واضحة مش معروف. يعني عندك اليوم بقى زلمة معطر أو مرة معطرة، يعني طبعا نحكي عن حدا، فنسبة كتير عالية، بس اللي مبين يعني بالمحاكم مش 15 أو 20%.
0: شكرا شكرا لك. عندي جهاد.
2: 40%.
0: شكرا لك جهاد، رسالة جديدة.
9: عبد الغصن مرة تانية. أنا برأيي 25%، لأنه إذا 40% يعني كارثة.
0: أوكي، منتابع كمان بيير.
10: بونسوار مدام ريم، ما في تويتر. أنا بقول 40% إذا مش أكثر، لأنه
0: فيه
10: الهجر وما
0: بتسجل
10: طلاق
0: الهجر. أوكي، كمان رسالة.
11: بونسوار مدام رين، أنا بقول 41%.
0: شكرا لك. روجي.
12: بونسوار، يعطيك العافية. أنا بقول 25% نسبة طلاق. معك روجي.
0: أهلا وسهلا فيك. رزو.
13: بونسوار مدام رين، تحية لك ولأسرة الإذاعة. أنا بقول 25%.
0: تحياتي لك. إدمو.
14: 40% بالفرنسي.
0: عندي أحمد.
15: أي بونجور، يعطيك العافية. أنا بعتقد بحدود 25%.
0: شكرا لك. عندي كمان رسالة. أي
15: بونجور، يعطيك العافية. أنا بعتقد بحدود 25%.
0: أوكي، رسالة جديدة.
16: نسبة الطلاق بلبنان 15% نسبة إلى عقود الزواج، أما الخيانات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى.
0: نحن ما عم نحكي اليوم عن الخيانات، تركونا الخيانات، لأنه مش بس الخيانة هي من أسباب الطلاق، في أشياء كتيرة كمان بتأدي للطلاق. رسالة كمان.
17: أي بونجور، أنا بقول 15%.
0: شكرا شكرا لك. رح نرتاح مع محطة غنائية ومن بعدها بعطيكم الإجابة، وطبعا طبعا منختم لقائنا معكم.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: السجال ناشط بل مستشر حول اقتراح قانون العفو العام، ولكل دواعيه الاعتراضية. فمن الاقتراح إذا ما أقر قد يستفيد البعض من دون وجه حق، وقد يستفيد البعض الآخر، بل قد يلجأ إلى وسائل قضائية وقانونية بادعاء المظلومية، وقد يتحفظ آخرون لأن الاقتراح ميز بين حالة وأخرى وتضمن استثناءات نافرة. في الخلاصة، نحن أمام معادلة لبنانية عجيبة غريبة، قد تعني في حديها من زاوية أن الجميع راضون، ومن زاوية أخرى قد تعني أن الجميع غير راضين. هذا بالنسبة لاقتراح قانون العفو العام، بما يوحي في بعض وجوهه من استدارة حول مبدأ المحاسبة وتعزيز لمبدأ المسامحة. ولكن من حقنا أن نسأل على الهامش: ماذا عن الارتكابات والفظائع التي أودت بنا إلى الحروب والكوارث والأزمات على التوالي، إذ يبدو وكأن هناك قرارا كبيرا ومسبقا بالعفو العام عن أصحابها، علما أن العدالة لو كانت لتتكلم وتتحكم لكانوا أشي لفي في السجون. أولا، من الحزب الأصفر الذي رهن قراره لحساب إيران وقاد لبنان إلى 3 حروب مدمرة ما زلنا في خضم 3 منها، علما أنه لم يوفر الداخل استقواء بسلاحه ولجوءا إلى إلغاء الخصوم ووضع اليد على الدولة وحماية المافيات والمجرمين والمهربين. وثانيا، وصولا إلى من تولى الدعس على مبادئه وشعاراته ليقدم للحزب الأصفر الدولة ومؤسساتها وقرارها على طبق من ذهب مقابل حفنة من المناصب والمكاسب، وهو الذي قاد البلاد إلى الإفلاس وراكم الدين العام وعمم العتمة وأطاح ودائع اللبنانيين. أجل، هؤلاء جميعا يتمتعون بما يشبه العفو العام سلفا عنهم، علما أنهم يستحقون محاسبة من دون هوادة وأحكاما قاسية، لأن مفاعيل موبقاتهم وممارساتهم هي أبعد زمنا من أي حكم بالسجن المؤبد، بل أشد وطأة من أي حكم بالإعدام، لأنهم عملوا على إعدام وطن وشعب ودولة معا. ولكن لكل طاغية نهاية، ولكل فاسد قصاص خلف الباب، لو تدركون يا أولي الألباب. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: الخبر أولا، سرعة دقة.

إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. إرجاء جلسة إقرار قانون العفو للتوافق بعد التحريض الطائفي والمذهبي بحسب بري. مساعي تثبيت وقف النار مستمرة والميدان على حاله، وإنذار لسكان حبوش ودير الزهراني. جعجع الدولة عادت تحكي لبناني. للمرة الثانية في أسبوع وزير الداخلية الباكستاني في إيران، والكنيست يصوت على حل نفسه.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. وطار موعد الجلسة العامة لإقرار قانون العفو العام غدا، غدات إقرار المشروع في اللجان النيابية المشتركة أمس، وتحرك الشارع السني عبر قطع الطرقات وتصعيد بعض السجناء في سجن رومي ضده. وبحسب الرئيس نبيه بري، الجلسة أرجئت للتوافق بعد التحريض الطائفي والمذهبي، علما أن رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع كان قد حذر من التلاعب بقانون العفو لأغراض سياسية ضيقة. أما أمنيا فالوضع جنوبا على حاله، ولا معطى حتى الساعة يؤشر إلى حل وشيك لتثبيت وقف النار، على الرغم من الجولات الثلاث التفاوضية والعمل على مشروع إعلان نيات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، يفترض أن يطرح في اجتماع البنتاغون العسكري في 29 من أيار الجاري. البداية إذن من ملف قانون العفو العام وخبر إرجاء الجلسة العامة. هنادي السمرة.
1: أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة غدا لبحث عدد من المشاريع والاقتراحات، وفي مقدمها اقتراح قانون العفو. وفي بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، أكد بري أنه لما كان القصد لاقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي هو إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة بوصفه ركنا من أركان الدولة القانونية وضمانة لحرية الأفراد، سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية. أضاف: وبالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، ختم بالقول: غير أن الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض وللأسف طائفي ومذهبي، تقرر تأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر يكون تحت شعار التوافق. وفي لقاءاته التقى الرئيس بري السفير الفرنسي لدى لبنان إيرفي ماكرون، وجرى بحث في استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين. كما استقبل بري المدير الإقليمي لبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط جون كريستوف كاريه، وجرى بحث في العلاقات الثنائية في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه كمدير إقليمي للبنك الدولي، بالإضافة إلى برامج البنك في لبنان. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
2: ورفضا لصيغة اقتراح قانون العفو العام حول الموقوفين الإسلاميين، تجمع عدد من المحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي طرابلس، كما أفيد عن وقفة احتجاجية لأهل مجد العنجر على طريق المصنع للمطالبة بمتابعة الملف. وتم قطع الطريق في كفر شلان الضنية وطريق العبد حلبة في محلة البحصة لبعض الوقت.
0: العفو العام تخفيف الاكتظاظ أم تهديد للمحاسبة؟ سيمونا حتشيتي.
3: عاد ملف العفو العام إلى الواجهة في لبنان بعد أقرار اللجان النيابية المشتركة تعديلات واسعة على اقتراح القانون، وسط جدل سياسي وقضائي حول حدود العفو والجرائم المستثنات منه، في وقت تقرر فيه تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة غدا لبحث المشروع إلى موعد لم يحدد بعد. الاقتراح المعدل ينص على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من أذار 2026، مع إسقاط الملاحقات والأحكام والعقوبات واستفادة كل من شارك أو تدخل أو حرض في هذه الجرائم. في المقابل استثنيت من العفو جرائم القتل والإرهاب والجرائم المحالة إلى المجلس العدلي، إضافة إلى الخيانة والتجسس والتعامل مع إسرائيل وجرائم الفساد وتبييض الأموال والجرائم المصرفية المرتبطة بأموال المودعين. كما شملت الاستثناءات جرائم الاغتصاب والعنف الأسري والاتجار بالبشر والاعتداءات الجنسية على القاصرين، إلى جانب جرائم التعذيب والإخفاء القسري وبعض جرائم المخدرات والسرقات المتكررة والتعديات على الأملاك العامة. أما العقوبات فيستبدل المشروع الإعدام بالسجن 28 عاما والمؤبد ب 17 عاما، مع تخفيض باقي العقوبات بمقدار الثلث ضمن شروط محددة. كذلك ينص على إخلاء سبيل أي موقوف تجاوزت مدة توقيفه 14 سنة من دون صدور حكم مع استمرار محاكمته. اللجان النيابية بررت الاقتراح بضرورة معالجة الاكتظاظ داخل السجون والتأخير المزمن في المحاكمات، معتبرة أن التوقيف الطويل تحول في كثير من الحالات إلى عقوبة قبل صدور الأحكام في ظل الأزمات التي شهدها لبنان في خلال السنوات الماضية. وبين من يعتبر العفو خطوة إنسانية لتخفيف الظلم والاقتظاظ ومن يحذر من المساس بمبدأ المحاسبة، يبقى مصير المشروع مرتبطا بالاتفاق السياسي حوله بعد تأجيل جلسة مناقشته إلى موعد لاحق غير محدد.
0: الشريط الميداني مع بسام البيتار.
4: لا تزال الغارات الإسرائيلية تلاحق الجنوب وتتعداه في بعض الأحيان، ويستمر الجيش الإسرائيلي بإنذار الجنوبيين وآخر تحذيراته لسكان حبوش ودير الزهراني.
5: هذه مكان الغارة بالدوير. أوف أوف أوف.
4: في دوير قتل 5 أشخاص بغارة إسرائيلية، قتيلان في محيط مستشفى تبنين، 4 قتلى في الغندوري، وقتيل بغارة على دراجة في البرج الشمالي. وفي إطار عمليات البحث انتشل 11 قتيلا من دير قانون النهر، ويستمر البحث عن مفقودين. في جرود شبعة عثر الصليب الأحمر على سوريين فقدا بغارة، وتبين أن أحدهما قتل فيما الآخر إصابته خطيرة. توازيا يتواصل التدمير والقصف المدفعي. المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة صدقين في قضاء صور ومناطق في قضائي النبطية وبنت جبيل، وحصل تفجير بين بلدتي حلتة وكفرشوبة في العرقوب. في المقابل أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة قائد لواء 401 ومقدم وجندي نتيجة استهدافهم بمسيرة في جنوب لبنان. من ناحيته أعلن حزب الله أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم مرتين إلى محيط ساحة بلدة حداثة وسط تجمعات إسرائيلية في البياضة ورشاف. الجيش الإسرائيلي جدد اتهام حزب الله بالاختباء خلف المرافق الطبية والمدنية.
6: مبنى كان يستخدم كعيادة مدنية وعلى بعد أمتار قليلة فقط من مسجد، تحول في الواقع إلى موقع لإنتاج وسائل قتالية. هذه الانفجارات السنوية بعد الغارة ليست دعاية، بل الحقيقة نفسها تنفجر أمام الكاميرا وتكشف ما الذي كان مخبأ هناك.
4: واليوم أعلنت هيئة البث الإسرائيلية العثور على خط ألياف بصرية لمسيرة حزب الله في مستوطنة زرعيت في الجليل.
2: أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن لبنان بقيادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قد اتخذ القرار الشجاع بالشروع في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل سعيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار كامل ودائم وضمان تحرير كامل الأراضي اللبنانية بما يحقق السيادة الكاملة للدولة على جميع أراضيها. وفي خلال مشاركته في الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني المنعقد في الرباط، شدد رجي على صون عملية حفظ السلام وضرورة أن يبعث فيها الزخم من جديد.
0: تلاعض تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى رسالة رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع إلى مؤتمر بعنوان لتفاوض الدولة من أجل سلام عادل ودائم، وقال كان يفترض أن يدخل لبنان بعد اتفاق الطائف مرحلة الدولة، فأعيد البلد إلى النفق ودفع اللبنانيون الثمن إلى أن عادت الدولة اليوم تحكي لبناني.
7: إن الحاجة إلى التفاوض ليست خيارا ترفيهيا، بل نتيجة مباشرة لحرب فرضت على لبنان، فيما يبقى التفاوض الوسيلة الوحيدة اليوم لإنهاء هذه الحرب الكارثية واستعادة السيادة والاستقرار. ولا يكتفون بخطيئة مواصلة الحرب وتأمين الذرائع لإسرائيل من أجل المزيد من التمدد، بل يواصلون تضليل الرأي العام بالإدعاء أن اتفاق الطائف منحهم حق المقاومة، فيما الحقيقة أن اتفاق الطائف أعطى الدولة وحدها حق تحرير الأرض والدفاع عنها بالوسائل التي تراها مناسبة، وما استمرار هذا السلاح إلا نتيجة مباشرة للانقلال على الدستور ومصادرة القرار اللبناني الحر. لقد بنى لبنان يخرج من النفق، والدليل الأكبر على ذلك أن الدولة اللبنانية عاشت التفاوض باسم اللبنانيين جميعا لا باسم أي محور أو مشروع خارجي. والمطلوب منا جميعا الوقوف خلف الدولة من أجل إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار والازدهار إلى ربع لبنان. لن نسمح بتضييع هذه الفرصة لإنقاذ وطننا، لأن كل فرصة ضاعت سابقا كلفت لبنانيين أثمانا هائلة.
2: النائب أشرفي في قال بدوره لا نتحدث عن سلام الاستسلام ولا عن سلام الإلغاء، إنما عن سلام عادل.
8: التفاوض هو حق حصري للدولة اللبنانية، وهي وحدها تمثل جميع اللبنانيين، ولأنها وحدها تمتلك الشرعية الدستورية والسيادية أمام شعبها وأمام المجتمع العربي والمجتمع الدولي. إن من يفاوض باسم لبنان هي الدولة اللبنانية وحدها، عبر رئيسها والتحية لرئيسها، وعبر حكومتها والتحية لرئيس الحكومة، وعبر مؤسساتها الدستورية وفق المصلحة الوطنية العليا، لا وفق حسابات المحاور أو موازين القوى أو عبر وكلاء الخارج أيا يكن هذا الخارج.
0: أما النائب كميل شمعون فقال إن الرئيس عون قرر الدخول في مفاوضات مع إسرائيل بكل شجاعة لحل الأزمة. أضاف: مشكلتنا ليست مع الطائفة الشيعية، فهي لطالما كانت سندا للبنان، إنما المشكلة تكمن في تحول البعض فيها إلى مرتزقة تابعة لإيران.
2: بحث النائب حسن حصباني والنائب فؤاد مخزومي مع رئيس الحكومة نواف سلام مسألة إقامة النازحين في الواجهة البحرية لبيروت، وأكد حصباني الإصرار على نقل النازحين إلى أماكن إيواء أخرى مجهزة وتخوف من تحول المؤقت إلى دائم. حصباني نقل عن الرئيس سلام تفهمه للمطالب وحرصه على نقل النازحين إلى مواقع مجهزة خارج وسط المدينة.
0: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مواصلة جهوده لإعادة فتح الأسواق العربية لا سيما الخليجية أمام المنتجات اللبنانية، وشدد على ضرورة استعادة الثقة بلبنان، كما على أهمية الإصلاح الذي يبدأ من الداخل لا من الخارج.
2: يعقد مجلس الوزراء في الساعة 3 من بعد ظهر الجمعة جلسة في القصر الجمهوري لمتابعة البحث في الأوضاع الراهنة، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.
0: الجامعة اللبنانية بين الإضرابات ومعركة التفرغ. ريشار حرفوش.
9: بين الإضرابات والأزمة المعيشية يعود ملف أساتذة الجامعة اللبنانية إلى الواجهة من جديد، فرابطة الأساتذة المتفرغين طالبت بالإسراع في إقرار ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين وتعيين عمداء أصيلين، إضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 68 عاما مع مفعول رجعي، بهدف الحفاظ على الخبرات الأكاديمية وتحسين الوضع الاجتماعي للأساتذة. كما أعلنت الرابطة معارضتها التعديل الذي يجيز التجديد لرئيس الجامعة اللبنانية، معتبرة أنه يمس بفلسفة قانون 66 ومبدأ تداول السلطة والحوكمة الأكاديمية. وفي هذا السياق تحدث الدكتور يحيى الربيع رئيس الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية للبنان الحر عن مطالب الأساتذة وأولويات المرحلة المقبلة.
10: احنا كنا متضامنين مع رابط القطاع العام اللي أعلنت الإضراب ليومين، نهار الأربعاء والخميس، مشان هو مطلب أساسي تنفيذ قرار الحكومة اللي أعطى موظفين القطاع العام الرواتب الست. واليوم شفنا أنه أدرج مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة لفتح اعتماد مؤسسة 26 على جدول أعمال الجلسة النيابية غدا، ونأمل أنه يكبروا بهذا الموضوع. ما في إضراب هلأ، التطورات بعدين بشوف شو بصير معنا يوم بيوم، هيديك موضوع آخر، ولكن نحن هلأ غير مضربين. أضربنا من حوالي 10 أيام ليومين نحن وروابط القطاع العام. الرفض يعني بالنهاية مبني على مبدأ أساسي لا يتعلق بشخص رئيس الجامعة يلي نجل ونحترم يلي هو صديق،
9: يتعلق بفلسفة قانون 66.
10: قانون 66 وروحية مبنية على مبدأ تداول السلطة.
9: بين المطالب الأكاديمية والتحديات المعيشية تبقى الجامعة اللبنانية أمام استحقاقات مفصلية تفرض معالجة سريعة تحمي دورها التعليمي والوطني.
11: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: حركة السير ناشطة داخل أنفاق المطار وعلى أوتوستراد خلدي باتجاه النعمي وعلى طرقات بشيمون عرمون، أيضا حركة كثيفة على أوتوستراد جوني الشرقي، وأيضا من الكارنتينا باتجاه نهر الموت.
0: في صفحة الأخبار الإقليمية والدولية، وزير الداخلية الباكستاني في إيران للمرة الثانية في أسبوع، وأخبار أخرى مع ريتا الهندي.
12: في
3: في وقت تتداخل فيها الضغوط العسكرية مع الحسابات السياسية والتجاذبات الدولية، تتكثف المؤشرات بشأن احتمال انتقال المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران من حافة التصعيد المفتوح إلى مساحة تفاوضية مشروطة، إذ توجه اليوم للمرة الثانية في غضون أسبوع وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، حيث التقى الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وقائد الحرس الثوري في طهران. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنمنح فرصة أخيرة للتفاوض ولست في عجلة من أمري، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفعل ما أريده منه بشأن إيران. في المقابل رأى رئيس البرلمان الإيراني أن التحركات الأمريكية تظهر أنهم يسعون لجولة جديدة من الحرب. الحرس الثوري الإيراني حذر من جهته من أنه إذا تكرر الهجوم على البلاد فأن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. وعن مضيق هرمز، أعلنت إيران السماح لخمس ناقلات نفط بعبور المضيق بعد التنسيق مع بحرية الحرس الثوري. واليوم نفى البرلمان الإيراني استقالة رئيس محمد باقر قليباف من رئاسة وفد التفاوض مع واشنطن. إلى داخل الإسرائيلي، حيث وافق الكنيسة على مشروع قانون لحل نفسه مما قد يؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة بضعة أسابيع، والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن يخسرها نتنياهو. في شأن آخر، استدعت إيطاليا السفير الإسرائيلي بسبب ما أسمته المعاملة غير المقبولة لنشطاء أسطول الحرية. من بكين، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد مباحثاته مع نظيره الصيني أن العلاقة المتينة بين البلدين تلعب دورا في الاستقرار على الساحة الدولية، واعتبر أن محاولات بعض الدول السيطرة على الشؤون العالمية باءت بالفشل، لكن العالم يواجه خطر التشرذم والعودة إلى قانون الغاب.
11: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: بتأثر لبنان بمنخفض جوي مصدره جنوب غرب تركيا، بيؤدي إلى طقس متقلب وماطر مع انخفاض بدرجة الحرارة لتصبح دون معدلات الموسمية، ورياح نشطة بتلامس 75 كيلومتر بالساعة شمال البلاد.
0: ختاما، إعادة للعناوين: إرجاء جلسة إقرار قانون العفو للتوافق بعد التحريض الطائفي والمذهبي بحسب بري. مساعي تثبيت وقف النار مستمرة والميدان على حاله، وإنذار لسكان حبوش ودير الزهراني. جعجع الدولة عادت تحكي لبناني. للمرة الثانية في أسبوع وزير الداخلية الباكستاني في إيران، والكنيسة تصوت على حل نفسه.
2: ختام النشرة رفقنا عبر الإخراج الإذاعي فريدي سابا، شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: صحافة أم إخبار. يجتمع وزير الخارجية يوسف رجي مع أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولاين ولا ثالث بينهما. فتكتب صحفية بلهاء في صحيفة حزب الله أنها عرفت من مصادر مطلعة أن رجي تحدث بكذا وأن الكاردينال أجابه بكذا. لا أعرف ماذا يسمى هذا في الصحافة، هل هي شعوذة؟ هل هي طقوس استحضار شياطين الكذب والصفصطة؟ والأكثر شعوذة أن الصحفية البلهاء استخدمت المزدوجين كدلالة على أنها تنقل عن محضر اللقاء لنلحق الصحفية الكذوبة على باب بيتها. إذا كان اللقاء ثنائيا بين الوزير والكاردينال، فكيف وصل المحضر إلى تلك الصحفية البلهاء؟ هل كانت الشخص الثالث في اللقاء؟ إذا لم تكن الشخص الثالث، فإن واحدا من الاثنين سرب لها محضر اللقاء، إما الوزير رجي وإما الكاردينال. ولأن هناك استحالة بأن يكون أحدهما قد سرب محضر اللقاء، فلا يبقى سوى أنها فبركت محضرا أو فبرك لها محضر وأرادت أن تضحك به على قرائها من دون أن تدري أنها تحولت إلى أضحوكة لدى قرائها. يا أيتها الصحفية البلهاء وفي صحيفة حزب الله، ما كتبتيه لا يساوي قيمة الحبر المستهلك، لكن قيمته الحقيقية أنك قدمت دليلا جديدا عن كيف تكون صحافة الكذبة التي بات اسمها أم إخبار.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
3: أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
2: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
4: أنطوان بولس أبو عبود، أنطوان أبي يونس، أسعد إبراهيم راشد، رمزي ألبير عيراني.
2: ارتفعوا كالأرث.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الأب أنطوني أزي.
1: يوم الأربعاء من زمن الأيام الأسبوع السابع، لأي بتأمل فيه أنا وياكم، أنا إذا رفعت عن الأرض جذبت إلي الجميع. نتأمل أنا وياكم أحبائي بارتفاعين ليسوع، ارتفاع يسوع الأول على الصليب وارتفاعه للسماء بالصعود. ارتفع يسوع على الصليب وجذب له كل قلب مؤمن بحب أنه يلتقي فيه، وارتفاعه للسماء حتى يعرف كل قلب مؤمن أنه السماء صارت بيته. يسوع بيرغب يجذب الكل له، ويلي بينجذب نحو يسوع على الصليب وبيآمن فيه بيجذبه يسوع نحو الأعلى للموطن السماوي. يسوع رفع الإنسانية لموطن النور حتى يشرق بقلبه نور الإلهي. الشعب يلي كان ماشي بالظلمة عين نور المسيح يلي ارتفع على الصليب ومهد يسوع لهالنور السماوي يلي بيختبره الشعب كل ما مشي خلفه. بدهينا يسوع إذا ارتفع قلبنا صوبه وانجذب إلو حتى نمشي بالنور، نتبعه ونعرف بأنه طريقه مليانة بالنور. يلي بحب من قلبه بيمشي بالنور لأن المحبة هي نور. محبة نور بتخليك تقشع الله على حقيقته وتحبه. المحبة هي نور بتعلمك تقشع نفسك بعيون الله وتحبه على حقيقته. المحبة هي نور بتخليك تحب خيك الإنسان وتقشع مثل ما هو بعيون الله على صورة الله ومثاله هو مخلوق، ومدعو تكون عم تحبه مثل ما الله بحبه. يسوع أخلى ذاته وتجسد حتى يرفعنا لعنده، حتى ما تبقى الإنسانية كلها ماشية بظلمة الخطية والشرك بعيدة عن عالم الحب والنور. جذب يسوع نحوه كل السماويين وكل الأرضيين حتى يصيروا الكل واحد فيه. الكل اجتمع بيسوع، الكل اجتمع عند يسوع لأنه الآب أراد أنه خلاص الإبن يسوع يجذب له كل البشرية، وخاصة يلي ماشي بالظلمة، لأنه يلي بيمشي بالظلام ما بيعرف لوين هو رايح. مع يسوع يلي هو نور العالم والطريق والحق والحياة نمشي معه حتى دايما نرتفع معه ونكون أبناء النور ماشيين بالنور. طلب النعمة بطلبه أنا وياكم اليوم، نعرف نتبع يسوع بالنور، نمشي خلفه، نخلي قلبنا ينجذب لإله حتى يصير قلبنا كله متاخد بيسوع. يا يسوع علمني دايما كون قلبي مشدود صوبك وامشي خلفك حتى كل يلي بيشوفني يعرف انه انا تلميذك ابن النور. امين.

0: التحليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: أهلا بكم. فتش عن أحمد الأسير، إنها النتيجة الحقيقية والواقعية التي انتهى إليها ملف العفو العام. فمع أن المحافظة الطائفية والمذهبية أنجزت، ومع أن التقاسم السياسي حصل، لكن مشكلة عقدت إخراج الحل المسخ في اللحظة الأخيرة، واسم هذه المشكلة أحمد الأسير، وهو ما عبر عنه بوضوح وصراحة النائب لواء أشرف ريفي، إذ تساءل كيف يعقل أن نشارك في جلسات تطلق سراح تجار المخدرات ولا تخلي سبيل رجالنا المظلومين ورموزنا الدينية. هكذا وبعد تحرك الشارع السني ليلة أمس، اتخذ الرئيس بري قرارا لا بد منه، معلنا تأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر تحت شعار التوافق. والسؤال، هل سيتحقق شعار التوافق في ملف العفو ومتى؟ إذ كيف تحل مشكلة الشيخ أحمد الأسير بين من يريد إبقاءه في السجن لأنه قاتل المؤسسة العسكرية، وبين من يعتبر أنه مظلوم وأن حزب الله هو من جره إلى القتال مع الجيش ووضع خطة محكمة لذلك؟ تعليق ملف العفو لم يحجب الاهتمام بالوضع الأمني والعسكري في الجنوب، فإسرائيل واصلت غاراتها وقصفها وإنذاراتها، ما أدى إلى مقتل 17 قتيلا على الأقل. أما على صعيد المفاوضات، فإن صورة الاجتماع الأمني في واشنطن بدأت تتبلور، إذ سيشارك فيها 6 ضباط من الجيش اللبناني، ولو أن جدول أعمال الاجتماع لم يتبلور نهائيا بعد. إقليميا، الرئيس ترامب منح إيران فرصة أخيرة للتفاوض، معلنا أنه لا يستعجل الأمور بشأن إيران ولا يريد سقوط المزيد من القتلى. بالتوازي، ذكرت معلومات صحفية أنه تم إنجاز الاتفاق بين أمريكا وإيران، وأن قائد الجيش الباكستاني قد يزور إيران غدا لإعلان الصيغة النهائية للاتفاق. البداية من ملف العفو المعلق، فهل طير أحمد الأسير جلسة العفو من أسره؟ التفاصيل مع جويس عيه.
2: الله أكبر. على وقع هذه الاحتجاجات، قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الجلسة التشريعية التي كان مقررا عقدها الخميس للبت بموضوع العفو العام. فالمكتب الإعلامي لبري أصدر بيانا أعلن فيه تأجيل الجلسة بسبب ما سماه تحريضا طائفيا ومذهبيا، موحيا أن هذا التحريض هو ما أدى إلى تطيير تحقيق العدالة لمظلومين في السجون. وعندما رأى بري هذه الاحتجاجات، فهم أنها تحريك للشارع في وجهه وانقلاب على الاتفاق البرلماني الذي حصل منذ ساعات، فقال إذا هيك لكان بأجل الجلسة ويتحملوا هن مسؤولية ظلم أكثر من 4000 شخص وإبقاء بالسجون. ولكن ما الذي دفع إلى الاحتجاجات التي طيرت الجلسة؟ بعض النواب السنة يقولون للأم تي في أن سبب احتجاجهم هي المادة 5 من اقتراح القانون الذي أقرته اللجان، وفيها في كل الجرائم التي لم يصدر أي حكم فيها وفي حال تجاوزت مدة التوقيف 14 سنة سجنية، على القاضي تخلية سبيل المدعى عليه حكما وتستمر محاكمته وفقا للأصول القانونية. لكن النواب يقولون أنه تمت إضافة عبارة أخرى إلى المادة تقول إلا إذا كان بحقه حكم آخر، وهذه العبارة أشعلت السجناء وأهليهم لأنها تعني عدم خروج عدد كبير من المساجين. لكن وبعد التمحص مطولا بمضمون اقتراح القانون الذي حصلنا على نسخة منه، يتبين أن هذه العبارة غير موجودة فيه ولم تضف إلى المادة 5. أكثر من ذلك، بعد التدقيق يتبين أيضا أن المادة 5 من اقتراح القانون الذي أقر في اللجان هي نفسها المادة 4 من الاتفاق الذي توصل إليه النواب المعارضون أنفسهم مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في اجتماعهم معه، مع فارق واحد أنها تحدثت عن 12 سنة سجنية لا 14، وهو قرار اتخذه النواب بالتوافق إرضاء لمطالب وملاحظات الجيش. إذن هذه حقيقة ما جرى، والاتصالات والاجتماعات استمرت الأربعاء مع حديث عن إمكان أن يعمد بعض من النواب السنة، وتحديدا الذين لم يحضروا اجتماع بعبدة وحضروا لقاء تشاوري مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، إلى سحب اقتراح قانونهم على قاعدة خلي اللي عنده قانون أفضل يتفضل ويقدمه. باختصار، خروج الشيخ أحمد الأسير من السجن هو بيت القصيد، وهو السبب الحقيقي وراء تطيير القانون. وإن لم يخرج الأسير لن يقر القانون، في وقت تدل كل المؤشرات إلى استحالة عقد جلسة عامة للتصويت على القانون قبل عيد الأضحى.
1: إذن الشارع السني يغلي، هو القصة مش رمانة، القصة قلوب مليانة. بعد أكثر من 20 عاما من التعاطي الاستنسابي، فما هي مطالب السنة؟ الجواب في تقرير حسن الرفاعي.
3: من صيدا إلى طرابلس مرورا بخلد والنعم وصولا إلى عرسال، مشهد واحد تكرر على مدى يومين، قطع طرق وحرق إطارات ونصب عوائق حديد، ونداء واحد لا لصيغة قانون العفو العام المطروحة.
4: الآن عند مدخل صيدا الأولى،
5: ولا نعرف ابنه قلب السجن، فمش انت اللي بتقرروا عنا.
3: الاحتقان السني لم يقتصر على الشارع وحده، إذ شهد سجن رومي تحركات للموقوفين الإسلاميين، ورغم إعلان تأجيل الجلسة التشريعية إلا أن الغليان لم يخفت.
6: ارتكابات حزب الله على المستوى الوطني وعلى المستوى السني أنا برأيي لا تحتمل. أنا بتصور حقيقة ما بحدا في يضبط الشارع نهائيا، الشارع بده عدالة وبده رفع مظلومية الحقيقة اللي تظلمون بالمحكمة العسكرية بشكل خاص إذا بدك، وبعض المحاكم اللي كانت خاضعة لحزب الله أنا برأيي ما حدا في يحمل بها التجوزات نهائيا. الجزء الأول من المادة اللي عم تكرر مبدئيا إيجابي وبتلغمها بعدين بالجزء الثاني، ما حدا غشيم يا جماعة، اللي بيعتقد إنه في مرق هالأمور هو الغشيم. السني كان إنه بالنهاية إذا بدك تكفيري يعني بمعنى إرهابي، المسيحي عميل لإسرائيل، مشان هيك حاجة تلعب على الناس. آخر شيء هذا الوطن يا إما بتكون فيه شراكة وطنية لكل الناس إذا بدك، بس آخر شيء ما رح نكون لا تبع لك ولا خاضعين لمشروعك أبدا نهائيا.
3: مصدر قيادي في تيار المستقبل أكد أن موقفهم واضح ولا يحتمل التأويل، بأنه يجب مقاربة العفو العام بمنظور وطني لا وفق محاصصة، وأن يعامل جميع الأطراف سواسية، أي أن ما ينسحب على الشيعي والمسيحي والدرزي يطبق على السني أيضا، وأضعف الإيمان أن يعامل الإسلاميون كما عمل السوريون المتهمون بالجرائم نفسها. ويلتقي مختلف الأفريقاء على وقف مسلسل الكيل بمكيالين.
7: في 140 شخص اليوم دفعوا ثمن حياتهم، تشردوا 15 سنة بحجة اتهامات مفبركة بقتل الجيش، بالوقت اللي قتلوا الجيش طلعنهم بباصات مكيفة، واللي قتلوا الجيش سلم اللي متهمين وفي منهم مظلومين سلمناهم لسوريا. يا فخامة الرئيس، ما بدي منك عدالة ولا بدي منك عفو عام، جيب لي عدالة بقضاء شفاف. المناطق السنية اليوم مجيشة على أبواب الانفجار، ما بقى تحمل. يا أما اعملوا عفو عام منصف، يا أما قولوا ممكن قادرين تقودوا بلد، وطلبوا من المجتمع الدولي يبعثنا رؤساء بيقدروا يحكموا بهذا البلد.
3: بين التاريخ والحاضر 21 عاما من الضغط المقترن بالظلم والاستنساب والاستسهال، أوصلت الأمور إلى حافة انفجار شارع برمته. فهل تغير السلطة مسلكها أم إن النهج المعتمد مستمر حتى نصل إلى الكارثة ونتندر على ما تبقى من وطن؟
8: إلى ذلك أكد مجلس القضاء الأعلى أن أسباب طرح قانون العفو العام لا ترتبط فقط باقتضاض السجون، بل أيضا باعتبارات اجتماعية وسياسية، موضحا أن القضاء عمل على تسريع المحاكمات بعد التشكيلات القضائية. وأشار بيان مجلس القضاء الأعلى إلى إنجاز أكثر من 63 ألف ملف لدى النيابات العامة و 31 ألف ملف أمام المحاكم الجزائية خلال 6 أشهر، عازيا سبب توقف المجلس العدلي سابقا إلى عدم اكتمال نصابه وتأخر التعيينات.
1: ميدانيا، وفي اليوم 79 من الحرب، الجيش الإسرائيلي يحاول احتلال المزيد من الأراضي اللبنانية، فيما أعلن عن إصابة مسؤول كبير بعملية لحزب الله. التفاصيل مع صبحي إبلاوي من الاستوديو، نتابع معك صبحي تفاصيل هذا النهار.
9: شكرا نبيلة وماجد. عودة المواجهات البرية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى الواجهة عنوان الساعات الأخيرة إلى مسرح العمليات العسكرية وتحديدا المنطقة الوسطى. نتجه سريعا إلى منطقة حديثة، هذه المنطقة الواقعة هنا تحديدا في القطاع الأوسط، هنا بنت جبيل، هنا حديثة. منذ بعض الوقت تحديدا فجر الجيش الإسرائيلي عدة منازل هنا في الحي الشرقي لمدينة أو لبلدة حديثة. الجيش الإسرائيلي يحاول الدخول إلى هذه البلدة ويتقدم أكثر نحو حوالي 10 كيلومتر عن الحدود، وبالتالي إن وصل إلى هذه المنطقة ومن ثم برعشيت وعيد الشعب عيت الجبل عفوا يكون قد وصل إلى الشريط الحدودي عام 2000. أما في القطاع الشرقي هنا في هذه النقطة أيضا هناك تقدم ومحاولة احتلال جديدة للجيش الإسرائيلي. هذه التضاريس إذا ما دخلنا أكثر نلاحظ أن الجيش الإسرائيلي هذه يحمر، وهنا زوتر الشرقي دخل إلى هذه المنطقة، هنا هذه هي قلعة الشقيف، وهنا يحاول الدخول من أرنون لمحاولة احتلال قلعة الشقيف. وإذا ما عدنا إلى خارطة العمليات العسكرية بشكل عام، المنطقة بشكل عام تحت النار، ولكن أكثر الغارات في هذا اليوم هي في هذه المنطقة. لماذا؟ لأن الجيش الإسرائيلي يحاول أن يحمي القوات التي تدخل إلى منطقة حديثة تحديدا، علما أن الجيش الإسرائيلي أيضا في هذه الحرب غير من الاستراتيجية عن حرب 2006 وحتى 2024، وبدأ يدخل داخل البلدات الإسرائيلية، علما أن حزب الله بخط الدفاع هو في داخل الوديان والأحراش اللبنانية. ننتقل أيضا إلى الفيديوهات التي وزعت في هذا اليوم للغارات الإسرائيلية، الغارات التي استهدفت أكثر من بلدة لبنانية ومنطقة، وأوقعت حوالي 20 ضحية في الساعات 24 الماضية. استهدفت أدوير، وهناك أكثر من ضحية في هذه المنطقة. المسيرات الإسرائيلية استهدفت دراجة نارية في البرج الشمالي قرب مدينة الصور، إضافة إلى استهداف منزل في تبنين وأيضا في دير قانون النهر وعدة بلدات أخرى. منذ بعض الوقت أيضا تعرضت تبنين لغارات عنيفة، وربما يكون هذا الخط الثالث والرابع من الأكثر تعرضا للغارات في الساعات المقبلة مع تقدم الجيش الإسرائيلي نحو بلدات حديثة وغيرها من المناطق في القطاع الأوسط. أيضا ننتقل إلى فيديوهات أخرى وزعها الجيش الإسرائيلي وحزب الله. حزب الله في هذا اليوم وزع هذا الفيديو، ولكن كان قد أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة العقيد مائير بيدرمان، وهو إصابة خطيرة، وهو قائد اللواء 401، إضافة إلى إصابة مقدم في الفرقة 162 بجروح جراء مسيرة من حزب الله. أيضا هذه اللقطات للجيش الإسرائيلي استهدف فيها ما قال أنه آلات وأدوات تجسس زرعها حزب الله داخل الأبنية السكنية في جنوب لبنان بحسب ما قال الجيش الإسرائيلي. طبعا حتى هذه اللحظة لا أرقام رسمية لعدد ضحايا حزب الله، علما أن الجيش الإسرائيلي بدأ يتقدم أكثر باتجاه القطاع الأوسط وصعودا نحو أرنون الشقيف. عودة لعندكم ماجد.
8: شكرا.
1: إسرائيل التي تتقدم ميدانيا تسعى إلى فصل البنية القيادية لحزب الله عن إيران عبر تنفيذ اغتيالات بحق شخصيات عسكرية وقادة ميدانيين. التفاصيل مع يارا الهندي.
10: بعد أيام معدودة على بدء الهدنة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، لم تتوقف الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، بل زادت حدتها نسبيا فيما اختفت كليا من بيروت. فالمعلومات الأخيرة تشير إلى ارتفاع وتيرة عمليات الاغتيال التي قد تستهدف قادة وشخصيات عسكرية، إضافة إلى مدنيين يعملون ضمن مؤسسات مرتبطة بحزب الله والدولة الإيرانية. وتشير المعطيات إلى أن إسرائيل قد تعتمد مسارات أمنية وعسكرية متعددة داخل الأراضي اللبنانية لتحقيق أهدافها.
11: عملية معناتها في تطور، خاصة نحن بمرحلة مفاوضات، نحن صنف الدرجة الثالثة. لو في الشيخ نعيم قاسم، هيدا عم يضعف الحزب كتير لما بتخدم ناس مهمين، لأنه تدريبهم وتأهيلهم بده سنوات مش بس تدريب. بيعمل الاغتيالات ضغط متواصل على القيادات تبع حزب الله، وبيعمل لها ضغط لتستسلم. متى تنسي نحن مفاوضات وتنفيذ القرار 1701 بحاجة إلى ضغط.
10: وتفيد التقديرات بأن أحد أبرز أهداف هذه الاغتيالات يتمثل في محاولة فصل البنية القيادية لحزب الله عن إيران عبر ضرب قنوات التواصل والتنسيق بين الطرفين وخلق واقع أمني وسياسي جديد في الداخل اللبناني.
11: الوضع المستجد بالإسرائيلي بالجنوب ما عم بيقدر ينفذ عمليته بالكامل. هو عمليته كانت زي الأسد ركائزة اثنين، المدعمة المركزة عم تتنفذ منطقة صفرة عم تشوفي عم تتوسع كل يوم، ولكن عائدة الضحية كانت أساسية بنجاح تفكيك عملية قيادة حزب الله. أمريكا ضغط لوقف العملية بالعمق اللبناني، نسمع هدني هي عمق اللبناني ولا البيئة الحاضنة. أضعف الردع الإسرائيلي، مضطر انتفاضة بعمليات الاغتيالات ليحسن ردعه بلبنان وعيد التوازن بعد اللي ما أصابه بالضغط الأمريكي.
10: هذا فيما يخص الشأن اللبناني. أما إقليميا فالمشهد لا يزال مفتوحا على مزيد من التصعيد في ظل ترقب حذر لمسار الهدنة وحدود صمودها.
8: يبدو أن العدالة تتوقف عند باب حزب الله، فإذا كان الاعتداء على الجيش اللبناني جريمة لا يغفرها عفو عام، متى يحاسب القتلة في صفوف أتباع الولي الفقيه؟ تقرير مجد لين لحم.
12: حزب المقاومة ذكي، منه غبي، ذكي.
2: ولا مرة خجل حزب الله من كونه جيش، ولا مرة خجل من مبايعته كجيش للخميني السياسي.
13: أهلا لك.
2: وبدهاء سياسي اختلق معادلة ذهبية، جيش شعب حزب الله. أما الجيش الوطني فقوة ضبط مسمح لها تتحرك تحت سقف واحد ما تقرب من سلاح الحزب. منذ النسخة التأسيسية الأولى ولد حزب الله على أنقاض الدولة بلحظة انهيار، ودخل الحرس الثوري الإيراني للبقاء سنة 82 عبر البوابة السورية، بنى نواة مسلحة صارت لاحقا أقوى من الدولة وعلى إيديها دم الجيش اللبناني.
14: بديو بسكن تبع علبة أسقطوها أبلح ورياء ما قدروا أخذوا، فاغتيلوا سليمان مظلوم، اغتيلوا مساعدة النايب أميل حنا.
15: صار في محاولة اغتيال لك
14: بالأول؟ مو هشمون عندي، رايب أول خالد نعوس من القاع عندي، آخر واحد لسبب رعب أكتر شيء هو قتل ميشيل زيادة.
2: بنهر البارد كان الجيش عم بيخوض معركة دامية ضد فتح الإسلام، فخرج حسن نصر الله ليعلن أنه المخيم خط أحمر. بسبعة أيار مست الدولة بشبكة اتصالات حزب الله، فعمل يوم مجيد سقط شعب وجيش وحكمت المقاومة. ثم جاء اغتيال النقيب الطيار سامر حنا عام 2008 بسجد، كصورة عارية لمعادلة بتقول الجيش ما بيدخل مربعات الحزب. بشوية أطلق الحزب صواريخه وتجاوز الجيش، ثم ترك الجيش ليعالج النتائج. بالكحالة مرت ذخائر الحزب على طريق عام، ثم صار الجيش مسؤول عن منع الانفجار الأهلي. بالطيونة وعين الرمانة نزل سلاح الشارع لإسقاط تحقيق المرفأ، فوضع الجيش مجددا بوجه نار الميليشيا. بزبقين دفع الجيش دم وهو عم بفكك ذخائر الميليشيا، ست عسكريين سقطوا وما حدا تحاسب. أما حين كلف الجيش بال 2025 و 2026 بحصر السلاح بيد الدولة، ما خضع حزب الله لخطة الجيش، بل كقوة بتحط شروط على الجيش وعم تتعافى لتسأر لخامنئي. واليوم أتحفنا نائبه.
16: إذا أنشأوا الأمريكان جيش مهمته قتال حزب الله، ماذا سيكون موقف حزب الله؟ سنقاتله كما نقاتل الجيش الإسرائيلي، نقطة على السطر.
2: لهيك قسم كبير من المواطنين عم يسألوا ليش الشيخ أحمد الأسير لازم يبقى بالسجن إذا كان ولا قاتل من حزب الله للجيش اللبناني بالسجن، وليش الشيخ نعيم قاسم مش بمبنى الإرهاب برومية إذا تنظيمه خارج عن القانون.
8: سياسيا، تؤكد مصادر رفيعة للام تي في أن السفير الأمريكي ميشيل عيسى لم يعد إلى لبنان بعد، وفي الانتظار العين الشاخصة إلى اجتماع البنتاغون، والعمل جار على حسم الأسماء اللبنانية وهوية رئيس الوفد والأجندة. تقرير رامي نصر.
17: انطباع أقرب إلى القناعة صار عند لبنان الرسمي بأن واشنطن لا تضغط بما فيه الكفاية على تل أبيب لوقف النار. حاول رئيس الجمهورية الإصرار مجددا على هذه النقطة بالتواصل مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى، وأوعز إلى السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض بأن تكرر هذا المطلب لدى الخارجية الأمريكية. فموضوع وقف النار بالتحديد هو أحد نقاط التعثر التي حالت دون خروج مفاوضات واشنطن بإعلان نوايا مشترك بين لبنان وإسرائيل، حيث اشترط وفدها أولا إبداء جدية من لبنان حيال نزع سلاح حزب الله. عند هذا الانسداد تدخل الأمريكيون وحددوا المسار الأمني الذي سيجمع وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي في البنتاغون بإشراف أمريكي في 29 من أيار المقبل. المعلومات المتوافرة تفيد بأن الوفد العسكري اللبناني سيتشكل من 6 ضباط برتبة عقيد على الأرجح، ومن تشعبات عسكرية مختلفة، أي من العمليات والهندسة والشؤون الجغرافية والمخابرات، كما اختصاصات قانونية ولوجستية مبدئيا. في اجتماع البنتاغون أيضا ترجح مصادر دبلوماسية للام تي في مشاركة الملحق العسكري اللبناني في واشنطن العميد أوليفر حاكمي، الذي ينال إعجاب رئيس الجمهورية والأمريكيين، ولكن من دون حسم هوية رئيس الوفد حتى الآن، والتي ستتحدد في اجتماع بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش. كثير من التكتم والتشاور والحذر تخضع له هذه المهمة الحساسة التي سيبنى عليها بالتأكيد في اجتماعات الثاني والثالث من حزيران السياسية.
18: ضربوا ضربوا ضربوا ضربوا ضربوا.
17: وما دام وقف النار متعثرا يحاول لبنان انتزاع تخفيف ضربات على الأقل أو التوصل إلى هدنة فعلية غير معلنة ربما إن كان الإعلان يحرج طرفي النزاع. لكن سيناريو العودة إلى ما قبل الثاني من أذار مع احتفاظ إسرائيل بحق استهداف أي تهديد ملح أو imminent threat لا يقبل به حزب الله، مع عدم وضوح حول ما قد تعنيه إسرائيل بخفض التصعيد ولأي مدة وما طبيعة الهدف الذي تعتبره إسرائيل تهديدا ملحا. لذا سيستمر التحضير للجولات التفاوضية المقبلة بين لبنان وإسرائيل، ومن المقرر أن يطلع السفير سيمون كرم رئيس الجمهورية على تفاصيل مداولات واشنطن.
1: الداخل الإسرائيلي أمام زلزال سياسي جديد، الكنيست نحو الحل وانتخابات مبكرة تلوح في الأفق. هل تهدد الأزمة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأي مستقبل لبنيامين نتنياهو؟ الإجابة مع ألان درغام.
13: داخل إسرائيل تتسارع التطورات السياسية بشكل دراماتيكي. الكنيست يتجه نحو الحل بعد تصاعد الانقسامات داخل ائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو في مشهد يعكس حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية. الخلافات انفجرت على أكثر من ملف، من قانون إعفاء الحريدين من الخدمة العسكرية إلى تداعيات الحرب والضغوط الأمنية والسياسية المتزايدة داخل إسرائيل. ومع طرح الانتخابات المبكرة تتجه الأنظار أيضا إلى تأثير هذا المشهد على المنطقة، خصوصا على المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية.
15: الساحة الإسرائيلية منفتحة تماما على المفاوضات مع الجانب اللبناني، ولا أتصور أنه حتى في الاحتمال الضعيف أن غدر بنيامين نتنياهو موقعه أنه يمكن التراجع عن هذه عن هذا المخطط أو هذه العملية، وهي التفاوض مع الجانب اللبناني، لأني أعتقد أن ذلك يمثل مصلحة عليا بالنسبة للإسرائيليين.
13: لكن في الداخل الإسرائيلي يبقى السؤال الأبرز مرتبطا بمستقبل نتنياهو نفسه، وسط انقسام حاد بين من يعتبر أن الأزمة قد تطيح به ومن يرى أنه يجيد استثمار الفوضى السياسية للبقاء في السلطة.
15: استباق بحل الكنيست سيخدم بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو خلال 20 سنة الماضية لم يكمل ولا ولاية واحدة. هو استطاع أن يتلاعب بالساحة الإسرائيلية جيدا وبكل المعارضين، وكان يبكر كل الانتخابات التي كان موجودا فيها رئيسا للوزراء، لأنه يعرف كيف يعني ينجح في هذه الانتخابات. ما زال لدينا عدة أشهر فقط لإجراء الانتخابات في موعدها، فإن بنيامين نتنياهو يرى أن الظروف الآن ربما تكون أفضل من بعد 5 أو 6 أشهر من الآن، وهو يراهن على أن ينجح.
13: وبين أزمة داخلية مفتوحة ومفاوضات إقليمية حساسة، تدخل إسرائيل مرحلة سياسية جديدة قد تحمل تداعيات تتجاوز حدودها وصولا إلى لبنان والمنطقة بأكملها.
8: إلى آخر مستجدات التفاوض الأمريكي الإيراني، نتنياهو وترامب على خط واحد. أما السؤال الترامبي الوحيد فهو: هل ننهي الأمر أم يوقعون على وثيقة؟
2: المعطيات تشير إلى أن الجولة المقبلة بين طهران وواشنطن ستعقد في إسلام أباد بعد موسم الحج، وسط حديث عن أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قد يتوجه إلى إيران لإعلان استكمال نص الاتفاق، أو أن الإعلان قد يصدر خلال ساعات. وزير الداخلية الباكستانية يتواجد للمرة الثانية في غضون أسبوع في طهران، لكن الطريق ليس سهلا، فالتنسيق الإيراني الباكستاني شهد توترا خلال الأسبوعين الماضيين بسبب انعدام الثقة واختلاف الرؤى حول قنوات التفاوض، وخصوصا بعد فتح خطوط تواصل جديدة بين طهران وواشنطن. وفي موازاة ذلك، أعلنت طهران أنها لم تحسم بعد مشاركة وزير خارجيتها عباس عرقجي في اجتماع مجلس الأمن الدولي في 26 أيار بحجة جدول أعماله المزدحم، ما فتح باب التساؤلات حول مستوى الحضور الإيراني في المرحلة المقبلة. ورغم ذلك يؤكد عرقجي أن إيران تجمع بين التفاوض والمواجهة، قائلا: سنقاتل حيثما يلزم ونتفاوض حيثما يلزم. فيما أكد قاليباف أن العدو يستعد لجولة حرب جديدة، وأن طهران أعادت بناء قدراتها العسكرية خلال وقف إطلاق النار. أما واشنطن فتصعد وتنتظر. ترامب قال أنه متفق مع نتنياهو بشأن إيران، وسيمنح طهران فرصة أخيرة من دون استعجال، لأن الشعب الإيراني يعيش غضبا واضطرابا. وعلى الأرض أعلنت سنتكوم إجبار 90 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء الحصار البحري. وفي الخليج أدانت الإمارات هجمات مسيرة من العراق استهدفت محطة براكة النووية، مطالبة بغداد بمنع أي أعمال عدائية.
1: مع علاقة الرئيس الإيراني السابق أحمد نجاد بخطة إسرائيلية فاشلة لتغيير النظام.
18: عاد محمود أحمد نجاد إلى الواجهة بعد سنوات من ابتعاده من الخط السياسي الأول في إيران. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، وضعت إسرائيل في بداية الحرب خطة لتغيير النظام في طهران، شملت تحرير الرئيس الإيراني السابق من الإقامة الجبرية واحتمال تعيينه قائدا للبلاد بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي. لكن الخطة انهارت وفق التقارير في اليوم الأول من الحرب، فالضربة الإسرائيلية التي استهدفت منزل أحمد نجاد لم تكن تهدف إلى قتله، بل إلى إزالة الحراس الذين كانوا يوفرون له الحماية وفي الوقت نفسه يفرضون عليه الإقامة الجبرية. أحمد نجاد أصيب، لكن بعد الحادث الذي كاد يودي بحياته فقد ثقته بمسار تغيير النظام وانسحب من الخطة وفق تقرير الصحيفة. ومنذ ذلك الحين لم يظهر علنا، فيما لا تزال حالته ومكان وجوده غير واضحين.
1: بعد الإعلان انتصار ترامب في كنتاكي،
8: وفادي يواجه السرطان.

0: حوار حر
1: في انتظار اتضاح مآلات المفاوضات العسكرية وتداعيات الحرب وقبيل انطلاق جولة جديدة من المحادثات المباشرة، هل انتقل المشهد من المسودة السياسية إلى المقاربة الأمنية؟ وكيف ستتبلور هذه التحولات على أرض الواقع؟ أسئلة ومحاور نناقشها في حوار حر مع المدير العام لستاتيستكس لبنان ربيع الهبر.
0: حوار حر نجمع فيك

0: عولك هيك؟
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. عولك هيك بهم رأيك. رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حميدي ضيف عولك هيك مع فادي ناكوزي بأربعة تسعة المساء عبر لبنان الحر.
2: كيف أثرت الخضات الأمنية والسياسية على السياسات المالية والنقدية؟ مع الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق خالد أبو شعرة.
3: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلك.

0: لبنان الحر.
1: إذا بدي خبركن اليوم عن أمين الريحاني، سامعين فيه؟ حاك تعرف إنه هالأديب والمفكر اللبناني يلي منشوف حالنا بمسيرته مش من عائلة الريحاني، إنما اسمه الأصلي من بيت بجاني، أمين فارس أنطون يوسف ابن المطران باسيل البجاني من الفريكي قضاء المتن. إنما ليل بيعرفوا إنه الريحاني هو لقب لكترة شجر الريحان المحيطة بمنزله. واللي صادم كمان إنه أمين الريحاني يلي ترك مؤلفات كتير مميزة منها ريحانيات، رحيله كان حادث مأساوي ب 13 أيلول سنة 40 لما وقع عن بيسيكلات، لأنه هو كان معود يركب على البيسيكلات على طرقات الجبل نحو بلدته.

0: على لبنان الحر.
1: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي

0: تعب بهالليل مسافر مع تناديل سهراني.
1: تناديل سهراني الأربعاء.

0: بعد أيام على زيارة ترامب الصين، بوتين وتشي يتفقان على ضرورة إقامة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. تقرير ناميل خازن.
1: التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ في بيجينغ اليوم في زيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وعقد الزعيمان محادثات ثنائية وأخرى موسعة مع الوفدين، وصف خلالها بوتين العلاقات بأنها بلغت مستوى غير مسبوق، فيما حذر شي من أن العالم يواجه خطر العودة إلى شريعة الغاب. وركز جدول البحث على الطاقة والتكنولوجيا والأزمات الدولية، وقدم بوتين روسيا بوصفها موردا موثوقا للطاقة، وخصوصا في ظل أزمة الشرق الأوسط، وأكد استعداد موسكو لمواصلة تزويد الصين بالنفط والغاز من دون انقطاع. كما قال مسؤولون روس إن الجانبين توصلا إلى تفاهم عام بشأن خط أنابيب قوة سيبيريا 2، رغم أن التفاصيل والجدول الزمني لا تزال غير محسومة. وكانت التكنولوجيا أيضا جزءا من المحادثات، مع توقيع بيجينغ وموسكو اتفاقات في مجالات الابتكار والملكية الفكرية والبحث العلمي، في وقت تسعى روسيا إلى تعميق وصولها إلى التكنولوجيا الصينية تحت ضغط العقوبات الغربية. أما في الملفات الدولية، فأعاد الجانبان تأكيد مواقفهما المعروفة بشأن أوكرانيا، ودعيا إلى تنسيق أعمق حول الحوكمة العالمية. وبعد الاجتماعات، وقعت موسكو وبيجينغ أكثر من 20 اتفاقا شمل التنسيق الاستراتيجي والتجارة والتكنولوجيا والملكية الفكرية والبحث العلمي. ولم يحمل البيان المشترك اختراقا كبيرا، بل كرس المواقف القائمة بشأن الطاقة والنظام الدولي، وقدم الشراكة بوصفها ثقلا طويل الأمد في مواجهة الضغوط الغربية ولا سيما الأمريكية. وفي ختام اليوم، وصف بوتين زيارته إلى الصين بأنها ناجحة ومثمرة ومكثفة جدا، وذلك خلال لقاء غير رسمي مع شي ضمن مراسم شاي في بيجينغ. وشكر بوتين الجانب الصيني على تنظيم المحادثات، فيما أفادت وسائل أعلام روسية أن اللقاء عكس رغبة الطرفين في تثبيت التنسيق السياسي بعد يوم حافل بالمحادثات والاتفاقات.
2: إلى الولايات المتحدة، حيث ترامب وأيباك يعيدان رسم الحزب الجمهوري من كنتاكي. تفاصيل الليلة الحاسمة في تقرير رنا نمر.
3: في ولاية كنتاكي الأمريكية، لم تكن المعركة مجرد انتخابات محلية على مقعد في الكونغرس، بل تحولت إلى حرب سياسية داخل الحزب الجمهوري. عنوانها: من يحكم الحزب فعلياً، ترامب أم خصومه؟ النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي احتفظ بمقعده منذ عام 2012، واجه أخطر تحد في مسيرته أمام أد جالرين، الجندي السابق في قوات النخبة البحرية الأمريكية والمزارع المدعوم مباشرة من دونالد ترامب.
4: ترامب لا يزال هو الأقوى داخل الحزب الجمهوري، وأن وجوده في الحزب يعد ورقة رابحة لكل مرشحي الحزب، ونحن على أعتاب انتخابات نصفية قادمة، كما أثبتت قوة جماعة أيباك أيضا وعلاقتها التحالفية مع الرئيس الأمريكي وخياراته.
3: لكن المعركة لم تكن عادية، فالسباق تحول إلى أغلى انتخابات تمهيدية لمجلس النواب في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما تجاوز حجم الإنفاق السياسي 32 مليون دولار. ترامب دخل المعركة بنفسه، هاجم توماس علنا ودعا إلى طرده من منصبه. أما توماس فكان ينظر إليه داخل التيار لترامبي على أنه نائب متمرد بعد خلافاته حول السياسة الخارجية والضرائب، كما عرف بمواقف أقل تشددا تجاه إسرائيل مقارنة بالجناح لترامب الجديد داخل الحزب الجمهوري.
4: كان هناك مخاوف من أن تكون هذه الانتخابات مشابهة لانتخابات تمهيدية في ولاية ألاباما عام 2017، عندما تمكن أيضا مسؤولون في حملة ترامب الانتخابية آنذاك من إسقاط مرشحه في الانتخابات التمهيدية.
3: النتيجة جاءت قاسية على ماسي، إذ حصد جالرين 54% من الأصوات. ما حدث شكل رسالة: ترامب ما زال الرجل الأقوى داخل الحزب الجمهوري، ومن يواجهه قد يجد نفسه خارج اللعبة السياسية بالكامل.
0: في الملف الإنساني، بعدما كان السند لعائلته مرض السرطان يفاجئ فادي موسى، فهل من يسنده بمعركته؟ تقرير ستريدا بعينه.
5: كتير صعب، صار لي سنة قاعد بوضع مستشفى وبطلع وأوجع أوجع أوجع قد ما بدك.
6: سنة على وجع فادي موسى، وتحدي مرض السرطان والثاني على الحزن والصراع. فادي بحاجة لدواء كلوفيتاماب كلفته تقريبا 20,000 دولار والجرعة كل 3 أسابيع لحد تموز، تمهيدا لعملية الكارتيسال يلي بتوصل كلفتها لحوالي 120,000 دولار، علما انه ما عنده لا ضمان ولا تأمين صحي.
5: صرت يعني انسان تاني، يعني انا انسان متمسك بالحياة وبعائلتي وعندي ايمان كبير اني رح اتحسن باذن الرب يسوع. شيء بوجعني واللي بعز علي انه كانت السند لعائلتي، وهلا اني صاروا حاملين عبء كتير عليه.
6: بعد ما كان هو السند، زوجته وبنته صاروا السند له، عم بيواجهوا معه المرض والخوف وضغط الوقت.
7: ما بقدر خبرك. كل الحكمة كان عندهم هيدا الرأي، قالوا لنا انه العلاج موجود وفي امل كتير كبير انه يشفى منه لهيدا المرض.
5: انا بشكر الجميع اللي بيقدر يساعدني واللي ما بيقدر، اللي ما بيقدر يصلي لي.
6: ما في كلمات بتعبر عن الوجع، بس في امل من خلال كل متبرع انه فادي ترجع له صحته ويفرح باحفاده.
8: انا بحبه لجده وبطلب من الله انه يشفيه.
2: محاولات متجددة لإعادة تفعيل واستعادة دور مرفأ بيروت الحيوي.
6: يعود مرفأ بيروت إلى الواجهة مع جولة ميدانية موسعة دعا إليها رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني، شملت الإهراءات وأجهزة السكانر الخاصة بالكشف على الحاويات. هذه الجولة كشفت عن التحضير لإطلاق مناقصة قبل نهاية العام الحالي، وعن هبة كويتية، وعن أرض جديدة للإهراءات.
9: مرفأ بيروت هو مشروع حيوي لقيام الدولة، وكلكم تعرفوا كمان انه الاهراءات له ذكرى أليمة كتير بكل نفوس اللبنانيين، ولكن هالمرفأ الحيوي بحاجة لاستثمار. فاليوم دعينا معالي وزير الاقتصاد الدكتور عامر بساط ليشرح لنا شو هن الافاق الجديدة والتصور يلي عم بحطوه بالحكومة لاحياء هالمشروع.
6: من جهته أوضح وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن العمل يجري على دراسة سبل تحويل الإهراءات إلى معلم حضري يحفظ الذاكرة التاريخية.
10: أو خصصوا لنا أرض جديدة تنقدر نبلش نبني إهراء جديد، وبدأت الدراسة التقنية، دراسة التقنية بالموضوع من هبة عراق كويتية. الهدف طبعاً أنه نبدأ يعني يكون الالتزام ويكون المناقصة قبل آخر السنة إن شاء الله.
6: بدوره أكد النائب سجي عطية ضرورة وضع مخطط توجيهي شامل وخطة عمل اقتصادية متكاملة لمرفأ بيروت.
11: أطلق رئيس الهيئة الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد الشقير نداء تحت عنوان نداء 20 أيار 2026، أنقذوا لبنان قبل فوات الأوان، محذرا من خسارة موسم الصيف الذي يعول عليه لتعويض جزء من الخسائر الكبيرة المسجلة حتى الآن وتجنب دخول البلاد في دوامة انهيار جديدة، مشددا على أن استمرار الجمود القائم سيؤدي حتما إلى إقفال آلاف المؤسسات وفقدان عشرات آلاف الوظائف.
2: دعما للمفاوضات المباشرة التي تقودها الدولة في واشنطن، عقد تجمع دولة لبنان الكبير وطاولة حوار المجتمع المدني مؤتمرا بعنوان لتفاوض الدولة اللبنانية من أجل سلام عادل ودائم.
12: نرفض رفضا قاطعا مفاوضات تنتج ترتيبات أمنية مؤقتة قابلة للخرق. نحن نريد أن نحاسب كل من تسبب بالحروب، وبالتحديد حزب الله وكل من تحالف معه أو أيده.
13: لسنا هنا لنتحدث عن سلام الاستسلام، ولا عن سلام الإلغاء، ولا عن تسويات تفرض على اللبنانيين بالقول من الخارج. نحن نتحدث عن سلام عادل يحفظ كرامة لبنان.
14: الدولة اللبنانية وحدها هي التي تحدد مصلحة لبنان واللبنانيين وفقا لدستورها ووفقا لأولويات شعبها، ولا يحق لأي جهة أن تختزل قرارها أو تتخذ أو تتحدث باسمها أو تفرض عليها خياراتها.
15: مشكلتنا مش مع الطائفة الشيعية الكريمة المشكلة صارت لما صاروا تحولوا جزء منهم لمرتزقة للنظام الإيراني.
16: لا يمكن لأي اتفاق سلام أن ينجح إذا بقي في لبنان سلاح خارج سلطة الدولة. وجود حزب الله كمنظمة مسلحة غير شرعية يخالف الدستور، يخالف اتفاق الطائف، يخالف أبسط مبادئ الدولة الحديثة.
11: بعد الإعلان Best Awards 2016
2: وخلاف الفيلة.

نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من

0: أولا كيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهم رأيك.
2: رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حميدي ضيف أولا كيك مع فادي نيكوزي الأربعة 9 المساء عبر لبنان الحر.
3: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

التاسعة إلى ربع في لبنان الحر. موجز الأخبار. أغار الطيران الإسرائيلي على شقرة وعيت الجبل وتبنين ومحرونة وصديقين وشعور والقاسمية وأرزي ومجد السلم وكفر صير وكفرة وحداثة، وتم التصدي لمحاولة توغل الجيش الإسرائيلي نحو عيت الجبل. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة قائد اللواء 401 بجروح خطيرة وعدد من ضباط الاحتياط في انفجار مسيرة مفخخة اخترقت منزلا كانوا في داخله جنوب لبنان. رفضا لصيغة اقتراح قانون العفو العام حول الموقوفين الإسلاميين، تجمع عدد من المحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي طرابلس، وانطلقت السيارات والدراجات من أمام مسجد بلال بن رباح في عبر شرق مدينة صيدا وجبت شوارع المدينة. كما أفيد عن وقفة احتجاجية لأهالي مجد العنجر، وأفيد عن انتشار كثيف للجيش اللبناني في صيدا ومداخل حارة صيدا. أوقف الجيش اللبناني 4 مواطنين في رويسات وبريتال لإطلاقهم النار خلال مراسم تشييع وإشكال. ترقب رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في مقابلة مع الإعلامي نبيل بومنصف غدا الخميس في الساعة 6 مساء، سوف تبث الحلقة مباشرة عبر منصة النهار أثير إذاعة لبنان الحر صفحة رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نحن في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران وسنرى ما سيحدث. أعلن القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش مع ترامب الاتفاق الآخر في التبلور مع إيران. أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تدرس ردا أمريكيا وصل إليها من الوسيط الباكستاني، وإيران تركز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدي خبركن اليوم عن أمين الريحاني، سامعين فيه؟ حقك تعرف إنه هالأديب والمفكر اللبناني يلي منشوف حالنا بمسيرته مش من عائلة الريحاني، إنما اسمه الأصلي من بيت بجاني، أمين فارس أنطون يوسف ابن المطران باسيل البجاني، من الفريكي قضاء المتن. إنما ليل بيعرفوا إنه الريحاني هو لقب لكترة شجر الريحان المحيطة بمنزله. واللي صادم كمان إنه أمين الريحاني يلي ترك مؤلفات كتير مميزة منها ريحانيات، رحيله كان حادث مأساوي ب 13 أيلول سنة 40 لما وقع عن بيسيكلات، لأنه هو كان معود يركب على البيسيكلات على طرقات الجبل نحو بلده.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجال.

0: أولا كيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك. رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حميدي ضيف أولا كيك مع فادي ناكوزي بأربعة تسعة المساء عبر لبنان الحر.

0: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. التحية نلتقى نحن وياكم، نوجهكم تحية لأنه من أسبوع لأسبوع أكيد فترة شوي طويلة، ولكن عم نلتقى كل نهار أربعة ابتداء من الساعة 9 المساء أو لك هيك. هلا حاليا أو لك هيك، بعدين شو بيصير ما بنعرف. التحية الكبيرة للمخرج توني سفير. نحن عادة عم بهالفترة عم نكون نحن وياكم، الأسبوع الماضي كنا بالحلقة الأولى حاولنا نطرح مواضيع الأهمية، اليوم أهمية أو المواضيع المهمة اللي الناس هلأ هيك بتحس حالها أنه أولوية بالنسبة لها. بالطبع يمكن إذا هلأ بدنا نرجع نسأل السؤال نفسه، التوجه دايما لمن موضوع الأمن. كل العالم بتقول بس ترتاح بالأمن بترتاح الأمور التانية. هلأ افتراضا ما هالأمور بالأمن فيها أخذ ورد ومماطلة وحرب استنزاف مثل ما بيقولوا دايما، مش عم نقول حرب يعني مدة طويلة، في أولويات الناس بدها تحاول تركز عليها أو تهتم فيها لأنه النطرة ما بتفيد. كنا نقول قبل يا ريت بأسرع وقت نقدر نحلحل كل أمورنا لحتى فعلا اللي بالنسبة له الدقيقة فترة طويلة، الدقيقة فترة طويلة، الشخص اللي بحاجة اللي ناطر اللي بده يبني مشاريعه المستقبلية، اللي بده يشوف كيف بده يأمن لأولاده، في أمور كتير بدها تنحكى بهذا الموضوع. أنا ما رح طول لأنه حلقتنا اليوم عنا موضوع اخترنا وقلت لكم الأسبوع الماضي بدنا نبدأ بمواضيع شوي كمان بتهم الناس، وفئة من الناس اليوم وفئة موجوعة كتير هي موظفي الإدارة العامة. بقى عشان هيك رح نحاول نكون عم نضوي على واقع مرير جدا، مرير جدا. انتم ما رح تعرفوا، ما حدا رح يعرف لانه بيننا بأمور تانية، ولكن خلينا نفوت مباشرة. اكيد ضيفنا رئيس رابط موظفي الإدارة العامة الأستاذ رائد حمادي، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر. يعني أول شيء شكرا أنك موجود لحتى تقوم بهالأمانة هاي. هالأمانة هاي هي أنك عم تحكي باسم كل موظفي الإدارة العامة. وهون قدامي إذا بتسمح لي نعلق عليها وترجع تعلق عليها حضرتك، عندكم طلب لجمعية أنتو ساعيته لتاخدوا علمه خبر بجمعية سميتوها رابطة موظفي الإدارة العامة. يعني تصور موظف إدارة عامة عم بيعمل جمعية، عم بيعمل رابطة لأنه بمكان آخر مغبون جدا ولا قادر يرفع صوته ولا قادر يحكي ولا قادر يعبر إلا بطريقة ما، وكانت هيدي الطريقة رابطة موظفي الإدارة العامة. فيك تحطني بالصورة تبعها؟ أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير أستاذ فادي، مساء الخير لمستمعينك. بداية بدي أشكر إذاعة صوت لبنان على هالفرصة،
0: إذاعة لبنان الحر،
1: لبنان الحر عفوا معلوم. لبنان الحر على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا لنقل آلام الموظفين. طرقنا لموضوع الإفادة والجمعية أو الرابطة موظفي الإدارة العامة. نحن يفترض يكون قانون الموظفين هو اللي يحمي الموظف، ولكن بظل الدولة بتغيب عنا العدالة وعدالة اللي بتصيب المواطن وخاصة الموظف، لجأنا بفترة من الفترات لإقامة هذه الرابطة.
0: من أجل
1: مطالبة بالحقوق طبعا بعد ما كفلتها المعاهدات الدولية.
0: لكم حق يكون عندكم رابطة.
1: صحيح، إلنا حق كفلتها المعاهدات الدولية.
0: طيب عادة بيبقى في نقابات، بيبقى في مصالح، بيبقى في كل هالأمور هيدي، ليش أصريتوا أنه يكون عندكم هالرابطة؟
1: طبيعي ان احنا تعودنا بلبنان الولد اذا ما بكى امه ما بتطعميه، ونحن بنعتبر انه الدولة هي امنا، هي مرجعنا.
0: عادة بيقولوا، انا بسمع اكتر بيقولوا انه موظف الدولة ما عنده لا نقابة ولا شيء، لانه هذا موظف
1: سابعا، صحيح سابعا ما كان عنده، ولكن هذه الرابطة موجودة من سنة 93.
0: هلا هي بالسر بإنشاء الرابطة ولا السر يكون فاعل دورة وشغلة؟
1: السر إنه يكون دورة فاعل. نحن مرقت بمطبات الرابطة إلا من حوالي 2019، كان دورة مهمش.
0: نعم.
1: عملنا انتخابات ب 15/2/2026 بإشراف وزارة الداخلية ونتيجتها انبثقت عنا هيدي الهيئة الإدارية.
0: بس عم تحكي هوني اخدين العلم وخبر من سنة 1993.
1: صحيح، كانت بداية خريجي معهد الإدارة. صحيح، ورجعت تحولت لرابطة موظفي الإدارة العامة.
0: وقت نقول إدارة العامة شو يعني؟
1: الإدارة العامة هي بتضم كل الوزارات.
0: نعم.
1: ولكن ضمن النظام الداخلي للرابطة في عنا قسم من البلديات، قسم من المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري. وطبعا كله قابل
0: يعني
1: للتعديل.
0: تختلف عن موظف الدولي، يعني الموظف
1: ذات الطابع الإداري اللي بيخضعوا لقانون الموظفين.
0: أوكي.
1: وكل هيدي الامور يعني سلطتها ومين بتشمل كله بيجي نتيجه قرار الهيئه العامه اللي هي بتحط التعديلات. اذا مع الوقت لقينا في شيء مستجد بيستوجب نضم فئه معينه، الهيئه العامه اللي بتاخذ قرار.
0: استاذ رائد، حضرتك بالاداره العامه شو المسؤوليه اللي عندك اياها حاليا؟
1: انا مراقب ضرائب رئيسي بوزاره الماليه.
0: اي اي اي اي اي
1: مش لهالدرجة أو مش مثل ما عم بتصور، لأنه أصبحنا كلنا بنفس الفئة المعاناة بلبنان.
0: نعم.
1: بأي وزارة كله مغلوب على أمره. يعني أنا قلت وزارة المالية، أنا راتبي الأساسي 1.5 مليون.
0: هلا أنت فارض ضرائب ومش فارض حضرتك، يعني مش أنت يعني عم
1: القانون.
0: ايه. القانون وبحكم عملك كمان ومراقب بهذا الموضوع، وبنفس الوقت انت بتتقاضى اجر اقل، يعني اقل شيء ممكن ينحكى فيه انه ما بيامن لك ادنى درجات.
1: هلا اعطيك
0: العيش الكريم. خلينا
1: نحن بكل الوزارات، باي وزاره، يعني ما فينا نقول هذه الوزاره افضل بهالوزاره، كلنا عم نعاني.
0: نعم.
1: كلنا بنفس المستوى المعيشي اللي صرنا فيه. بعطيك شوي مقارنه، نحن بال2019 اذا كان الراتب 1.5 مليون
0: ايه؟
1: باعتبار $1,000 بهديك الايام، نحن اليوم عم ناخذ 13 ضعف. 13 ضعف يعني على الدولار الحالي عبارة عن $220. هلا في قصة انه موضوع الست رواتب، الدولة وعدتنا انه ناخد 6 رواتب لنوصل ل 19 ضعف. هو 19 ضعف اذا اخدناهم بصير الراتب $320 تقريبا. بقرار الحكومة بجلسة 16/2/2026 أخذت قرار أنه الدولة ببداية العام 2027 ب1/1/27 لازم نوصل لغاية 30 ضعف الراتب، يعني 30 ضعف الراتب اللي كان يقبض 1.5 مليون صار يقبض 45 مليون، أي عبارة عن $500، أي 50% مما كنا نقبضه بالعام 2019. هون الفارق اللي كنت أخذ $1,000 هلأ عم بأخذ $500. بس يا ترى
0: نعم.
1: $500 قوتها الشرائية مثل $1,000؟ أكيد أقل. يعني نحن هلأ فعليا بعدنا أبعاد من هيدي النقطة. إجت مطالبتنا بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.
0: إذا بتسمح لي بدي إذا حدا بحب يتواصل معك مباشرة 70-95-9-1-1-1 لكل الرسائل الصوتية والنصية. أكيد هونك في كتير معنيين بهذا الموضوع وحضرتك بتمثلهم.
1: نعم.
0: خاصة بهذا المواضيع اللي نحن عم نتناولها، إن شاء الله بيكون في نتيجة بهذا الموضوع اللي أنتم فايتين فيه ظاهر أنه بكل جدية.
1: هون بدي اتوجه اعطي مثال حي طالما عم نتوجه للرأي العام بشكل اساسي.
0: نعم.
1: نحن يعني اخدين فكرة
0: انه الرأي العام هلا الرأي العام
1: مش كتير
0: بيهضم.
1: انا بدي اعطيك مثال، يعني بال2019
0: نعم.
1: كنا نجيب عمال ليساعدونا بالارض. يعني هذا العامل كان ياخد $30 بوقتها عبارة عن 45,000، هلا عم نجيبه عم ياخد $30. يعني بتشوف انه هيدا يعني ابسط الامثلة، عامل بعده راتبه كان $30 هلا عم ياخد $30. بالمقابل نحن موظفين حملة الشهادات بالقطاع العام اللي كنا ناخد $1,000 هلا عم نقاتل لناخد $500، 50% مما كنا ناخد نحصل عليه. هون المفارقة، هون الظلم، من هون بتجي بتخلق الروابط والجمعيات اللي بتطالب بالحقوق الموظفين، لانه القانون ما عم بيحكي بيك. ما في ناس قيمين على احقاق العدالة الاجتماعية بل الموظفين اقلهم.
0: بتحب نبلش بموضوع سلسلة رتب والرواتب مزبوط؟
1: صحيح.
0: يا نحن بسلسلة رتب والرواتب، هلأ إذا أنا بدي أفتح لك الموضوع، تتذكر آخر سلسلة رتب والرواتب قبل ما وصلنا لكورونا
1: و 2017
0: عظيم، حذرونا وقالوا لنا منقر سلسلة رتب والرواتب نحن رايحين على الهلك، رايحين بمكان ما وصلنا للي وصلنا له. هلأ زاد الطين بلي أكيد وصول أزمة كورونا وأكيد الانهيار الاقتصادي اللي كله جار بعضه يعني.
1: أستاذ فادي
0: بس هي مش من وقتها، أكيد هذا تراكم وصلنا فيه لهم. أوكي،
1: عند إقرار السلسلة قد كان العجز؟ كان بحدود 50 مليار دولار.
0: الرقم عندك
1: 50 مليار دولار. يعني السلسلة منا هي سبب العجز اللي موجود، نحن طلبنا بحقوقنا لانه بالنتيجه
0: بدك تمويله استاذ
1: موضوع تمويله، موضوع تمويله
0: ما في سلسله بدك تعملها تمويل يعني.
1: نحن ما في شيء ايراد معين يخصص لتمويل نفقه معينه، هي كلها وعاء بيدخل ضمن الموازنه. يعني كل جبايه هيدي الايرادات الضرائب تدخل ضمن الموازنه، وبدك تعطي العامل حقوقه، هذا يعتبر حق ممتاز للعامل. ما في عمل دون اجر. يعني ما فينا نحمل انه لانه خدنا السلسله اللي هي حق الحق لنا تيجي تقول هي سبب الانهيار العجز اللي وصل لل 50 مليار لل 60 مليار. هي خلال سنتين كانت مليار ونص السلسله تلفتها. أكيد موضوع العجز اللي فاقم الموضوع هي الهندسات المالية اللي استفاد منها المصارف، وأمور كتيرة يعني، أمور كتيرة
0: تعتبر أنه هي مسؤولة،
1: هي تراكمات.
0: إذا بدك تقعد تفندها
1: مش موضوع يعني السلسلة. مش موضوع السلسلة أبدا. هلأ اللي عم نقوله نحن عم ناخد مساعدات، عم ناخد تحت يعني راتب يعني يجزأ لكذا مسمى.
0: أيوة هذه إنه أنت ما في عندك صلب راتب؟ ما في
1: عندي صلب راتب.
0: هذا صلب راتبك
1: مليونان ونص، أعطونا لحد هلأ لليوم مليونان ونص ب 13 ضعف بيطلع 220 دولار، أعطونا إلى جنبه عبارة شي 100 دولار زيادة تحت عنوان مساعدة.
0: أوكي.
1: إضافة لحد منا كمان شي 100 دولار تحت عنوان إنتاجية. يعني انا اذا ما جيت كل شهر ما باخذ الانتاجيه، هو بيروح
0: يعني
1: من الراتب
0: يعني على بعض وصلته 500
1: شيء 400 دولار 400 حسب الفئات يعني حسب انا ما نحكي نحن متوسط لكل الفئات.
0: نعم.
1: يعني المدير العام اذا بيوصل لل 900 دولار ما في 1000 ل 900 دولار. طب شو عال بالفئه الخامسه الرابعه الثالثه؟ يعني بين 300 دولار لل 1000 دولار.
0: نعم.
1: انت بالمقابل اذا بدك تفوت بمصروف نفقة أجار كهرباء أجار ماي، ما بدك قنينة غاز بالشهر، بدك المحروقات، ومعظم الموظفين نحن صلنا بمرحلة كلهم عندها بيوت مستأجرة لأنه ما في إسكان، ما في يعني هيدا كله لحاله. أنا من هالمنطلق اللي عم بقوله نحن إذا بدنا نكر سلسلة قبل ما نقول أرقام بدنا نشوف كل مواطن لبناني، ننسى انه موظف.
0: عم تحكي السلسله الماضيه ولا السلسله
1: على جديد؟ نحن اذا عم نطالب هلا
0: بالسلسله، هلا بتكون سلسله
1: اكيد. انا ما الدوله ما بتنهض الا باعطاء كل شخص حقوقه، والموظف هو اساس هذه الدوله، هو
0: اساس
1: هذا يعني اللي بدي اقوله.
0: مثل ما هي ماشي هيك انه رغم كل الازمه اللي انتم مرقين فيها، ومثل ما بيقولوا عم بيدعوكم، في ناس اجباري بدهم يحضروا كل يوم لمؤسساتهم، ان كانت حيا لمؤسسه تابعه للدوله، في عندهم في وجود يومي
1: اكيد في حضور،
0: وانتم كمان مجبرين تكونوا او صحيح. تامنوا مثل ما بيقولوا حدا بياخذ عن حدا بهذا الموضوع.
1: نحن اللي عم نقوله هلا ما عم نقول باعباء اضافيه، نحن عم نقول هيدي المسميات اللي عم ناخذها صار حان الوقت لادخالها باساس الراتب. حان الوقت انا عم باخذ بدل ما عم باخذ 100 دولار
0: يعني في مساعدة بكره يلغوها،
1: بكره بيلغوها. مش بس هيك، اذا ما حضرت كل يوم على الشغل كمان بتلتقط، يعني في عندك نسبه معينه
0: يعني
1: بتروح الانتاجيه
0: يوم يعني.
1: صرنا مو يومين.
0: أيه.
1: صرنا مو يومين. هل هو هدف ل
0: حتى نشوف في عنا رسالة صوتية إذا بتحب نسمعها سوا؟ يا
2: بلي أكيد مساء الخير استاذ فادي، مساء الخير لضيفك الكريم. انا بس بدي الفت النظر اني استاذ ثانوي تقاعدت بال 2020. سؤالي بس يا هل ترى امام سلسله الرتب والرواتب هل هناك من مفعول رجعي للي تقاعدوا قبل اقرار سلسله الرتب والرواتب؟ شو بيكون مصيرنا واللي بين هلالين؟ الحمد لله بنقبض $500 بعد ما خدمت 43 سنة بقطاع التعليم. ممكن بس اخد فكرة شو بيكون مصير اللي تقاعدوا قبل اقرار سلسلة رتب ورواتب؟
0: اهلا وسهلا فيك استاذ نعيم. يعني لك اول شيء استاذ معلم اجيال، استاذ علم قضى كل حياته يعلم.
1: نعم 44 سنة خدمة،
0: 44 سنة خدمة قاعد هلأ عم بيشوف ناطر، يعني مثل ما بيقولوا عم بيحسبهم هيدا ما بيخلي المسؤول يحط راسه بالأرض. ليش يا أستاذ رائد؟ أنت عم تحكي مع أهم إنسان، هيدا عم بيعلمك الحرف وعم بيعلمك وظيفة وعم بيعلمك ثقافة وعم بيعلمك كل شيء. معقول جاي يشوف عم بيشحد، عفوا على الكلمة بدي اعتذر من استاذ نعيم، عم بيشوف وين حقه بده يطلع له هذا تعيش عيشة كريمة من بعد ما خدم هالقد.
1: استاذ فادي لا شك انه المتقاعد هو الاكثر فئة غبنا بين
0: شو الله اللي وين غلط المتقاعد.
1: السبب المتقاعد بس يطلع على التقاعد ببطل يستفيد من هيدي موضوع الانتاجية او هيدي المساعدات الاضافية، عم ياخد تقاعد على اساس الراتب. يعني انا اساس الراتب اللي هو 13 ضعف على مليون و500 ليره عباره عن $200.
0: نعم.
1: هو عم ياخذ 85% من اساس الراتب اللي انا باخده. يعني اللي بيكون بالخدمه عم ياخذ راتبه 100%، هو بده ياخذ 85% كمان اقل، ما عنده اي اضافات.
0: لا
1: هذا كيف بده يستمر؟ يعني
0: طيب شو بتقول له لاستاذ نعيم؟
1: نحن هلا عم نطالب بسلسله رتب،
0: رح يجي شيء ملحق.
1: نحن بنطلب من كل متقاعد، لانه كل موظف هلا مشروع متقاعد، بنطلب كمان من كل المتقاعدين. نحن عم ندعي لاعتصامات الجمعه الماضيه دعينا، ومستقبلا يمكن ندعي، نتمنى يكونوا معنا، ما يعتبروا حالهم دور خلص. كل الناس بحتاج، سواء مدني سواء استاذ سواء عسكر متقاعد.
0: طيب بركي
1: كل هالشرائح صارت
0: استاذ رائد، بس انا هي قد ما تعودت عليهم. نعم. وكنا بنتعاطى كثير بهذا الموضوع. كل حركه مطلبيه في وراها جهه دغري بنلزقها بجهه سياسيه بتحرك الشارع على طول دائما، شو ما كانت الحركه المطلبيه، هل هي بريئه ام مش بريئه؟ دائما هون سؤال بيسألوا الكل، بيسألوا هاي اي حركة مطلبية، هي لازم تكون حركة مطلبية، لازم ضرب لها سلام.
1: صحيح.
0: بس هل هي بريئة ولا مش بريئة؟
1: نحن
0: ما عم نضغط على بعضنا بالامور الحياتية والمطلبية.
1: نحن اللي منقوله بلبنان كل انسان ابن بيئته، ولكن انا بس جوع، انا بدي سلسلة، بدي الدولة هي اللي تعطيني، ما بدي اروح عند فلان او علتين ليعطيني راتب لاقدر طعم ولادي.
0: صحيح.
1: وبالتالي نحن عم ندعي، عم نطالب، نتمنى كل المحتاجين، كل اللي شافوا حالهم مغبونين بهذه الدولة يقفوا حدنا ويشاركوا، لأنه الدولة بدها تسمع للقوي، ما حتسمع لأي رابطة ضعيفة أو لأي نقابة ضعيفة.
0: طيب سؤال،
1: كنا قوية بنفرض اللي بدنا إياه.
0: عظيم. أنت بتعرف مفتاح اليوم أي مطلب هن الجهات السياسية، تحركتوا تجاههم؟
1: نحن اللي بدي أقوله، يعني كل شيء بتعطي فرصة، نحن رابطة منتخبة حديثا.
0: نعم. وفيها من الكل،
1: فيها من الكل طبيعي.
0: نعم.
1: طبيعي. منتخبة حديثا تبعنا أول مرحلة من بعد الانتخابات، قمنا بإضرابات عبارة عن يومين كل أسبوع. آخر مرة من بعد الإضراب فتنا باعتصام ب 13 أيار الأسبوع الماضي. عملنا اعتصام قدام وزارة الشؤون الاجتماعية لنطالب بكل هيدي الحقوق اللي عم نطالب فيها. هيدا كان مرحلة التصعيد، مرحلة التصعيد لنلفت النظر انه في ناس موجوعة، مش بس ضلينا قاعدين ورا مكاتبنا وطلعنا بيانات، والاضراب كان ناجح 100%، سكرنا عبارة اضراب تحذيري يومين من كل اسبوع.
0: الناس دفعت،
1: ولكن
0: التمن.
1: نحنا بنعرف
0: الناس دفعت التمن.
1: نحنا بنعرف، نحنا يعني بعد فينا نفس، بس بعد ما متنا، يعني بعدنا صامدين وعم نروح على شغلنا بهالفترة في يمكن احدى الوزارات عندها مداورة غير محلات ما في يعني كل واحد عم بيسرق اموره ليضل المرفق العام.
0: انتم بوزارة المالية؟
1: انا بوزارة المالية.
0: عندكم مداورة؟
1: في مداورة نعم. معالي الوزير ياسين جابر تفهم الموضوع وعطانا مداورة، ونتمنى من كل باقي الوزارات يتبعوا كمان هيدا الاسلوب لانه مش قادرين كل يوم نجي على مركز العمل بظل غلاء المحروقات اللي وصلنا لها.
0: قد ايه بتقبض يعني عدد كلنا سوا بنقبض نفس بعدنا ما في تعديل؟
1: اظن $600 يمكن مع كل هيدي
0: المحروقات بدل اليومي.
1: بدل اليومي عباره عن 450,000 نقل.
0: نعم.
1: وين صارت التانكت
0: يعني هلا اعتبر رجع مش الحال
1: لرجعك على نقطه قبل ما انسى.
0: أيوة. اوكي تفضل.
1: نحن وقفنا هلا موضوع الاعتصام والاضراب مؤقتا لاعطاء فرصه للتواصل مع الحكومة ومع المجلس النواب.
0: نحن وعدنا بهالظروف، الظروف منا طبيعية.
1: معالي الوزير قال متوفر السيولة وفي بحساب مصرف لبنان فائض كما سيلك الأمر. يعني قادرين نعطي نمول السلسلة. العبارة عن 6 رواتب هي عبارة عن $100 مية وشوي.
0: تسمح لي سؤال؟
1: نعم.
0: $4 البنزين وين وراح؟ وينه؟
1: انفرضت نحن عم ندفعها من شهر من واحد
0: ايه بس مرة
1: من اول السنة
0: استفدتوا انتم؟
1: ابدا ابدا
0: في شيء متقاعد استفاد منه؟
1: ابدا كانت اعباء انفرضت علينا وعلى المواطنين وبالتالي ما اخذناها. ما اخذناها.
0: ليش انفرضت؟ مش لحتى ياخذوها اصحاب الحقوق؟
1: الربطت انه باجتماع مجلس النواب بده يتم اقرارها. كنا موعودين على بكره يصير في اجتماع الهيئه العامه. بتعرف دائما الظروف السياسيه دائما بتجي على حساب الموظف اللي هي لها مستمره من 2019. نحن وقفنا مثل ما قلت الاعتصام لنعطي فرصه، ولكن لك شو اللي صار؟ بعد بكره ما بعرف شو بيصير، قد ايه فينا نصمد بهيدي الحاله؟
0: نعم.
1: هذا موضوع بده اجتماع خاص مخصص فقط للموظفين الاداره العامه للقطاع الدولي. اجتماع يعني خاص مجلس لإقرار هيدي الست رواتب ثم الانتقال لدراسة جدية بموضوع سلسلة الرتب والرواتب.
0: هلأ برجع لهم آخر شيء قبل ما أرجع أذكر فيهم. فأذن أنتوا بموضوع المساعدات هي ما بدنا نسميها بدها تفوت بصلب الراتب.
1: نعم. نعم نعم
0: هيدا كل شيء
1: لأنه بتأدي للي بده ياخذ تعويض صرف بعدين. صحيح. بده يكون هيدا أساس راتب ويكون
0: صحيح. وبدل النقل نفس الموضوع، بدل النقل مشحب جدا هلا.
1: صحيح.
0: بيظل الظروف الحالية. بتحب نحكي بموضوع الإصلاحات ومكافحة الهدر؟
1: موضوع
0: هي هون اللي فيه استاذ زرائد ما بعرف إذا بتوافقني الرأي، هي هون اللي فيه لعبة تخلق مش سوء الإدارة وصل لهون؟
1: سوء الإدارة كل شيء بيغيب عنه المراقبة الداخلية وغياب الأجهزة الرقابة بمكان ما بده يصير فيه سوء إدارة. مشان هيك نحن دايما بندعي يعني الأجهزة الرقابة والتفتيش يواكبوا كل الوزارات. يعني في بعض الوزارات في لهم مكاتب خاصة بس يقوموا بدورهم يتابعوا الموظفين يتابعوا الإدارة ونحن إلى جانبهم كرابطة.
0: في بتحب نقرا بتحب
1: نعم
0: قدامك الدام نعم. رئيس لجنة الأجراء الدائمين الأستاذ سليمان فرنجي
1: نعم.
0: عم بيقول بين مطرقة التقاتل الداخلي وسندان الطائفية والضيقة الاقتصادية وتجاهل المسؤولين لحقوق الموظفين بيبقى الموظف عم بينازع يوميا الغلا الفاحش أمام فشل كافة السلطات السياسية حكومة وبرلمان أضاعا الحقوق.
1: الأستاذ سليمان فرنجي رئيس لجنة الأجراء الدائمين كمان نعم. لهم حقوق مغبونة بالدولة مثل كل المسميات مثل كل المسميات الوظيفية. يعني في عندك ناس ما عندهم ضمانة من بعد خدمة 20-30 سنة.
0: عم بحييك أستاذ رائد.
1: شكرا شكرا أستاذ سليمان
0: نعم.
1: خاصة كذلك مقدمي الخدمات الفنية ببعض الوزارات وناس غيرهم موجودين من 10 سنين و20 سنه و30 سنه ما عندهم ضمان. يعني حادثه واقعيه يعني بس واحد يفوت مستشفى بنصير كلنا نتعاون لنقوم بهذا الحمل لانه ما في جهه ضامنه له.
0: نعم.
1: بقى كل هالامور بدها تنظيم بالادارات. ما في الوضع هيك يستمر.
0: نعم. على كل حال خليني كنا عم نحكي بالموضوع فأذن الاصلاحات ومكافحه الهدر هن الانطلاقه الاساسيه بأي حل بهذا الموضوع مزبوط ولا لا؟
1: موضوع السلسلة نحن موضوع السلسلة ومن وراها الإصلاحات، نحن بدنا سلسلة تمول من موارد ثابتة وبتجي نتيجة إصلاحات، مش ضروري نفرض ضرائب جديدة. هذه الإصلاحات في عندك كذا كذا جهة بنقدر نأمن إيرادات بدون ما يتحملها الفقير اللي هو كذلك الموظف، موظف وأهلنا وإخوتنا. فينا نبلش بموضوع فرض رسوم على السلع الفاخرة مثل اليخوت مثلا، مثل الصفقات العقارية الكبيرة. ممكن هيدي يعني طبعا اللي معه ملايين عم يشتري عقار كبير، ممكن ناخد رسم لدعم الموظف، لدعم القطاع العام.
0: في أخذنا $4 لدعم لدعم
1: لا بدها تكون مضبوطة، بدها تكون في جهة رقابية، وبنتمنى أو لازم يكون في الرابطة إلى دور بهذا الموضوع للتابع مع الحكومة هيدي الأموال اللي عم بيتم جبيتها وين عم تنصرف وكيف بدها ناخدها نحن كموظفين.
0: نعم.
1: برجع بقول كمان في موضوع الهدر كتير كبير ببعض
0: الصواني. وقت بقول هدر يعني كلمة كبيرة، يعني إنه ما منا محددة بمكان
1: كرمال ما نظلم نحن. ايه؟ في هدر تقني وفي هدر فني. هدر فني ممكن بدها تحديث مثلا في بعض الأمور، بعض الأجهزة بدها تحديث مثل مؤسسة الكهرباء. والهدر الثاني فينا نقول التعديات والسرقات أو عدم الجباية في نعم. بعض الأماكن، يعني هذه كلها بدها إعادة ضبط وبدها رقابة.
0: نعم.
1: كذلك الأمر فينا بموضوع الإيرادات بنقدر نأمنه من ناحية تخفيض النفقات. نتفاجأ ببعض الأمور، نجي نطلع منلاقي في نفقات سفر بوزارات مختلفة، نفقات سفر، نفقات مع حاشية بتكون. طب هذه كلها لازم تنضبط مش هيك
0: بهالظرف يعني.
1: أكيد أكيد.
0: بدي حيي سيدي جوسلين يمين، عضو الهيئة الإدارية برابطة موظفي الإدارة العامة. تحيتنا تحيتنا لألا. وهون هلا في الرسالة النصية إذا بتسمح. تفضل استاذ رائد، قدامك النص. عم بينحك مع بعدنا عم نحكي مع استاذ نعيم الظاهر.
1: عم يحكي صحيح نحن هي. المساعدات اللي موظفين اللي بالخدمة بناخد انتاجية، بناخد مساعدة. انا بس اقول المتقاعد شو بيطلع له، نحن مجرد ما ياخد اللي موجود بالخدمة،
0: كمان هو عم بيحكي عن الملحق ايه،
1: بس ياخد اللي موجود بالخدمة هودي المساعدات والمتممات والانتاجية وغيره، صاروا بأساس الراتب. لنفترض صار الراتب $1,000، هو بده ياخد 85% حكما من الراتب اللي انا باخده. يعني بياخد $850. هون المتممات اللي هو قصده انه ما عنده اياها كونه منه بالخدمة. بس هو بنظام التقاعدي 85% من راتب الموظف الفعلي.
0: نعم. خلينا نرجع عن موضوع التعويضات.
1: التعويضات بتفاجأ يعني يمكن اكتر من المواطنين ما بيعرفوا انه في ناس بعضهم متعاقدين مع الدولة بياخدوا تعويض صرف، بعض التعويض الصرف على 1005. في دكاترة بوزارة الصحة
0: لكل المتقاعدين
1: المتعاقدين متعاقدين مثلا، في متعاقدين مثلا بوزارة الصحة طلعوا على التقاعد، هني ما بياخدوا نظام تقاعد، بياخدوا تعويض صرف على أي سعر صرف، على سعر 1005. يعني كل تعويضه بيطلع $2,000. ما قبضوا، ما سحبوا، لأنه هذا موضوع لازم يتعالج.
0: إذا ما سحبوا شو بيصير؟
1: لا بده متابعة، يعني أدى يعني كل خدمته ببلاش.
0: إيه؟
1: بقى بالدولة
0: قدم خدمته ببلاش،
1: قدم خدمته ببلاش. يعني هذا التعويض بدل ما يكون 60 أو 70 ألف على هذا، لا بيطلع له $2,000 والتالي ملا شيء. هون الظلم.
0: طب اعتبر اللي اخذوا اللي طلعوا قبل واخذوا هال $1,000 وال$2,000 وال$2,500، اسمح لي، واجا هلا تعديلات على الموضوع، عم كل فتره عم بيجي شيء بهذا الموضوع تضاف على حقوقهم اللي
1: ان شاء الله. يعني الموضوع بده متابعه. يعني من ال 2019 لليوم يعني في ناس طلعت اخذوا شيء ملحقات ما اخذوا.
0: منين بتجيب لك الدوله؟ هون اول شيء عم بتقول الدوله،
1: يعني الدوله
0: يعني انت بوزارة المالية
1: انا اللي بقوله
0: تعرف تماما. يعني
1: دولة فيها اموال، بس المطلوب ادارة هذه الاموال.
0: هلا عم بتقول فيها اموال،
1: فيها اموال ايه طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا. عندنا بحدود ال $11 مليار هيدا بالاحتياط المصرف، عندنا 11 مليار دولار
0: رائد. هلا
1: اضافي
0: هلا عم نخبر الناس استفادي ونقول استفادي. احنا مفلسين ونحن مش قادرين
1: ونحن كذا. عقارات الدوله واملاكها من الشمال للجنوب يعني. الاصوله خاصه الاملاك البحريه هودي يفترض اعاده التخمين لهم وازاله التعديات. هيدا الملف
0: مش على طول عم نحكي فيه
1: ما هو على طول بس ما عم نطبق. ما هو اذا ما عم بتطبق بدك ضل تحكي طبق هيدا الخطوه ننتقل لغير موضوع اصلاحي.
0: شو بيمنع تطبيقها؟
1: ما هون السؤال يا ريت بقدر جاوبك. يا ريتني مركز القرار لاقدر جاوبك. ماني مركز القرار. نحن عم نطالب بحقوقنا على حجمنا المتواضع. ولكن ايه في هدر كبير. املاك بحريه املاك نهريه إيه طبعا دائما بدنا نضل نكرر لانه ما تعالج الموضوع. هيدا بيأمن لنا 5-6 مليار.
0: تسمح لي بسؤال؟
1: نعم.
0: مزبوط مثل ما عم ينحكى توظيفات وتوظيفات وتوظيفات وتوظيفات من فئة معينة وضغط سياسي من معين مزبوط هالشي هيدا يا استاذ رائد ام انه هيدا
1: نحن
0: هيك بيطلع اوقات
1: فينا نقول موضوع التوظيفات في هيئات ناظمة هيدي تعينت ولكن التوظيفات من خلال مجلس الخدمة مؤسف انه توقف التوظيفات من خلال 2017
0: ذكرت كلمة الهيئات الناظمة.
1: الهيئات الناظمة عم بيصير في تعيينات أيوة. برواتب خيالية لا يخضعوا لأي سلسلة رتب ورواتب.
0: كيف يعني استاذ رائد؟
1: يعني بيتعين شخص بالهيئة الناظمة ضمن الهيئات اللي كتار هن بيفوت براتب 7,000-8,000 دولار. هيدا على أي سلسلة بنطبق عليه؟
0: مين اللي عم بيقبض هذا المبلغ؟ مدير عام؟
1: الهيئة بيكونوا أعضاء ضمن هيئة الناظمة أو أحيانا بيكونوا كذا واحد والمدير العام
0: مدير العام
1: من المضحك إنه ايه؟ عضو هيئة الناظمة بيتبع للمدير العام
0: عم تحكي
1: إداريا عضو
0: هيئة الناظمة
1: إيه بيتبع إداريا
0: 8,000 دولار
1: بيقبض 8,000 والمدير العام بيقبض 1,000 هلا تحت الهواء بعطيك مثال حي واسم واضح ولكن هون انا عم بحكي الموضوع لاظهر للراي العام قد ايه في غبن تجاه موظف الاداره العامه اللي هو بعضه بيخضع لسلسله محكومه بقوانين ما قادر يستمر فيها ما قادر يكمل الشهر نتيجه هيدا الراتب وصلنا لمرحله صار كل موظف عم بيقوم بشغل تاني كل موظف عم بيقوم بشغل تاني لا يقدر يتعامل
0: ولاده العسكري نفس الموضوع
1: ما بدي احكي يعني بس من فترة طلب لسبب يعني طلبنا الدليفري اجا شخص لبس بدلة على احدى الاجهزة شيء مبكي طبعا ونحن اشتغلنا كمان بغير مجالنا واشتغلنا كل شيء لنطعمي ولادنا ما عنا عيب باي شغل اللي كان ولكن
0: هيدا يعد ولكن
1: وين العدالة بهيدا الموضوع
0: أي.
1: يعني كله شخص فات على الدولة فات نتيجة مباراة نتيجة شهادات عمل كونترا مع الدولة انه انا عم بعطيكي كفاءتي عم بعطيكي معلوماتي مقابل بدي اخد هيدا الراتب
0: نعم.
1: هلا بعد الدولة عم تاخد هيدا الشغل عم تاخد كفاءتي
0: نعم.
1: عم بعطيها كل هيدا الشغل تعب ومجهود ولكن ما عم تعطيني الراتب اللي انا بدي اياه الراتب العادل بس صرت عم طالب لاقدر اعيش لاقدر كمل الشهر مش عم بدي راتب الطرف لروح طيب. وسافر واجي
0: بالكم دقيقة البقيت لنا استاذ رائد
1: نعم.
0: خلينا نحكي هلا تقريبا استعرضنا كل هالامور هيدي
1: نعم.
0: تخلك بدعم التعاونية
1: التعاونية موصفين الدولة هي الجهة الضامة

0: بدولة مؤسسات.
1: هون عندك العلم، عندك المدرسة الرسمية
0: ليست مجانا، وبدها بدها بدها رقابة، بدها رقابة. ايه ليه؟ لانه كمان بمكان ما الموظف ما عم ياخذ حقوقه. الاستاذ منه اخذ حقه.
1: خليني اخذ الرسالة الصوتية تربح وقت قبل ما نخلص يعني ننتهي لكم.
2: يعطيكم العافية. معكم خالد العموري، المستشار العام لرابطة موظفي الإدارة العامة. أنا بحب بدي أختصر بالكلام، بدي أقول أنه الهيئة الإدارية الحالية برئاسة الأستاذ رائد حمادي هي حصلت على إفادة من الداخلية، والإفادة اللي حصلتها بناءً لتقارير ودراسات عملت وقدمت للداخلية مع المستندات المطلوبة، وحصلت على الإفادة بعد الدراسة من ألم الجمعيات. الطرف الثاني اللي هو عم يدعي انه هيئة إدارية، طبعا هو ما عمل اي خطوة نظامية لا دعا للانتخابات ولا ابدا عمل اجتماع هيئة عامة، واصلا 90% الاجتماع اللي ادعوا انه صار هو ما صار، لانه في اشخاص كانوا ذكروا انه موجودين هن ما كانوا موجودين. وكانت كل الفكرة من ارسال الهيئة على الداخلية مثل ما هن صرحوا بالحلقة اللي طلعت على OTV او مثل ما نحن سمعنا من قبل، ان فكرتهم يقول الداخلية انه صار في هيئتين فما تعطي افادة لحدا، خلينا نروح على القضاء. بس الداخلية طبعا ما موعد بهذا الفخ، لان في طرف عامل كل الخطوات القانونية وطرف مش عامل شيء، وهذا بالطبيعي اليوم باي ادارة عامة بتصير. لما حدا بيكون جاي معه مستند نظامي كاتب عدل مثلا بيشتري شقة بيروح على العقاري بيقدمها بيسجل الشقة، الطرف الثاني إذا في طرف ثاني جاي ورقة غير نظامية ولا بتعني أي شيء ما بيوقفوا ورقة كاتب العدل بناء لورقة غير نظامية. أيضا النقطة الأهم الطرف الثاني رافع دعوة على الهيئة الإدارية الشرعية وبسياق الدعوة بيقولوا انه اخر انتخابات نظامية حصلت ب 15/7/2016 والدليل افات الداخلية، يعني هن نفسهم استندوا على الداخلية لأخذوا شرعية الهيئة ب 2016 وهلأ عم بيعترضوا على افات الداخلية.
1: انا بدي اضطر وقف الرسالة الصوتية لانه خلص وقت. نتفضل.
0: بدي اشكر الاستاذ خالد العموري مستشار الرابطة القانوني، ومثل ما ذكرنا يعني الداخلية هي القيمة على هذه الانتخابات وأعطت إفادة بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: بدي أرجع لموضوع
1: مين بيحكي باسم يوم؟ في 2-3 بيحكوا باسم الإدارة العامة؟
0: لا. ممكن في بعض الجهات بتدعي لأنه انعملت انتخابات بإشراف جهات الرقابية والوزارة الداخلية،
1: يعني هاي الورقة
0: من وزارة الداخلية
1: في ناس ما يعني هذا التمثيل الرسمي
0: القانوني.
1: اوكي، هاي الورقة يعني كل شيء غير المذكورين اسمائهم هون ما بيحملوا صفة، مظبوط ولا لا؟
0: انا يعني بدي اتوجه كذلك. إيه ما بيحملوا صفة طبيعي،
1: ما بيحملوا صفة، يعني اي حدا بيطلع بيحكي باسم الإدارة العامة ما بيحمل صفة.
0: ها مسؤولية بيصير على الاعلام، لانه عم بتفاجئ انه بعض الاحيان بيتم استضافة اشخاص من الهيئة السابقة،
1: لكن نحفي للورقة بتوضح كل الامور.
0: صحيح.
1: تفضل.
0: بدي ارجع
1: بدقيقة.
0: الحوافز التشجيعية بالإدارة العامة عم بتغيب. يعني كان موظف ينطر المكافآت، كان ينطر بتمنى تصير هيدي.
1: نعم.
0: الحوافز عينية، حوافز مادية للموظفين، يعني نعم. أنا بيسوى الدولة تعطيني الموظف الكفو تعطيه مثلا مكافأة، بيطلع لك رحلة إلك ولعائلتك، أنت ابن بيروت روح رحلة على الشمال تعطيها الدولة. اللي عم بيصير إنه الموظف الكفوء اللي موعود يتعين بفئة اعلى بيكون خادم كل هالسنين، بتجي الدولة بتعمل اسقاط من خارج الملاك وبيتم تعيين بفئات اولى من خارج الملاك دون احترام لاي للنسبة اللي بيفرضها قانون الموظفين. هيدي التعيينات من خارج الملاك هيدي موضوع جدا خطير على الإدارة. هيدا تهديم.
1: شو بتعمل بالسياسة؟
0: هيدا تهديم لطموح الموظف، موظف لناطر فرصته ليتعين. كل شيء بقى نرجع نلومه على السياسة. من هون هيدا الأخطاء المتراكمة ولدت إنه وجود رقابات.
1: نعم.
0: ونقابات الطالب ورابطة.
1: نعم.
0: الطالب.
1: نعم. توني يمكن نحن معنا دقيقة ونص تنختم فيها. أستاذ رائد بدك تختم بشي يعني على القليلة نحط أمل بمكان ما؟
0: لم نفقد الأمل ولن نفقد الأمل دايما. نحن بلبنان يعني طول عمرنا الموظف عم بيقاوم، الشعب اللبناني عم بيقاوم ليصمد ويضل بهيدا البلد، لأنه هيدا البلد بيعنينا. ما بدنا نهاجر، ولكن على الدولة تقوم بواجباتها وتقدم الحد الأدنى من مقومات الصمود، ألا وهي سلسة رتب ورواتب.
1: ما صار هالشي قد ايه بدكم تنطروا بعد؟
0: نحن باقيين، ولكن إيه؟ الموظف ما في يصبر كتير يعني. هذه ممكن نوصل لمرحلة إكفال الإدارات
1: خلاص،
0: ما قادر، كرها إكراها إكراها، وليس
1: يعني هيدي قريبا
0: موعدين. نحن بعدنا ما قطعنا الأمل بالمفاوضات، يعني في تواصل مع الجهات بمجلس نواب وبالحكومة.
1: أوكي. لكن إن شاء الله أنه قريبا
0: إن شاء الله
1: يكون في شيء إيجابي بهذا الموضوع.
0: صحيح إن شاء الله. وأنا بشكر لبنان الحر لرجع صلي على هالاستضافة، وشكرا لك أستاذ فادي.
1: أهلا وسهلا أستاذ رائد،
0: وباسم كل الموظفين شكر كبير لك ولإدارة الراديو.
1: أنا بدي أحيي كل موظف في الإدارة العامة، طبعا هلأ بيّن أنه هو عن جد عم بيخدم الدولة اللبنانية، عم بيخدمها من كل
0: أهلنا. المواطنين أهلنا يعني، احنا بس نسكر مكرهين على الاقفال يعني.
1: شكرا لك استاذ رائد حميدي، رئيس رابطة او بالاحرى رئيس جمعية او رابطة يعني اللي بتحب انه نسميها موظفي الادارة العامة. التحية ايضا لسيدة جوسلين يمين ممثلة الادارة العامة لدى الحكومة. اوف وظيفتها
0: نعم يعني
1: مثل ما بيقولوا حجر بين شقوفين بهذا الموضوع.
0: صحيح.
1: انا بدي اشكر المخرج توني صفير، بدي اخرج كل اشكر كل اللي تابعونا، اجينا رسالة صوتية ما رح اقدر بقى اخذها. الى نلتقى نحن وياكم الله راد الاربعاء اللي جاي، وان شاء الله كمان بيكون عنا لقاء اخر نكون بتطورات جديدة. شكرا
0: لك.
1: والى اللقاء.
3: قولك هيك
4: بشو؟
3: بحيلا شي وبكل شي. قولك هيك بهمو رأيك.
4: No no it's up to you.
3: قولك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي. قولك هيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. أعلنت وزارة الصحة أن الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النار أدت في حصيلة نهائية إلى 14 قتيلا من بينهم 4 أطفال وثلاث سيدات وإصابة 3 بجروح. استهدف حزب الله جرفة استقدمت لسحب الآليات المستهدفة في بلدة حداثة ودبابة مركبة ثالثة في محيط الملعب في بلدة حداثة، واشتبك مع قوة مشاة إسرائيلية تؤازرها دبابتا مركبة تقدمت في البلدة. رفضا لصيغة اقتراح قانون العفو العام حول الموقوفين الإسلاميين، تجمع عدد من المحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي طرابلس، وانطلقت السيارات والدراجات من أمام مسجد بلال بن رباح في عبر شرق مدينة صيدا، كما أفيد عن وقفة احتجاجية لأهالي مسجد العنجر على طريق المصنع للمطالبة بمتابعة الملف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نحن في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران وسنرى ما سيحدث. نقل أكسيوس عن مصدر أمريكي أن ترامب أبلغ نتنياهو عن فترة مفاوضات ل30 يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، وأن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تدرس ردا أمريكيا وصل إليها من الوسيط الباكستاني، وتركز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران أوفت باستمرار بالتزاماتها واستكشفت كل السبل لتجنب الحرب، وكل المسارات لا تزال مفتوحة من جانبنا. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: خلال الحبل بعض الجراثيم ممكن يسببوا مشاكل خلقية عند الجنين أو حتى يؤدوا لموت الجنين وتوقف الحبل إذا تناولت السيدة بعض الأطعمة. أبرزهم التوكسوبلاسموز اللي منلاقيها باللحم النية أو الخضار المش مغسلة. مشان هيك إذا المرأة ما عندها مناعة ضد التوكسوبلاسموز ممنوع تتناول اللحم النية على أنواعها، ممنوع السوشي، لازم كل شيء يكون مطهو بشكل جيد جدا، كل الخضار والفاكهة تكون معقمة، ولازم تبتعد عن البسينات اللي ممكن يحملوا وينقلوا هالبارازيت. كمان منخاف عند المرأة الحامل من بكتيريا اسمها ليستيريا، مشان هيك لازم تشرب وتاكل حليب مروب وأجبان وقلبان مروبة ومارقة على النار. لازم كمان تتجنب الشاركوتري والأطعمة الفيمة وتطهر منيح البراد بشكل منتظم، خاصة إذا شريكة بيأكل من هالأطعمة الممنوعة. إذا عملت حرارة خلال الحبل وشك بأمر معين خاصه بأكلك ما تتردد.

0: جيل سهراني الأربعة عشر المساء مع زياد عقيقي.
1: نادي السهراني مساكم. مشوارنا الليلة مع شاعر عهده بالقصيد جديد بس بالفكر عهده قديم كتير وجناحه عالي بسما الفكر والإبداع، مع الصديق المفكر والشاعر الصديق أنطوان شمعون. وسافر يا حلا أزرق محله فوق، لولا كنت الله برشرش صلى عليك بزيح السما كلها تقفلش محلة الأزرق بعينيك. قلب ستي بذكر لما كنت صغير اهرب عندها اتخبى وستي بيت عالتعتير كراكيب وفقر معبى، لكن قلبها كبير كبير وعبى مش سايع قلبها تخاف علي كتير كتير وتتخبيني بعبى تصلي لربى حتى يشيل شقف صغيري من قلبها. آخر غمرة بين التلج والنار قصتين صغار، بموت فيكي بموت فيك قلوب بيتحايلوا عالعاصفة بآخر المشوار وبيغمرها وبيغمرها تيدوب

تغدي عقطف الزهر ضيعتنا، والغيم والجم نشف شوي وناشف الدمع بعين جرتنا. وامشي انا والوعر شد طلوع يتفركشوا بالدعس اجري، موجوع بالي والزهر موجوع انجأ بدي، فرخوا الصبيع وزهر السما عم اطفو تطليع، عم اطف صبيع عيني يا ريت بعد بال عيني صغير تضل شايف هالصدى.

دموع وصاير الهيئة هالصبي دلوع إلا عصوت الأم ما بينام وإلا عصوت الزهر مبيوحة دق الوجع عالبال يا هالوجع قسي بعد قلبك ونزال في حفر يلا نزال بطلت عم أوجع دخل ربك وحاسس كأني قلعت بعلبك وحابب بصدري اقشعك شلال حابب أنا أطلع من التمثال أوجع وروح وارجع ملبك دقدق بعد دقدق بعد غمق أنا بحبك مشتاق دمعة بعين ما بتنقال مشتاق أوجع عد بزلزال وتوقع بجرحي قلعت بعلبك أنطوان شمعون.

لو تعرفي قلتي عن قلبي ختيار، وعلى عكازي صار الحب وحياة ظنونك عم غار، ولو المح عدربك قلب رح دركب له عيوني حجار حتى تقطع له الدرب. كبير الجرح عالتخت، في جرح عم بيشيب وبينوجع عالسكت، والجسم صفى تخت. كبير الجرح، كبير الجرح عالتخت، مشلوح فوق وتحت وناطر تحت طيطيب، وطيطيب بدو وقت. بتعرف شو أصعب شي؟ صار الأمل كمشي للجرح عم بيطيب، وللروح عم بتغيب، والوقت والوقت ما في وقت تا يمشي. أنطوان شامو. المرأة مش بالإيد، خبيت وجهي قد ما بخافك تيضل وجهك عن عيوني بعيد. فتحتن ايدي لقيتن شفافك، شفي وشفي

بدك بوسي؟ بوسي لا. بدك غمرة؟ غمرة لا. طيب بوسي فهمنا لا، بس الغمرة برضو لا. صدقني ما بعرف إلك، محتارة شو بدي إلك، إنه البوسي أنجأ تمك والغمرة نتفي من جسمك، وأنا بدي أنا بدي كلك. أنطوان سمو. الوفا عفا، ما عرفتو ولا حكيتو، صدفي عدربي لقيتو، قلبو ينده بدو دم، نقطة من قلبي سقيتو، صفى همو من همي، خيي ومنو من امي، ومن يوما ما بيعتى الهم، صاير عم يعتل دمي. شو بيقرب سنانك، شو بيقرب سنانك عنب الجرود، شي تضحكي شي تضحكي بيتفرفط العنقود. اخر قهوة تتذكري اخر بكي بيناتنا شو قال، ما بتذكري رح خبرك شو قال، عملتو القلب ركوي ودم القلب قهوي، والشوق حب الهال ونار البعد شلال، يحرق الركوي فارت القهوي وانطفى الشلال. أنطوان شمس.

الثلج راهب أبيض معمشق عروس جبال مثل بخور الصلا حركش بالله وقال هالأرض ناقصها حلا تأخرت يلا نزال راي كف الباب دقيت دق الجرس ردت أنا بالبيت دقيت طق الجرس ردت أنا في الليل

مش للحكي شفافك، كل الحكي كذاب، كل الحكي اللاب، مثل غيمة صيف، مثل وج الضيف، مثل التلج بيقاب. زهقت الحكي، زهقت الحكي الكذاب، بدي حكي مش بالحكي، بدي حكي مثل لما بتتكي عزنود عمري، بس بدك تشتكي وما بتشتكي وتطوف عشفافك مواويل البكي، ولم البكي بتمي عن تمك ولمك من عمرك وضمك، حفك عمري مرمرك شمك، أصدق حكي ضمي، أصدق حكي شمي، وباقي الحكي كذاب. هيكي حكت لي هبة وستة أمي، كل الحكي كذاب، وحده اللي ما بيكذب حكي أمي. برد بوقته، مقطوع ظهر البيت، حامل تلج وجبال تغطي، أنا في الليل اشحد لبردك شال، تغطيت ما استدفيت بدي الغطا

عارفي شو بخاف؟ ما بخاف اني موت، تعودت اني موت وما بموت لما بموت. لو تعرفي شو بخاف، خاف لما تفوت دمعتك بسكوت عسقعة التابوت وتنزل متل نفناف علي تصير الحاف، اقطف دفا من الحاف وشو كون حابب موت ومعود اقدر موت. اخر حكي لا تسألي شو صار، تمات ريش الباب وتخزق المشوار، نمتي بقلبي كتار وعيتي قلال قلال، تراب فوق تراب شو بيقهروا الأحباب لما بيضجروا ويصير عمر حبس عم بيضيق، بيشلعوا بواب الحبس وبيظهروا تايف الشتراب لأجرينا طريق. بن شهدوا بن شفافك بدي صفي، نقطة نقطة نتفي نتفي ورايق كون، وارجع روق وطب شفافك حتى دوق حظي بفنجان الشفي. أنطوان شمع.

هالعمر كذبي مثل بصر منام، والوقت كل الوقت تجليطة، ومثل الولد عم صدق اللعبة والعب مع الأيام لقيطة. بحلف بعد إلك بعدك إلى، بتحكيها بتلاقيها بتدل بالحلم عليا، لا لا ولا بلوف ليا، حلفوني حلفت عن نأسي فيها. أنطوان شمعو. حبل الجرس هو وعم يشقلني طلوع، حسيتو ايدو اليسوع. موت عتوت شعرك حرش بيروت، عم خدتي لافي مثل النهر بيفوت، عحلم صف صافي وصدرك كبوش التوت، عطعمتو رح موت حتى أنا وغافي، وما بفوت عالتابوت تيدبغوا شفافي. أنطوان شمعو. دخلك عجل يا عيد اللي دربك صعبي، دخلك عجل ما تتأخر، صغار بلادي صغار بلادي لبسوا الغربي، زغروا تيابن بدن أكبر، صغار بلادي بدن لعبي، لعبن صاير نطرة بتقهر، يمكن مش قادر عاللعبي لأنه جبلن كذبي بعلبي، كذبي صغير بتصدق أكتر. جوع بلادي تعلق ناطر، تمرق تحت الناس وتفقر، تم بلادي ايدك ناطر، تزرع سهلو قمح بيادر، تغمر دنيتنا عالداير، تصير الارض رغيف مدور. أنطوان شمعو. خس نسواني قلت لي راسي تقلان، مفول علم ومعاني، بحسو من روس النسوان بيوزن شي سبعة تماني. شو قولك راسي كبران؟ طمني او شي تاني؟ مش راسك يلي كبران، الخس براسك كبراني. منيحة يا أنطون. طفلي مكبوب بالزبالة بلبنان الأديان والأخلاق والشعب الفناص، ما بحط لومي عالبشر، ما بلوم صوان وحجر، بعتب ع الله كبير عقلبه الحرير، عم يلعب بهالكون بوقت الضجر. فيي سما، سما هي بنت الشاعر، كيف هيك يا بيي عم تطلعي منك وتغلغلي فيي، حتى كأنك صرت وشوي ولم يسألوا عنك.

بخاف لما بتكتري فيي، ما يضل فيي مطرح الدي، وفيي أنا وبالقبر لما بتبردي، رح موت مرة وألف مرة بموت إن ما كنت قادر افتح التابوت وأطب الحاف الشمس عالفي. حاربي بشعرك، شعرك عكتفك سيف مسنون عخصرك، شعلان حد السيف، وبتذبحي وبتذبحي بشعرك. أنطوان شامون. مكسور حامل عظهري سور، بيقولوا وطن معمر، بيقولوا من زمان وظهر الوطن مكسور وظهري كمان. خلوا المقص برا، بجنة قلبي فاتح ممرق، عجنبات الورد معمشق، المارق ايده عطر شميلي، بنهدات الوردات بيعلق، بس الايد مقص بيجرح، يا ويلي مقصو يا ويلي لو ضفر من ورود بيلفح، فرحة عمره يمكن يفرح تيغفى بليلاتي ليلي، بس بقلبي ماله مطرح، بممرق قلبي باب بيفتح عجهنم من تاني ميلي. أنطوان شامو. دبكة حداد، شو بتعملي لو صار بشعر التلج زياح، وتراب وجهي زاح، وجهك من عيوني، بلبس تياب الليل ليل نهار، ونهار عمري بلونه شحطار، وبقطب جفوني عدموع تلج ونار، وبكمل المشوار عم اضحك وابكي، وامسك على الدبكي مع جنوني. أنطوان شامو. خيالك عجين الوقت، مدي خيالك عالتخت، مدي خيالك عالتخت، ما عاد عندي وقت اتأخر، مدي خيالك عالتخت تجيب منك وقت مش أكتر. خطية ترشح زيت، صدرك فاير عالميلين، عصدري اوعى تغطي، خليها اليوم التنين، اليوم الحد ومالي عين، صدرك قوني بتخطي. أنطوان شامو. عيني بزنارك، عم طول السهرة وصار لي ليلتين، بلاقي معك تنام شي حبة، زاحت حرامي وفتحت القبة، دلت عصدرة وقال عندي حبة.

تجريح طرقات الفرح، ولولا الدنيا دهشي وشباك انجرح وتزيح التزييح بقواس القدح متل هب الريح عند عزتي ما بزيح وعزيح ما بمشي. أنطوان شمعون. مشي موجوع من قهرنا عبلادنا، من خوفنا عولادنا صار الطريق طلوع، والكوع بعده كوع بعده كوع بعده كوع، الطرقات كلها رجوع والمشي موجوع، يطول بعدي طول بعدي طول بعدي طول، اجرين ما عنا مكملين ركوع، منمشي وما وصلنا، ويمكن اذا وصلنا هالجوع ناطرنا عم حطة المشهور. الهدية سما. صلوا سنة 2000 او اكتر، وحده بيجي يسوع عايده، وحده بيجي ومش سايعته الارض، هيئته هيدي السنة قرر يجي وحامل سما بايده. سما هي مولودة الشعر. ما رد يمكن مات. اليوم سألت الله سؤال اخوات، منو حرام تموت الامات؟ ما رد يمكن ما سمعت رده، ولا عرفت شو بده، تخمين لما موت الامات مات. كلنا يسوع من زمان كتير من عمر الصغر، فتشت عن لبنان ما لقيت غير دموع، والجوع ياكل جوع صلبان عامد النظر، والبشر يسوع ما الوقت سراء، ما الوقت سراء، أعمار عم يسرق سنة معليش ما عاد رح تفرق. آخ شو حلو صعبك حلو لبنان، قهارو حلو صعبك متل هالعمر، بأوله منقول صعب العمر، بآخره منقول يا ريت بعده بأوله. كل الدنيا بعيني، شو سره صدره هشلان، رف سنونه بعيني من حرقة حبسه، هربان وغل بعيني شوي، ضحكت له دموعي بنيسان جاي بورد بالمي، عيني بصدره من زمان، هلأ صدره بعيني، مرا بالدم بحبك تصير الهم والفكرة، والناس كل الناس يبقوا بحضن الكاس، والسكرة صحبي أنا والهم، ورح ضلني شو هم إن ما عدت ربي الكاس، والسكرة ما دام في عندي مرة بالدم ومعشعشي بالقلب.
أنطوان.

ولهون بيوصل مشوارنا لضفة نهاية الدهشة مع شاعر بيعرف وبيحترف يحبك الدهشة بآخر القصيدة. مع أنطوان شمعون كنا بمشوار من الحلا. ألف تحية لإلكن من قناديل سهراني، من زياد عيي ورا الميكرو. انطرونا بحلقة جديدة وخلوا قنديلكن سهران عشبك القصيدة.

الحادية عشرة إلا ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. رفضا لصيغة اقتراح قانون العفو العام حول الموقوفين الإسلاميين، تجمع عدد من المحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، وانطلقت السيارات والدراجات من أمام مسجد بلال بن رباح في عبر شرق مدينة صيدا، وجبت شوارع المدينة وصولا إلى مدخل صيدا الشمالي عند جسر الأولي. كما أفيد عن وقفة احتجاجية لأهل مجد العنجر على طريق المصنع للمطالبة بمتابعة الملف، وأفيد عن انتشار كثيف للجيش اللبناني في صيدا ومداخل حارة صيدا. أوقف الجيش اللبناني 4 مواطنين في رويسات وبريتال لإطلاقهم النار خلال مراسم تشييع وإشكال. ترقب رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في مقابلة مع الإعلامي نبيل بومنصف غدا الخميس في 6 مساء، وسوف تبث الحلقة مباشرة عبر منصة النهار أثير إذاعة لبنان الحر، صفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نحن في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران وسنرى ما سيحدث. نقل أكسيوس عن مصدر أمريكي أن ترامب أبلغ نتنياهو عن فترة مفاوضات ل30 يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز. أشارت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو يحاول إقناع ترامب بمنح الضوء الأخضر لاستئناف الحرب على إيران. أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تدرس ردا أمريكيا وصل إليها من الوسيط الباكستاني، وتركز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان. أخيرا، وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزايدي باتخاذ الإجراءات كافة مع المتورطين في حال ثبوت استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على السعودية والإمارات. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: إذا بدي خبركن اليوم عن أمين الريحاني، سامعين فيه؟ حاك تعرف إنه هالأديب والمفكر اللبناني يلي منشوف حالنا بمسيرته مش من عائلة الريحاني، إنما اسمه الأصلي من بيت بجاني، أمين فارس أنطون يوسف ابن المطران باسيل البجاني من الفريكي قضاء المتن. إنما ليل بيعرفوا إنه الريحاني هو لقب لكترة شجر الريحان المحيطة بمنزله. واللي صادم كمان إنه أمين الريحاني يلي ترك مؤلفات كتير مميزة منها ريحانيات، رحيله كان حادث مأساوي ب 13 أيلول سنة 40 لما وقع عن بيسيكلات، لأنه هو كان معود يركب على البيسيكلات على طرقات الجبل نحو بلدته.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: العربية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: خلال الحبل بعض الجراثيم ممكن يسببوا مشاكل خلقية عند الجنين أو حتى يؤدوا لموت الجنين وتوقف الحبل إذا تناولت السيدة بعض الأطعمة، أبرزهم التوكسوبلاسموز اللي منلاقيها باللحم النية أو الخضار المش مغسلة. مشان هيك إذا المرأة ما عندها مناعة ضد التوكسوبلاسموز ممنوع تتناول اللحم النية على أنواعها، ممنوع السوشي، لازم كل شيء يكون مطهو بشكل جيد جدا، كل الخضار والفاكهة تكون معقمة، ولازم تبتعد عن البسينات اللي ممكن يحملوا وينقلوا هالبارازيت. كمان منخاف عند المرأة الحامل من بكتيريا اسمها ليستيريا، مشان هيك لازم تشرب وتاكل حليب مروب وأجبان وقلبان مروبة ومارقة على النار. لازم كمان تتجنب الشاركوتري والأطعمة الفيمي وتطهر منيح البراد بشكل منتظم، خاصة إذا شريكة بيأكل من هالأطعمة الممنوعة. إذا عملت حرارة خلال الحبل وشك بأمر معين خاصه بأكلك ما تترددي.

0: أهلا بكم. البداية من ملف قانون العفو العام وإرجاء الجلسة العامة، كل التفاصيل مع هنادي السمرة.
1: أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة غدا لبحث عدد من المشاريع والاقتراحات وفي مقدمها اقتراح قانون العفو. وفي بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أكد بري أنه لما كان القصد لاقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي هو إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة بوصفه ركنا من أركان الدولة القانونية وضمانة لحرية الأفراد، سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية. أضاف: وبالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، ختم بالقول: غير أن الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض وللأسف طائفي ومذهبي، تقرر تأجيل جلسة الغد إلى موعد آخر يكون تحت شعار التوافق. وفي لقاءاته التقى الرئيس بري السفير الفرنسي لدى لبنان إيرفي ماكرون، وجرى بحث في استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين. كما استقبل بري المدير الإقليمي لبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط جون كريستوف كاريه، وجرى بحث في العلاقات الثنائية في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه كمدير إقليمي للبنك الدولي بالإضافة إلى برامج البنك في لبنان. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: ورفضا لصيغة اقتراح قانون العفو العام حول الموقوفين الإسلاميين، تجمع عدد من المحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي طرابلس، وانطلقت السيارات والدراجات من أمام مسجد بلال بن رباح في عبر شرق مدينة صيدا، وجابت شوارع المدينة وصولا إلى مدخل صيدا الشمالي عند جسر الأولي. كما أفيد عن وقفة احتجاجية لأهالي مجد العنجر على طريق المصنع للمطالبة بمتابعة الملف. العفو العام تخفيف للاقتضاض أم تهديد للمحاسبة؟ سيمونا حتشيتي.
2: عاد ملف العفو العام إلى الواجهة في لبنان بعد أقرار اللجان النيابية المشتركة تعديلات واسعة على اقتراح القانون وسط جدل سياسي وقضائي حول حدود العفو والجرائم المستثنات منه، في وقت تقرر فيه تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة غدا لبحث المشروع إلى موعد لم يحدد بعد. الاقتراح المعدل ينص على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من أذار 2026 مع إسقاط الملاحقات والأحكام والعقوبات واستفادة كل من شارك أو تدخل أو حرض في هذه الجرائم. في المقابل استثنيت من العفو جرائم القتل والإرهاب والجرائم المحالة إلى المجلس العدلي، إضافة إلى الخيانة والتجسس والتعامل مع إسرائيل وجرائم الفساد وتبييض الأموال والجرائم المصرفية المرتبطة بأموال المودعين. كما شملت الاستثناءات جرائم الاغتصاب والعنف الأسري والاتجار بالبشر والاعتداءات الجنسية على القاصرين، إلى جانب جرائم التعذيب والإخفاء القسري وبعض جرائم المخدرات والسرقات المتكررة والتعديات على الأملاك العامة. أما العقوبات فيستبدل المشروع الإعدام بالسجن 28 عاما والمؤبد ب 17 عاما، مع تخفيض باقي العقوبات بمقدار الثلث ضمن شروط محددة. كذلك ينص على إخلاء سبيل أي موقوف تجاوزت مدة توقيفه 14 سنة من دون صدور حكم مع استمرار محاكمته. اللجان النيابية بررت الاقتراح بضرورة معالجة الاكتظاظ داخل السجون والتأخير المزمن في المحاكمات، معتبرة أن التوقيف الطويل تحول في كثير من الحالات إلى عقوبة قبل صدور الأحكام في ظل الأزمات التي شهدها لبنان في خلال السنوات الماضية. وبين من يعتبر العفو خطوة إنسانية لتخفيف الظلم والاقتظاظ ومن يحذر من المساس بمبدأ المحاسبة، يبقى مصير المشروع مرتبطا بالاتفاق السياسي حوله بعد تأجيل جلسة مناقشته إلى موعد لاحق غير محدد.
0: ميدانيا أغار الطيران الإسرائيلي على شقرة وعيت الجبل وتبنين ومحرونة وصدقين وشحور والقسمية وأرسي ومجد السلم وكفر سير وكفرة وحداثة، وتم تصدي لمحاولة توغل الجيش الإسرائيلي نحو عيت الجبل. وأعلن الصليب الأحمر انتشال جثة والجريح جراء استهداف في جردي شبعة. وأعلنت وزارة الصحة أن الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النار أدت في حصيلة نهائية إلى 14 قتيلا من بينهم 4 أطفال و3 سيدات وإصابة 3 بجروح. في المقابل استهدف حزب الله جرف استقدمت لسحب الآليات المستهدفة في بلدة حداثة ودبابة ميركافا ثالثة بمحيط الملعب في البلدة، واشتبك مع قوة مشاة إسرائيلية تؤازرها دبابة ميركافا تقدمت في البلدة. وكما استهدف الحزب موقع هضبة العجل وثلاث سكنات إسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة قائد اللواء 401 بجروح خطيرة وعدد من ضباط الاحتياط في انفجار مسيرة مفخخة اخترقت منزلا كانوا في داخله في جنوب لبنان. أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجيه في خلال مشاركته في الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني المنعقد في الرباط أو الرباط أن لبنان بقيادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قد اتخذ القرار الشجاع بالشروع في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل سعيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار كامل ودائم وضمان تحرير كامل الأراضي اللبنانية بما يحقق السيادة الكاملة للدولة على جميع أراضيها. تلا عضو تكتل الجمهورية القوية نائب نزيه متى رسالة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى مؤتمر بعنوان لتفاوض الدولة من أجل سلام عادل ودائم، وقال
3: إن الحاجة إلى التفاوض ليست خيارا ترفيهيا بل نتيجة مباشرة لحرب فرضت على لبنان، فيما يبقى التفاوض الوسيلة الوحيدة اليوم لإنهاء هذه الحرب الكارثية واستعادة السيادة والاستقرار. ولا يكتفون بخطيئة مواصلة الحرب وتأمين الذرائع لإسرائيل من أجل المزيد من التمدد بل يواصلون تضليل الرأي العام بالإدعاء أن اتفاق الطائف منحهم حق المقاومة، فيما الحقيقة أن اتفاق الطائف أعطى الدولة وحدها حق تحرير الأرض والدفاع عنها بالوسائل التي تراها مناسبة، وما استمرار هذا السلاح إلا نتيجة مباشرة للانقلال على الدستور ومصادرة القرار اللبناني الحر. لقد بنى لبنان يخرج من النفق، والدليل الأكبر على ذلك أن الدولة اللبنانية عاشت التفاوض باسم اللبنانيين جميعا لا باسم أي محور أو مشروع خارجي، والمطلوب منا جميعا الوقوف خلف الدولة من أجل إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار والازدهار إلى ربع لبنان. لن نسمح بتضييع هذه الفرصة لإنقاذ وطننا، لأن كل فرصة ضاعت سابقا كلفت لبنانيين أثمانا هائلة.
0: النائب أشرف فيفي قال بدوره لنتحدث عن سلام الاستسلام ولا عن سلام الإلغاء، إنما عن سلام عادل. أما النائب كميل شمول فقال إن الرئيس عون قرر الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بكل شجاعة لحل الأزمة. ترقب رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في مقابلة مع الإعلام نبيل بومنصف اليوم في 6 مساء، وسوف تبث الحلقة مباشرة عبر منصة النهار أثير إذاعة لبنان الحر صفحات رئيس الحزب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمية. أوقف الجيش 4 مواطنين في رويسات وبريتال لإطلاقهم النار خلال مراسم تشييع وإشكال. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحن في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران وسنرى ما سيحدث. أضاف لن نخفف أي شيء عن إيران قبل التوقيع على اتفاق، والأمور قد تمضي بسرعة شديدة أو تستغرق بضعة أيام لكنها قد تنتهي بسرعة هائلة. أيضا موقع أكسيوس نقل عن مصدر أمريكي أن ترامب أبلغ نتنياهو عن فترة مفاوضات لـ30 يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، وأن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. ولفت المصدر إلى أن نتنياهو كان في حالة غضب عقب نهاية مكالمته مع ترامب. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو يحاول إقناع ترامب بمنح الضوء الأفضل لاستئناف الحرب على إيران. إلى ذلك أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تدرس ردا أمريكيا وصل إليها من الوسيط الباكستاني، وتركز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية، وعلى واشنطن إثبات حسنيتها وإنهاء القرصنة ضد السفن الإيرانية. أضافت الخارجية إذا أصر الطرف المقابل على مطالبه المفرطة فإنه يمكن القول إن الدبلوماسية لم تحقق نتائجها، ولفتت إلى أن إيران مستعدة لوضع بروتوكولات لسلامة حركة الملاحة البحرية بتعاون مع الدول الساحلية الأخرى. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن إيران أوفت باستمرار بالتزاماتها واستكشفت كل السبل لتجنب الحرب وكل المسارات لا تزال مفتوحة من جانبنا. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس الأمريكي أن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران أمر إيجابي، وأنه يعتقد بإمكان حل القضايا الخلافية. وجه رئيس الوزراء العراقي علي زايدي باتخاذ الإجراءات كافة مع المتورطين في حال ثبوت استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على السعودية والإمارات. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورافقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل تونس فير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: إذا بدي أخبركن اليوم عن أمين الريحاني، سامعين فيه؟ حاك تعرف إنه هالأديب والمفكر اللبناني يلي منشوف حالنا بمسيرته مش من عائلة الريحاني، إنما اسمه الأصلي من بيت بجاني، أمين فارس أنطون يوسف ابن المطران باسيل البجاني من الفريكي قضاء المتن. إنما ليل بيعرفوا إنه الريحاني هو لقب لكترة شجر الريحان المحيطة بمنزله. واللي صادم كمان إنه أمين الريحاني يلي ترك مؤلفات كتير مميزة منها ريحانيات، رحيله كان حادث مأساوي ب 13 أيلول سنة 40 لما وقع عن بيسيكلات، لأنه هو كان معود يركب على البيسيكلات على طرقات الجبل نحو بلدته.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: خلال الحبل بعض الجراثيم ممكن يسببوا مشاكل خلقية عند الجنين أو حتى يؤدوا لموت الجنين وتوقف الحبل إذا تناولت السيدة بعض الأطعمة. أبرزهم التوكسوبلاسموز اللي منلاقيها باللحم النية أو الخضار المش مغسلة. مشان هيك إذا المرأة ما عندها مناعة ضد التوكسوبلاسموز ممنوع تتناول اللحم النية على أنواعها، ممنوع السوشي، لازم كل شيء يكون مطهو بشكل جيد جدا، كل الخضار والفاكهة تكون معقمة، ولازم تبتعد عن البسينات اللي ممكن يحملوا وينقلوا هالبارازيت. كمان منخاف عند المرأة الحامل من بكتيريا اسمها ليستيريا، مشان هيك لازم تشرب وتاكل حليب مروب وأجبان وقلبان مروبة ومارقة على النار. لازم كمان تتجنب الشاركوتري والأطعمة الفيمي وتطهر منيح البراد بشكل منتظم، خاصة إذا شريكة بيأكل من هالأطعمة الممنوعة. إذا عملت حرارة خلال الحبل وشك بأمر معين خاصه بأكلك ما تتردد تسألي طبيبك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: معنا الحياة إلى معنا. منرحب بكل المستمعين الكرام، وطبعا منقول أهلا وسهلا بالجميع لحلقة جديدة رح تستمر معكم لغاية الساعة 1:15. تحية مشتركة مني ومن الزميل المبتسم دائما وأبدا، أكيد عرفته، مارك البيتار. لليوم مستمعينا الكرام في عنا رحلة ما بين العقل، القلب والسلوك. يعني ما بتصدقوا، فكرة واحدة من الممكن قادرة تحسسنا بالسلام أو قادرة تزرع القلق والخوف بقلوبنا. وأكيد المشاعر هم ما بتضل محبوسة بداخلنا، إنما تنعكس على تصرفاتنا، على قراراتنا، وإذا بدكن على مسيرة حياتنا. فكيف بتبلش القصة من فكرة لتتحول لشعور ومن بعدها للسلوك؟ هالشي رح نتعرف عليه مع ضيفتنا المدربة المعتمدة عالميا بالبرمجة اللغوية العصبية، الأستاذة كارول عبدو الياس. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: شكرا، أهلا فيك
0: سجانة. يعني ما بعرف لأي مدى حبيت الموضوع ولأي مدى فعلا في حال عرفنا كيف من الممكن تتحول الفكرة بالأخير للسلوك من بعد ما تكون مرقت بالشعور، دي ممكن نريح حالنا ونساعد حالنا أنه نتغير وما نترك المشاعر السلبية إذا بدك تتحكم فينا.
1: بالحقيقة أنا كتير حبيت الموضوع، يعني هذا أحلى موضوع انطرح لليوم للصراحة، لأنه كتير مهم وكتير بيأثر، له أثر كتير كبير على حياتنا. فاللي بيعرف كتير منيح يرجلج ويبرمج أفكاره كتير بتتغير نوعية حياته للصراحة،
0: بصير هو القائد لإله
1: 100%.
0: عنجد. طيب خلينا نبدأ أولا، لأي مدى اليوم ممكن لفكرة واحدة فقط إنها تغير حالتنا النفسية بالكامل؟
1: يعني قد ما بنعطيها مجال للفكرة تتمكن منها قد ما هي رح تتمكن، as simple as، يعني بكل بساطة. إذا نحن قاطعين بحالة صعبة لنقول، وتركنا حالنا بالبيجاما بالبيت كل الوقت، قطعت أول جمعة، قطع الشهر، قطعت السنة، ما نحن عايشين، صرنا حالة ديبريشن، صار بدنا حكيم نفساني يعطينا حبوب حتى نقوم من هيدا الموضوع. كرمال هيك نحن لازم على طول قد ما فينا نراجع حالنا، شو عم بيصير فينا، نكون in control، يعني
0: تحت السيطرة،
1: تحت السيطرة على أفكارنا، شو وين عم بتودينا، شو عم تعمل فينا.
0: طيب تعرف مثلا وقت ما نكون بنشي فجأة نكون جايين عن جد بكامل الحيوية، ما بيصير أي مشهد قدامنا ولا أي موقف من قدامنا، بتطرق عبالنا فكرة بتخلي كل المزاج الحلو اللي كان عنا إياه واللي كنا عم نعكسه على غيرنا بتخليه ينشل. يعني
1: صحيح،
0: إنه صرت بغير دني فجأة. طيب هون كيف اجت الفكرة مثلا؟ كيف هيدي الفكرة انوجدت وليش تتنوجدت وبأي طريقة تحولت لهذا الشعور يلي صار يعني من خلاله فقدنا الحيوية إذا بدك، فقدنا الأمل، فقدنا الفرح يمكن فيها؟
1: هلأ الأفكار أوقات بتكون مترابطة، يعني أكيد صار شيء أو شفنا شيء أو صار شيء يعني قدامنا خلينا نوصل لهيدي الفكرة، ما بتجي هيك لوحدها. وكمان ممكن في شيء، يعني في شيء ذكرنا فيها أو في شيء صاير معنا من الطفولة بعده على الآن رجع طلع، يعني أو يعني في شيء بعده على الآن بدماغنا بعده يعني منا متصالحين معه. لازم كرمال هيك نتصالح مع الأفكار ومع الأحداث اللي منكون قاطعين فيها بحياتنا، يعني نراجع ضميرنا كل ليلة، ما نجلط حالنا، نتعلم أهم شيء إنه ما نجلط حالنا حتى لو غلطنا، ما في إنسان ما بيغلط بالنهاية، نتعلم من غلطنا أو إذا فشلنا بشيء كمان ما نجلط حالنا نقول لا فشلت لأنه أنا فاشل، أكيد لا، في سبب للفشل وبدي عالج السبب.
0: طب العقل أكيد بالأفكار، يعني الأفكار هي من العقل.
1: صحيح.
0: والمشاعر القلب.
1: مزبوط.
0: كيف تتحول؟ كيف العقل إذا بدك بيترجم هالأفكار لمشاعر؟
1: يعني نحن كلنا مثل كتلة مرتبطة ببعضها، يعني فلهيك انت كيف بتحسي، شو بتفكري بتحسي، بالتالي كل ما انت تقدر تسيطري على افكارك بتقدر تسيطري على مشاعرك. يعني مثلا صار معك شيء مش منيح مع حدا، بدل ما انت دغري تعملي ردة فعل عكسية او سلبية، بتاخدي بوز أكيدة وبتفكري أنه أنا هلأ ما بدي أعمل ردة فعل، بدي ضلني مسيطرة على أعصابي لحتى أنا ما بين أنه الحق علي وما بين أنه هيدا الموضوع،
0: هذا بموقف معين
1: صح
0: مع حدا
1: صح.
0: وقت نكون لوحدنا،
1: وقت اللي منكون لوحدنا في كتير قصص فينا نعملها، بالعكس هيدا أهين لأنه نحن ونفسنا مش في حدا قدامنا بدنا نجرب قد ما فينا نسيطر.
0: لا ساعة مفيش خلقنا بحالنا توصلنا نقدر
1: مزبوط 100%. أول شيء التنفس، يعني كل العالم عم تحكي عن التنفس، ما بعرف إذا شي مرة حدا جربها بس أنا جربتها، يعني بس يكون عندي شيء بكون under stress بمارس التنفس، بتفوتي نفس لأربع ثواني، بتضبطي أربع ثواني وبتضهريه خلال أربع ثواني، هيدي كتير بتهدي الأعصاب.
0: لاحظ دايما أنه بكل مشكلة معينة التنفس له دور أساسي بكل المشاكل،
1: بيساعدنا انه شوي يعني فيزيكلي اذا بدك يعني جسديا يعني 100% 100% صراحة انا ما كنت اخده بجد يعني لحديت ما تعلمت الكوتشنج والبرمجة اللغوية العصبية وعرفت انه هول السمول يعني الخطوات الصغيرة كتير بتأثر، عن جد كتير بتأثر.
0: طيب خلينا نحكي شوي عن الأفكار السلبية، كيف فينا نحن نكتشفها؟ طبعا هذه الأفكار بتتحكم بمشاعرنا ونحن ما بنكون منتبهين عليها، كيف صحيح. نقدر نكتشفها ونقف على يعني نقدر نتعرف عليها إذا بدك نقدر بعدين نتحكم فيها؟
1: مزبوط، يعني أنا هلأ إذا عم بحس بشي بدي أسأل حالي شو عم بحس أنا، بغضب بحزن عصبية، بدي أول شيء أعطيه معنى للإحساس اللي أنا عم بحسه، وأكيد بدي أفهم أنه أنا هيدا الإحساس جاي من وراء فكرة معينة، شو هي الفكرة اللي عم فكر فيها، شو أساسها للفكرة، شو أسبابها، ومن هون أنا ببلش عالجها. بس أعرف، بس أعطي معنى، أول ستاب بدي أعملها هي أعطي معنى للإحساس اللي أنا عم بحس فيه،
0: عنوانه يعني
1: 100% أعطي عنوان، أنا غضبان، أنا معصب، أنا غيران، أنا محقون، أنا زعلان، أنا محبط، مخزول، حاسس بخزنان، هون بعرف شو السبب، يعني من هون ببلش أعرف شو سبب هيدا الشعور اللي أنا حاسس فيه، لأنه طبعا هو مرتبط بفكرة معينة. برجع أنا براجع حالي، براجع نفسي، بسأل حالي طب شو اللي خليني أحس بهيدا الإحساس، يمكن بهاللحظة أنا كون ناسي، بس إنه برجع بعمل مثل
0: مراجعة
1: ذاتية، بوصل للفكرة اللي وصلتني لهون. بس أوصل لهيدا الفكرة طبيعي أنا أول شيء لازم أقطش حبل أفكاري النيجاتيف، يعني
0: طب هين الواحد يقدر،
1: هي منا هينة بس أنه مجرد
0: بيسترسل فيها الواحد 100%.
1: أنا مجرد ما أنا قاعد وقاعد عم فكر أكيد بدي استرسل، بس وقت اللي بوقف وبعمل أكشن، يعني بفوت بطبخ، بروح بنظف بيتي، على فكرة كثير مهم قصة التنظيف وتعزيل البيت، بخلينا نحس أنه نحن كمان عزلنا مشاعرنا كمان، هيدا ما بعرف إذا
0: فرغنا
1: هيدا نوع كمان من التفريغ العاطفي، بتأثر، بتحسي حالك عملت إنجاز للصراحة.
0: العبيلة التكانيات نخليهم لآخر الحلقة، خلينا شوي. طيب فإذا مننتبه لألهم ساعتها منقدر نتوقف عندهم ونعرف نعنونهم، وإذا عنونيهم بتخف شوي القصة، يمكن
1: منصير نعرف نديرهم، بس نعنونهم منعرف أنه شو السبب لنقدر نعرف نديرهم، وساعتها منستعمل التقنيات بدنا نحكيها بآخر الحلقة.
0: اعتبري المشاعر يلي مثل القلق والخوف حاسين فيها والغضب، إذا بديك ما قدرنا سيطرنا عليهم ولا قدرنا عنونيهم، كيف عم يأثروا على قراراتنا وتفاصيل يومنا؟
1: عم بيأثروا أكيد بطريقة سلبية، يعني ما في واحد حاسس بالخوف ياخد قرار مصيري، ياخد قرار مصيري يكون يعني إيجابي على حياته، ما في يعمل كتير قصص بحياته، كتير أمور بتأخره، يعني حيلا شي بده يقوم فيه بيقول لا هلا مش وقتها، خليني أجل حتى يروح هيدا الشعور ويروح هيدا الفكر من راسي، صح ولا لا؟
0: صح، كيف لكن. طب يعني مش هيك أوقات نتصرف بطريقة عشوائية منندم عليها فيما بعد؟
1: طبعا
0: هيدي هالمواقف بتصير دايما، وقت يا ريت ما قلت هالكلمة،
1: رديت الفعل.
0: صحيح كنا تحت تأثير شعور سلبي، يعني
1: 100%.
0: لو كنا لقطينه أول ومكتشفينه كان مش الحال وقدرنا ما عشنا هيدا المواقف.
1: لو كنا لقطينه بدنا نعرف كمان كيف نسيطر عليه وشو لازم نتصرف. إذا ما بنعرف كيف نسيطر عليه وشو لازم نتصرف هي ذاتها يعني رح نكفي بالتفكير أنه أكيد نحنا بنعرف مثلا لنقول بأيام الحرب نعرف حالنا أننا خايفين، بس إذا ما بنعرف كيف نتصرف مع الخوف لنقول أم مع أولادها أو مدير مع موظفينه، إذا هرول المدير أو هرولت الأم قدام أولادها هيدا الشيء رح ينطبع للولاد يعني رح ينتقل للشخص اللي أنت عم بتؤديه للمجموعة اللي عم بتؤديها بحياتك إن كان أم أو مدير أو معلمة أو بحي الله مكان بالحياة رح ينتقل هيدا الشعور كمان، أنه المشاعر بتنتقل من شخص للتاني يعني إذا التاني كان منفتح لهيدا المشاعر مثل أنه طبيعي الأولاد رح يتأثروا بأهلهم، الموظف إذا مديري هيك لكن أنا شو بدي أعمل أكيد رح خاف يعني، فهيدا من الأمور كمان اللي بتودي لقصص سلبية بالحياة بالتالي بيأثر على الإنكم يعني على الأوتبوت يعني على شغلهم على
0: انتاجيتهم
1: 100%.
0: طيب تغيير الشعور يعني قادر يغير ردة فعلنا يعني
1: طبعًا.
0: هيدي نقطة كتير مهمة
1: طبعًا.
0: ده الواحد يستوعبها ويتوقف عندها ويعرف كيف من الممكن يقدر يعالج هالفكرة تما يتعرض لمواقف من الممكن تكون مأزية لإله أو لغيره كمان.
1: صحيح.
0: طب إذا بدنا نقول كيف يعني نكسر هيدي الدائرة، يعني فكرة سلبية من بعدها شعور سلبي من بعدها سلوك مؤذي،
1: صح
0: كيف نقدر نكسرها تما نوصل لهيدا الشيء؟
1: يعني أنا دغري بس حس بشي، يعني بدنا نحكي عن تقنيات هلأ صح؟
0: إذا بديك شوي مش كتير
1: أوكي مش بالتفاصيل. يعني أنا وقت اللي بحس حالي أنه أنا عصبت أو زعلت أو عندي شعور سلبي دغري بدي انتبه لهيدا الموضوع، يعني أكيد هيدا بده واحد يكون in control يعني
0: شو تحت السيطرة
1: يعني عم بيسيطر على مشاعره وعلى تصرفاته. هون بده يرجع مثل ما حكينا انه يترجمها يعطيها معنى او يعطيها عنوان حتى يعرف هو شو عم بحس، وبالتالي بيقول لحاله طيب هلا انا ما رح اعمل ردة فعل رح كفي حياتي وبرجع بعدين بعالج هيدا النقطة.
0: لازم نحكي عن اهم التقنيات هلا رح نفوت فيها مثل ما انت بدك هذا المحور، تقنيات البرمجه اللغويه العصبيه للتعامل مع المشاعر السلبيه. هلا فينا نميز بين انواع كثيره، خليني بلش باول واحد الاحباط اللي حكيتي حضرتك عنه قبل شوي. شو الطريقه الافضل لاستعاده الحافز بعد الفشل ويتخلص ويتحرر من شعور الاحباط؟
1: اذا بتسمحي لي اذا في مجال نحكي عن شو اسباب يعني كيف بتجي هيدي الافكار كيف بتصير عنا براسنا، بنرجع بنحكي عن التقنيات شو رايك؟
0: طيب اوكي يلا تفضلي برايحك تفضلي
1: اوكي. انا بس لحتى يفهموا يعني حتى يقدروا يستعملوا التقنيات ويقتنعوا فيها بدهم يعرفوا هن من وين جاية هيدي الافكار صح ولا لا، شو بتفضلي ايها منبلش فيها؟
0: ما بتفرق المهم يوصل المفيد للمستمع.
1: اوكي فاذا نحن الاسباب الاساسية لهيدي المشاعر الاكبر سبب اساسي هي طريقة التربية والكلمات اللي منربى عم نسمعهم من نحن وصغار، يعني هن بيصيروا ببرجمولنا عقلاتنا وتفكيرنا أو حيالة طفل
0: حتى
1: يعني
0: حتى سلوكياتنا كمان.
1: صحيح، لأن الطفل أو الولد هو صغير وقت يسمع كلمة سلبية ما رح يناقشها رح يصدقها ورح تبرمج له عقلاته، هيدا أول سبب رئيسي. مثل مثلا انتبه من حكي الناس، الفشل إذا فشلت العالم ما رح تحبك، الدنيا ما فيها أمان، وكتير قصص مثل ربينا عليها يعني. تاني سبب هو الـ يعني القصص اللي منواجهها بالحياة مثل صدمات مثل
0: خيبة أمل
1: خزلان مثل ما قلنا التنمر وكتير أمور تانية. فكمان
0: الغيرة
1: صحيح،
0: هيدي إنه الواحد من داخل بتطلع أكتر من الخارج.
1: صحيح.
0: كيف شو الأسباب بتخلي الواحد يغار أو أنت أخت من أختها بتغار؟
1: مزبوط. المقارنة اللي بتخلي غيرة يعني تنمى أو تكبر. وقت الأهل كل الوقت عم بيقولوا يلك خيك أشطر منك أو أختك أحلى منك أو أضعف أطول أزكى، بتسمع الكلمة أكتر، هون بتربى الغيرة، بتبلش تربى الغيرة من وراء المقارنة، لأن الأهل عم بيدفعوا أو حتى المجتمع يمكن حتى أنه أختها أحلى منها أو أختها أشطر منها، أختها وصلت هي ما وصلت بحياتها. فأكيد الأسباب هي مثل ما حكينا المجتمع، طريقة التربية، وأوقات في العامل البيولوجي يعني بتكون إريديتار وراثية ممكن، يعني في ناس ما بتتأثر لأنه العامل البيولوجي يعني بالوراثة هن ما عندهم ياهن هول الجينات، كمان ممكن يساعدون أنه ما يتأثروا.
0: طب ويا اللي بحس دايما بيشعر بالذنب، كمان هذا شعور سلبي.
1: صحيح، اللي بحس بشعور بالذنب لأنه من هو صغير عطول بيكون في حدا عم بيقله أنت منك كافي أو لازم تعمل أكتر، آخر شيء بيصير يحس حاله أنه هو منه كافي للشيء اللي عم بيعمله، بيصير مثل كأنه عم بيجلط حاله.
0: يعني هدول كلهم اللي حكيت عنهم الأسباب، بدنا نشوف كيف ممكن نقدر بطريقة معينة، طريقة صحية نتحرر منهم. نبلش مع الأحباط أو تفضي غير الشعور؟
1: هلأ ما بيأثر اللي بدك.
0: شو الطريقة الأفضل لاستعادة الحافز من بعد الفشل، وكيف فينا نحوله لفرصة بدل الاستسلام؟
1: أول شيء بدنا نفكر بأسباب الفشل، يعني شو السبب اللي خلاني أفشل، السبب هل يا ترى سبب من وراء برمجة عقلية أنا رابع عليها؟ يعني هو يمكن الإنسان لوحده ما يقدر يوصل للجواب. فينا نقول يمكن ما قالوا جلادة مثلا، بس ليه ما قالوا جلادة؟ يعني بده يراجع كمان السبب الأساسي لهيدا السبب. إذا بدك ممكن يكون علقان بحلقة بدويرة عم تبرم بحياته،
0: دوامة يعني،
1: وعم بتقوده لحتى يوصل لهيدا الأمور. فهون لوحده ما رح يقدر، بده يراجع، يعني بده يروح لمرجع بسيكولوج أو كوتش.
0: هلا إذا بنحكي مثلا فشل بالمدرسة اعتبري أوكي، أو فشل بالجامعة، أو فشل بعلاقة عاطفية، أنه تكون النتيجة من بعد علاقة معين أو من بعد امتحان معين، بهاللحظات الشخص كيف ممكن نقدر نلاقي له طريقة معينة تخفف عنه وما نخليه يوصل للإحباط؟
1: صح، أول شيء بده يعرف هو شو السبب، مثل ما قلنا يعني بده يعطيها مينينج، يعني شو ليش صار معي هيك، وما بتوقف الحياة هون، بترجع بتكفي. كلنا بنعرف انه بترجع بتكفي الحياة، والحياة كلها ups and downs، يعني طلعات ونزلات. اذا بتسمحي لي هون رح اخبر قصة سريعة.
0: اكيد.
1: اوكي. بيحكوا عن بحار كان عايش على البحر ومخوي لدرجة انه كانوا يقولوا هو والبحر توأم. فبنهار من الايام طلع عباله يبحر، يعني ياخد سفينته ويروح فيها، بيطلع بيلاقي انه السما صافية والطقس كتير حلو، تحمس زيادة هالبحار وبياخد سفينته وبيروح بيبحر فيها. بس وصل على نص البحر بتهب الريح وبتخلي الموج يكتر ويعلى ويمرجح السفينة شمال ويمين، يعني ممكن بأي لحظة يوقع ويغرق وممكن يموت وممكن وممكن وممكن. بس بنفس الوقت هالبحار لأنه مخاوى البحر وبيعرفه كتير منيح، اللي عمله أنه كفى طريقه، بس يهدى الموج يكفي طريقه، بس يرجع يقوى الموج يرجع يروق المسار تبعه، لحديت ما رجع على الشط. بس رجع قالوا له كان العالم كله ناطرين أنه هيدا الزلمة رح يموت أكيد بالبحر، مش رح يقدر يكفي حياته. فلقيوه رجع هو وسفينته بخير وسلامة، قالوا كيف هيدا، كيف قدرت انت يعني بهالعاصفة المش طبيعية انك تقدر تكفي؟ قال لهم انا ما جربت لا هد الريح ولا روق الموج، اللي جربت اعمله ان امشي معهم وسيرهم حتى وصلت لهدفي. فهي هي الحياة نفس الشيء.
0: تعرفي عم تتكلم عم تخبري كل اللي ما عم يسمعنا انه الفشل او الصدمة او شيء هدول كله عرائيل بتعترضنا بالحياة.
1: صحيح.
0: نضل مستمرين طالما عارفينين لوين رايحين، لوين واصلين.
1: 100%.
0: هيدي حبيتها، هيدي كتير معبرة القصة. طيب إذا بنحكي شوي عن الغير اللي سبق وحكينا شوي عنه وقلنا ليش، كيف بنحول هذا الشعور بطريقة صحية لدافع بدل ما تتحول فعلا لاستنزاف نفسي؟
1: صحيح صحيح 100%، وبتوصل لكتير بتودي لأمراض نفسية تانية ممكن. يعني بتبلش القصة بغيرة وبتروح لمحلات كتير خطرة، يعني
0: مقارن. معقول تبلش القصة بمقارن تتوصل لغيرة؟
1: مزبوط. أول شيء بده يفهم الشخص أو حدا بده يساعده وين نقط القوة عنده، وأنه كل إنسان عنده نقط قوة ونقط ضعف، وكل إنسان عنده مثل مسار بحياته مختلف عن التاني. ما فينا نعمل أبدا مقارنة لا للحياة ولا لا يعني ليه هيدا حياته هيك وأنا حياتي هيك. كل إنسان مثل ما بيقولوا اسمحيلي فيها صليبه على قده.
0: صح.
1: هيدا من ميله. من ميله تاني بس نقوي الثقة للإنسان بحاله، ندويله على نقط قوته ونقله اشتغل عليها واستفيد منها. هون بصير ببطل يفكر، يعني كمان بنكون عم نقوي طريقة الأفكار الإيجابية وعم نروح عم ندفن إذا بدك الأفكار السلبية اللي عم تخليه يكون عنده هيدا الشعور. بالتالي بنعليله ثقته بنفسه، بنعليله الإحساس بالحب الذات إذا بدك،
0: يعني بنبنيله كيف يرضى على نفسه على حاله.
1: 100%.
0: طيب شعور بالذنب كيف بنقدر نسامح نفسنا على أخطاء الماضي، وهل قادرين فعلا نبلش من جديد دوما نبقى أسرع إذا بدك لأخطائنا؟
1: بس نفهم انه مش نحن الوحيدين اللي بنغلط بالحياة، ومش الحق علينا، يعني حتى لو الحق علينا كمان بس قادرين نصلح بمحل معين الأغلاط معينة، او نعملها تغطية بشي احسن يمكن. هيدا بخفف شوي من الشعور من الذنب، وما نضلنا عم نعيد نفس الفكرة براسنا انه انا الحق علي وانا اللي عملت هيك، ولو ما عملت هيك ما كان صار هيك. لا، طب انا شو لازم اعمل حتى ارجع زبط الموقف، او اذا موقف ما بيتزبط شو بقدر اعمل للمستقبل ما ارجع عيد هيدا الغلطة.
0: هلا عم نشرح بس بعد ما عرفنا التقنيات لازم نتبعها. تنكفي مع الخوف والقلق، كيف نقدر نوقف التفكير الزائد والتوقعات المخيفة؟ عن جد تحسي كل واحد وقتها بيخاف من شيء بيعمل سيناريو معين.
1: صحيح.
0: بيكتبه وبينتظر النهاية اللي هو متصورها اللي بخد لك على خوف يعني.
1: صحيح 100%. هون أكتر شيء التقنيات بتطبق، إذا بدك تقنيات الـ NLP، يعني مثل ما حكينا بالخوف خاصة هون بدها تتسارع ضربات القلب. كرمال هيك حتى نهديها أول شيء بدنا نعطي معنى للشيء اللي عم نحس فيه، عنوان. ومن بعد ما نفهم انه نحن اوكي خايفين، نعرف شو سبب هيدا الخوف اذا قادرين نسيطر عليه، ولأي مدى قادرين نسيطر عليه او ما قادرين نسيطر يعني على سبب الخوف. اذا مش قادرين نسيطر عليه هلأ بهاللحظة، على القليل قادرين نسيطر على ردة فعلنا على هيدا الشيء. ساعتها نحن منبلش اول شيء مثل ما حكينا بالتنفس، تاني شيء منبلش تنقطش الفكرة بدنا نلهي حالنا بحيال شيء قادرين نلهي حالنا فيه. ممكن كمان نكتب أفكارنا، يعني نحن بشو عم نحس، بشو عم نفكر، وليه عم نحس وليه عم نفكر. وعلى فكرة اليوم صار في كتير مثل مذكرات هيك، كتب مذكرات وفيهم أسئلة معينة مثل كأنك أنت عم تتحاوري أنت وحدا، بيساعدوك أنك تتخلصي من الأفكار السلبية وبيعطوك مثل جايدنس، يعني مثل دليل كيف تقدري أنك تقطعي هيدا الفكرة اللي بالتحديد أنت اللي عم تقطعي فيها.
0: طيب الغضب كيف تقدر تعامل معه بدون ما نأذي نفسنا أو نأذي غيرنا؟ يعني هل في طريقة صحية معينة للتعامل مع لحظات الغضب، الانكسار إذا بدك، الخسارة؟ الغضب يمكن أقوى بتصور ترجمته على الأرض أصعب شيء، لأنه الواحد بيفقد حتى التفكير، بيفقد المنطق إذا بدك.
1: صحيح 100%. بس هو يتعود الإنسان يعني يعرف يسيطر على أفكاره وعلى مشاعره، بيقدر يسيطر على حيالة موقف معين، أو على القليل ردة فعله بموقف معين مثل الغضب ما رح تكون قوية قد ما هو مش عارف شو به. يعني وقت أنا عارف أني أنا هلأ بهاللحظة غضبان ولهيدا السبب، وأنا لازم أتصرف بهيدا الطريقة، يعني أعمل مثل إدارة لمشاعري، يعني جرب قد ما فيني دير مشاعري بالتي هي أحسن مثل ما بيقولوا، بكون أنا بطل صراحة.
0: طيب شو الأفضل، الواحد يكبت مشاعره أو لأ؟ انه يقدر بالعكس انه يعبر عنا بكلمة فيها من
1: اسئله كتل المشاعر. يعني هذا سؤال صراحة كتير مهم وكتير بضيع انه ممكن الانسان يضيع بين انه يحول مشاعره من فكرة سلبية لموضوع ايجابي او يكبتها. الكبت المشاعر كتير بتودي لقصص سلبية بالحياة، بتدفن أحاسيس وبتدفن أفكار ممكن تظهر بأي لحظة. كرمال هيك منلاقي نحنا في ناس مثلا شو ما يصير معهم دغري ردة فعلهم بتكون عيط وصريخ، شو ما يصير
0: هدول كابتين مشاعرهم بيكونوا
1: 100% وكابتين أفكارهم، يعني ما كان عندهم حق الإجابة أو حق الرد. هن وصغار كان يعني ما كان عندهم صوت، إذا بدك هن وصغار يعني ما يقدروا يعبروا عن شو عم بحسوا شو عم بيقولوا، فهن بس كبروا على فكرة انه حيالا شي بخليهم يغضبوا فيهم يصرخوا ويعيطوا ما حدا بيقول لهم شي.
0: طيب الفرق اذا بدي كمان بين ادارة المشاعر وبين كبتها او حتى كمان بين الاعلان عنها، يعني بما انه التعبير عليها.
1: ايه اكيد في فرق، يعني مثل ما حكينا كبت المشاعر هي شيء كتير مؤذي للانسان.
0: كيف اداره المشاعر وقت المتعرف من عنوان لهذا الشعور من عنوان، وساعتها بكون نحن عم ندير هذا المشاعر، يعني بالتالي عم ندير حياتنا نحن؟
1: لا اكيد سؤالك بمحله صراحه. نحن منكون عم نفهم شو بنا، منكون عم نترجم انه شو عم نحس، ومنكون عم نوعى. يعني وقت الانسان واعي شو عم بيقطع بيكون قادر أكتر هون يبلش يعمل سيطرة على ردات فعله على طريقة تصرفاته. فأكيد لا مش رح يكبتها، ولا رح أنه إذا عرف هو شو بيه أو عطاه عنوان للشعور. هون بتبلش أول خطوة باتجاه إدارة المشاعر.
0: خلينا نتعرف من حضرتك عن بعض العادات اليومية اللي بتساعد الإنسان على إدارة نفسه بشكل أفضل.
1: أوكي، أول شيء بده يعمل مثل برنامج، يعني يعمل مثل سكادجول لحياته، يحط أهداف بحياته. يعني أنا هدفي من هيدا النهار شو، وين بدي أوصل من هيدا النهار، من هيدا الأسبوع، من هيدا الشهر، من هيدا السنة. بس نحط نحن أهداف، يكون في هدف قدامنا واضح وصريح. من هون منبلش خطوات التغيير بدون ما نحس. يعني مثلا أنا عندي هدف أني أنا لنقول أوصل بشغلي لخبرة معينة أو لمبلغ معين أو مع ولادي لنجاح معين أو أنا بحياتي حيلا شيء، بس حط هدف إيجابي بحياتي. أنا عم بعطيك هيدي اسمها سمارت، يعني هيدي مثل بزنس بلان، يعني هيدي بتطبق على حياتنا بكل سهولة. بلش من اليوم، طب أنا شو الخطوات اللي بدي أعملها لأوصل لهيدا الهدف. مجرد ما أنا حط هدف مثل كأنه بده يعليني، بده يقدمني، بده يعطيني نوع من الموتيفيشن،
0: حافز، تحفيز،
1: صح، تحفيزي، شيء شعور حلو إذا أنا بوصل له، بدي حط شو هي الخطوات. وأكيد بدي يكون attainable، يعني نحن قادرين نحصل عليه للهدف، مش هدف سريال، يعني مش طبيعي،
0: غير واقعي،
1: ما بيتطابق مع نحن شو المعطيات اللي معنا اليوم. أو اتعلم حتى لغة جديدة أو حيالة مهارة جديدة. اليوم مع الإنترنت هيدا اللي بدي أقوله، الإنسان فيه يتعلم شو ما بده، كله متاح أونلاين،
0: بس شرط يكون يعرف يحسن الاختيار.
1: صحيح،
0: عندك قصص معينة يعني كلها مغالطات بتكون،
1: مزبوط، بس أنه هون مش غلط. يعني إذا هو أخذ كذا مرجع، هون بده يعرف هو كمان ياخد كذا مرجع ويعمل مثل مقارنة، يعمل مثل مقارنة بين المراجع ويعرف يعرف شو الأنسب له، أكيد يسأل غيره. ساعتها هون مثلا لنقول عنده هدف تعلم مهارة معينة، ببلش من اليوم بيعمل مقارنة وبيسأل العالم اللي شاطرين فيها لهيدي المهارة انه شو الطريقة وشو الأنسب وشو الكورس اللي قادر ياخده لحتى يتعلمها، وعلى أساسها بحط مثل بلان بحياته حتى يبلش في يعني خطوة خطوة ليوصل لهيدا الهدف. وهيدا الهدف بلهي عن كل الأفكار السلبية، وكمان كمان ممكن يكون الرياضة
0: حتى لو تعرقل تحقيقه بكذا مطب
1: بده يتعرقل. هيدا هو
0: المثل بدل انه طالما قدر فهم شو المشاعر عنده يعني قادر هو ينجز هالشي رغم كل العرائيل.
1: طبعا هو في يعمل ريسكادجولينج يعني بحياته, يعني حتى لو قايل بعد سنة اذا صار معه شيء ما قدر يوصل بعد سنة ما حدا رح يقول له لا اذا وصل بعد سنتين يعني.
0: طيب كيف هيك السؤال انت عم تحكي حضرتك خطر عبيلي, اعتبري نحن عرفنا الشعور اللي عم نحسه لأي مدى اذا اعترفنا فيه للآخر ساعتها بنقدر نتحكم فيه وما بنضطر نعمل هالتعبير الصادم للغير.
1: هلا للصراحة جانا يعني بدك تشوف الآخر كمان قديش قادر يتقبل ويتعاون معنا بهيدا الشعور, لأنه كل إنسان عنده خريطة براسه معينة. كرمال هيك على القليل اللي نحن نعترف فيه لنفسنا بالدرجة الأولى ونعرف كيف الطريقة اللي بدنا نعترف فيها للآخر, يعني شو المفاتيح اللي بدنا نوصل له الفكرة اللي نحن حابين نوصل له إياها وشو الهدف منها. يعني إذا نحن بدنا يسامحنا على موقف معين بدنا نوضح له أنه شو الأسباب اللي خلتنا نعمل هيدا الشيء, أنه يمكن نحن ما كنا عارفين, ما كنا أوير بكامل وعينا وقت اللي عملنا هيدا الموضوع, ومش نحن مش بسيطرة عقلنا عملناه. فنحن رح نعمل المستحيل حتى نضبط الموقف لنقول. كمان الآخر بدك تشوفي قد قادر يتقبل ويتفهم ونوعي انه بتصير الاشياء, يعني مش انه صارت هالشغلة وبحياتها ما رح تتصلح.
0: هلا اذا باختصار نحكي شو هي اول خطوة برأيك لازم تصير تا الواحد منا يبلش فعلا يستعيد السيطرة على حياته, السيطرة على حياته يعني يتخلص يعني يقاوم كل المشاعر السلبية.
1: هي قصة وعي, كل ما الواحد يكون واعي على أفكاره وعلى أهدافه وعلى كل شيء ناطره بالمستقبل, كل ما هو قادر يسيطر, كل ما هو قادر يدير مشاعره, كل ما هو قادر يدير حياته. يعني مثلا رح أعطيك مثل, صار مشكل صغير بين شخصين, في شخص بيستوعب الموضوع وبيرد, بتكون ردة فعله كتير عقلانية. ليه؟ لأنه هيدا مسيطر على مشاعره, بالتالي ما بتودي لقصص أبعد من هيك وأصعب من هيك, وبيكبر المشكل وما بيعود وبيخلص والنتائج بتكون كتير سلبية. أو بيقدر يسيطر على مشاعره, بيقول عارف أنا شو سبب المشكل وأنا هلأ ما رح أنجر بهيدا المشكل, رح أقطع الموضوع وكفي حياتي وعارف بالطريقة الصح. هون قادر يسيطر. ليه؟ لأنه المفاتيح بإيده. يعني هو شو اللي ساعده؟ الوعي. يعني بده يكون قد ما فيه واعي بس يصير شيء نيجاتيف بحياته, بده يبلش بالوعي, يعني يكون يعرف شو عم بيصير معه,
0: يعني وليه تصالح مع نفسه.
1: صحيح,
0: هيدا اللي بتوصله تقدر يستوعب ويفهم كل القصص اللي عم تصير معه.
1: مزبوط.
0: وساعتها أكيد بيقدر يسيطر عليها, وحتى بيقدر هالشي بينعكس على الآخر, حتى بيقدر يفهم الآخر أكتر وبيقدر يتجنب كتير مواقف بحياته.
1: 100%
0: يعني طبعا إذا بدنا نختصره بنقول بالنهاية إنه ما لازم نمنع التحدي, مش إنه نمنع هيدي المشاعر, التحدي إنه نفهمها ونحتويها, وهذا الشيء بيأثر على حياتنا بشكل كتير إيجابي.
1: صح.
0: وطبعا بيخلينا نتجنب كتير مواقف, بيخلينا يمكن نحمي حالنا أكتر ونصنع على حياتنا حياة صحية متزنة.
1: مزبوط 100%. يعني أهم شيء الإنسان يعرف يعمل سيطرة على مشاعره, كمان يحط بلان لحياته أنه لازم يمرق إصبار, يعني في خطوات صغيرة بيقدر مثلا بتقدر تساعده أنه يحسن شعوره. مثلا تنقول بأيام الحرب وأيام الغضب, إذا أنا لنقول بعيدة عن المنطقة اللي عم بتصير فيها الحرب, أوكي فينا أنا أقوم ألبس ثيابي أنزل أمشي حد بيتي أو روح على الجيم أو يعني أعمل سبور, أو حتى بحط على التيفي أو على التليفون, يعني بدل ما أقعد أسمع أخبار كل النهار أقطش هيدا السيركل واعمل انا ماي سيركل الحلقه اللي انا قادر سيطر عليها، قوم اعمل سبور لانه سبور بيعلي هرمون السعاده بجسمنا وبحرك الدم، بالتالي كمان بيبعد عنا كتير امراض. هيدي خطوه صغيره يعني فينا نعملها 10 دقائق نص ساعه ساعه بحياتنا اليوميه، هيدي كتير بتغير امور وبتحسننا صحتنا كمان، لانه بالنهايه كله سايكل كله لاحق بعده. كل ما نحن نعرف نسيطر على السكادجول الصغير الديلي يعني اليومي بحياتنا، اقول انا مثلا بهول الاوقات الفراغ بهيدا الاسبوع قد ما اكون مضغوط بهول الساعات انا بدي اجرب مرق فيهم لو نص ساعه لو ساعه سبور ببيتي، اذا مش قادر انزل امشي على الطريق او اذا مش قادر اروح اعمل بالجيم الرياضه يعني اللي لازم تنعمل. اليوم في كتير انواع رياضه، هيدي شغله كتير مهمه. شغله تانية القرايه كمان، انه نجرب قد ما فينا نقرا، فينا نقرا على الانترنت، فينا نقرا الكتب. كمان هيدي القرايه بتغذي لنا فكرنا وبتغذي لنا عقلنا،
0: خلينا نفصل كمان من افكارنا. صحيح 100%.
1: ونعمل اكشن بوزيتيف، يعني اذا فينا نساعد غيرنا هيدي المساعده الغير بتحسسنا بفرح وبتحسسنا ب مثل اكتفاء ذاتي. يعني عن جد اللي مثل ما بيقولوا البخيل ما رح يعرف القيمة. أنا مش عم بحكي عن المصارف، يكون واحد بخيل بالوقت، بخيل بالعطاء، بخيل بحياة لشي. كل ما واحد ساعد غيره، كل ما عطيته ردات فعل إيجابية على حياته، عطيته فرح كمان
0: 100%. يعني عن جد كتير مهم الواحد يقدر يوصل لمطرح يحس حاله فيه هو سيد الموقف بوين ما كان وبأي ساعة وبأي لحظة.
1: صحيح.
0: طبعا بدنا نشكر شكر من القلب ضيفتنا المدربة المعتمدة عالميا في البرمجة اللغوية العصبية استاذة كارول عبدولي. شكرا لك.
1: شكرا لك سجانة ولبنان الحر كمان اللي بيقدم. على فكرة أنا بدي نوه لشغلة أنه كتير قليل الإذاعات اللي بتقدم برامج بناءة. يعني هديك المرة كنت عم بتحاور أنا وصديقة لقلي، قالت لي كنت راجع بالعجقة وعم بسمع أحاديث وحكي أنه ردات فعل عالم على الإذاعة أنه حدا بيسأل سؤال قالوا بيجاوبوا المستمعين بطريقة كتير غلط ومن ما في إدارة للحكي اللي عم بينقال. مثل ما هي الجملة بتنقال على الهواء، لا معلي بدنا نفلتر نحنا شو بتقول العالم، وبدنا نساعدهم وبدنا نوجههم تيصير انت نصير عايشين بمجتمع أحسن.
0: مستمعي لبنان الحر بيعرف انه مهمتنا ورسالتنا هي كل شيء بيفيدهم.
1: صحيح.
0: على امل دائما كل يوم بعد يوم نضل نامل كل شيء ممكن يقدر يفيد المستمعين ويحسن لهم نوعيه حياتهم
1: ان شاء الله.
0: شكرا لك ورا جديده، وشكرا ايضا للزميل مارك البيتار. بلتقيكم بكره اذا ربنا راد حوالي الساعه 12. ضمن معنا الحياه الى معنا ودائما عبر اذاعتكم لبنان الحر.
1: ثانك يو.
0: حياة إلى معنا مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا.

حضرة السائق الكريم، في أمور كتيرة لازم تعرفها إلى جانب القيادة على الطريق وصولها. كلنا بنعرف أنه أولاً لازم نحصل على رخصة سوق. هالرخصة كانت قبلاً تعطى لغاية عمر 50 وتجددها بعد كل 5 سنين، بعد عمر معين بتصير كل 3 سنين. أكيد عم نحكي عن الرخصة الخصوصية والعمومية إلى قانونها كمان. هيدي تعدلت بقانون السير الجديد وصارت تعطى لمدة 10 سنوات وبتتجدد بعدها. هذا الأمر بيجهله كتير من السائقين ويسوقوا بعد ما تنتهي صلاحية إجازتهم. هون المشكلة في حال طلب الدفتر حاجز، وهيدي بسيطة، إنما في حال حصول حادث ترفض شركة التأمين التغطية، إن كان لألك إذا سيارتك مؤمنة شامل توريسك يعني أو للغير. وفي كتير ناس تتفاجأ إنه خالص دفترها. هذا الموضوع بده انتباه، مثله مثل دفع الميكانيك الدوري السنوي أو تجديد بوليسة التأمين. الهدف من تجديد الدفتر عند عمر معين مشروط بإفادة صحية نموذج من عند طبيب. بعد الكشف على هالسائق إن كان بحالة وعي كامل وسمع ونظر جيد كي لا يكون خطرا متنقلا، وهون بيستغل هالظرف بملاحظة لنائبة الأطباء بمراقبة منح الإفادات على أمل أنه يتم الإصلاح كل القطاعات دون استثناء، إراحة للمواطن ومنعا من الأسوأ.

حوار حر ملفات الدولة العميقة وخفاياها تحت المشهر، فمن يمسك بخيوطها؟ ما هي مخاطر السيناريوهات المطروحة لملف التفاوض مع إسرائيل؟ وماذا يعني الاتفاق الأمني؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها مع مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية بيتر جيرمانوس. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء الواحدة بعد الظهر. حوار حر.

0: وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر، يلي بيسرني أني استضيف بهذه الحلقة مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمينوس. أهلا وسهلا فيك رئيس.
1: شكرا جزيلا.
0: موضوع الساعة اليوم قانون العفو العام، اجتماعات وسجلات وطائفية ومذهبية ومخاض عسير طلعوا بصيغة مشتركة هؤلاء النواب يلي نشغلون انه يشرعوا، واذ ترجع بتتعقد الامور ومنرجع منشوف انه رئيس مجلس النواب يلي هو بالنوادر يلي بيعملها بيقرر تأجيل الجلسة من يوم غد الى يعني موعد لاحق. شو اللي صار؟ شو هي الملاحظات؟ والأهم من كل هذا الموضوع، قانون العفو العام هو مجسم صغير عن مشكلة لبنان الكبير؟
1: هلأ هو أكتر شغلة هيك بتضحك وقت زعم الطوائف بتشكوا من الطائفية، يعني بتفكريهم من أتباع الدلايلاما أو أنه الناس يعني منزهين و يعني هي قصة الشكوى من الطائفية ومن الفساد.
0: يعني عم نحكي عن رئيس نبيه بر اليوم يلي قال انه شابته كتير انه تفاجأ بالكم من المذهبية والطائفية التي حالت دون انه يتوجه بكرة الى الجلسة العامة لمجلس النواب.
1: يعني بتفكري رئيس حزب الخضر يعني وبالمعارضة له 40 سنة وفجأة يعني مصدوم من الواقع. هلأ يلي صار هذا الملف وراءه موضوع ما يسمى الإسلاميين. انا ما بحب كتير هالتسمية. احنا بنعرف انه صار في ثورة بسوريا وصار في حرب بسوريا وكان هنالك ناس وتيارات داعمة للثورة السورية ضد نظام الاسد، وكمان بهديك الفترة صار في حركات مثل داعش كمان بسوريا وبالعراق، فتدخلت الامور مع بعضها وصار في ملف ما يسمي بملف الاسلاميين في لبنان. في منهم كانوا سوريين وفي منهم لبنانيين. يبدو أن السوريين مثل ما فهمت تم تسليمهم لسوريا، يعني ما عاد الملف بالحجم يلي موجود فيه، ضل ما يسمى باللبنانيين. هلأ هن أعدادهم حسب أنا معلوماتي ضئيلة جدا، يعني نحن عم نحكي تقريبا عن 105-106 موقوف، يعني مش نحن عم نحكي بألاف الموقوفين، يعني عم نحكي بأعداد ضئيلة. طيب انا كرمال هيدي تنعتبر هيدي مشكلة سياسية ضاغطة، بيجي بعمل قانون عفو عام،
0: شو بنعمل بهالحالة؟
1: لما بنعمله بهالحالة انه بنفوت على الملفات ملف ملف،
0: يعني دراسة ملف على حدا، كل ملف على حدا،
1: كل شخص على حدا، حتى يعني منه كتار وشغلة سهلة جدا انه تنعمل. مثلا شيخ احمد الاسير لا يزال قيد المحاكمة. طيب شو بيمنع اليوم محكمة التمييز تخلي سبيله للشيخ احمد الاسير؟ أنا مع إخلاء سبيل الشيخ أحمد الأسير.
0: مع إخلاء سبيل الشيخ أحمد الأسير؟
1: نعم.
0: وماذا عن هواجس المؤسسة العسكرية؟ وماذا عن ما اقترفه الشيخ أحمد الأسير؟ أنا طبعا بعده هلأ في قفص الاتهام، لا يبضل بريء حتى تثبت إدانته، وإنما أنه الشيخ أحمد الأسير يعني بس نقول اسمه بدنا نشوف نحن شهداء جيش اللبناني، مين بحصل دمهم؟
1: عنوان العدالة الذي رمز العدالة هي سيدة معصوبة العينين بإيد اليمين في سيف رفعته شهرته، بإيد الشمال في ميزان على الواطي. هالميزان بيقول انه انت إذا نفذت القانون بشخص ونفس الشخص يلي مقترف ذات الفعل عفيتي من تنفيذ القانون، انت ظالمة ولو كان هذا الشخص يستحق العقوبة. ومن هنا أنا سأطرح سؤال، ألم يتسبب حزب الله منفردا بتدمير جنوب لبنان وتدمير اقتصاد لبنان هلأ بهي المعركة بآخر حرب، وتهجير أكثر من مليون شيعي، والتسبب بموت عسكريين بالجيش اللبناني بعتقد صار عددهم تقريبا يعني 17-18 صرخ عنا خسارة بالجيش اللبناني، ما بعرف عددهم على شو اسمه، خارج إطار الشرعية الدولة، خارج إطار أي قانونية، هذا ألا ينطبق على جرائم ينص عليها قانون العقوبات والقانون اللبناني؟
0: أنا بدي أسألك كقاضي، اليوم أنا بدي أسألك كقاضي، اليوم بس شرع حزب الله بحرب الإسناد يلي هي ضد إسرائيل، لم يكن بعد بالتصنيف الدولتي للدولة اللبنانية خارج عن القانون. يعني وقت بلش بالحرب وهي حرب ضد إسرائيل يلي في قوانين تجرم التعامل مع إسرائيل الداخلية اللبنانية، كان بعده مقاومة منصوص عنا بالبيانات الوزارية ومعطية شرعية. أتجدر المقارنة بينه وبين أحمد الأسير؟
1: تجدر المقارنة أكيد، كما أنه أحمد الأسير ينتمي إلى تيارات سنية متشددة، حزب الله ينتمي إلى تيارات شيعية متشددة، كما أنه أحمد الأسير ينتمي إلى ما يسمى بتيارات تأسلم سياسية، ينتمي حزب الله إلى تيارات تأسلم شيعية. ذات شيء أنا بالنسبة لإلي، يعني ما في ولا فرق. هلأ وفي صراع بالمنطقة سني شيعي، يعني أنا مش أنا عم يعني ما أنا عم مش أنا عم يعني عم بعمل له دعاية، موجود يعني فينا أو بلينا، ومش من هلأ، من وقت اندلاع حرب العراق إيران مع صدام حسين هو منفجر يعني بشكل مرعب، وبالتالي هذه حقيقة وتبدأ الدولة اللبنانية أن تكافح إذا أخذ قرار أن تكافح، إذا بدنا نقول التأسلم السياسي السني عليها أن تكافح التأسلم السياسي الشيعي، ولا بتكون هذه الدولة منحازة. وإذا انحازت الدولة اللبنانية إلى حركات التأسلم الشيعية ستتهم الرئيس اللي هو مسيحي حسب الدستور اللبناني أنه هو ماشي بحلف الأقليات.
0: صحيح.
1: ونحن لا نريد أن نصنف أنه نحن ماشي بحلف الأقليات ضد السنة أبدا، نحن نريد أن تكون الدولة اللبنانية دولة محايدة في هذا الصراع المخيف بالمنطقة.
0: رح نحكي عن حزب الله وعن وضعه القانوني رئيس، بس خليني شوي بقانون العفو العام. قلت لي لازم أن يعالج كل ملف على حدة، إنما اليوم ما وصلنا لإله، شفنا أنه ثنائي أشياء في عدة ملفات متداخلة ليس فقط ملف الإسلاميين، وتم تسييس هذا القانون بأكبر نوع من التسييس الموجود بلبنان. الثنائي الشيعي بده كرمال المبعدين بإسرائيل، الإسلاميين بالنسبة للسنة، المسيحيين عم بيطالبوا أنه باسترجاعهم هؤلاء. يعني في عدة أمور تخالطت جسدت إلى حد ما التركيب اللبناني الموجود بلبنان وهذا الشرخ الكبير بين مكوناته. شو هي العقد المخفية بالقانون العفو العام وليش مش عم نقدر نقره بصيغة توافقية؟
1: على قانون العفو العام غلط. أنا تقنيا
0: أنت اللي بدك ملف بملف.
1: أنا ضد. أنا أول شيء يعني أنا يعني وقت تقولي عنون عفو عام عم تضرب كل النظام القانوني، يعني نحن عايشين ببلد أصلا ما في عدالة، وأصلا في ناس فوق القانون، في ناس عندها حصانات هي مش موجودة بولا بلد بالعالم، حصانات إدارية وحصانات قضائية وحصانات نيابية، يعني ما آخر شيء بتطلع بالمعتر يلي ما قاله حدا. يعني نحن عم نشعر إنه في ظلم بلبنان، وفي ناس إنه تحاكم وتتعرض للإساءة وللافتراء ولحملات إعلامية والتشهير والصحافة الصفراء. يعني ما عم يوقف هذا الموضوع من قلنا شي عشر سنوات، يعني عم مثل واحد عايش بجحيم بهذه الفوضى. فنحن ما أول شيء يعني كتير صرنا بعاد عن ما يسمى بدولة القانون. بعدين عنا كم من التوقيفات، إذا بدنا نحكي يعني مثلاً يعني ما بيتم احترام الأصول القانونية، هنالك دعوة مدنية يتم تحويلها إلى دعوة جزائية.
0: صحيح.
1: هناك تعسف بالتوقيف الاحتياطي، يعني يلجؤون إلى التوقيف الاحتياطي كأنه عقوبة. طب أنت بتوقف واحد 10 أيام بعدين تخلي سبيله، طب ليه وقفته 10 أيام؟ شو عملوا هال10 أيام؟ طب أنت وقفته 10 أيام شو عملت؟ غير أنك بهدلته حركت السوق والدرك والمخفر والفصيلة والسيارات والمزوط والبنزين، يعني عم يتم استعمال بوقت في مجرمين خطرين ما عم بيتعرضوا للعقوبة لازم يتعرضوا له. وأهم شيء اللي أنا دائما أدافع عنه هو عقوبة الإعدام. عقوبة الإعدام لا يزال القانون اللبناني ناصص عنها. القضاء اللبناني عم يحكم ناس خطيرين بالإعدام، ما بتنفذ السلطة التنفيذية.
0: ولكن إذا نفذت، أنت بتعرف كتير منيح أنه هذا قانون الإعدام، نحن إذا بدنا نفوت بالقوانين الدولية قانون الإعدام ما بيخلينا نفوت باتفاقيات، يعني في شرعة دولية تجرم الإعدام، يعني منا بقى
1: الولايات
0: يعني
1: المتحدة
0: متخلفين نحن بالعصر بعد عنا قانون إعدام.
1: الولايات المتحدة تعدم، السعودية تعدم، إيران تعدم، الصين تعدم، في كتير دول تعدم، في الاتحاد الأوروبي. أوكي أنا عندي وضع، يعني أنا عندي وضع ببلد بدي هديه، يعني قد ايه في عنا جرائم قتل؟ حدا عنده فكره من هودي اللي عم يعملوا قانون العفو؟ عندهم معطيات؟ مثل ما عم بقول انه انا ملف ما يسمى بالاسلاميين فينا نفكفكه برواء، في ناس كتير خطره في خطر انها تطلع. يعني انا اليوم اذا طلعت واحد وبكرة عمل مجزرة ببريز او بالمانيا، يعني انا لازم اعرف من اني هالاشخاص اللي عم طلعهم واحد واحد. في ناس لازم، في ناس بتطلع حتى لو محول ارهاب، في كتير ناس تحولت ارهاب وهي منا ارهاب.
0: بس الضرورة أحكام. نحن اليوم عم تعرض لي بعدك رئيس يعني أحوال القضاء بلبنان، عم تعرض لي أنه بعد في موقفين احتياطيين يمكن يعني جزافا موجودين داخل المحاكم، في محاكم بعد ما عم بتتم، السجون مكتظة، ما في محل، مبنى المحكومين فيه صحيح. موقفين
1: يعني
0: الحال إذا ما عم نقدر نحاكم بنعمل كل ملف على حدة راحت سنوات، شو بنقدر نعمل؟ بدك حل اليوم للضرورة أحكام.
1: هو الملف الضاغط وملف ما يسمى بالإسلاميين، وأنا عم بقول
0: فقط الإسلاميين في كتير، والمخدرات
1: وال يعني سياسة قضائية بدها على المخدرات، التجار المخدرات. أول شيء قانون المخدرات اللبناني اللي صار عمره تقريبا 26 سنة هو قانون متخلف بكل معايير التخلف، وبعد ما حدا يعني ما يعني ما يعني حتى ما فكروا يعدلوه بيساوي، هذا مش موجود بولا بلد بالعالم، بين الحشيش يلي تشرعت بثلاث ارباع دول العالم
0: وبلبنان كمان
1: كزراعه وكتعاطي، يوازي بين الحشيش مثلا وبين الهيروين، هيدا ما بتصير. طيب واحد بضيف سيجاره بيحكموه 5 سنين، واحد بياخذ شحنه كوكايين على اسبانيا 10 طن بيحكموه 5 سنين، او بيخلوا سبيلهم
0: كمان.
1: طيب فاذا قانون المخدرات هو يعني في قوانين، في تخلف، في لجنه تخفيض العقوبات اعطوها صلاحيات اكثر، اعطوها يعني خلوها لجنه تخفيض العقوبات، اعيدوا تنظيمها او تشكيلها، اعطوها لازم تنعطى اياها يقدروا يشتغلوا اكثر وليقدروا يطالوا كل الجرائم، واذا في حدا لازم يطلعوه يقدروا يطلعوه، بس مش دقمه، مش دقمه. في ناس قتله اذا طلعوا رح يقتلوا، في ناس مغتصبين اذا طلعوا رح يغتصبوا.
0: طيب شو الهدف من قانون العفو العام اليوم؟ ليه برأيك عم تطرحوا هذه السلطة والنواب؟ شو الهدف من وراءه؟
1: شعبوية.
0: فقط شعبوية.
1: عندنا ملف ضاغط اسمه ملف
0: الإسلاميين.
1: ما قدروا فوق بوجه الرئيس السوري سلموا السوريين. هل نقل الضغط إلى اللبنانيين؟ إنه خي هول شو بدكم تعملوا فيهم؟ فتنا بالبازار. اجوا طلعت قوى سياسية تقولي إنه ليش صمنا بس بدهم يستفيدوا؟ نحن بدنا نستفيد. اوكي شو انتم شو بجماعتكم شو بيشتغلوا؟ تجار مخدرات
0: يعني وكذا. ستة
1: بدنا نطلع تجار المخدرات، وبدنا نطلع القتله، وبدنا نطلع المغتصبين. لا كيف هيك بدنا نعمل دوله؟ انا لهلا بنتقد قانون العفو العام لان عمل بعد الحرب الاهليه، بس هيدي حرب اهليه ضلت 15 سنه وفي انتقادات عليه من مفكرين ويعني بعلم الاجرام انه ما كان لازم ينعمل بالطريقه اللي عمل، بس يمكن كانت الطريقه الوحيده. بس اليوم لا، عن يعني عندنا 100 طريقه اليوم لنخفف الاقتصاص، لنرسم سياسات قضائيه. بيقدر مدعي عام التمييز يبعث ورا المدعين العامين يقول لهم ما بتوقفوا الا بالامور، بس هاي الامور وهي الامور. الدعاوى المدنيه، التعسف بتحويل دعاوى مدنيه، بكون واحد يقول له معه الثاني مصاري، بتصير جزائيه، بصير في توقيفات. طب انت عم تنهك النظام الجزائي يلي لازم يكون منكب على جرائم حقيقيه، مش على على على امور والى ما هنالك، يعني من تعقيدات. وبعدين فينا نروح على فينا نعمل قوانين في عقوبات غير السجن، يعني مثلا حريه مراقبه، خدمه اجتماعيه.
0: يعني زمية. بدك انت نفضه لكل القوانين القضائيه موجوده بلبنان.
1: بيستسهلوا بيقولوا ليكو قوموا افتحوا ابواب الحبوس، طلعوا كل العالم لبرا. هذا حال، هيدي عم تخلق مشكله بالمشكله.
0: طيب تننتقل للنقطه المحوريه اللي ذكرت، عملت مقارنه لافته انه هلا بنلاقي الاسلاميين بقلب الحبوسه وهذا الملف اللي هو التدين السياسي، وبنلاقي انه حزب الله خارج.
1: وكيف بده يحسوا السنه؟ انا اليوم انا لو كنت سني انا ايه انه انا كيف بدي احس؟ ما انه مشايخ حزب الله هم قادة هذا البلد، مش هيك؟ وهم آلهته، ومشايخ السنة يلي مثلهم، مش هيك؟ هن جهاديين شيعة وهودي جهاديين سنة بالسجون. كيف بدهم يحسوا؟ شو بدنا، انفجار سنة بالبلد؟ انا ما بدي انفجار سنة بالبلد، انا بدي فك هيدا، انا بعتبره هيدا لغم، وبعتبره لغم خطير لازم ينفك. ومش هيك دائما اطالب وادافع عن احمد الاسير، بقول يجب اخلاء سبيله، خلوله سبيله، رح تحولوه لبطل ورح تحولوه لمشروع شراره مشكل كبير بالبلد. خلو سبيله للشيخ احمد الاسير،
0: خلو سبيله للشيخ احمد الاسير.
1: نعم.
0: بدهم يقوموا عليك هلا بالبلد،
1: يقوم
0: المؤسسه العسكريه رح تقوم عليك بالدرجه الاولى.
1: ما بعدني عم بقول انه نحن رايحلنا فوق ال 20 عسكري من وقت ما حزب الله منفردا خرق القانون الدولي وهجم على اسرائيل اول مره مساندة لغزه. ما قال انا مقاومه، قال أنا بدي ساند غزة. تاني مرة انتقاما لموت الولي الفقيه كان صار غير شرعي، كان صار كناية عن ميليشيا. مرتين فوتنا بحرب، مين حاسبه؟
0: لمساندة
1: دمر لبنان،
0: ولكن لمساندة غزة. ولكن لبنان هو منخرط بالصراع العربي الإسرائيلي، ولبنان منخرط في القضية الفلسطينية، ولبنان كان كل سياساته السابقة أنه هو مشرع هذه المقاومة.
1: يا سيادتي منخرط بالصراع الإيراني الإسرائيلي، خلينا ما نستعمل مصر امبارح ماضي 40 مليار دولار عقد نفط وغاز مع إسرائيل. الأردن بأحسن الأحوال وكل النهار بيدرسوا إسرائيل إذا بدهم يحلوا المي يضخوها بطبرية أو بدهم يعلوا منسوب بالبحر الميت، هيك بيحكوا مع بعض. يعني هذه مشاكلهم. السلطة الفلسطينية بتقلك السلام السلام السلام، المغرب الإمارات البحرين، أي صراع عربي؟ وين في صراع عربي إسرائيلي؟ في صراع أوكي إيراني إيراني إسرائيلي. كمان أنا بدي ألحق إيران بكرة بصير باكستاني إسرائيلي، برجع بنمشي مع باكستان
0: طبعا عظيم. ولكن انت هيدا فصيل من قلب البلد، فصيل لبناني، حزب الله لبناني وعم بيحمل الهوية اللبنانية،
1: محمد الأسيد
0: واليوم لبناني. واليوم عندك انت الجنوب اللبناني صار تحت الاحتلال الإسرائيلي، شو بتتصرف بهكذا معضلة؟
1: لو في دولة بلبنان ما خلت أصلا حزب الله انه يكبر ويهدد مثل ما انه اليوم عم بيهدد، وبعده عبير يعني دمر لبنان وهجر الشيعة، وبده هلا انه الدولة اللبنانية يعني نحن يعني انا وياك بده ياخذ غير اللي اخذهم منا بالدعم وبالاحتياط تبع البنك المركزي اللي سرقه وبكل الانفاق العشوائي.
0: هو سرق الاحتياط المركزي؟
1: اي طبعا.
0: كيف؟
1: 40 مليار وتعملوا الدعم وبلشوا هربوا المازوط والبنزين على سوريا.
0: على سوريا
1: طبعا. ولا مين بيقدر يعمل هيك عملية؟ مين بيقدر يعني اليوم نحن مين إنسان عادي؟
0: بس هو كان ضد المصارف حزب الله، وكان عم بحذر من المصارف، وبالتحديد يمكن إذا ماني غلطانة بالسنوات 2014 و 2016 قبل الأزمة كان عم بحذر المصارف السيد حسن نصر الله، ويقول لازم أنتوا تشاركوا بالأزمة، نحن واصلين على أزمة وفي أزمة اقتصادية. كان ضدهم
1: أكيد ضدهم. أول شيء يعتبر حزب الله يلي هو حالة متطرفة دينيا أنه القطاع المصرفي ما في شيعة، هو سنة ومسيحية ودروس، وبالتالي يروح يعني هو لا يأسف عليه. هيدي واحد. اثنين، وتبلشت الولايات المتحدة تراقب عملية أنشطة وتمويل حزب الله غير الشرعية، حطت شروط امتثال قاسي كتير على المصارف، وتبلشت المصارف تضيق على أنشطة حزب الله
0: وجمال ترانس
1: بانك حتى قبل، وتبلشوا يضيقوا عليه، بلشت عدائية حزب الله تظهر من خلال إعلامه أكثر شيء جريدة الأخبار.
0: صحيح.
1: بلش يسوق لحكم المصرف وبلش أخذ القرار يدمرهم ودمرهم ودمر البلد معهم.
0: قلت لي لو كان في دولة ما كانت سمحت لحزب الله أنه يوصلنا لهون،
1: طبعا ما كانت سمحت له يكون موجود أصلا. أنه أين يعني أي دولة عربية فيها أسلام سياسي حاكم؟
0: نحن
1: أسلام سياسي ولا دولة عربية.
0: طيب شو فيها تعمل الدولة؟ وهل يعني نحن بس نحكي عن الدولة، كنا نحكي بالسنوات السابقة المنظومة السياسية اللي ضلت كمان بالمجهول، من هي هذه المنظومة السياسية؟ اليوم انتقلنا، تغير العهد وتغير تركيبة الدولة، ولكن بعدنا عم نحكي عن دولة عميقة بعد مسيطرة على الوضع بلبنان. شو هي تفسيرات إن كان المنظومة السياسية أو الدولة العميقة التي أعطت حزب الله هذا الضوء الأخضر للسيطرة على كل لبنان وعلى كل مفاصله السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وكل مفاصل الدولة؟
1: أنا شفت هاي الدولة كيف تركبت ورح أشرحها شو هي. علقت الحرب بال75 بال75 إذا فينا نقول ضل الرئيس المسيحي نوعا ما مع رئيس الحكومة السنية يقدروا يضبطوا الدولة، ومنعوا أن يدخل إليها حزبيين، وظلت يعني نوعا ما ولو سقط البلد يعني بشكل كبير ظلت الدولة عندها نوع من الهيكلية لغاية دخول الجيش السوري لوزارة الدفاع. عظيم. هون انتقل النظام كليا إلى عند حافظ الأسد. حافظ الأسد بلش أعاد هيكلة الإدارة بلبنان، يعني بلشوا يجوبوا يفوتوا الضباط يلي بخصون، بلشوا يفوتوا القضاة يلي بخصون. مثلا الأومي ما كان في فوت يعمل ضابط. أوكي. بعد 92 الأومي بيعمل ضابط، واليمين المسيحي ما في يعمل ضابط، يعني إذا عرفوا أنه في أجواء يمينية فإذا في ناس كانت هي إذا بدك الدولة مجالها الطبيعي صارت برا وصولا إلى سجن الدكتور جعجع وصولا إلى الاعتقالات، وفي ناس كانت يعني بنيويا هن يعني معادين للدوله اللبنانيه تغلغلوا بقلبها، عملوا مدراء عامين، عملوا يعني عملوا ضباط، عملوا قضاة، اوكي، فاتوا صغار وبلشت هون يزرع نظام الاسد اذا بدك الاداره اللبنانيه الجديده مع حلفائه بلبنان. اوكي، في ناس دخلت معه كشريك مضارب، انما الكور العصب تبع التوظيفات تبع التعيينات كان يجي من هيدا النفس، نفس اليسار، نفس القومية البعثية، نفس كل هذه الحركات يلي نحن يعني كنا كنا بحرب مع اذا بدنا. والتيار كل التيارات اليمينية كانت شيعية، يعني انت بتخصي مثلا كامل الاسعد ولا ممكن يعطوك، يعني ما بتشوفي مركز، ما بتعملي حارس حاجب على بإدارة. اوكي، يعني هذا ما لا يطبق بس تبع حدا يفهمني غلط، بس عند المسيحي سني، انت كنت سنيه ما بعرف مثلا معادية لنظام الاسد ولا ممكن تفوت على الدوله او تقدر تنجح فحص.
0: عظيم.
1: ركبت سوريا لهي الدوله لسنه 2005، قتلوا رفيق الحريري، صار في انتفاضه ما يسمى ب 14 اذار، تاملنا خير انه ان نستطيع استعاده الدوله اللبنانيه. يلي صار انه الحرس الثوري الايراني فرع حزب الله اللبناني ورث نظام الأسد وكمل فيه، وبالعكس كبر كبر لحديت وصول ميشيل عون رئيس جمهورية، هون أخذوا الدولة بالكامل بالكامل بالكامل سقطت.
0: يعني عم تعطيني أنت أنه هذه التاريخ المفصلي هو عندما وصل فخامة رئيس ميشيل عون إلى سدة الرئاسة،
1: هون انهار كل شيء. يعني هون إذا يعني إذا كانت بعد 14 أذار بين 2005 ولحديت انتخاب ميشيل عون بال 2016 عم بتقاتل نوعا ما، وفي شد حبال وفي تيارات مع وصول ميشيل عون هون، وما يسمى بالصفقة الرئاسية، يعني في قوة،
0: بس كلهم شاركوا بالصفقة الرئاسية
1: طبعا. في هذه التسوية أدت إلى سقوط الدولة كليا بيد الممانعة، وضلينا عم نوظف كذا، وإذا شي مرة فلت حدا يعني حدا بالإدارة شي قاضي مثلا منه أندر كنترول شي ضابط بيلاقوله شي تيفللوه أو لا يحطوه على جنب.
0: عم تحكي عن تجربة يعني.
1: طبعا لو أنا حد بالتدخيطة يعني بتقدر أنت ترى هاي الدولة العميقة. فاليوم أنت بيجي رئيس جمهورية تبري جبنا حدا شال جنبول جبناه بكرة رئيس جمهورية، مع القاعد هو على هرم من تحته
0: كله من الدولة العميقة،
1: كله إذا بدك يسار أنا بسميه. يعني سياسات معادية للاقتصاد الحر، معادية للأمريكيين، معادية لاستقرار لبنان، بتحب حزب الله إلى ما هنالك.
0: طب شو الحل برأيك؟ يعني إذا هلأ أنت عم تفسر للواقع أنه نحن اليوم بعدنا تحت قبضة هذه الدولة العميقة يلي هي منتشرة بكل مؤسسات الدولة والإدارة،
1: يعني مدراء العامين، رؤساء المصالح، قضاة، ضباط،
0: القضاة أهم شيء، اللي هي السلطة القضائية اللي هي أهم شيء، حتى عم تحكي بمؤسسة عسكرية ولا لا؟
1: كل شيء
0: حتى الضباط وكلهم. كيف فينا نحن نحل هذا الموضوع؟
1: عظيم.
0: شو بك ترجع تعمل دولة من امها وابوها؟
1: لا، هذا موضوع بده يروح بالتدريج. هلا وقت صار في انهيار بالعملة اللبنانية كانت فرصة ان نقلص حجم الدولة، يعني نقول انه في مشكلة نحن بحجم الدولة. اول شيء عندنا 400 الف موظف، هيدي مؤشرات دولة شيوعية مش دولة طبيعية. وقت صار الانهيار المالي بدل ما نفكر كيف تنحيف القطاع العام وترشيقه، وما نحن منا بحاجة هاي الهيكلية تفقر لبنان. هي أنا بسميها مش الدولة بس العميقة، بل المعيقة، الدولة المعيقة. يعني أنت بدك تعملي شغلة ما بطلت تعمليها، قد ما بدك إدارة وبيروقراطية ورشوة بيشاركوك بالشغل، آخر شيء بتلغيه بتمين من راسك. هاي الدولة المعيقة يا أخي، روحوا تروح على الخصخصة، روحوا تروح على إعادة هيك، ما حدا عم يبحث بهيك أمور.
0: لأنه اليوم نحن بحرب، يعني نحن عم نحكي مواضيع يمكن شوي ممكن تؤجل. يعني عم تحكيني أنت هلأ بالنظام البي أوتي، يعني الخصخصة أو نص خصخصة، عم تحكيني بترشيد قطاع عام بده قرار مجلس نيابي، هذا
1: ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني فرع حزب الله اللبناني.
0: شو عم
1: يعيق قيم الدولة ويدخلنا من حرب لحرب. ولا إذا بتتذكري من بعد ما قتلوا رفيق الحريري شو عملوا تيحوروا الأنظار، عملوا حرب 2006 بس افتعلوها هيدي كرمال هيدي.
0: طب رئيس بس لك شغلة، اليوم هلا بيجوا بيقولوا لك، امبارح سمعنا كمان النائب حسن فضل الله، المسار التفاوضي اليوم يلي عم بتقوده الدولة اللبنانية هو مسار مسدود، يعني عم الدولة اللبنانية صار لها من أول ما فاتت بالتفاوض مع إسرائيل بتقول يا خي عطوني وقف إطلاق نار، هذا المطلب الوحيد اللي عم تطلبه حاليا حتى تستأنف المفاوضات ما عم تحصل عليه. شو بدها تحصل الدولة اللبنانية على التفاوض مع إسرائيل؟ الجنوب احتل، بطل صار في خط أصفر ويمكن وصلنا للخط الأحمر وما بعد الليطاني. طب الكرة أنت عم تقلي مشردين وعم تحط الحق على حزب الله، بس نحن وصلنا لنتيجة واحدة، شو منعمل معهم للإسرائيلية؟ التفاوض مش ماشي ونقوله لحزب الله عطينا سلاحك كمان، شو بدنا نعمل؟
1: أنا مثل ما كنا عم نحكي من القانون العفو، واحد بيجي بيعمل المشكلة وبيجي بيرميلك هو عمل بيعملها عن سابق تصور وتصميم وبيرميلك إياها بوجهك بالكتاية حالية. اليوم الدولة اللبنانية كمان علقانة بين شقوفين، الإسرائيلي رح يقلها أنا أعطيتك سنة وثلاث أشهر، أنا والأمريكاني سنة وثلاث أشهر ضل وقفت النار وقالوا له روحي اضبطي جنوب الليطاني. إذا منتذكر سنة وثلاث أشهر كانت الدولة اللبنانية عم بتماطل وعم بتكذب وعم ترفع تقارير كاذبة.
0: من تقارير كاذبة؟ هيدي كانت الأحداثيات يلي عم توصلها وفقا للأحداثيات، يعني ولا مرة إجا حزب الله قال أنا عندي مستودع هون، كانوا هيدا شغل
1: هي
0: فرد من المؤسسة.
1: هي دولة ولا صليب أحمر؟ يعني بدها تقرر هي كمان، يعني ما بتم يعني مثل واحد قاضي يعني بيقول لك انا ضد، انا ما بحب حط الناس بالحبس، خي ما طعموا القاضي او جراح ما بحب يشوف الدم، هودي اللي شو هي انه السلطه بلبنان هي نزاهه وفكاهه، يعني
0: نحن
1: اوستريا فيينا سويسرا هيدا بلد خربان وبده ناس يعني بتجي على السلطه تتحمل مسؤوليه الحكم ولا ما تجي، ما انه محل التسليه لبنان، يعني ايا كان المنصب يلي الانسان بده يطلبه بهيدا البلد إذا ما إنه عارف قديه في قديه في مسؤولية أفضل ما ياخده يروح على غير محل.
0: عم بتقلي في دولة عميقة، عم بتقلي أرست خيوطها نظام الأسد وبعده لليوم جاء أخده ورثوا منه الحرس الثوري الإيراني وحزب الله بالطبع
1: طبعا.
0: بترجع بتجي بتقلي اليوم إنه الدولة منا صليب أحمر أو كاريتاس، كيف بدها تواجه الدولة؟ يعني أنت بتقول إنه ممكن الجيش اللبناني ينزل يواجه حزب الله، عم بيواجه 40% يعني ما نسبته 30-40% من الشعب اللبناني إذا مش أكتر، بده يواجه ما العالم على الطرقات ومشردة وبيوتهم مقلون، بده يجي كمان يقلون تعوا عطوني سلاحكم، يعني شو بيقدر يعمل؟
1: إذا بدنا نحكي بالعمق
0: إيه؟
1: السياسي أول شيء جيش هو مكنة، هو أنا ما يعني لا أنا نحكي سياسي ما فينا نحكي عن الجيش، الجيش هو مكنة تتلقى أوامر سياسية، لو السلطة السياسية بالنافذة اللي فتحت بالسنة وثلاثة أشهر أخذت مسؤوليتها.
0: شو مسؤوليتها؟ ما نحكي يعني
1: من العديد وهنا أعني الرئيس بري تحديدا ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ثلاثتهم بشكل، لأن هيدا بلد بعض الطائف رح يكون ثلاث رؤساء هيك، شو معنا واحد رابع عم ضارب ولي جنبلات الرجل
0: الخفي إلا ما يطلع له طرطوشة
1: القوة الخفية الرابع الخفي. طيب لو السلطة السياسية بلبنان أخذت قرار واحترمت هي أصلاً الصفقة اللي عملتها مع الإسرائيلي، ما هن الاتفاق إطلاق النار الأول وانت كان نجيب مئاتي رئيس حكومة تعهدوا فيه رئيس المجلس ورئيس الحكومة نجيب مئاتي أنه يضبطوا جنوب الليطاني
0: بانتشار الجيش في جنوب الليطاني.
1: أوكي ليه ليه ليه ليه ما تحملوا هذه المسؤولية؟
0: بجي أقول لك شو ترجمة المسؤولية على الأرض رئيس؟ أعطيني إياها بالترجمة العملياتية، يعني يتحملوا المسؤولية أنه يروحوا يواجهوا حزب الله
1: بهذه النافذة؟ لو عطشوا لو وقفوا على اجريهم خلصوا لبنان بهذه النافذه وقت اذا بتتذكر الانهيار قديه كان
0: أيه.
1: لو فات وعطشوا اوامر حاسمه بجنوب الليطاني ولقطوا جنوب الليطاني كانوا خلصوا البلد، لانه انت اليوم ما يجري
0: خلصوا البلد افوتوا بلد بحرب اهليه،
1: ما يجري اليوم هو حرب ايرانيه اسرائيليه، وما يقوله حزب الله الايراني في لبنان هذا الخطاب السياسي انه انت يا دوله لبنانيه ما خصك، اللي بتفاوض هي الدوله الايرانيه عن لبنان، عم يجي الامريكاني يقول لا يعني انت يا ايران ما خصك، نحن منفاوض على لبنان اذا بدك اياها من الاخر، نحن منفاوض على لبنان وانت فت يعني بهذه العمليه والناس عم بتموت وعم تتهجر والضيعة عم تتدمر وامام كل هذه الماساه اللي نحن عم نشوفها.
0: طيب وشو الحل هلا اليوم؟
1: الحل ما شو
0: يعني انا بدي وصلك لشان انت مش عم تريس اليوم الارضيه بتقول انه اي خطوه من جانب المؤسسه العسكريه وامبارح قال علنا
1: الحل انه يصير في مظاهره مليونيه للشيعة، ينزلوا الشيعة يقولوا له حزب الله خلص بكفي كتر خيرك يعطيك الف عافيه
0: شو عم نحلم
1: نحن بنشكرك عطيه الحل شو الحل
0: بس ما حزب الشيعة كلهم هن موالين لحزب الله
1: نحن رايحين على كيفسي
0: عكارثة؟
1: كوارث متتالية. نحن كوارث بكوارث متتالية. يعني اليوم إذا عن جد الطائفة الشيعية أخذ قرار بدها تحارب أمريكا وإسرائيل، يعني في نحن بمصيبة. يعني ما فيني أقول أكثر من هيك. وجنوب ما في رجعة له،
0: ما في رجعة لجنوب
1: نهائيا. قبل 22 سنة
0: يعني أنت عم تنعي المفاوضات هلا.
1: آخر مرة فاتوا بال 77 الإسرائيلية، فلوا بال 2005 بال 2000 من 77 لل 2000 اوكي بترحل هلا. يعني مينيموم بهيك شيء مينيموم. يعني هذا يعني باقل تقدير.
0: وشو بيصير بالنازحين الموجودين ببيروت يلي نزحوا من الجنوب ونزحوا من الضاحيه؟
1: بشكل ضغط على الداخل اللبناني، وبصير في احتكاكات طائفيه مع الدروز ومع السنه ومع المسيحيه بسبب الاقتزاز والفقر والقله. لانه انت اليوم اذا ضليتي عم بتعاندي الامريكاني مثل ما انك عم بتعاندي، والخليج مضروب وما في تحويلات من برا، والاقتصاد مثل ما انه، رح نروح على سيناريو، يعني
0: سيناريو اسود.
1: صوملي صومال، نوع من الصومال. ايه لانه في مجموعه اسمها حزب الله يلي هي تاسلم سياسي شيعي، ما حدا بده يقف بوجهها. ايه طيب شو سلموا البلد، سلمناها البلد، طاروا البنوك، طارت المدارس، طارت الجامعات، طار البلد، طارت المصاري، فلوا الاولاد. ايه هيدا التخاذل. يعني ما كل ما واحد يعني بده يجي يجرب الارض اذا كل الباقي بدهم يهربوا منه. ايه هيدا هيك بصير.
0: مستعد حزب الله اليوم انه يواجه كل من يعني تتجرأ نفسه ان ياتي على سلاحه؟ قال امبارح النائب حسن فضل الله اذا اليوم رحتوا على اتفاق امني، هلا هو اعطيه هذا العنوان العريض، وكقوات امريكيه بدها تجري، ولو انه ضمن لواء لبناني اعطيها تجميلات، سنعتبرها مثل ما بنعتبر القوات الاسرائيليه وسنقاتلها.
1: هو عم بيقاتل اسرائيل؟ بيقاتل اسرائيل، ما هي كل يوم بتاخذ بتدمر لها 4-5 ضياع.
0: بس عم بيقاتل
1: وين؟
0: يعني
1: هيدا قتال؟ في واحد عم بيخبط.
0: لحظة. انت عم تحكي جيش نظامي.
1: ايه شو بده فيه؟
0: اقوى رابع جيوش العالم.
1: ليه حركش فيه؟
0: اليوم عم تحكي انت عن مقاومة.
1: ليه حركش فيه؟
0: باعتبارهم
1: لهم. المقاومة ليه حركش فيه؟
0: باعتبارهم هن بيسموا نفسهم مقاومة.
1: ليش شو حركشت فيه؟
0: يعني المقاومة منا جيش نظامي، مجرد صمودها هي نصر.
1: وين صمودها؟ ما بقى في ناس، ابع الناس.
0: مين كان بيقول بعد عندهم صواريخ؟
1: ما بقى في ضياع، ما بقى في عالم. عم بحارب بالناس، عم بحارب بالمدنية، عم بحارب بمستقبل العائلات. هيدي حرب؟ اي انسان مراقب اذا بده يكون موضوعي هيدي حرب. وكل واحد عم بيشجع حزب الله هو عم يهدر دم هؤلاء المدنيين تطلع اسرائيل تقتلهم. هيدا انا رايي كل واحد. هيدا ما في تكافؤ. ما فينا نقول نحن الاف 35 وقتها بتطلع اللي راعي بتركيا الاف 35 يجي نقول انه حزب الله لان معه هول السيرفولان على الكيبل بحط له يعني في التيشه انه ها شو هالحديث هيدا؟
0: سيرفولان على الكيبل للدرونز الطائرات المسيرة.
1: طائرات الحين بخبروك اخبار.
0: بس ولكن هذه الطائرات المسيرة عم بتشكل فعلا انه قلق.
1: ارباك هالشمال الاطلسي كله من مربك، يعني مش عم بيناموا ضباط الحلو وقياده الوسطى الامريكيه، يعني ما حدا عم بينام حلف شمال الاطلسي من وراء مفرقعات حزب الله.
0: انت مع اليوم السلام مع اسرائيل؟
1: دائما انا بنسال هالسؤال ودائما عندي جواب واحد. يا شباب، يا لبنان، يا حبيبي، يا احبائي، يا اصدقائي، يا قاتلوا يا سالموا. ما تكون تقاتلوا نزلوا على القتال مزبوط، تعلنوا الدوله اللبنانيه الحرب على اسم، ما تكذبوا. قوموا نعمل قتال مزبوط، مش انه حزب الله بتترك الناس النسوان والولاد بتهرب وبلش تحضل الضياع اسرائيل. بنحارب كلنا، بنشوف شو بيطلع من هيدي الحرب، كما حاربت مصر بال 67 او بتكون تسلموا دائما. طيب انا بنسال سؤال،
0: سلام ام استسلام؟
1: بين ال 2006 وال 2023 ما كان مستسلم حزب الله للصهاينة مثل ما هو بيحكي؟ ما كان عمل لهم حرس حدود؟ ما كان سعد حداد جديد هو ما عطاهم كريش والغاز؟ ما تنازل عن حدود لبنان البحرية؟ ما كان متخاذل هو بأدبياته؟ يعني أنا لو كنت أنا، يعني أنا إذا بدي أحكي أدبياته هن كيف بيحكوا اليسار الغوغاء المتأسلم، بحكي هذه العبارات. شو كان عم يعمل؟ بدي تنزل كان جنوب، انا رايح على بيرمو كله هيدا الشريط الحدود وقتها، حتى وقتها كنت مدعم عسكري بيرمو. يعني الحدود المكسيكيه الامريكيه لم تكن بالهدوء والامان اللي كانت فيه الحدود اللبنانيه الاسرائيليه. مين كان عامل هيدا الامان؟ حزب الله. طيب باي سند وليه؟ وليه خلته الدوله؟
0: كان في توازن رعب.
1: باقي المكونات ايه رعبهم، يعني مش عم بني قوه نوويه مثل اسرائيل يعني.
0: طب اليوم عم بينحكى انه نحن مش رايحين على سلام، هذا اقرب الى استسلام لاسرائيل.
1: خلينا تحاربوا، يحاربوا يقاتلوا، بس يقاتلوا يعلنوا الحرب.
0: الاتفاق الأمني اليوم يصير في، لا ما بقى معي إلا يمكن دقيقتين الوقت. رئيس، وقت نحن بنحكي اليوم عن شق أمني بالمفاوضات وشق سياسي، شو اللي بخوفك؟
1: كله هيدا حكي بلا طعم.
0: ليش حكي بلا طعم؟ 29 في اجتماع أمني،
1: هل ستتمكن،
0: شو يعني بتترجم أمنية؟
1: هل ستتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من أبع النفوذ الإيراني من لبنان؟ هل ستلجأ إيران وأزرعتها إلى الإرهاب؟ ونرجع لسيناريو
0: إلى
1: سيناريو 83، تفجير سفارات، اغتيالات، سيارات مفخخة.
0: بتخاف من هذا الموضوع؟
1: أكيد، ولبنان وبكل العالم. يعني ما إلى أي مستوى ستنتقل المواجهة؟ سيما أنه يعني إيران شو بتبيع؟ فرانشايز يعني ماكدونالد؟ تفجر هيك يعني، هيدا إذا أسلوبها، وهيدا يعني هي صناعتها المفضلة. فنحن أمام هذا السيناريو. إذا نحن على سيناريو إرهاب، مثل ما هن عم بيهددوا بهذا الموضوع، شو ممكن يحصل؟ الأمور مفتوحة على على على المجهول بلبنان وبسوريا.
0: بلبنان وبسوريا أيضا
1: طبعا.
0: شو بيقدر يعمل الجانب السوري؟ لأنه كان في سيناريوهات تقول أنه يمكن نوصل لمرحلة أنه نطلب من الرئيس السوري أحمد الشرع أنه يفوت من ميلة البقاع تيساند الجيش اللبناني في حال اتخذ القرار لنزع سلاح حزب الله. هل هذا السيناريو مطروح؟
1: ما ليه عم نقول له اتركوا أحمد الأسير، اتركوا المارد السني ينام، أنه نايم، اتركوا، ليه بدكم توعوه؟ اتركوه نايم. يعني أنا بجيب وعيك كرمال، بغض النظر عن يعني عن شخصه، كرمال شخص تركوه نايم، بكرة بيوعى عم طرابلس وبعكار بيقول له للتركي ولأحمد شرع تعال خيي، هولي كتير عم بيضايقوني، هولي عم بيظلموني، هولي كذا.
0: كتير خطرة هذه النظرية.
1: مش نظرية، كل شيء لهم ايه صار، عم نقول لهم روقوا اعتدلوا، مش هيك الأمور، ما لا لا لا مش مصليين على النبي، مش عم يقبلوا مش عم يقبلوا يروقوها، شو بدنا نعمل لهم؟ إذا حدا قال لهم الحقيقة بيزعلوا.
0: يعني اليوم الأمور مفتوحة على كامل السيناريوهات، وما في طبعاً. الدولة اللبنانية أعجز من أن تقوم من أن
1: يعني حزب الله لا يمتلك قراره كمان. أنا حتى أرفض سميه حزب الله، هيدا سحر الثوري إيراني فرح حزب الله اللبناني، هيك اسمه هو. ليش بيملك قراره؟ هو سلم قراره ومصيره لإيران. إيران عم بتقوله نحن هلأ بحرب، مش وقت الحكي، وقتها بدي أتفاوض أنت من حستي، أنا بتفاوض يعني عنك،
0: بتفاوض عنك بس بعطيك بالمقابل.
1: إيه
0: يعني بالمقابل بالسياسة اللبنانية
1: وين ما كان، انه ما تعت الهام، نحن جسم واحد، انا وياك والحوثي والحشد الشعبي، نحن ما يسمى بالمحور اذا بدك الفارسي او المحور الشيعي، نحن ما لازم نفك عن بعضنا، منضل مع بعضنا يا من نبقى مع بعضنا. يعني في في في مشكله،
0: في مشكله، ولكن اكيد
1: هذا نحن بلش نحكي بلبنان وبالصيفيه والملاهي، واذا ما رح تمشي الملاهي بالصيف في عالم بدها تيجي عند اهلها. يعني شعوب لبنان اولوياتها مختلفه، في ناس بدها تحارب كل الوقت، في ناس بتقلك أنا كيف قادر أعيش، في ناس حاسة حالة كتير مغبونة، وهيدا الكوكتيل هيدا.
0: يعني الحل للبنان هو بالفدرالية أو بالتقسيم؟
1: الحل للبنان أنه اللبنانية يصيروا مسلمين، يبطل السلام قيمة سلبية. يعني أنه هل أنت مع السلام؟ يعني مثل واحد عم بيقوله هل أنت مع تشريع مثلا حشيشة واستهلاك حشيشة الكيف؟ يعني كأنه واحد يعني السلام هو قيمة إيجابية بكل دول العالم. ما في بلد بالعالم مسلم مسيحي بودي ياباني صيني يعني يتكلم عن السلام بشكل سلبي إلا بلبنان. تنعرف هذا السلام. الكم من الخراب في عقول الناس،
0: مش خراب بعقول الناس، في تبويات، ولكن على أمل أنه نتوصل للسلام التام والشامل بالأراضي اللبنانية. أنا بدي أتشكر وجودك معي مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جيرمانوس، وبدي أتشكركم مستمعينا ومشاهدينا لأنكم رفقتونا بهذه الحلقة. موعدنا بجدد الأربعاء المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع

0: بادعاء المظلومية، وقد يتحفظ آخرون لأن الاقتراح ميز بين حالة وأخرى وتضمن استثناءات نافرة. في الخلاصة، نحن أمام معادلة لبنانية عجيبة غريبة، قد تعني في حديها من زاوية أن الجميع راضون، ومن زاوية أخرى قد تعني أن الجميع غير راضين. هذا بالنسبة لاقتراح قانون العفو العام، بما يوحي في بعض وجوهه من استدارة حول مبدأ المحاسبة وتعزيز لمبدأ المسامحة. ولكن من حقنا أن نسأل على الهامش: ماذا عن الارتكابات والفظائع التي أودت بنا إلى الحروب والكوارث والأزمات على التوالي؟ إذ يبدو وكأن هناك قرارا كبيرا ومسبقا بالعفو العام عن أصحابها، علما أن العدالة لو كانت لتتكلم وتتحكم لكانوا أشي لفي في السجون. أولا، من الحزب الأصفر الذي رهن قراره لحساب إيران وقاد لبنان إلى 3 حروب مدمرة ما زلنا في خضم 3 منها، علما أنه لم يوفر الداخل استقواء بسلاحه ولجوءا إلى إلغاء الخصوم ووضع اليد على الدولة وحماية المافيات والمجرمين والمهربين. وثانيا، وصولا إلى من تولى الدعس على مبادئه وشعاراته ليقدم للحزب الأصفر الدولة ومؤسساتها وقرارها على طبق من ذهب مقابل حفنة من المناصب والمكاسب، وهو الذي قاد البلاد إلى الإفلاس وراكم الدين العام وعمم العتمة وأطاح ودائع اللبنانيين. أجل، هؤلاء جميعا يتمتعون بما يشبه العفو العام سلفا عنهم، علما أنهم يستحقون محاسبة من دون هوادة وأحكاما قاسية، لأن مفاعيل موبقاتهم وممارساتهم هي أبعد زمنا من أي حكم بالسجن المؤبد، بل أشد وطأة من أي حكم بالإعدام، لأنهم عملوا على إعدام وطن وشعب ودولة معا. ولكن لكل طاغية نهاية، ولكل فاسد قصاص خلف الباب، لو تدركون يا أولي الألباب. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أهلا بكم. البداية من ملف قانون العفو العام وإرجاء الجلسة العامة، كل التفاصيل مع هنادي السمرة.
1: أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة غدا لبحث عدد من المشاريع والاقتراحات وفي مقدمها اقتراح قانون العفو. وفي بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أكد بري أنه لما كان القصد لاقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي